0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب السيد فهمي في هذه البرقية لجلالة الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يصون جلالته وإرعاه، وأن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب المغربي الكريم بمزيد من التقدم ودوام الازدهار في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: عالمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد مصدر حكومي الاثنين بالرباط أن المملكة المغربية ظلت شريكا ذا سيادة ومخلصا ومسؤولا في إطار محاربة الهجرة غير النظامية، مشددا على أن تدبير ملف الهجرة يمثل مسؤولية مشتركة طالما تحمل المغرب نصيبه منها. وأبرز المصدر ذاته أن المغرب لم يخضع يوما للضغط ولم يتحرك قط بدفع الإكراه أو تحت وطأة الابتزاز، مؤكدا أن الالتزام والمسؤولية كان دوما الدافع الأساسي لعملنا. وأشار في هذا السياق إلى أن الهجرة تشكل ظاهرة معقدة تقتضي من كل طرف تحمل مسؤولياته، مضيفا نحن نتحمل مسؤولياتنا كاملة.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: قال مصدر حكومي مغربي: لسنا شرطيا ولا حارسا لأوروبا، بل نحن شريك ذو سيادة ولسنا مناولا في مجال تدبير ملف الهجرة، متسائلا عما إذا كان نموذج التدبير الحالي ما يزال مجديا ومناسبا للسياق الجديد. وشدد المصدر ذاته على أنه من المخيب للأمال أن توظف أحداث سبتة لتحقيق مكاسب انتخابية وتصفية حسابات سياسية، لافتا إلى أنه عندما كانت الأزمة في أوجها وفي ظل تغطية إعلامية طغى عليها التهويل والسعي إلى الإثارة، أوصدت أكثر التعليقات تحريضا وأكثر التحليلات شططا. وتبع المصدر الحكومي أن المغرب أكد مرارا أنه لا وجود لحل أمني صرف لقضية الهجرة، مضيفا أن هذه القناعة الثابتة تتأكد اليوم حيث عاين الجميع حركة عودة طوعية تعادل في حجمها حركة التدفق نحو سبتة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بأهم العناوين. منظمة الصحة العالمية تؤكد تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة. المجلس الدستوري في الموزمبيق يقضي بعدم دستورية قرارات المراقبة والحظر على شبكات الاتصالات. استطلاع يضع شباب جنوب إفريقيا من بين الأقل تفاؤلا في القارة بشأن مستقبل بلادهم. أهلا بكم من جديد. منظمة الصحة العالمية أكدت أن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة مع تزايد الوضع سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يعد هذا التفشي الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق، بوصول عدد الحالات المؤكدة مخبريا إلى 3605 حالات، بينها 1587 وفاة. نبقى مع الوضع الصحي في القارة. حصيلة الإصابات بداء الكوليرا في الموزمبيق ترتفع إلى 9553 حالة، منها 89 وفاة منذ شتنبر 2025، وذلك بعد تسجيل أزيد من 450 إصابة جديدة خلال الأسابيع الأخيرة. المجلس الدستوري في الموزمبيق قضى ببطلان وعدم دستورية عدد من المواد الأساسية الواردة في اللائحة التنفيذية لمراقبة وحظر حركة الاتصالات، وذلك في إطار قراره القضائي الصادر أواخر شهر يوليوز الماضي. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
5: وكالته أنبائية لموزمبيق أفادت نقلا عن بلاغ للهيئة القضائية العليا في البلاد بأن الحكومة تجاوزت اختصاصاتها الصريحة وخرقت مبدأ فصل السلطات بعد منحها الهيئة الوطنية للاتصالات صلاحيات استثنائية تسمح بالحظر الجزئي والكلي لشبكات الاتصال. القرار أكد أن فرض آليات المراقبة الدائمة والتنصت وتجميد الخدمات يمثل تعديا عالي الخطورة على الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، وفي مقدمتها حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين. هذا الحكم جاء إثر العريضة التي تقدمت بها مؤسسة الوسيط بطلب من هيئات المجتمع المدني وعلى رأسها مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان، اعتراضا على المرسوم الحكومي المعتمد في دجنبر الماضية والذي أقر في أعقاب الاحتجاجات والمطالب السياسية التي شهدتها الموزمبيق عقب الانتخابات العامة لسنة 2024. قضاة والمجلس الدستوري أوضحوا أن التشريعات والقوانين المنظمة للحريات وتقييداتها تظل حصرا ضمن الاختصاص الأساسي للبرلمان، ولا يحق للجهاز التنفيذي تنظيمها أو تقييدها بمرسوم تنظيمي مستمر دون إذن تشريعي وقضائي صريح.
6: شباب جنوب إفريقيا يعدون من بين الأقل تفاؤلا في القارة بشأن مستقبل بلادهم وفق ما كشفه استطلاع رأي حديث. الدراسة شملت 16 بلدا إفريقيا أظهرت تنامي مشاعر الإحباط لدى الشباب الجنوب إفريقي إزاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ظل الارتفاع القياسي لمعدلات البطالة وتراجع الأفاق التنموية. تفاصيل الأوفاء في تقرير إلياس أبو الرجاء.
7: استطلاع شباب الإفريقي 2026 الذي أنجزته مؤسسة إتشيكوفيدز فاميلي فاونديشن أوضحت أن 77% من شباب جنوب أفريقيا يرون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، مما وضع البلاد ضمن الدول الثلاث الأقل تفاؤلا على مستوى القارة برمتها. مؤسس هذه المنظمة ربط ضعف مؤشرات التفاؤل بالواقع المعيشي المرتبط بالبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى بلوغ معدل البطالة في صفوف الشباب أزيد من 46%، وهو ما يمثل زهاء 4,800,000 شاب عاطل عن العمل. نتائج الدراسة أبرزت كذلك أن الشباب لا يرفضون الديمقراطية في حد ذاتها، بل يطالبون بقيادات أكثر تمثيلا لجيلهم وبقدر أكبر من المساءلة والنجاعة في معالجة قضايا التشغيل، وهو وضع يفسر تزايد حالات العزوف واللامبالاة السياسية وتراجع نسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
6: إلى هنا نصل إلى نهاية جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلم والثقافة الإسيسكو السيد سالم بن محمد المالك، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. ومما جاء في برقية المدير العام للإسيسكو: سيدي صاحب الجلالة، يشرفني أن أتقدم إلى جلالتكم صلة عن نفسي ونيابة عن كافة أطري وموظفي الإسيسكو بخلص التهاني وصدق التبريكات بمناسبة حلول الذكرى 27 لعيد العرش المجيد واطلاء جلالتكم عرش أسلافكم المنعمين ممن انعقد بهم أمر مملكتكم الشريفة من أهل بيت النبوة الكرام.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في إطار خطة عمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تم إطلاق برنامج للتأطير الديني والثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج من قبل مركز التوثيق والأنشطة الثقافية التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة الدار البيضاء ستات. البرنامج المنظم على مدى يومين يهدف إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة والحفاظ على هويتهم الحضارية والثقافية وتقوية صلتهم بوطنهم الأم.
10: اليوم مركز التوثيق والأنشطة الثقافية يفتح أبوابه أمام أفراد الجالية المغربية للتعريف بأدواره ووظائفه في مجال الأرشيف، القراءة، البحث العلمي، الأنشطة الثقافية كذلك باعتباره فضاء للإشعاع الثقافي والعلمي، وتعريف أفراد الجالية بمؤسساتهم الوطنية وإتاحة منصة كذلك لتبادل الأفكار والآراء وتقاسم التجارب بين أفراد الجالية المغربية والباقي المواطنين.
11: كنتشرف بالحضور لهذه المحاضرة تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية المملكة المغربية للتحدث مع مغاربة العالم ومغاربة الداخل في نفس الوقت، لمناقشة موضوع ديال الهوية المغربية والثقافة العربية والروحية ديال مغاربة العالم في بلدان المهجر.
2: اللقاء المنظم ضم معرضا للصور الفوتوغرافية واللوحات التشكيلية من أعمال فنانتين تشكيليتين مغربيتين مقيمتين بالخارج، إلى جانب توزيع نسخ من المصحف الشريف بعدة لغات ومنشورات تعريفية بمركز التوثيق والأنشطة الثقافية.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
8: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلم والثقافة الإسيسكو السيد سالم بن محمد المالك، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. ومما جاء في برقية المدير العام للإسكو. سيدي صاحب الجلالة، يشرفني أن أتقدم إلى جلالتكم صلة عن نفسي ونيابة عن كافة أطري وموظفي الإسكو بخلص التهاني وصدق التبريكات بمناسبة حلول الذكرى 27 لعيد العرش المجيد واطلاء جلالتكم عرش أسلافكم المنعمين ممن انعقد بهم أمر مملكتكم الشريفة من آل بيت النبوة الكرام.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
14: بإقليم تاونات تم إطلاق وتفقد سلسلة من المبادرات والمشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي بغلاف مالي يفوق 155 مليون درهم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وترأس عامل الإقليم حفل تسليم مفاتيح 20 حافلة للنقل المدرسي تم اقتناؤها بغلاف مالي يفوق 7.82 مليون درهم ضمن البرنامج الرابع الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة عدة جماعات. اقتناء هذه الحافلات يندرج في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لدعم قطاع التربية والتكوين وتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي لا سيما في صفوف الفتيات بالعالم القروي، إلى جانب تعزيز أسطول النقل المدرسي الذي يضم بالإقليم 333 حافلة تغطي كافة الجماعات. كما تمت برمجة اقتناء 20 حافلة جديدة إضافية برسم سنة 2026 في إطار البرنامج ذاته. إثر ذلك قام عامل الإقليم بزيارة لورش الشطر الأول من المقطع الطرقي لمدينة تاونات الذي تتواصل به الأشغال، وبلغت نسبة إنجاز هذا المشروع الذي يعد من أبرز المشاريع التنموية بالإقليم 30%. وبالجماعة القروية أورتزاغ أشرف عامل الإقليم بالمناسبة ذاتها على تدشين المركز الصحي القروي من المستوى الثاني، كما أعطى انطلاقة خدمات 11 مركزا صحيا من الجيل الجديد بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها.
3: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم اليوم تمديد عقد المدرب موريسيو بوتشيتينو على رأس الجهاز الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية حتى نهاية كأس العالم 2030 بعد أن قاد فريقه إلى دور 16 في نسخة هذا العام من البطولة. وتولى المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 54 عاما تدريب المنتخب الأمريكي سنة 2024 بعد رحيله عن تشيلسي بعقد يمتد حتى كأس العالم 2026. وتحت قيادة بوتشيتينو تصدر المنتخب الأمريكي مجموعته في كأس العالم متقدما على منتخبات أستراليا والباراغواي وتركيا برصيد 6 نقاط، وهي الحصيلة الأكبر التي يحققها المنتخب في تاريخ مشاركته بالبطولة.
13: الخبر من المصدر.
15: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
14: بإقليم خنيفرة جرى إطلاق وتدشين عدد من المشاريع ذات البعد الاجتماعي الرامية إلى تعزيز العرض الصحي وتحسين ظروف عيش الساكنة، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وفي هذا الإطار أشرف عامل إقليم خنيفرة بحضور رؤساء المصالح العسكرية والأمنية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة على تدشين وتجهيز دور الأمومة بكل من جماعات القباب ومولاي بوعزة وأيت إسحاق والهري في إطار مشاريع مدعومة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترم تقريب الخدمات الصحية. وبالمناسبة جرى أيضا تسليم حافلتين مخصصتين لنقل ومواكبة الأشخاص ذوي الحركة المحدودة لفائدة جمعية أفاق للتنمية وإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بأجلموس وجمعية تآزر للإسعاف الاجتماعي بمريرت، إلى جانب تسليم سيارات إسعاف بغلاف مالي إجمالي ناهز 2.3 مليون درهم. عامل الإقليم أشرف كذلك على تسليم سيارة من نوع فورغون تتسع ل13 مقعدا لفائدة القوات المساعدة باقتناء من المجلس الإقليمي لخنيفرة، وذلك بهدف تعزيز الإمكانية اللوجستيكية وتسهيل تدخلات هذه الهيئة. ومن جهة أخرى تم توزيع 80 صهريجا بلاستيكيا لفائدة جماعات دائرة خنيفرة ولفائدة جماعات دائرة القباب، وذلك في إطار برنامج تزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب وتوريد الماشية بإقليم خنيفرة. وعلى مستوى جماعة تيغسالين أعطى عامل الإقليم انطلاقة أشغال مشروع التطهير السائل وإنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة.
13: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
13: الأخبار على مدار الساعة.
15: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف تازي البالغ من العمر 15 سنة من بلوغ قمة كانغياتسي 2 التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. وأفاد فريقه في بلاغ بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف تازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخا بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على الساعة 12:18 من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5000 77 متر، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12 ساعة و 21 دقيقة مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 متر. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة، حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم. ويتوج هذا الإنجاز سنوات من الالتزام والمثابرة تمكن خلالها يوسف التازي من تسلق أكثر من 50 قمة بالمغرب إلى جانب عدد من الجبال خارج المملكة. وبهذه المناسبة قال التازي: إن رسالتي إلى جميع الأطفال والشباب بسيطة، آمنوا بأحلامكم واعملوا من أجل تحقيقها ولا تستسلموا أبدا مهما كانت الصعوبات.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
3: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
16: مركز للا فاطمة الزهراء للتكوين بالتدرج المهني بطنجة، المحدث في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2018، يعد نموذجا ناجحا للتعاون المثمر بين المؤسسات والمجتمع المدني. المركز يوفر التكوين لعدد من الفئات لا سيما الشباب والنساء عبر مقاربة شمولية تنبني على مبادئ القيم الإنسانية والتكامل الاجتماعي.
17: المشروع هو ما بين المشاريع اللي تم الإنجاز ديالهم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار تعزيز رأس مال البشري وتمكين النساء والشباب في وضعية هشاشة من الولوج للتكوين والتأهيل المهني. هذا كيساهم في الإدماج ديالهم في إدماج الاجتماعي والاقتصادي وتحسين ظروف عيش ديالهم.
16: ويلعب هذا المركز دورا كبيرا كفضاء للتكوين والتمكين من أجل تحقيق تنمية مستدامة وتوفير الكرامة للمرأة والشباب.
17: كنديروا لهم دي فورماسيون في المهارات الحياتية، أي soft skills، ومن بعد كنديروا لهم إعداد لسوق الشغل، بحال كنعلمهم السيرة الذاتية، وكيكونوا عندنا اتفاقية شراكة مع المقاولين وشركات اللي هما كيجيو للجمعية وكيديروا لهم لي زونتروتيان وكي يخدموهم. عندنا معنا في الجمعية طاقم اللي هو متخصص في الميدان اللي كيعمل على التكوين ديال هاد الشباب والدعم ديالهم.
18: تكونت هنا في المركز ديال لالا فاطمة الزهراء مدة عامين في الصالة العصرية وعام في الصالة التقليدية. هاد النهار ان شاء الله غناخد الدبلوم ديالي. انا جد فرحانه صراحه بهذا الانجاز.
16: ويجسد هذا المركز الاهميه الكبرى التي توليها المبادره الوطنيه للتنميه البشريه لتنميه العنصر البشري وترسيخ قيم التضامن والادماج.
3: غيم راديو، غيم راديو،
13: اخبار المغرب والعالم.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: فضلا عن تشكل سحب منخفضة خلال الصباح مرفوقة بكتلة ضبابية محليا فوق هضاب الفوسفات. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 29 و35 درجة بكل من مناطق الشياض ماسوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و22 درجة بمرتفعات الأطلس الريف السهول الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 23 و28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بداخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض أو ستبقى دون تغير يذكر بباقي مناطق المملكة. وسيكون البحر قليل الهيجان لا هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز، وقليل الهيجان شمال أسفي، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب أسفي.
1: الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: ريم راديو
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: أكد مصدر حكومي الاثنين بالرباط أن المملكة المغربية ظلت شريكا ذا سيادة ومخلصا ومسؤولا في إطار محاربة الهجرة غير النظامية، مشددا على أن تدبير ملف الهجرة يمثل مسؤولية مشتركة طالما تحمل المغرب نصيبه منها. وأبرز المصدر ذاته أن المغرب لم يخضع يوما للضغط ولم يتحرك قط بدافع الإكراه أو تحت وطأة الابتزاز، مؤكدا أن الالتزام والمسؤولية كان دوما الدافع الأساسي لعملنا. وأشار في هذا السياق إلى أن الهجرة تشكل ظاهرة معقدة تقتضي من كل طرف تحمل مسؤولياته، مضيفا نحن نتحمل مسؤولياتنا كاملة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء سلمان بن محمد الخليفة، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب ولي عهد مملكة البحرين في هذه البرقية لجلالة الملك عن خالص التهاني الأخوية وأطيب التبريكات، مشيدا بهذه المناسبة العزيزة بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بلدينا الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء في شتى المجالات، مؤكدا على أهمية مواصلة العمل على تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين بما يلبي الأهداف والمصالح المشتركة.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
5: توصل صاحب

0: شلل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب السيد فهمي في هذه البرقية لجلالة الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يصون جلالته وإرعاه، وأن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب المغربي الكريم بمزيد من التقدم ودوام الازدهار في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب السيد غوتيريش في هذه البرقية عن أطيب متمنياته لجلالة الملك وللشعب المغربي بمناسبة هذا العيد الوطني.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن غماب راديو ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
5: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة بالمفهوم الضيق استقر عند 9.5% خلال الفصل الثاني من سنة 2026، حيث بلغ 11.9% بالوسط الحضري و 5.4% بالوسط القروي. المندوبية أوضحت في مذكرة إخبارية أصدرتها حديثا حول وضعية سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الثاني لسنة 2026 أن هذا المعدل بلغ 14.8%. لدى النساء مقابل 8.1% لدى الرجال، وتبقى فئة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة الأكثر عرضة لهذه الظاهرة بمعدل 27.2%، يليهم الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة بنسبة 14.5%. واستقر معدل البطالة بالمفهوم الضيق عند 16.7% بين حاملي الشهادة العليا، يليهم حامل الشهادات المتوسطة 16%، ثم حامل الشهادات الأساسية 11.4%، في حين سجل الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة أدنى معدل بنسبة 3.8%. ومن بين الفصل الأول والفصل الثاني من سنة 2026 تراجع معدل البطالة بالمفهوم الضيق ب 1.3 نقطة، منتقلا من 10.8% إلى 9.5% على المستوى الوطني، ومن 13.5% إلى 11.9% بالوسط الحضري، 1.6 نقطة، ومن 6.1% إلى 5.4% بالوسط القروي، 0.7 نقطة. وعرف معدل البطالة بالمفهوم الضيق انخفاض ب 1.3 نقطة لدى الرجال ولدى النساء خلال الفترة نفسها، منتقلا على التوالي من 9.4% إلى 8.1% ومن 16.1% إلى 14.8%.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
6: مصدر حكومي مغربي أكد أنه لا يمكن لقاضي إسباني أن يقوض منظومة مكافحة الهجرة غير نظامية ثم يطالب المملكة المغربية بتحمل التبعات. وأوضح المصدر ذاته أن الحاجز أمام الهجرة لم ينهار بسبب المهربين بل نتيجة قرار قضائي إسباني، مضيفا أن المغرب من جهته لم يتخلف يوما عن الوفاء بالتزاماته أو بمسؤولياته. وفي هذا السياق ذكر المصدر بأن قاضيا إسبانيا قرر في 8 من يوليوز الماضي اعتبار وصول المهاجرين غير النظاميين عن طريق البحر مانعا من الترحيل التلقائي، وهو الإجراء الذي يشكل حجر الزاوية في منظومتنا الردعية. كما أشار إلى أن هذا الحكم كان معروفا لدى السلطات الإسبانية ولم يكن بإمكانها تجاهل كونه يضعف المنظومة برمتها.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: قال مصدر حكومي مغربي: لسنا شرطيا ولا حارسا لأوروبا، بل نحن شريك ذو سيادة ولسنا مناولا في مجال تدبير ملف الهجرة، متسائلا عما إذا كان نموذج التدبير الحالي ما يزال مجديا ومناسبا للسياق الجديد. وشدد المصدر ذاته على أنه من المخيب للأمال أن توظف أحداث سبتة لتحقيق مكاسب انتخابية وتصفية حسابات سياسية، لافتا إلى أنه عندما كانت الأزمة في أوجها وفي ظل تغطية إعلامية طغى عليها التهويل والسعي إلى الإثارة، أوصدت أكثر التعليقات تحريضا وأكثر التحليلات شططا. وتبع المصدر الحكومي أن المغرب أكد مرارا أنه لا وجود لحل أمني صرف لقضية الهجرة، مضيفا أن هذه القناعة الثابتة تتأكد اليوم حيث عاين الجميع حركة عودة طوعية تعادل في حجمها حركة التدفق نحو سبتة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: وزارة الصحة الإيطالية تعلن حالة التأهب القصوى في 23 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية بالبلاد، وذلك إثر اشتداد موجة الحر الرابعة التي تضرب إيطاليا منذ بداية هذا العام واقترابها من 40 درجة مئوية. مصادر إعلامية ذكرت أنه من المتوقع أن يرتفع عدد المدن المشمولة بأعلى مستويات التحذير تدريجيا خلال عطلة نهاية الأسبوع بتزامن مع استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. وأوضحت أن الإنذار الأحمر المستوى الثالث يشير إلى حالة طوارئ ناجمة عن موجة حر شديدة تتسم بارتفاع درجات الحرارة لفترات طويلة، ما يشكل خطرا صحيا كبيرا لا يقتصر على كبار السن والفئات الهشة فحسب، بل قد يمتد تأثيره ليشمل الأشخاص الأصحاء أيضا. ولمواجهة الآثار السلبية لموجة الحر هذه، السلطات الإيطالية قامت بزيادة المساحات المضللة لتخفيف وطأة درجات الحرارة على السكان والسياح. هذا وتتوقع الأرصاد الجوية الإيطالية استمرار موجة الحر إلى يوم الجمعة المقبل.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. السنوات الأخيرة تحول هدر الطعام من كونه مجرد سلوك فردي معزول إلى إشكالية مجتمعية واقتصادية وبيئية معقدة، فرغم الحملات التحسيسية المتواصلة اللي كتأكد على الاستهلاك المعتدل وكتسلط الضوء على الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لهدر الطعام، باقي كميات كبيرة من المواد الغذائية اللي كتعد بالآلاف الأطنان كتعرض للهدر يوميا. وفي هذا السياق برزت مبادرات ميدانية واعدة كتسعى للانتقال من منطق التحسيس إلى منطق الحلول العملية. هذه المبادرات ما كتكتفيش بنشر الوعي فقط، ولكن كتعمل على إعادة توجيه الفائض الغذائي وتتمينه بطرق مبتكرة من خلال توظيف التكنولوجيا وربط مختلف الفاعلين في سلسلة الغذاء مع بعض. من بين هذه المبادرات الرائدة كتبرز مبادرة مغربية 100% اختاروا لها أصحابها اسم كل اللي بغيتي، وهي نموذج مبتكر في مجال محاربة هدر الأكل. هي مبادرة تضامنية كتعتمد على جمع المواد الغذائية الفائضة من المحلات التجارية الكبيرة ومن الشركات المتخصصة في الأغذية وإعادة توزيعها على كل الفئات الهشة. هذه المبادرة انطلقت منذ شهر نوفمبر 2020 بهدف محاربة هدر الأكل عبر إعادة توزيع الفائض ديالو على الجمعيات وعلى الأسر المحتاجة، وتحفيز أيضا المانحين من شركات ومتاجر وحتى الأفراد على المشاركة من خلال تنظيم عمليات الجمع والتوزيع بشكل كيضمن سلامة الأغذية واحترام معايير الجودة، الأمر اللي كيساهم في تقليص الهدر وتعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول وأيضا التكافل الاجتماعي. ومن خلال الأفراد اللي قاموا بهذه المبادرة النموذجية فهي قدرت تعالج إشكالية التبديل الغذائي في مناطق كثيرة في المغرب، حتى أن التقديرات اللي ذكروها كتفيد بأن الأسر المغربية تخلصت من حوالي 4.2 مليون طن من المواد الغذائية سنة 2022، أي بمعدل 113 كيلوغرام للفرد سنويا، وهذا رقم كبير ومهم كيبين مدى تبديل الأفراد للمواد الغذائية بينما آخرين في حاجة ماسة لها. ومن هنا جت فكرة هذه المبادرة حسب اللي صرحوا به أصحابها باش يقترحوا حل مبتكر لهذه الإشكالية وخلقوا من الرقمية كتجمع ما بين المقاولات اللي كتنتج المواد الغذائية بحال المحلات الكبيرة والمطاعم والفنادق وشركات الصناعة الغذائية اللي كتوفر على فائض من المنتجات غير القابلة للبيع لكنها كتبقى صالحة للاستهلاك، وكتجمع ما بين أيضا الجمعيات اللي كتهتم بدعم الفئات الهشة. وكيف ما جاء في توضيح أصحاب المبادرة أن هذه المنصة كتعمل على إعادة توزيع هذا الفائض اللي كيجمعوه بطريقة منظمة وفعالة وكيتوجه للجمعيات اللي كتشتغل في المجال الاجتماعي والتضامني، وهذا العمل كيساهم في تقليص الهدر الغذائي من جهة وتعزيز قيم التضامن والتكافل داخل المجتمع من جهة أخرى. وأثار هذه المبادرة حسب اللي أكدوه ما كيقتصرش على الجانب الاجتماعي فقط، ولكن كيمتد وكيشمل البعد البيئي من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لذلك هذه المبادرة ديال كل اللي بغيتي عندها الكثير من المنافع، وكتساهم أيضا على نشر ثقافة الاستهلاك المسؤول باعتباره ركيزة أساسية في بناء مجتمع متوازن، لأن الأمر كيتعلق بمسؤولية جماعية كتقسمها مختلف مكونات المجتمع. أيضا المبادرة كتشجع المقاولات على الانخراط في هذا العمل التضامني الإنساني، وهذا غيعزز مسؤوليتها الاجتماعية وغيمكنها من لعب دور آخر كيكون بمثابة قيمة مضافة في المجتمع، خاصة وأن القائمين على هذه المبادرة نجحوا في عقد شراكات مهمة مع 4 شركات كبرى وكيعملوا معها بشكل منتظم، وكيستفد من خدماتها أزيد من 50 جمعية من مدن الدار البيضاء ونواحيها وأيضا الرباط وسالة وتمارة، وهدف حد ذاته إنجاز مهم. وخدمات هذه المبادرة عندها أهمية كبيرة لأنها كتساعد أشخاص في وضعية هشاشة كيعتمدوا على مساعدة الجمعيات من خلال توفير وجبات متنوعة ومنتجات غذائية مختلفة بشكل منتظم. كيخفف على الجمعيات أعباء البحث عن الدعم، بحال مثلا مؤسسة إدماج للتنمية اللي كتقوم بتدبير 4 مراكز للإدماج كتهم مختلف الفئات الهشة من أطفال وشباب ونساء اللي استفدت من المبادرة وتمكنت من دعم ومساعدة أزيد من 500 أسرة. فبحال هذه المبادرات عندها أهمية قصوى وكتمثل لبنة أساسية في بناء نموذج تنموي أكثر استدامة كيقوم على حسن تدبير الموارد وتعزيز التضامن كسلوك كيقوي الروابط بين مختلف مكونات المجتمع. ومشكل هدر الأكل كيتطلب تكامل بين الوعي والسلوك من جهة والابتكار وإيجاد حلول ميدانية من جهة أخرى، ومع ذلك كتبقى حملة توعية ضرورية حتى ترسخ ثقافة استهلاك مسؤول للمواد الغذائية ويتم القطع مع هذا السلوك. لذلك مبادرة كل اللي بغيتي هي مبادرة مواطنة كتستحق الدعم وخاصها توسع، لأنها فعلا كتعلم الفرد سلوك فيه مجموعة ديال الفوائد، خاصها توسع وخاص أيضا تخلق مبادرات أخرى اللي تقدر تعلم الفرد سلوك فيه مجموعة من الفوائد ليه ولغيره، وتخلي أيضا المؤسسات تنخرط في بحال هذا العمل الإنساني النبيل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: توجت بالقطب الفلاحي بمدار في إقليم بركان التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
2: دي المشاركة الثالثة ديالنا في معرض ديال السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
3: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم 50 تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج هذا جائزة التمييز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
1: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
4: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
1: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب.
0: غريم راديو.
5: غريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملة أقاليم الراشيدية رودان زاكورا طاطا أسازاك سمارة بجدور وادي الذهب وأوسرد. وتتوقع المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملة وأقاليم في قيا بن صالح بني ملال سطات قلعة سراغنا مراكش. كما يتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 39 إلى 42 درجة عملة وأقاليم أكادير إداو تنان الصويرة إنتقان أيت ملول.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف تازي البالغ من العمر 15 سنة من بلوغ قمة كانغياتسي 2 التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. وأفاد فريقه في بلاغ بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف تازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخا بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على الساعة 12:18 من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 متر، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12:21 مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 متر. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب 2/3 مسار الرحلة حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم. ويتوج هذا الإنجاز سنوات من الالتزام والمثابرة تمكن خلالها يوسف تازي من تسلق أكثر من 50 قمة بالمغرب إلى جانب عدد من الجبال خارج المملكة. وبهذه المناسبة قال تازي: إن رسالتي إلى جميع الأطفال والشباب بسيطة، آمنوا بأحلامكم واعملوا من أجل تحقيقها ولا تستسلموا أبدا مهما كانت الصعوبات.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
1: حصاد الجهد.
7: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: بإقليم خنيفرة جرى إطلاق وتدشين عدد من المشاريع ذات البعد الاجتماعي الرامية إلى تعزيز العرض الصحي وتحسين ظروف عيش الساكنة، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وفي هذا الإطار أشرف عامل إقليم خنيفرة بحضور رؤساء المصالح العسكرية والأمنية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة على تدشين وتجهيز دور الأمومة بكل من جماعات القباب ومولاي بوعزة وأيت إسحاق والهري في إطار مشاريع مدعومة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترم تقريب الخدمات الصحية. وبالمناسبة جرى أيضا تسليم حافلتين مخصصتين لنقل ومواكبة الأشخاص ذوي الحركة المحدودة لفائدة جمعية أفاق للتنمية وإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بأجلموس وجمعية تآزر للإسعاف الاجتماعي بمريرت، إلى جانب تسليم سيارات إسعاف بغلاف مالي إجمالي نهز 2.3 مليون درهم. عامل الإقليم أشرف كذلك على تسليم سيارة من نوع فورغون تتسع ل13 مقعدا لفائدة القوات المساعدة باقتناء من المجلس الإقليمي لخنيفرة، وذلك بهدف تعزيز الإمكانية اللوجستيكية وتسهيل تدخلات هذه الهيئة. ومن جهة أخرى تم توزيع 80 صهريجا بلاستيكيا لفائدة جماعات دائرة خنيفرة ولفائدة جماعات دائرة القباب، وذلك في إطار برنامج تزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب وتوريد الماشية بإقليم خنيفرة. وعلى مستوى جماعة تيغسالين أعطى عامل الإقليم انطلاقة أشغال مشروع التطهير السائل وإنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة.
3: ريم راديو.
8: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء سلمان بن محمد الخليفة، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب ولي عهد مملكة البحرين في هذه البرقية لجلالة الملك عن خالص التهاني الأخوية وأطيب التبريكات، مشيدا بهذه المناسبة العزيزة بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بلدينا الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء في شتى المجالات، مؤكدا على أهمية مواصلة العمل على تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين بما يلبي الأهداف والمصالح المشتركة.
8: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
8: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو.
8: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
7: توصل يا صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلم والثقافة الإسيسكو السيد سالم بن محمد المالك، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. ومما جاء في برقية المدير العام للإسيسكو: سيدي صاحب الجلالة، يشرفني أن أتقدم إلى جلالتكم صلة عن نفسي ونيابة عن كافة أطري وموظفي الإسيسكو بخلص التهاني وصدق التبريكات بمناسبة حلول الذكرى 27 لعيد العرش المجيد واطلاء جلالتكم عرش أسلافكم المنعمين ممن انعقد بهم أمر مملكتكم الشريفة من أهل بيت النبوة الكرام.
3: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب السيد فهمي في هذه البرقية لجلالة الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يصون جلالته وإرعاه وأن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب المغربي الكريم بمزيد من التقدم ودوام الازدهار في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
3: ريم راديو،
12: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: في إطار خطة عمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تم إطلاق برنامج للتأطير الديني والثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج من قبل مركز التوثيق والأنشطة الثقافية التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة الدار البيضاء ستات. البرنامج المنظم على مدى يومين يهدف إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة والحفاظ على هويتهم الحضارية والثقافية وتقوية صلتهم بوطنهم الأم.
14: اليوم مركز التوثيق والأنشطة الثقافية يفسح أبوابه أمام أفراد الجالية المغربية للتعريف بأدواره ووظائفه في مجال الأرشيف، القراءة، البحث العلمي، الأنشطة الثقافية كذلك باعتباره فضاء للإشعاع الثقافي والعلمي، وتعريف أفراد الجالية بمؤسساتهم الوطنية وإتاحة منصة كذلك لتبادل الأفكار والآراء وتقاسم التجارب بين أفراد الجالية المغربية والباقي المواطنين.
15: كنتشرف بالحضور لهذه المحاضرة تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية للمملكة المغربية للتحدث مع مغاربة العالم ومغاربة الداخل في نفس الوقت، لمناقشة موضوع ديال الهوية المغربية والثقافة العربية والروحية ديال مغاربة العالم في بلدان المهجر.
13: اللقاء المنظم ضم معرضا للصور الفوتوغرافية واللوحات التشكيلية من أعمال فنانتين تشكيليتين مغربيتين مقيمتين بالخارج، إلى جانب توزيع نسخ من المصحف الشريف بعدة لغات ومنشورات تعريفية بمركز التوثيق والأنشطة الثقافية.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملة أقاليم الراشدية رودان زاكورا طاطا أسازاك سمارة بجدور وادي الذهب وأوسرد. وتتوقع المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملة وأقاليم في قيا بن صالح بني ملال سطات قلعة سراغنا مراكش. كما يتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 39 إلى 42 درجة عملة وأقاليم أكادير إداوتنان صويرة إنتقان أيت ملول.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
1: غيم راديو، إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
16: قال مصدر حكومي مغربي: لسنا شرطيا ولا حارسا لأوروبا، بل نحن شريك ذو سيادة ولسنا مناولا في مجال تدبير ملف الهجرة، متسائلا عما إذا كان نموذج تدبير الحالي ما يزال مجديا ومناسبا للسياق الجديد. وشدد المصدر ذاته على أنه من المخيب للأمال أن توظف أحداث سبتة لتحقيق مكاسب انتخابية وتصفية حسابات سياسية، لافتا إلى أنه عندما كانت الأزمة في أوجها وفي ظل تغطية إعلامية طغى عليها التهويل والسعي إلى الإثارة، رصدت أكثر التعليقات تحريضا وأكثر التحليلات شططا. وتبع المصدر الحكومي أن المغرب أكد مرارا أنه لا وجود لحل أمني صرف لقضية الهجرة، مضيفا أن هذه القناعة الثابتة تتأكد اليوم حيث عاين الجميع حركة عودة طوعية تعادل في حجمها حركة التدفق نحو سبتة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
17: أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم اليوم تمديد عقد المدرب موريسيو بوتشيتينو على رأس الجهاز الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية حتى نهاية كأس العالم 2030، بعد أن قاد فريقه إلى دوري 16 في نسخة هذا العام من البطولة. وتولى المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 54 عاما تدريب المنتخب الأمريكي سنة 2024 بعد رحيله عن تشيلسي بعقد يمتد حتى كأس العالم 2026. وتحت قيادة بوتشيتينو تصدر المنتخب الأمريكي مجموعته في كأس العالم متقدما على منتخبات أستراليا والباراغواي وتركيا برصيد 6 نقاط، وهي الحصيلة الأكبر التي يحققها المنتخب في تاريخ مشاركته بالبطولة.
18: الخبر من المصدر.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
19: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. بمراكش نكسيرا جروب مشروع مبتكر بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات. السامية للتخطيط تعتمد البحث حول القوى العاملة لرصد سوق الشغل وتعيد احتساب مؤشراته بأثر رجعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و2025. التضخم الإجمالي تباطأ إلى 4.2% في يونيو 2026، وذلك حسب منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بداية، تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمتها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأسمتة والذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه المواكبة باتت مجموعة نكسيرا تتوفر على وسائل تقنية معززة تتيح لها الرفع من قدراتها الانتاجية وتقليص أجال إنجاز مشاريعها وتقديم حلول رقمية أكثر نجاعة لفائدة زبنائها. وفي شأن آخر، يشكل الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث حول القوى العاملة تطورا مهما في منظومة المندوبية السامية للتخطيط لرصد سوق الشغل، سواء على المستوى المنهجي أو المفاهيمي. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
20: يرتكز هذا التطور على الخصوص على استغلال قاعدة المعاينة الجديدة التي تم إعدادها انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024، ووضع مخطط معاينة أكثر شمولا، وتوسيع القدرات التحليلية لمخطط تناوب الأسر، والاستفادة من الإسقاطات الديموغرافية بعد إحصاء 2024، وإغناء منهجية الاستقراء، فضلا عن تكييف واعتماد القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية 19، 20، و21 لإحصائي سوق الشغل التي أعدتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ومن بينها المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأفضت مجمل هذه التطورات إلى إحداث انقطاع في السلاسل الإحصائية، بما يجعل أي مقارنة مباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج البحث حول القوى العاملة غير ملائمة من الناحية المنهجية. ومن أجل الحفاظ على استمرارية التحليل الإحصائي لمؤشرات سوق الشغل، تم إطلاق عملية الحساب بأثر رجعي لإعادة بناء السلاسل الفصلية لأهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، بما ينسجم مع الإطار المنهجي والمفاهيمي الجديد للبحث حول القوى العاملة.
19: وفي ختام هذه النشرة، تبدأ التضخم الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 4.2% خلال شهر يونيو 2026 وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
0: المنظمة أفادت في بيان أن التضخم الإجمالي على أساس سنوي في المنطقة المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 4.2% في يونيو 2026 بعدما سجل 4.6% خلال شهر ماي الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن بعد 3 زيادات شهرية متتالية تراجع معدل التضخم في 20 بلدا عضوا بالمنظمة، في حين ارتفع في 6 بلدان واستقر أو شبه استقر في 12 بلدا آخر. وخلال شهر يونيو لوحده كان هذا التضخم أقل من أو يعادل 2% في 9 بلدان بالمنظمة، وأقل من 1% في 3 بلدان أخرى. ومقارنة بشهر ماي تراجع تضخم أسعار الطاقة ب4 نقاط مئوية في يونيو إلى 11.7% على أساس سنوي، مع تسجيل انخفاضات في 24 من أصل 37 بلدا عضوا شملتها البيانات. ورغم هذه الانخفاضات يتابع البيان، سجلت 10 بلدان ارتفاعا في تضخم أسعار الطاقة، بينما أظهرت 6 بلدان أخرى تضخما تجاوز 15%.
19: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
21: الأخبار المغربية ريم راديو.
22: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
21: المصداقية والخبر اليقين
23: ريم راديو.
24: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة بالمفهوم الضيق استقر عند 9.5% خلال الفصل الثاني من سنة 2026، حيث بلغ 11.9% بالوسط الحضري و 5.4% بالوسط القروي. المندوبية أوضحت في مذكرة إخبارية أصدرتها حديثا حول وضعية سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الثاني لسنة 2026 أن هذا المعدل بلغ 14.8%. لدى النساء مقابل 8.1% لدى الرجال، وتبقى فئة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة الأكثر عرضة لهذه الظاهرة بمعدل 27.2%، يليهم الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة بنسبة 14.5%. واستقر معدل البطالة بالمفهوم الضيق عند 16.7% بين حاملي الشهادة العليا، يليهم حاملو الشهادات المتوسطة 16%، ثم حاملو الشهادات الأساسية 11.4%، في حين سجل الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة أدنى معدل بنسبة 3.8%. ومن بين الفصل الأول والفصل الثاني من سنة 2026 تراجع معدل البطالة بالمفهوم الضيق ب 1.3 نقطة، منتقلا من 10.8% إلى 9.5% على المستوى الوطني، ومن 13.5% إلى 11.9% بالوسط الحضري، 1 ناقص 1.6 نقطة، ومن 6.1% إلى 5.4% بالوسط القروي، 0.7 نقطة. وعرف معدل البطالة بالمفهوم الضيق انخفاض ب 1.3 نقطة لدى الرجال ولدى النساء خلال الفترة نفسها، منتقلا على التوالي من 9.4% إلى 8.1% ومن 16.1% إلى 14.8%.
21: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مصدر حكومي مغربي أكد أنه لا يمكن لقاض إسباني أن يقوض منظومة مكافحة الهجرة غير نظامية ثم يطالب المملكة المغربية بتحمل التبعات. وأوضح المصدر ذاته أن الحاجز أمام الهجرة لم ينهار بسبب المهربين بل نتيجة قرار قضائي إسباني، مضيفا أن المغرب من جهته لم يتخلف يوما عن الوفاء بالتزاماته أو بمسؤوليته. وفي هذا السياق ذكر المصدر بأن قاضيا إسبانيا قرر في 8 يوليوز الماضي اعتبار وصول المهاجرين غير النظاميين عن طريق البحر مانعا من الترحيل التلقائي، وهو الإجراء الذي يشكل حجر الزاوية في منظومتنا الردعية. كما أشار إلى أن هذا الحكم كان معروفا لدى السلطات الإسبانية ولم يكن بإمكانها تجاهل كونه يضعف المنظومة برمتها.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
2: إذاعة راديو. الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
5: مركز للا فاطمة الزهراء للتكوين بالتدرج المهني بطنجة المحدث في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2018 يعد نموذجا ناجحا للتعاون المثمر بين المؤسسات والمجتمع المدني. المركز يوفر التكوين لعدد من الفئات لا سيما الشباب والنساء عبر مقاربة شمولية تنبني على مبادئ القيم الإنسانية والتكامل الاجتماعي.
6: المشروع هو ما بين المشاريع اللي تم الإنجاز ديالهم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار تعزيز رأس مال البشري وتمكين النساء والشباب في وضعية هشاشة من الولوج للتكوين والتأهيل المهني. هذا كيساهم في الإدماج ديالهم في إدماج الاجتماعي والاقتصادي وتحسين ظروف عيش ديالهم.
5: ويلعب هذا المركز دورا كبيرا كفضاء للتكوين والتمكين من أجل تحقيق تنمية مستدامة وتوفير الكرامة للمرأة والشباب.
6: كنديروا لهم دي فورماسيون في المهارات الحياتية أي سوفت سكيلز، ومن بعد كنديروا لهم إعداد لسوق الشغل بحال كنعلمهم السيرة الذاتية، وكيكونوا عندنا اتفاقية شراكة مع المقاولين وشركات اللي هما كيجيو للجمعية وكيديروا لهم لي زونتروتيان وكي يخدموهم. عندنا معنا في الجمعية طاقم اللي هو متخصص في الميدان اللي كيعمل على التكوين ديال هاد الشباب والدعم ديالهم.
7: تكونت هنا في المركز ديال لالا فاطمة الزهراء مدة عامين في صالة العصرية وعام في صالة التقليدية. هاد النهار ان شاء الله غناخد الدبلوم ديالي، فانا جد فرحانه صراحه بهذا الانجاز.
5: ويجسد هذا المركز الاهميه الكبرى التي توليها المبادره الوطنيه للتنميه البشريه لتنميه العنصر البشري وترسيخ قيم التضامن والادماج.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: توجت بالقطب الفلاحي بمدار في إقليم بركان التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
9: دي المشاركة الثالثة ديالنا في معرض السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهاد المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
10: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم 5 تعاونية هو السادس على التوالي.

0: التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: بإقليم تاونات تم إطلاق وتفقد سلسلة من المبادرات والمشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي بغلاف مالي يفوق 155 مليون درهم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وترأس عامل الإقليم حفل تسليم مفاتيح 20 حافلة للنقل المدرسي تم اقتناؤها بغلاف مالي يفوق 7.82 مليون درهم ضمن البرنامج الرابع الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة عدة جماعات. اقتناء هذه الحافلات يندرج في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لدعم قطاع التربية والتكوين وتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي لا سيما في صفوف الفتيات بالعالم القروي، إلى جانب تعزيز أسطول النقل المدرسي الذي يضم بالإقليم 333 حافلة تغطي كافة الجماعات. كما تمت برمجة اقتناء 20 حافلة جديدة إضافية برسم سنة 2026 في إطار البرنامج ذاته. إثر ذلك قام عامل الإقليم بزيارة لورش الشطر الأول من المقطع الطرقي لمدينة تاونات الذي تتواصل به الأشغال، وبلغت نسبة إنجاز هذا المشروع الذي يعد من أبرز المشاريع التنموية بالإقليم 30%. وبالجماعة القروية أورتزاغ أشرف عامل الإقليم بالمناسبة ذاتها على تدشين المركز الصحي القروي من المستوى الثاني، كما أعطى انطلاقة خدمات 11 مركزا صحيا من الجيل الجديد بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
7: أهلا ومرحبا بكم، محطة ثقافية لهذا اليوم وبدايتها من مارينا سعيدية التي تحتضن ما بين 5 و9 أغسطس الجارية الدورة الأولى من مهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يرم تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. وأضاف المصدر ذاته أن المهرجان سيقدم على مدى 5 أيام حفلات فنية وأنشطة متنوعة تبرز غنى الثقافة المغربية وتسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي. ومن خلال هذه الدورة الأولى يطمح مهرجان السعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والسوسيو اقتصادي لمدينة السعيدية وجهة الشرق. إلى سيدي بليوت بالدار البيضاء اختتمت بالمركبية الثقافية

0: في فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغواني. وتميزت السهرة الختامية لهذه التظاهرة المنظمة بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد بمبادرة من جمعية الفنانين المغاربة بالمهجر بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة وبتنسيق مع مقاطعة سيدي بليوط بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة ومسناوة وجمال الغناوي وسط تفاعل لافت من الجمهور. إلى باريس التي تحتضن خلال الفترة ما بين 16 و 18 أكتوبر المقبل الدورة السادسة لمهرجان المغرب متعدد الثقافات الذي سيحتفي بغنى التراث المغربي من خلال الصناعة التقليدية والإبداع المعاصر والأزياء والموسيقى والتقاليد الشعبية. أوضح المنظمون أن هذا المهرجان الذي يندرج في إطار موسم البحر الأبيض المتوسط سيقدم برنامجا غنيا ومتنوعا يسلط الضوء على مهارات الصناعة التقليدية والفنون والتقاليد الثقافية للمملكة مع تشجيع التبادل بين ثقافات بلدان البحر الأبيض المتوسط. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: غريم راديو. غريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
3: غيم راديو.
2: حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يستمر الطقس حارا بكل منطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الصحراوية للمملكة، وسيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرة مطرية ورعد متفرق فوق مرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية وكذا بشرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة خلال الصباح مرفوقة بكتلة ضبابية محليا فوق هضاب بالفوسفات. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 29 و 35 درجة بكل من مناطق الشياضمة السوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و 22 درجة بمرتفعات الأطلس الريف السهول الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 23 و 28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بداخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض أو ستبقى دون تغير يذكر بباقي مناطق المملكة. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج جنوب أسفي.
2: أخبار المغرب والعالم.
1: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن جما براديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: وزارة الصحة الإيطالية تعلن حالة التأهب القصوى في 23 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية بالبلاد، وذلك إثر اشتداد موجة الحر الرابعة التي تضرب إيطاليا منذ بداية هذا العام واقترابها من 40 درجة مئوية. مصادر إعلامية ذكرت أنه من المتوقع أن يرتفع عدد المدن المشمولة بأعلى مستويات التحذير تدريجيا خلال عطلة نهاية الأسبوع بتزامن مع استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. وأوضحت أن الإنذار الأحمر المستوى الثالث يشير إلى حالة طوارئ ناجمة عن موجة حر شديدة تتسم بارتفاع درجات الحرارة لفترات طويلة، ما يشكل خطرا صحيا كبيرا لا يقتصر على كبار السن والفئات الهشة فحسب، بل قد يمتد تأثيره ليشمل الأشخاص الأصحاء أيضا. ولمواجهة الآثار السلبية لموجة الحر هذه، السلطات الإيطالية قامت بزيادة المساحات المضللة لتخفيف وطأة درجات الحرارة على السكان والسياح. هذا وتتوقع الأرصاد الجوية الإيطالية استمرار موجة الحر إلى يوم الجمعة المقبل.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: أكد مصدر حكومي الاثنين بالرباط أن المملكة المغربية ظلت شريكا ذا سيادة ومخلصا ومسؤولا في إطار محاربة الهجرة غير النظامية، مشددا على أن تدبير ملف الهجرة يمثل مسؤولية مشتركة طالما تحمل المغرب نصيبه منها. وأبرز المصدر ذاته أن المغرب لم يخضع يوما للضغط ولم يتحرك قط بدافع الإكراه أو تحت وطأة الابتزاز، مؤكدا أن الالتزام والمسؤولية كان دوما الدافع الأساسي لعملنا. وأشار في هذا السياق إلى أن الهجرة تشكل ظاهرة معقدة تقتضي من كل طرف تحمل مسؤولياته، مضيفا نحن نتحمل مسؤولياتنا كاملة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب السيد غوتيريش في هذه البرقية عن أطيب متمنياته لجلالة الملك وللشعب المغربي بمناسبة هذا العيد الوطني.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بإقليم خنيفرة جرى إطلاق وتدشين عدد من المشاريع ذات البعد الاجتماعي الرامية إلى تعزيز العرض الصحي وتحسين ظروف عيش الساكنة، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وفي هذا الإطار أشرف عامل إقليم خنيفرة بحضور رؤساء المصالح العسكرية والأمنية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة على تدشين وتجهيز دور الأمومة بكل من جماعات القباب ومولاي بوعزة وأيت إسحاق والهري في إطار مشاريع مدعومة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترم تقريب الخدمات الصحية. وبالمناسبة جرى أيضا تسليم حافلتين مخصصتين لنقل ومواكبة الأشخاص ذوي الحركة المحدودة لفائدة جمعية أفاق للتنمية وإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بأجلموس وجمعية تآزر للإسعاف الاجتماعي بمريرت، إلى جانب تسليم سيارات إسعاف بغلاف مالي إجمالي نهز 2.3 مليون درهم. عامل الإقليم أشرف كذلك على تسليم سيارة من نوع فورغون تتسع ل13 مقعدا لفائدة القوات المساعدة باقتناء من المجلس الإقليمي لخنيفرة، وذلك بهدف تعزيز الإمكانية اللوجستيكية وتسهيل تدخلات هذه الهيئة. ومن جهة أخرى تم توزيع 80 صهريجا بلاستيكيا لفائدة جماعات دائرة خنيفرة ولفائدة جماعات دائرة القباب، وذلك في إطار برنامج تزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب وتوريد الماشية بإقليم خنيفرة. وعلى مستوى جماعة تيغسالين أعطى عامل الإقليم انطلاقة أشغال مشروع التطهير السائل وإنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في حصاد الجهاد، وهذه عناوينها: تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لدعم خدمات دور الأمومة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة طاطا. لقاء بالجديدة يسلط الضوء على إعمال الحق في الصحة للأشخاص في وضعية إعاقة. الصويرة تحتضن معرضا فوتوغرافيا بعنوان رؤى من الواقع، لحظات تحكي قصصنا. وفي التفاصيل، جرى مؤخرا بمقر عمالة طاطا تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة دور الأمومة بكل من جماعات إسف وتسينت وأقا، وذلك في إطار تخليدية الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وأشرف على هذه المبادرة التي خصص لها غلاف مالي فوق 1.3 مليون درهم عامل إقليم طاطا السيد محمد باري، بحضور الكاتب العام للعمالة ورؤساء المصالح الأمنية والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمدير الإقليمي للتعاون الوطني. تحت شعار معا من أجل إعمال الحق في الصحة للأشخاص في وضعية إعاقة، نظمت الجمعية المغربية لتعزيز الصحة بشراكة مع المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بالجديدة لقاء تحسيسيا بمناسبة اختتام فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. الفعالية التي احتضنها مركز تربية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد يأتي في سياق احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد، ويتوخى تعزيز الوعي بحق الأشخاص في وضعية إعاقة في الصحة وتسليط الضوء على أهمية ضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية والعلاجية. نستمع لتصريح حمان حطبي المدير الإقليمي للتعاون الوطني وزهير معزية رئيس الجمعية المغربية لتعزيز الصحة.
8: طبيعة الحال هي الحملة الثانية بعد الحملة الأولى من أجل المزيد من إذكاء الوعي، من استنهاض الهمم، من أجل أن تظن لا إشكالية الإعاقة إشكالية مجتمعية تمكن من تجدير ثقافة العمل التضامن وثقافة التآزر، وكذلك محاربة التمثلات السلبية والصورة النمطية حول الإعاقة لتظل هذه الفئة تعيش بين ظهرينا متوفرة على جميع الإمكانيات وعلى جميع فرص العيش الكريم.
9: قانا ضمن هذا النشاط هذا اللي حاولنا نجمعوا فيه المجتمع المدني، الإعلام، أكاديميين، وكذلك المصالح اللامركزة في إقليم الجديدة، باش نفتحوا واحد الحوار محلي على أشنا هي المساهمة ديال كل طرف في المجال ديال إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لأنه كنعتبروا حنا كجمعيات ديال تعزيز الصحة كنعتبروا أن الإعاقة لا تهم فقط الفرد ولكن تهم كذلك المجتمع، وأنها اختلاف، وكذلك على أنه المجتمع إلا كان دامج فهاد الناس هادو غدا نستفدوا منهم كذلك في التنمية.
3: والختم من مدينة الصويرة التي تحتضن لغاية 15 من غشت الجاري معرضا فوتوغرافيا جماعيا بعنوان رؤى من الواقع، لحظات تحكي قصصنا، يضم أعمال 5 فنانات من بلدان عربية يقدمنا رؤية إنسانية حول تفاصيل الحياة اليومية. ويضم هذا المعرض المقام بدارية الصويرية أعمال فنية لأمل متوكل من المغرب، ومريم جانيني من الأردن، ورولا خياط من لبنان، ولميس كوجار من سوريا، وسيرين باروني من تونس، ويدعو الزائرين لاستكشاف صور فوتوغرافية وثائقية تعكس وقائع إنسانية واجتماعية من زوايا متعددة وبلمسة إنسانية. ومن خلال قصص بصرية ذات طابع شخصي تستحضر الأعمال الفنية المعروضة مفاهيم الذاكرة والانتماء والحضور والفقد، إلى جانب العلاقات المعقدة التي تربط النساء بالفضاء التي يعيشن فيها. كما يسلط المعرض الذي تشرف عليه المصورة ثناء فاروق الضوء على دور التصوير الفوتوغرافي كوسيلة للنقل والتأمل والحوار بين الثقافات. وبهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، إلى اللقاء.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: ريم راديو. الخبر من المصدر.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملة أقاليم الراشدية تروداند زاكورا طاطا أسازاك سمارة بجدور وادي الذهب وأوسرد. وتتوقع المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملة وأقاليم فقية بن صالح بني ملال ستات قلعة سراغنا مراكش. كما يتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 39 إلى 42 درجة عملة وأقاليم أكادير إذا وتنان صويرة إنتقان.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
12: أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم اليوم تمديد عقد المدرب موريسيو بوتشيتينو على رأس الجهاز الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية حتى نهاية كأس العالم 2030 بعد أن قاد فريقه إلى دوري 16 في نسخة هذا العام من البطولة. وتولى المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 54 عاما تدريب المنتخب الأمريكي سنة 2024 بعد رحيله عن تشيلسي بعقد يمتد حتى كأس العالم 2026. وتحت قيادة بوتشيتينو تصدر المنتخب الأمريكي مجموعته في كأس العالم متقدما على منتخبات أستراليا والباراغواي وتركيا برصيد 6 نقاط، وهي الحصيلة الأكبر التي يحققها المنتخب في تاريخ مشاركته بالبطولة.
2: ريم راديو.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
12: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلفه المنعمين. وأعرب السيد غوتيريش في هذه البرقية عن أطيب متمنياته لجلالة الملك وللشعب المغربي بمناسبة هذا العيد الوطني.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
13: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن،
7: نوافذ سياحية. كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
12: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلم والثقافة الإسيسكو السيد سالم بن محمد المالك، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. ومما جاء في برقية المدير العام للإسيسكو: سيدي صاحب الجلالة، يشرفني أن أتقدم إلى جلالتكم صلة عن نفسي ونيابة عن كافة أطري وموظفي الإسيسكو بخلص التهاني وصدق التبريكات بمناسبة حلول الذكرى 27 لعيد العرش المجيد واطلاء جلالتكم عرش أسلافكم المنعمين ممن انعقد بهم أمر مملكتكم الشريفة من أهل بيت النبوة الكرام.
10: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: في جنوب هولندا حريق غابوي كبير يستدعي إجلاء حوالي 300 شخص وتعليق حركة القطارات. في اليونان الحرائق مستعرة وفرق الإطفاء تواصل مكافحة حريق في شمال غرب أثينا. والمكسيك ترسل فريقا من الطوارئ إلى كندا لدعم جهود مكافحة حرائق الغابات. أهلا بكم، كانت هذه عناوين النشرة الإيكولوجية، في تقديمها اليوم كنزة البخاري. ومستهل التفاصيل من هولندا: حريق غابوي كبير اندلع جنوب البلاد مما استدعى تعليق حركة القطارات بشكل مؤقت وإجلاء حوالي 300 شخص من مخيم سياحي مجاور وفق ما أعلنته السلطات المحلية. الحريق اندلع منتصف نهار الاثنين قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى قمم الأشجار، الأمر الذي ساهم في تسارع انتشارها وصعب عمليات الإخماد. السلطات دعت المواطنين إلى تجنب التوجه إلى المنطقة لإفساح المجال أمام فرق الإنقاذ والإطفاء، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من عناصر الطوارئ والآليات يشارك حاليا في عمليات الإخماد. نبقى في أوروبا التي تعيش تحت وطأة الحرائق. عناصر الإطفاء اليونانيون يواصلون مكافحة الحريق المستعر منذ يوم الجمعة في شمال غرب أثينا وحتى الثلاثاء، ساعين إلى السيطرة على الوضع. وبفضل انخفاض حدة الرياح الاثنين، تمكنت طائرات إخماد الحرائق من استئناف عملياتها والمساعدة في استعادة السيطرة على الوضع. ورغم التحسن الطفيف، تواصلت التبليغات عن عدة بؤر مشتعلة خلال الثلاثاء، وصدر أمر بإخلاء ثلاث بلدات صغيرة على الأقل في شمال مدينة ميغارا. وكما أوردنا في العناوين، السلطات المكسيكية أعلنت عن إرسال 103 عناصر من فرق الطوارئ إلى كندا للمشاركة في برنامج تدريبي مخصص لتعزيز قدرات السلطات الكندية في مجال مكافحة حرائق الغابات.
14: تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
15: اللجنة الوطنية للغابات في المكسيك أوضحت أن الفريق الذي يضم 100 عنصر من رجال مكافحة الحرائق وثلاثة تقنيين توجه إلى مقاطعة كولومبيا البريطانية لينضم إلى فريق آخر يضم 104 عناصر تم إفاده الأسبوع الماضي إلى ثاندرباي بمقاطعة أونتاريو للمشاركة في عمليات إدارة حرائق الغابات. وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب دعم دولي تقدمت به كندا في ظل استمرار موسم حرائق الغابات وارتفاع الحاجة إلى الموارد البشرية المتخصصة. وأضاف المصدر ذاته أن العناصر المكسيكية ستشارك في تدريب ميداني دولي حول إدارة الحرائق بهدف تعزيز آليات التنسيق والاستفادة من الخبرات الكندية في مواجهة حرائق الغابات واسعة النطاق بما يسهم في تحسين جاهزية فرق التدخل في البلدين.
14: بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
10: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
16: مركز للا فاطمة الزهراء للتكوين بالتدرج المهني بطنجة المحدث في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2018 يعد نموذجا ناجحا للتعاون المثمر بين المؤسسات والمجتمع المدني. المركز يوفر التكوين لعدد من الفئات لا سيما الشباب والنساء عبر مقاربة شمولية تنبني على مبادئ القيم الإنسانية والتكامل الاجتماعي.
17: المشروع هو ما بين المشاريع اللي تم الإنجاز لهم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار تعزيز رأس مال البشري وتمكين النساء والشباب في وضعية هشاشة من الولوج للتكوين والتأهيل المهني. هذا كيساهم في الإدماج ديالهم في إدماج الاجتماعي والاقتصادي وتحسين ظروف عيش ديالهم.
16: ويلعب هذا المركز دورا كبيرا كفضاء للتكوين والتمكين من أجل تحقيق تنمية مستدامة وتوفير الكرامة للمرأة والشباب.
18: كنقول لهم دي فورماسيون في المهارات الحياتية أي soft skills، ومن بعد كنقول لهم إعداد لسوق الشغل بحال كنعلمهم السيرة الذاتية وكيكونوا عندنا اتفاقيات شراكة مع المقاولين وشركات اللي هما كيجيو للجمعية وكيديروا لهم لي زونتروتيان وكي يخدموهم. عندنا معنا في الجمعية طاقم اللي هو متخصص في الميدان اللي كيعمل على التكوين ديال هاد الشباب والدعم ديالهم.
19: تكونت هنا في المركز ديال لالا فاطمة الزهراء مدة عامين في الصالة العصرية وعام في الصالة التقليدية. هاد النهار إن شاء الله غناخد ديبلوم ديالي. فأنا جد فرحانة صراحة بهذا الإنجاز.
16: ويجسد هذا المركز الأهمية الكبرى التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتنمية العنصر البشري وترسيخ قيم التضامن والإدماج.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس،
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يستمر الطقس حارا بكل منطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الصحراوية للمملكة، وسيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية ورعد متفرق فوق مرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية وكذا بشرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة خلال الصباح مرفوقة بكتلة ضبابية محليا فوق هضاب الفوسفات. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 29 و 35 درجة بكل من مناطق الشياض ماس سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و 22 درجة بمرتفعات الأطلس الريف السهول الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 23 و 28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بداخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض أو ستبقى دون تغير يذكر بباقي مناطق المملكة. وسيكون البحر قليل الهيجان لا هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز، وقليل الهيجان شمال أسفي، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب أسفي.
20: الخبر من المصدر.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: قال مصدر حكومي مغربي: لسنا شرطيا ولا حارسا لأوروبا، بل نحن شريك ذو سيادة ولسنا مناولا في مجال تدبير ملف الهجرة، متسائلا عما إذا كان نموذج التدبير الحالي ما يزال مجديا ومناسبا للسياق الجديد. وشدد المصدر ذاته على أنه من المخيب للأمال أن توظف أحداث سبتة لتحقيق مكاسب انتخابية وتصفية حسابات سياسية، لافتا إلى أنه عندما كانت الأزمة في أوجها وفي ظل تغطية إعلامية طغى عليها التهويل والسعي إلى الإثارة، أوصدت أكثر التعليقات تحريضا وأكثر التحليلات شططا. وتبع المصدر الحكومي أن المغرب أكد مرارا أنه لا وجود لحل أمني صرف لقضية الهجرة، مضيفا أن هذه القناعة الثابتة تتأكد اليوم حيث عاين الجميع حركة عودة طوعية تعادل في حجمها حركة التدفق نحو سبتة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أكد مصدر حكومي الاثنين بالرباط أن المملكة المغربية ظلت شريكا ذا سيادة ومخلصا ومسؤولا في إطار محاربة الهجرة غير النظامية، مشددا على أن تدبير ملف الهجرة يمثل مسؤولية مشتركة طالما تحمل المغرب نصيبه منها. وأبرز المصدر ذاته أن المغرب لم يخضع يوما للضغط ولم يتحرك قط بدفع الإكراه أو تحت وطأة الابتزاز، مؤكدا أن الالتزام والمسؤولية كان دوما الدافع الأساسي لعملنا. وأشار في هذا السياق إلى أن الهجرة تشكل ظاهرة معقدة تقتضي من كل طرف تحمل مسؤولياته، مضيفا: نحن نتحمل مسؤولياتنا كاملة.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: بإقليم تاونات تم إطلاق وتفقد سلسلة من المبادرات والمشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي بغلاف مالي يفوق 155 مليون درهم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وترأس عامل الإقليم حفل تسليم مفاتيح 20 حافلة للنقل المدرسي تم اقتناؤها بغلاف مالي يفوق 7.82 مليون درهم ضمن البرنامج الرابع الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة عدة جماعات. اقتناء هذه الحافلات يندرج في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لدعم قطاع التربية والتكوين وتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي لا سيما في صفوف الفتيات بالعالم القروي، إلى جانب تعزيز أسطول النقل المدرسي الذي يضم بالإقليم 333 حافلة تغطي كافة الجماعات. كما تمت برمجة اقتناء 20 حافلة جديدة إضافية برسم سنة 2026 في إطار البرنامج ذاته. إثر ذلك قام عامل الإقليم بزيارة لورش الشطر الأول من المقطع الطرقي لمدينة تاونات الذي تتواصل به الأشغال، وبلغت نسبة إنجاز هذا المشروع الذي يعد من أبرز المشاريع التنموية بالإقليم 30%. وبالجماعة القروية أورتزاغ أشرف عامل الإقليم بالمناسبة ذاتها على تدشين المركز الصحي القروي من المستوى الثاني، كما أعطى انطلاقة خدمات 11 مركزا صحيا من الجيل الجديد بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها.
1: ريم راديو. ريم راديو.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة بالمفهوم الضيق استقر عند 9.5% خلال الفصل الثاني من سنة 2026، حيث بلغ 11.9% بالوسط الحضري و 5.4% بالوسط القروي. المندوبية أوضحت في مذكرة إخبارية أصدرتها حديثا حول وضعية سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الثاني لسنة 2026 أن هذا المعدل بلغ 14.8%. لدى النساء مقابل 8.1% لدى الرجال، وتبقى فئة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة الأكثر عرضة لهذه الظاهرة بمعدل 27.2%، يليهم الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة بنسبة 14.5%. واستقر معدل البطالة بالمفهوم الضيق عند 16.7% بين حاملي الشهادة العليا، يليهم حامل الشهادات المتوسطة 16%، ثم حامل الشهادات الأساسية 11.4%، في حين سجل الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادات أدنى معدل بنسبة 3.8%. ومن بين الفصل الأول والفصل الثاني من سنة 2026 تراجع معدل البطالة بالمفهوم الضيق ب 1.3 نقطة، منتقلا من 10.8% إلى 9.5% على المستوى الوطني، ومن 13.5% إلى 11.9% بالوسط الحضري، 1.6 نقطة، ومن 6.1% إلى 5.4% بالوسط القروي، 0.7 نقطة. وعرف معدل البطالة بالمفهوم الضيق انخفاض ب 1.3 نقطة لدى الرجال ولدى النساء خلال الفترة نفسها، منتقلا على التوالي من 9.4% إلى 8.1% ومن 16.1% إلى 14.8%.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
3: في إطار خطة عمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تم إطلاق برنامج للتأطير الديني والثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج من قبل مركز التوثيق والأنشطة الثقافية التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة الدار البيضاء ستات. البرنامج المنظم على مدى يومين يهدف إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة والحفاظ على هويتهم الحضارية والثقافية وتقوية صلتهم بوطنهم الأم.
9: اليوم مركز التوثيق والأنشطة الثقافية يفتح أبوابه أمام أفراد الجالية المغربية للتعريف بأدواره ووظائفه في مجال الأرشيف، القراءة، البحث العلمي، الأنشطة الثقافية كذلك باعتباره فضاء للإشعاع الثقافي والعلمي، وتعريف أفراد الجالية بمؤسساتهم الوطنية وإتاحة منصة كذلك لتبادل الأفكار والآراء وتقاسم التجارب بين أفراد الجالية المغربية وباقي المواطنين.
10: كنتشرف بالحضور لهذه المحاضرة تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية للمملكة المغربية لتحدث مع مغاربة العالم ومغاربة الداخل في نفس الوقت، لمناقشة موضوع ديال الهوية المغربية والثقافة العربية والروحية ديال مغاربة العالم في بلدان المهجر.
3: اللقاء المنظم ضم معرضا للصور الفوتوغرافية واللوحات التشكيلية من أعمال فنانتين تشكيليتين مغربيتين مقيمتين بالخارج، إلى جانب توزيع نسخ من المصحف الشريف بعدة لغات ومنشورات تعريفية بمركز التوثيق والأنشطة الثقافية.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
2: مصدر حكومي مغربي أكد أنه لا يمكن لقاض إسباني أن يقوض منظومة مكافحة الهجرة غير نظامية ثم يطالب المملكة المغربية بتحمل التبعات. وأوضح المصدر ذاته أن الحاجز أمام الهجرة لم ينهار بسبب المهربين بل نتيجة قرار قضائي إسباني، مضيفا أن المغرب من جهته لم يتخلف يوما عن الوفاء بالتزاماته أو بمسؤولياته. وفي هذا السياق ذكر المصدر بأن قاضيا إسبانيا قرر في 8 يوليوز الماضي اعتبار وصول المهاجرين غير النظاميين عن طريق البحر مانعا من الترحيل التلقائي، وهو الإجراء الذي يشكل حجر الزاوية في منظومتنا الردعية. كما أشار إلى أن هذا الحكم كان معروفا لدى السلطات الإسبانية ولم يكن بإمكانها تجاهل كونه يضعف المنظومة برمتها.
1: غيم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. هناك أمكنة في العالم تزورها لترى معالمها ثم ترحل، وهناك أمكنة تعيش فيها وتتنفس بها وكأنها مسرح كبير لا تسدل أستاره أبدا. في قلب مدينة مراكش تطل ساحة جامع لفنا كواحدة من أقدم الساحات وأعرقها، ورمزا حكواتيا حيا يروي قصص الفن والذاكرة والتاريخ المغربي الأصيل. ليست مجرد ساحة تتلاقى فيها الطرقات، بل هي قلب ينبض بالحياة وذاكرة شفهية حفظت بين أسرار الحلاق وتعاقبت عليها الأجيال حتى أصبحت تراثا إنسانيا عالميا لا يشبهه مكان. مع بزوغ الشمس تبدأ الساحة بالاستيقاظ على إيقاعات خفيفة وصوت بائع العصير الطازج وخطوات الزوار القادمين من كل فج عميق، لكن روحها الحقيقية تستيقظ حين تبدأ الشمس بالغروب. تلك اللحظة الفاصلة بين النهار والليل يتحول المكان إلى مهرجان تلقائي من الألوان والأصوات والنكهات. هنا يجلس الحكواتي أو المسيح وسط دائرة من الملتفين حوله، يروي عن عنترة وألف ليلة وليلة وسير الأولين، فيسمع الصغير ويحن الكبير وكأن الزمن يتوقف احتراما لسحر الكلمة والمكان. على بعد خطوات ترتفع ألحان جناوة وتتصاعد نغمات هوارة والدقة المراكشية، وتتمانع أجساد العارضين في تناغم عجيب مع صوت الطبل والإيقاع، بينما تجد مرودي الأفاعي وغيرهم يكتبون جميعا سفرا من التشويق والتسلية. مع حلول الليل تشتعل أضواء المطاعم المكشوفة وتتصاعد أدخنة الشواء الدافئة وتنتشر روائح التوابل والشاي المنعنع في دعوة مفتوحة للجميع كي يجلسوا إلى مائدة واحدة تجمع القريب والبعيد وابن الدار والغريب. إن السر الحقيقي لساحة جامع لفنا يكمن في أنها ظلت عبر قرون مسرحاً من الناس وإلى الناس، لم تتغير روحها رغم تقلب العصور، وظلت تحمي الفن الشفهي المغربي من الاندثار وتحفظ الأسطورة بالصوت والنغمة والحركة. واليوم ورغم التطور العمراني وثورة الشاشات الرقمية، ما زالت ساحة جامع لفنا تستقطب العشاق من كل بقاع الأرض، لأنها لا تبيع الوهم بل تقدم للزائر لحظة صدق وتواصل إنساني نادر. تعلمنا ساحة جامع لفنا أن التراث ليس مجرد أحجار صامتة في المتاحف، بل هو صوت إنسان ونغمة وتر وحكاية تحكى بقلب مفتوح تحت السماء. إلى اللقاء في حلقة جديدة من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز.
3: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
12: توجت بالقطب الفلاحي بمداغ في إقليم بركان التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
13: دي المشاركة الثالثة ديالنا في معرض ديال السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
14: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم في مسيرة تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج هذا جائزة التميز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
12: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
15: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
12: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب.
1: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
16: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو.

0: انا نفضل الناس يمشيوا للمسابح العموميه، خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيوا لهذا، يمشيوا للمسابح العموميه ثمن رمزي، وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخ ناجور، كيكونوا الناس حاضينو، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
1: سي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم ياك، حيت انا ماشي ولد الرباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. اه وكنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكل شيء، كيكونوا لي ميتخ ناجور لي سناك حتى هما باثمنه مزيانه صراحه.
2: وي كاين اقبال زوين وكبير، وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيديو ولادهم كيدوزوا نهار كيفوجوا كيخرجوهم كيبدلوا لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلوا بزاف د الحوايج و يسون اكسيسيبل لتو الموند، دونك احسن حاجه دارت.
3: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح، لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكوريزي، راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
4: خبر من المصدر
5: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
2: تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف تازي البالغ من العمر 15 سنة من بلوغ قمة كانغياتسي 2 التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. وأفاد فريقه في بلاغ بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف تازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخا بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على الساعة 12:18 من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 متر، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12:21 مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 متر. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب 2/3 مسار الرحلة، حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم. ويتوج هذا الإنجاز سنوات من الالتزام والمثابرة، تمكن خلالها يوسف تازي من تسلق أكثر من 50 قمة بالمغرب إلى جانب عدد من الجبال خارج المملكة. وبهذه المناسبة قال تازي: إن رسالتي إلى جميع الأطفال والشباب بسيطة، آمنوا بأحلامكم واعملوا من أجل تحقيقها ولا تستسلموا أبدا مهما كانت الصعوبات.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين،
4: ريم راديو.
5: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء سلمان بن محمد الخليفة، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب ولي عهد مملكة البحرين في هذه البرقية لجلالة الملك عن خالص التهاني الأخوية وأطيب التبريكات، مشيدا بهذه المناسبة العزيزة بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بلدينا الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء في شتى المجالات، مؤكدا على أهمية مواصلة العمل على تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين بما يلبي الأهداف والمصالح المشتركة.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة.

0: من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وزارة الصحة الإيطالية تعلن حالة التأهب القصوى في 23 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية بالبلاد، وذلك إثر اشتداد موجة الحر الرابعة التي تضرب إيطاليا منذ بداية هذا العام واقترابها من 40 درجة مئوية. مصادر إعلامية ذكرت أنه من المتوقع أن يرتفع عدد المدن المشمولة بأعلى مستويات التحذير تدريجيا خلال عطلة نهاية الأسبوع بتزامن مع استمرار الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة. وأوضحت أن الإنذار الأحمر المستوى الثالث يشير إلى حالة طوارئ ناجمة عن موجة حر شديدة تتسم بارتفاع درجات الحرارة لفترات طويلة، ما يشكل خطرا صحيا كبيرا لا يقتصر على كبار السن والفئات الهشة فحسب، بل قد يمتد تأثيره ليشمل الأشخاص الأصحاء أيضا. ولمواجهة الآثار السلبية لموجة الحر هذه، السلطات الإيطالية قامت بزيادة المساحات المضللة لتخفيف وطأة درجات الحرارة على السكان والسياح. هذا وتتوقع الأرصاد الجوية الإيطالية استمرار موجة الحر إلى يوم الجمعة المقبل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بإقليم خنيفرة جرى إطلاق وتدشين عدد من المشاريع ذات البعد الاجتماعي الرامية إلى تعزيز العرض الصحي وتحسين ظروف عيش الساكنة، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وفي هذا الإطار أشرف عامل إقليم خنيفرة بحضور رؤساء المصالح العسكرية والأمنية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة على تدشين وتجهيز دور الأمومة بكل من جماعات القباب ومولاي بوعزة وأيت إسحاق والهري في إطار مشاريع مدعومة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترم تقريب الخدمات الصحية. وبالمناسبة جرى أيضا تسليم حافلتين مخصصتين لنقل ومواكبة الأشخاص ذوي الحركة المحدودة لفائدة جمعية أفاق للتنمية وإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بأجلموس وجمعية تآزر للإسعاف الاجتماعي بمريرت، إلى جانب تسليم سيارات إسعاف بغلاف مالي إجمالي ناهز 2.3 مليون درهم. عامل الإقليم أشرف كذلك على تسليم سيارة من نوع فورغون تتسع ل13 مقعدا لفائدة القوات المساعدة باقتناء من المجلس الإقليمي لخنيفرة، وذلك بهدف تعزيز الإمكانية اللوجستيكية وتسهيل تدخلات هذه الهيئة. ومن جهة أخرى تم توزيع 80 صهريجا بلاستيكيا لفائدة جماعات دائرة خنيفرة ولفائدة جماعات دائرة القباب، وذلك في إطار برنامج تزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب وتوريد الماشية بإقليم خنيفرة. وعلى مستوى جماعة تيغسالين أعطى عامل الإقليم انطلاقة أشغال مشروع التطهير السائل وإنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: رفعت مجموعة من دوري النشر ومؤلفين دعاوى قضائية على شركة جوجل بتهمة انتهاك حقوق النشر عبر استخدام محتوى محمي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، ثم إنتاج محتوى ينافس مباشرة أعمال المؤلفين الأصليين. وجاء في الدعوى أن حجم وسرعة قدرة نموذج جيميناي على إنتاج الكتب ومنافسة الكتاب البشر أمر غير مسبوق. وأقيمت الدعوى أمام محكمة في نيويورك في صيغة دعوى جماعية من جانب دور النشر هاشيت بوك جروب وإلسيفير، إضافة إلى الكاتب سكوت تور وشركته سكرايب للنشر. ويتهم المدعوون جوجل بأنها نسخت سرا ملايين الأعمال التي كانت حصلت عليها عبر خدمة جوجل بوكس وخدمات أخرى لأغراض محددة، ثم استخدمت تلك المواد لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي. كما يؤكدون أن المحتوى الذي يولده نموذج جيميناي ينافس بصورة مباشرة الأعمال الأصلية التي ألفها أصحاب الحقوق. وأضافت الدعوى يقوم جيميناي حتى بتخصيص مخرجاته لمحاكاة العناصر التعبيرية والخيارات الإبداعية لمؤلفين محددين. وتعد هذه أحدث قضية تتعلق بحقوق النشر تقام على شركات مطورة للذكاء الاصطناعي.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حر ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملة أقاليم الراشدية تروداند زاكورا طاطا أسازاك سمارة بجدور وادي الذهب وأوسرد. وتتوقع المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملة وأقاليم فقية بن صالح بني ملال ستات قلعة سراغنا مراكش. كما يتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 39 إلى 42 درجة عملة وأقاليم أكادير إذا وتنان صويرة إنتقان أيت ملول.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم اليوم تمديد عقد المدرب موريسيو بوتشيتينو على رأس الجهاز الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية حتى نهاية كأس العالم 2030 بعد أن قاد فريقه إلى دور 16 في نسخة هذا العام من البطولة. وتولى المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 54 عاما تدريب المنتخب الأمريكي سنة 2024 بعد رحيله عن تشيلسي بعقد يمتد حتى كأس العالم 2026. وتحت قيادة بوتشيتينو تصدر المنتخب الأمريكي مجموعته في كأس العالم متقدما على منتخبات أستراليا والباراغواي وتركيا برصيد 6 نقاط، وهي الحصيلة الأكبر التي يحققها المنتخب في تاريخ مشاركته بالبطولة.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب السيد غوتيريش في هذه البرقية عن أطيب متمنياته لجلالة الملك وللشعب المغربي بمناسبة هذا العيد الوطني.
4: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلم والثقافة الإسيسكو السيد سالم بن محمد المالك، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. ومما جاء في برقية المدير العام للإسيسكو: سيدي صاحب الجلالة، يشرفني أن أتقدم إلى جلالتكم صلة عن نفسي ونيابة عن كافة أطري وموظفي الإسيسكو بخلص التهاني وصدق التبريكات بمناسبة حلول الذكرى 27 لعيد العرش المجيد واطلاء جلالتكم عرش أسلافكم المنعمين ممن انعقد بهم أمر مملكتكم الشريفة من آل بيت النبوة الكرام.
4: ريم راديو،
3: ريم راديو، الخبر من المصدر.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بأهم العناوين. منظمة الصحة العالمية تؤكد تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة. المجلس الدستوري في الموزمبيق يقضي بعدم دستورية قرارات المراقبة والحظر على شبكات الاتصالات. استطلاع يضع شباب جنوب إفريقيا من بين الأقل تفاؤلا في القارة بشأن مستقبل بلادهم. أهلا بكم من جديد. منظمة الصحة العالمية أكدت أن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة مع تزايد الوضع سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يعد هذا التفشي الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق، بوصول عدد الحالات المؤكدة مخبريا إلى 3605 حالات، بينها 1587 وفاة. نبقى مع الوضع الصحي في القارة. حصيلة الإصابات بداء الكوليرا في الموزمبيق ترتفع إلى 9553 حالة، منها 89 وفاة منذ شتنبر 2025، وذلك بعد تسجيل أزيد من 450 إصابة جديدة خلال الأسابيع الأخيرة. المجلس الدستوري في الموزمبيق قضى ببطلان وعدم دستورية عدد من المواد الأساسية الواردة في اللائحة التنفيذية لمراقبة وحظر حركة الاتصالات، وذلك في إطار قراره القضائي الصادر أواخر شهر يوليوز الماضي. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
8: وكالته أنبائية لموزمبيق أفادت نقلا عن بلاغ للهيئة القضائية العليا في البلاد بأن الحكومة تجاوزت اختصاصاتها الصريحة وخرقت مبدأ فصل السلطات، بعد منحها الهيئة الوطنية للاتصالات صلاحيات استثنائية تسمح بالحظر الجزئي والكلي لشبكات الاتصال. القرار أكد أن فرض آليات المراقبة الدائمة والتنصت وتجميد الخدمات يمثل تعديا عالي الخطورة على الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، وفي مقدمتها حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين. هذا الحكم جاء إثر العريضة التي تقدمت بها مؤسسة الوسيط بطلب من هيئات المجتمع المدني وعلى رأسها مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان اعتراضا على المرسوم الحكومي المعتمد في دجنبر الماضية، والذي أقر في أعقاب الاحتجاجات والمطالب السياسية التي شهدتها الموزمبيق عقب الانتخابات العامة لسنة 2024. قضاة والمجلس الدستوري يوضحوا أن التشريعات والقوانين المنظمة للحريات وتقييداتها تظل حصرا ضمن الاختصاص الأساسي للبرلمان، ولا يحق للجهاز التنفيذي تنظيمها أو تقييدها بمرسوم تنظيمي مستمر دون إذن تشريعي وقضائي صريح.
7: شباب جنوب إفريقيا يعدون من بين الأقل تفاؤلا في القارة بشأن مستقبل بلادهم وفق ما كشفه استطلاع رأي حديث. الدراسة شملت 16 بلدا إفريقيا أظهرت تنامي مشاعر الإحباط لدى الشباب الجنوب إفريقي إزاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ظل الارتفاع القياسي لمعدلات البطالة وتراجع الأفاق التنموية. تفاصيل الأوفاء في تقرير إلياس أبو الرجاء.
9: استطلاع شباب الإفريقي 2026 الذي أنجزته مؤسسة إتشيكوفيدز فاميلي فاونديشن أوضحت أن 77% من شباب جنوب أفريقيا يرون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، مما وضع البلاد ضمن الدول الثلاث الأقل تفاؤلا على مستوى القارة برمتها. مؤسس هذه المنظمة ربط ضعف مؤشرات التفاؤل بالواقع المعيشي المرتبط بالبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى بلوغ معدل البطالة في صفوف الشباب أزيد من 46%، وهو ما يمثل زهاء 4,800,000 شاب عاطل عن العمل. نتائج الدراسة أبرزت كذلك أن الشباب لا يرفضون الديمقراطية في حد ذاتها، بل يطالبون بقيادات أكثر تمثيلا لجيلهم وبقدر أكبر من المساءلة والنجاعة في معالجة قضايا التشغيل، وهو وضع يفسر تزايد حالات العزوف واللامبالاة السياسية وتراجع نسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
7: إلى هنا نصل إلى نهاية جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غريم راديو.
0: إنغمي سنيم كرة، إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسك زين نغميسن جماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
10: مركز للا فاطمة الزهراء للتكوين بالتدرج المهني بطنجة، المحدث في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2018، يعد نموذجا ناجحا للتعاون المثمر بين المؤسسات والمجتمع المدني. المركز يوفر التكوين لعدد من الفئات لا سيما الشباب والنساء عبر مقاربة شمولية تنبني على مبادئ القيم الإنسانية والتكامل الاجتماعي.
11: المشروع هو ما بين المشاريع اللي تم الإنجاز لهم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار تعزيز رأس مال البشري وتمكين النساء والشباب في وضعية هشاشة من الولوج للتكوين والتأهيل المهني. هذا كيساهم في الإدماج ديالهم في إدماج الاجتماعي والاقتصادي وتحسين ظروف عيش ديالهم.
10: ويلعب هذا المركز دورا كبيرا كفضاء للتكوين والتمكين من أجل تحقيق تنمية مستدامة وتوفير الكرامة للمرأة والشباب.
11: كنقول لهم دي فورماسيون في المهارات الحياتية أي soft skills، ومن بعد كنقول لهم إعداد لسوق الشغل بحال كنعلمهم السيرة الذاتية، وكيكونوا عندنا اتفاقيات شراكة مع المقاولين وشركات اللي هما كيجيو للجمعية وكيديروا لهم لي زونتروتيان وكيخدموهم. عندنا معنا في الجمعية طاقم اللي هو متخصص في الميدان اللي كيعمل على التكوين ديال هاد الشباب والدعم ديالهم.
12: تكونت هنا في المركز ديال لاله فاطمه الزهراء مدة عامين في الصالة العصرية وعام في الصالة التقليدية. هاد النهار ان شاء الله غناخد الدبلوم ديالي. انا جد فرحانه صراحه بهذا الانجاز.
10: ويجسد هذا المركز الأهمية الكبرى التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتنمية العنصر البشري وترسيخ قيم التضامن والإدماج.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يستمر الطقس حارا بكل منطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الصحراوية للمملكة، وسيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية ورعد متفرق فوق مرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية وكذا بشرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة خلال الصباح مرفوقة بكتلة ضبابية محليا فوق هضاب الفوسفات. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 29 و 35 درجة بكل من مناطق الشياضمة السوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و 22 درجة بمرتفعات الأطلس الريف السهول الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 23 و 28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بداخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض أو ستبقى دون تغير يذكر بباقي مناطق المملكة. وسيكون البحر قليل الهيجان لا هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج جنوب أسفي.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ
15: على ريم
16: قال
15: راديو.
16: مصدر حكومي مغربي: لسنا شرطيا ولا حارسا لأوروبا، بل نحن شريك ذو سيادة ولسنا مناولا في مجال تدبير ملف الهجرة، متسائلا عما إذا كان نموذج تدبير الحالي ما يزال مجديا ومناسبا للسياق الجديد. وشدد المصدر ذاته على أنه من المخيب للأمال أن توظف أحداث سبتة لتحقيق مكاسب انتخابية وتصفية حسابات سياسية، لافتا إلى أنه عندما كانت الأزمة في أوجها وفي ظل تغطية إعلامية طغى عليها التهويل والسعي إلى الإثارة، أوصدت أكثر التعليقات تحريضا وأكثر التحليلات شططا. وتبع المصدر الحكومي أن المغرب أكد مرارا أنه لا وجود لحل أمني صرف لقضية الهجرة، مضيفا أن هذه القناعة الثابتة تتأكد اليوم حيث عاين الجميع حركة عودة طوعية تعادل في حجمها حركة التدفق نحو سبتة.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: غيم راديو،
15: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
18: أكد مصدر حكومي الاثنين بالرباط أن المملكة المغربية ظلت شريكا ذا سيادة ومخلصا ومسؤولا في إطار محاربة الهجرة غير النظامية، مشددا على أن تدبير ملف الهجرة يمثل مسؤولية مشتركة طالما تحمل المغرب نصيبه منها. وأبرز المصدر ذاته أن المغرب لم يخضع يوما للضغط ولم يتحرك قط بدفع الإكراه أو تحت وطأة الابتزاز، مؤكدا أن الالتزام والمسؤولية كان دوما الدافع الأساسي لعملنا. وأشار في هذا السياق إلى أن الهجرة تشكل ظاهرة معقدة تقتضي من كل طرف تحمل مسؤولياته، مضيفا: نحن نتحمل مسؤولياتنا كاملة.
4: ريم راديو.
15: ريم راديو.
13: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: بإقليم تاونات تم إطلاق وتفقد سلسلة من المبادرات والمشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي بغلاف مالي يفوق 155 مليون درهم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وترأس عامل الإقليم حفل تسليم مفاتيح 20 حافلة للنقل المدرسي تم اقتناؤها بغلاف مالي يفوق 7.82 مليون درهم ضمن البرنامج الرابع الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة عدة جماعات. اقتناء هذه الحافلات يندرج في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لدعم قطاع التربية والتكوين وتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي لا سيما في صفوف الفتيات بالعالم القروي، إلى جانب تعزيز أسطول النقل المدرسي الذي يضم بالإقليم 333 حافلة تغطي كافة الجماعات. كما تمت برمجة اقتناء 20 حافلة جديدة إضافية برسم سنة 2026 في إطار البرنامج ذاته. إثر ذلك قام عامل الإقليم بزيارة لورش الشطر الأول من المقطع الطرقي لمدينة تاونات الذي تتواصل به الأشغال، وبلغت نسبة إنجاز هذا المشروع الذي يعد من أبرز المشاريع التنموية بالإقليم 30%. وبالجماعة القروية أورتزاغ. أشرف عامل الإقليم بالمناسبة ذاتها على تدشين المركز الصحي القروي من المستوى الثاني، كما أعطى انطلاقة خدمات 11 مركزا صحيا من الجيل الجديد بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة بالمفهوم الضيق استقر عند 9.5% خلال الفصل الثاني من سنة 2026، حيث بلغ 11.9% بالوسط الحضري و 5.4% بالوسط القروي. المندوبية أوضحت في مذكرة إخبارية أصدرتها حديثا حول وضعية سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الثاني لسنة 2026 أن هذا المعدل بلغ 14.8%. لدى النساء مقابل 8.1% لدى الرجال، وتبقى فئة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة الأكثر عرضة لهذه الظاهرة بمعدل 27.2%، يليهم الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة بنسبة 14.5%، واستقر معدل البطالة بالمفهوم الضيق عند 16.7% بين حاملي الشهادة العليا، يليهم حاملو الشهادات المتوسطة 16%، ثم حاملو الشهادات الأساسية 11.4%، في حين سجل الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادات أدنى معدل بنسبة 3.8%. ومن بين الفصل الأول والفصل الثاني من سنة 2026 تراجع معدل البطالة بالمفهوم الضيق ب 1.3 نقطة، منتقلا من 10.8% إلى 9.5% على المستوى الوطني، ومن 13.5% إلى 11.9% بالوسط الحضري، 1-1.6 نقطة، ومن 6.1% إلى 5.4% بالوسط القروي، 0.7 نقطة. وعرف معدل البطالة بالمفهوم الضيق انخفاض ب 1.3 نقطة لدى الرجال ولدى النساء خلال الفترة نفسها، منتقلا على التوالي من 9.4% إلى 8.1% ومن 16.1% إلى 14.8%.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: إنغمس نمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غسغزل نينغميسن غما براديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
5: في إطار خطة عمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تم إطلاق برنامج للتأطير الديني والثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج من قبل مركز التوثيق والأنشطة الثقافية التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة الدار البيضاء ستات. البرنامج المنظم على مدى يومين يهدف إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة والحفاظ على هويتهم الحضارية والثقافية وتقوية صلتهم بوطنهم الأم.
6: اليوم مركز التوثيق والأنشطة الثقافية يفتح أبوابه أمام أفراد الجالية المغربية للتعريف بأدواره ووظائفه في مجال الأرشيف، القراءة، البحث العلمي، الأنشطة الثقافية كذلك باعتباره فضاء للإشعاع الثقافي والعلمي، وتعريف أفراد الجالية بمؤسساتهم الوطنية وإتاحة منصة كذلك لتبادل الأفكار والآراء وتقاسم التجارب بين أفراد أفراد الجالية المغربية والباقي المواطنين.
7: كنتشرف بالحضور لهذه المحاضرة تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية المملكة المغربية لتحدث مع مغاربة العالم ومغاربة الداخل في نفس الوقت لمناقشة موضوع ديال الهوية المغربية والثقافة العربية والروحية ديال مغاربة العالم في بلدان المهجر.
5: اللقاء المنظم ضم معرضا للصور الفوتوغرافية واللوحات التشكيلية من أعمال فنانتين تشكيليتين مغربيتين مقيمتين بالخارج، إلى جانب توزيع نسخ من المصحف الشريف بعدة لغات ومنشورات تعريفية بمركز التوثيق والأنشطة الثقافية.
2: الخبر من المصدر.
8: مصدر حكومي مغربي أكد أنه لا يمكن لقاض إسباني أن يقوض منظومة مكافحة الهجرة غير نظامية ثم يطالب المملكة المغربية بتحمل التبعات. وأوضح المصدر ذاته أن الحاجز أمام الهجرة لم ينهار بسبب المهربين بل نتيجة قرار قضائي إسباني، مضيفا أن المغرب من جهته لم يتخلف يوما عن الوفاء بالتزاماته أو بمسؤولياته. وفي هذا السياق ذكر المصدر بأن قاضيا إسبانيا قرر في 8 يوليوز الماضي اعتبار وصول المهاجرين غير النظاميين عن طريق البحر مانعا من الترحيل التلقائي، وهو الإجراء الذي يشكل حجر الزاوية في منظومتنا الردعية. كما أشار إلى أن هذا الحكم كان معروفا لدى السلطات الإسبانية ولم يكن بإمكانها تجاهل كونه يضعف المنظومة بربما.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: كندي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: توجت بالقطب الفلاحي بمداغ في إقليم بركان التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
4: دي المشاركة الثالثة ديالنا في معرض ديال السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
5: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين 150 تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج هذا جائزة التمييز كيحفزنا باش نزيدوا قدام.
3: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
6: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
3: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. ريم راديو.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب السيد فهمي في هذه البرقية لجلالة الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يصون جلالته وإرعاه، وأن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب المغربي الكريم بمزيد من التقدم ودوام الازدهار في ظل القيادة الرشيدة لجلالته.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين.
10: ريم راديو.
11: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. السنوات الأخيرة تحول هدر الطعام من كونه مجرد سلوك فردي معزول إلى إشكالية مجتمعية واقتصادية وبيئية معقدة، فرغم الحملات التحسيسية المتواصلة اللي كتأكد على الاستهلاك المعتدل وكتسلط الضوء على الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لهدر الطعام، باقي كمية كبيرة من المواد الغذائية اللي كتعد بالآلاف الأطنان كتعرض للهدر يوميا. وفي هذا السياق برزت مبادرات ميدانية واعدة كتسعى للانتقال من منطق التحسيس إلى منطق الحلول العملية. هذه المبادرات ما كتكتفيش بنشر الوعي فقط، ولكن كتعمل على إعادة توجيه الفائض الغذائي وتتمينه بطرق مبتكرة من خلال توظيف التكنولوجيا وربط مختلف الفاعلين في سلسلة الغذاء مع بعض. من بين هذه المبادرات الرائدة كتبرز مبادرة مغربية 100% اختاروا لها أصحابها اسم كل اللي بغيتي، وهي نموذج مبتكر في مجال محاربة هدر الأكل. هي مبادرة تضامنية كتعتمد على جمع المواد الغذائية الفائضة من المحلات التجارية الكبيرة ومن الشركات المتخصصة في الأغذية وإعادة توزيعها على كل الفئات الهشة. هذه المبادرة انطلقت منذ شهر نوفمبر 2020 بهدف محاربة هدر الأكل عبر إعادة توزيع الفائض ديالو على الجمعيات وعلى الأسر المحتاجة، وتحفيز أيضا المانحين من شركات ومتاجر وحتى الأفراد على المشاركة من خلال تنظيم عمليات الجمع والتوزيع بشكل كيضمن سلامة الأغذية واحترام معايير الجودة، الأمر اللي كيساهم في تقليص الهدر وتعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول وأيضا التكافل الاجتماعي. ومن خلال الأفراد اللي قاموا بهذه المبادرة النموذجية فهي قدرت تعالج إشكالية التبديل الغذائي في مناطق كثيرة في المغرب، حتى أن التقديرات اللي ذكروها كتفيد بأن الأسر المغربية تخلصت من حوالي 4.2 مليون طن من المواد الغذائية سنة 2022، أي بمعدل 113 كيلوغرام للفرد سنويا، وهذا رقم كبير ومهم كيبين مدى تبديل الأفراد للمواد الغذائية بينما آخرين في حاجة ماسة لها. ومن هنا جت فكرة هذه المبادرة حسب اللي صرحوا به أصحابها باش يقترحوا حل مبتكر لهذه الإشكالية وخلقوا من السرقمية كتجمع ما بين المقاولات اللي كتنتج المواد الغذائية بحال المحلات الكبيرة والمطاعم والفنادق وشركات الصناعة الغذائية اللي كتوفر على فائض من المنتجات غير القابلة للبيع لكنها كتبقى صالحة للاستهلاك، وكتجمع ما بين أيضا الجمعيات اللي كتهتم بدعم الفئات الهشة. وكيف ما جاء في توضيح أصحاب المبادرة أن هذه المنصة كتعمل على إعادة توزيع هذا الفائض اللي كيجمعوه بطريقة منظمة وفعالة وكيتوجه للجمعيات اللي كتشتغل في المجال الاجتماعي والتضامني، وهذا العمل كيساهم في تقليص الهدر الغذائي من جهة وتعزيز قيم التضامن والتكافل داخل المجتمع من جهة أخرى. وأثار هذه المبادرة حسب اللي أكدوه ما كيقتصرش على الجانب الاجتماعي فقط، ولكن كيمتد وكيشمل البعد البيئي من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لذلك هذه المبادرة ديال كل اللي بغيتي عندها الكثير من المنافع، وكتساهم أيضا على نشر ثقافة الاستهلاك المسؤول باعتباره ركيزة أساسية في بناء مجتمع متوازن، لأن الأمر كيتعلق بمسؤولية جماعية كتقسمها مختلف مكونات المجتمع. أيضا المبادرة كتشجع المقاولات على الانخراط في هذا العمل التضامني الإنساني، وهذا غيعزز مسؤوليتها الاجتماعية وغيمكنها من لعب دور آخر كيكون بمثابة قيمة مضافة في المجتمع، خاصة وأن القائمين على هذه المبادرة نجحوا في عقد شراكات مهمة مع 4 شركات كبرى وكيعملوا معها بشكل منتظم وكيستفد من خدماتها أزيد من 50 جمعية من مدن الدار البيضاء ونواحيها وأيضا الرباط وسالة وتمارة، وهذا في حد ذاته إنجاز مهم. وخدمات هذه المبادرة عندها أهمية كبيرة لأنها كتساعد أشخاص في وضعية هشاشة كيعتمدوا على مساعدة الجمعيات من خلال توفير وجبات متنوعة ومنتجات غذائية مختلفة بشكل منتظم. كيخفف على الجمعيات أعباء البحث عن الدعم، بحال مثلا مؤسسة إدماج للتنمية اللي كتقوم بتدبير 4 مراكز للإدماج كتهم مختلف الفئات الهشة من أطفال وشباب ونساء اللي استفدت من المبادرة وتمكنت من دعم ومساعدة أزيد من 500 أسرة. فبحال هذه المبادرات عندها أهمية قصوى وكتمثل لبنة أساسية في بناء نموذج تنموي أكثر استدامة كيقوم على حسن تدبير الموارد وتعزيز التضامن كسلوك كيقوي الروابط بين مختلف مكونات المجتمع. ومشكل هدر الأكل كيتطلب تكامل بين الوعي والسلوك من جهة والابتكار وإيجاد حلول ميدانية من جهة أخرى. ومع ذلك كتبقى حملة توعية ضرورية حتى ترسخ ثقافة استهلاك مسؤول للمواد الغذائية ويتم القطع مع هذا السلوك. لذلك مبادرة كل اللي بغيتي هي مبادرة مواطنة كتستحق الدعم وخاصة توسع لأنها فعلا كتعلم الفرد سلوك فيه مجموعة ديال الفوائد، خاصة توسع وخاص أيضا تخلق مبادرات أخرى اللي تقدر تعلم الفرد سلوك فيه مجموعة من الفوائد ليه ولغيره، وتخلي أيضا المؤسسات تنخرط في بحال هذا العمل الإنساني النبيل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف تازي البالغ من العمر 15 سنة من بلوغ قمة كانغياتسي 2 التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. وأفاد فريقه في بلاغ بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف تازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخا بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على الساعة 12:18 من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 متر، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12:21 مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 متر. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب 2/3 مسار الرحلة، حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم. ويتوج هذا الإنجاز سنوات من الالتزام والمثابرة، تمكن خلالها يوسف تازي من تسلق أكثر من 50 قمة بالمغرب إلى جانب عدد من الجبال خارج المملكة. وبهذه المناسبة قال تازي: إن رسالتي إلى جميع الأطفال والشباب بسيطة، آمنوا بأحلامكم واعملوا من أجل تحقيقها ولا تستسلموا أبدا مهما كانت الصعوبات.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء سلمان بن محمد الخليفة، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب ولي عهد مملكة البحرين في هذه البرقية لجلالة الملك عن خالص التهاني الأخوية وأطيب التبريكات، مشيدا بهذه المناسبة العزيزة

0: ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. وزارة الصحة الإيطالية تعلن حالة التأهب القصوى في 23 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية بالبلاد، وذلك إثر اشتداد موجة الحر الرابعة التي تضرب إيطاليا منذ بداية هذا العام واقترابها من 40 درجة مئوية. مصادر إعلامية ذكرت أنه من المتوقع أن يرتفع عدد المدن المشمولة بأعلى مستويات التحذير تدريجيا خلال عطلة نهاية الأسبوع بتزامن مع استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. وأوضحت أن الإنذار الأحمر المستوى الثالث يشير إلى حالة طوارئ ناجمة عن موجة حر شديدة تتسم بارتفاع درجات الحرارة لفترات طويلة، ما يشكل خطرا صحيا كبيرا لا يقتصر على كبار السن والفئات الهشة فحسب، بل قد يمتد تأثيره ليشمل الأشخاص الأصحاء أيضا. ولمواجهة الآثار السلبية لموجة الحر هذه، السلطات الإيطالية قامت بزيادة المساحات المضللة لتخفيف وطأة درجات الحرارة على السكان والسياح. هذا وتتوقع الأرصاد الجوية الإيطالية استمرار موجة الحر إلى يوم الجمعة المقبل.
0: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: في إطار خطة عمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تم إطلاق برنامج للتأطير الديني والثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج من قبل مركز التوثيق والأنشطة الثقافية التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة الدار البيضاء ستات. البرنامج المنظم على مدى يومين يهدف إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة والحفاظ على هويتهم الحضارية والثقافية وتقوية صلتهم بوطنهم الأم.
5: اليوم مركز التوثيق والأنشطة الثقافية يفسح أبوابه أمام أفراد الجالية المغربية للتعريف بأدواره ووظائفه في مجال الأرشيف، القراءة، البحث العلمي، الأنشطة الثقافية كذلك باعتباره فضاء للإشعاع الثقافي والعلمي، وتعريف أفراد الجالية بمؤسساتهم الوطنية وإتاحة منصة كذلك لتبادل الأفكار والآراء وتقاسم التجارب بين أفراد الجالية المغربية وباقي المواطنين.
6: كنتشرف بالحضور لهذه المحاضرة تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية للمملكة المغربية للتحدث مع مغاربة العالم ومغاربة الداخل في نفس الوقت، لمناقشة موضوع ديال الهوية المغربية والثقافة العربية والروحية ديال مغاربة العالم في بلدان المهجر.
4: اللقاء المنظم ضم معرضا للصور الفوتوغرافية واللوحات التشكيلية من أعمال فنانتين تشكيليتين مغربيتين مقيمتين بالخارج، إلى جانب توزيع نسخ من المصحف الشريف بعدة لغات ومنشورات تعريفية بمركز التوثيق والأنشطة الثقافية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.

وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. بمراكش نكسر جروب مشروع مبتكر بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات. المندوبية السامية للتخطيط تعتمد البحث حول القوى العاملة لرصد سوق الشغل وتعيد احتساب مؤشراته بأثر رجعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و2025. التضخم الإجمالي تباطأ إلى 4.2% في يونيو 2026، وذلك حسب منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بداية، تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نوكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمتها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتها من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأسمتة والذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه المواكبة باتت مجموعة نوكسيرا تتوفر على وسائل تقنية معززة تتيح لها الرفع من قدراتها الانتاجية وتقليص أجال إنجاز مشاريعها وتقديم حلول رقمية أكثر نجاعة لفائدة زبنائها. وفي شأن آخر، يشكل الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث حول القوى العاملة تطورا مهما في منظومة المندوبية السامية للتخطيط لرصد سوق الشغل، سواء على المستوى المنهجي أو المفاهيمي. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
3: يرتكز هذا التطور على الخصوص على استغلال قاعدة المعاينة الجديدة التي تم إعدادها انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024، ووضع مخطط معاينة أكثر شمولا، وتوسيع القدرات التحليلية لمخطط تناوب الأسر، والاستفادة من الإسقاطات الديموغرافية بعد إحصاء 2024، وإغناء منهجية الاستقراء، فضلا عن تكييف واعتماد القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائي سوق الشغل التي أعدتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ومن بينها المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأفضت مجمل هذه التطورات إلى إحداث انقطاع في السلاسل الإحصائية، بما يجعل أي مقارنة مباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج البحث حول القوى العاملة غير ملائمة من الناحية المنهجية. ومن أجل الحفاظ على استمرارية التحليل الإحصائي لمؤشرات سوق الشغل، تم إطلاق عملية الحساب بأثر رجعي لإعادة بناء السلاسل الفصلية لأهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، بما ينسجم مع الإطار المنهجي والمفاهيمي الجديد للبحث حول القوى العاملة.
2: وفي ختام هذه النشرة، تباطأ التضخم الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 4.2% خلال شهر يونيو 2026، وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
4: المنظمة أفادت في بيان أن التضخم الإجمالي على أساس سنوي في المنطقة المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 4.2% في يونيو 2026 بعدما سجل 4.6% خلال شهر ماي الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن بعد 3 زيادة شهرية متتالية تراجع معدل التضخم في 20 بلدا عضوا بالمنظمة، في حين ارتفع في 6 بلدان واستقر أو شبه استقر في 12 بلدا آخر. وخلال شهر يونيو لوحده كان هذا التضخم أقل من أو يعادل 2% في 9 بلدان بالمنظمة، وأقل من 1% في 3 بلدان أخرى. ومقارنة بشهر ماي تراجع تضخم أسعار الطاقة ب4 نقاط مئوية في يونيو إلى 11.7% على أساس سنوي، مع تسجيل انخفاضات في 24 من أصل 37 بلدا عضوا شملتها البيانات. ورغم هذه الانخفاضات يتابع البيان سجلت 10 بلدان ارتفاعا في تضخم أسعار الطاقة، بينما أظهرت 6 بلدان أخرى تضخما تجاوز 15%.
2: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: وزارة الصحة الإيطالية تعلن حالة التأهب القصوى في 23 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية بالبلاد، وذلك إثر اشتداد موجة الحر الرابعة التي تضرب إيطاليا منذ بداية هذا العام واقترابها من 40 درجة مئوية. مصادر إعلامية ذكرت أنه من المتوقع أن يرتفع عدد المدن المشمولة بأعلى مستويات التحذير تدريجيا خلال عطلة نهاية الأسبوع بالتزامن مع استمرار الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة. وأوضحت أن الإنذار الأحمر المستوى الثالث يشير إلى حالة طوارئ ناجمة عن موجة حر شديدة تتسم بارتفاع درجات الحرارة لفترات طويلة، ما يشكل خطرا صحيا كبيرا لا يقتصر على كبار السن والفئات الهشة فحسب، بل قد يمتد تأثيره ليشمل الأشخاص الأصحاء أيضا. ولمواجهة الآثار السلبية لموجة الحر هذه، السلطات الإيطالية قامت بزيادة المساحات المضللة لتخفيف وطأة درجات الحرارة على السكان والسياح. هذا وتتوقع الأرصاد الجوية الإيطالية استمرار موجة الحر إلى يوم الجمعة المقبل.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: بإقليم تاونات تم إطلاق وتفقد سلسلة من المبادرات والمشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي بغلاف مالي يفوق 155 مليون درهم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وترأس عامل الإقليم حفل تسليم مفاتيح 20 حافلة للنقل المدرسي تم اقتناؤها بغلاف مالي يفوق 7.82 مليون درهم ضمن البرنامج الرابع الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة عدة جماعات. اقتناء هذه الحافلات يندرج في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لدعم قطاع التربية والتكوين وتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، لا سيما في صفوف الفتيات بالعالم القروي، إلى جانب تعزيز أسطول النقل المدرسي الذي يضم بالإقليم 333 حافلة تغطي كافة الجماعات. كما تمت برمجة اقتناء 20 حافلة جديدة إضافية برسم سنة 2026 في إطار البرنامج ذاته. إثر ذلك قام عامل الإقليم بزيارة لورش الشطر الأول من المقطع الطرقي لمدينة تونات الذي تتواصل به الأشغال، وبلغت نسبة إنجاز هذا المشروع الذي يعد من أبرز المشاريع التنموية بالإقليم 30%. وبالجماعة القروية أورتزاغ أشرف عامل الإقليم بالمناسبة ذاتها على تدشين المركز الصحي القروي من المستوى الثاني، كما أعطى انطلاقة خدمات 11 مركزا صحيا من الجيل الجديد بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها.
7: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين
8: ريم راديو.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: ريم راديو، ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
4: قال مصدر حكومي مغربي: لسنا شرطيا ولا حارسا لأوروبا، بل نحن شريك ذو سيادة ولسنا مناولا في مجال تدبير ملف الهجرة، متسائلا عما إذا كان نموذج التدبير الحالي ما يزال مجديا ومناسبا للسياق الجديد. وشدد المصدر ذاته على أنه من المخيب للأمال أن توظف أحداث سبتة لتحقيق مكاسب انتخابية وتصفية حسابات سياسية، لافتا إلى أنه عندما كانت الأزمة في أوجها وفي ظل تغطية إعلامية طغى عليها التهويل والسعي إلى الإثارة، أوصدت أكثر التعليقات تحريضا وأكثر التحليلات شططا. وتبع المصدر الحكومي أن المغرب أكد مرارا أنه لا وجود لحل أمني صرف لقضية الهجرة، مضيفا أن هذه القناعة الثابتة تتأكد اليوم حيث عاين الجميع حركة عودة طوعية تعادل في حجمها حركة التدفق نحو سبتة.
7: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: الخبر من المصدر.
11: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلم والثقافة الإسيسكو السيد سالم بن محمد المالك، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. ومما جاء في برقية المدير العام للإسيسكو: سيدي صاحب الجلالة، يشرفني أن أتقدم إلى جلالتكم صلة عن نفسي ونيابة عن كافة أطري وموظفي الإسيسكو بخلص التهاني وصدق التبريكات بمناسبة حلول الذكرى 27 لعيد العرش المجيد واطلاء جلالتكم عرش أسلافكم المنعمين ممن انعقد بهم أمر مملكتكم الشريفة من أهل بيت النبوة الكرام.
8: راديو.
7: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
11: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب السيد فهمي في هذه البرقية لجلالة الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يصون جلالته وإرعاه، وأن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب المغربي الكريم بمزيد من التقدم ودوام الازدهار في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
7: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: ريم راديو.
7: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
11: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب السيد غوتيريش في هذه البرقية عن أطيب متمنياته لجلالة الملك وللشعب المغربي بمناسبة هذا العيد الوطني.
8: ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء سلمان بن محمد الخليفة، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب ولي عهد مملكة البحرين في هذه البرقية لجلالة الملك عن خالص التهاني الأخوية وأطيب التبريكات، مشيدا بهذه المناسبة العزيزة بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء في شتى المجالات، مؤكدا على أهمية مواصلة العمل على تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين بما يلبي الأهداف والمصالح المشتركة.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: إنغمس نيم كرة إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزل إنغمسن قماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم اليوم تمديد عقد المدرب موريسيو بوتشيتينو على رأس الجهاز الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية حتى نهاية كأس العالم 2030، بعد أن قاد فريقه إلى دور 16 في نسخة هذا العام من البطولة. وتولى المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 54 عاما تدريب المنتخب الأمريكي سنة 2024 بعد رحيله عن تشيلسي بعقد يمتد حتى كأس العالم 2026. وتحت قيادة بوتشيتينو تصدر المنتخب الأمريكي مجموعته في كأس العالم متقدما على منتخبات أستراليا والباراغواي وتركيا برصيد 6 نقاط، وهي الحصيلة الأكبر التي يحققها المنتخب في تاريخ مشاركته بالبطولة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة بالمفهوم الضيق استقر عند 9.5% خلال الفصل الثاني من سنة 2026، حيث بلغ 11.9% بالوسط الحضري و 5.4% بالوسط القروي. المندوبية أوضحت في مذكرة إخبارية أصدرتها حديثا حول وضعية سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الثاني لسنة 2026 أن هذا المعدل بلغ 14.8%. لدى النساء مقابل 8.1% لدى الرجال، وتبقى فئة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة الأكثر عرضة لهذه الظاهرة بمعدل 27.2%، يليهم الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة بنسبة 14.5%، واستقر معدل البطالة بالمفهوم الضيق عند 16.7% بين حاملي الشهادة العليا، يليهم حاملو الشهادات المتوسطة 16%، ثم حاملو الشهادات الأساسية 11.4%، في حين سجل الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة أدنى معدل بنسبة 3.8%. ومن بين الفصل الأول والفصل الثاني من سنة 2026 تراجع معدل البطالة بالمفهوم الضيق ب 1.3 نقطة، منتقلا من 10.8% إلى 9.5% على المستوى الوطني، ومن 13.5% إلى 11.9% بالوسط الحضري، 1.6 نقطة، ومن 6.1% إلى 5.4% بالوسط القروي، 0.7 نقطة. وعرف معدل البطالة بالمفهوم الضيق انخفاض ب 1.3 نقطة لدى الرجال ولدى النساء خلال الفترة نفسها، منتقلا على التوالي من 9.4% إلى 8.1% ومن 16.1% إلى 14.8%.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حر ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملة أقاليم الراشدية رودان زاكورا طاطا أسازاك سمارة بجدور وادي الذهب وأوسرد. وتتوقع المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملة وأقاليم فقية بن صالح بني ملال ستات قلعة سراغنا مراكش. كما يتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 39 إلى 42 درجة عملة وأقاليم أكادير إذا وتنان صويرة إنتقان أيت ملول.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف تازي البالغ من العمر 15 سنة من بلوغ قمة كانغياتسي 2 التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. وأفاد فريقه في بلاغ بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف تازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخا بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على الساعة 12:18 من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 متر، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12:21 مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 متر. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب 2/3 مسار الرحلة، حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم. ويتوج هذا الإنجاز سنوات من الالتزام والمثابرة، تمكن خلالها يوسف تازي من تسلق أكثر من 50 قمة بالمغرب إلى جانب عدد من الجبال خارج المملكة. وبهذه المناسبة قال تازي: إن رسالتي إلى جميع الأطفال والشباب بسيطة، آمنوا بأحلامكم واعملوا من أجل تحقيقها ولا تستسلموا أبدا مهما كانت الصعوبات.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: مصدر حكومي مغربي أكد أنه لا يمكن لقاض إسباني أن يقوض منظومة مكافحة الهجرة غير نظامية ثم يطالب المملكة المغربية بتحمل التبعات. وأوضح المصدر ذاته أن الحاجز أمام الهجرة لم ينهار بسبب المهربين بل نتيجة قرار قضائي إسباني، مضيفا أن المغرب من جهته لم يتخلف يوما عن الوفاء بالتزاماته أو بمسؤوليته. وفي هذا السياق ذكر المصدر بأن قاضيا إسبانيا قرر في 8 يوليوز الماضي اعتبار وصول المهاجرين غير النظاميين عن طريق البحر مانعا من الترحيل التلقائي، وهو الإجراء الذي يشكل حجر الزاوية في منظومتنا الردعية. كما أشار إلى أن هذا الحكم كان معروفا لدى السلطات الإسبانية ولم يكن بإمكانها تجاهل كونه يضعف المنظومة برمتها.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب
7: رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: غيم راديو،
8: الخبر من المصدر.
9: توجت بالقطب الفلاحي بمداغ في إقليم بركان التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
10: دي المشاركة الثالثة ديالنا في المعرض ديال السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
11: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين 150 تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج هذا جائزة التمييز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
9: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
12: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
9: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب.
3: غيم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: ريم راديو،
13: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. هناك أمكنة في العالم تزورها لترى معالمها ثم ترحل، وهناك أمكنة تعيش فيها وتتنفس بها وكأنها مسرح كبير لا تسدل أستاره أبدا. في قلب مدينة مراكش تطل ساحة جامع لفنا كواحدة من أقدم الساحات وأعرقها، ورمزا حكواتيا حيا يروي قصص الفن والذاكرة والتاريخ المغربي الأصيل. ليست مجرد ساحة تتلاقى فيها الطرقات، بل هي قلب ينبض بالحياة وذاكرة شفهية حفظت بين أسرار الحلاق وتعاقبت عليها الأجيال حتى أصبحت تراثا إنسانيا عالميا لا يشبهه مكان. مع بزوغ الشمس تبدأ الساحة بالاستيقاظ على إيقاعات خفيفة وصوت بائع العصير الطازج وخطوات الزوار القادمين من كل فج عميق، لكن روحها الحقيقية تستيقظ حين تبدأ الشمس بالغروب. تلك اللحظة الفاصلة بين النهار والليل يتحول المكان إلى مهرجان تلقائي من الألوان والأصوات والنكهات. هنا يجلس الحكواتي أو المسيح وسط دائرة من الملتفين حوله، يروي عن عنترة وألف ليلة وليلة وسير الأولين، فيسمع الصغير ويحن الكبير، وكأن الزمن يتوقف احتراما لسحر الكلمة والمكان. وعلى بعد خطوات ترتفع ألحان جناوة، وتتصاعد نغمات هوارة والدقة المراكشية، وتتمانع أجساد العارضين في تناغم عجيب مع صوت الطبل والإيقاع، بينما تجد مرودي الأفاعي وغيرهم يكتبون جميعا سفرا من التشويق والتسلية. مع حلول الليل تشتعل أضواء المطاعم المكشوفة، وتتصاعد أدخنة الشواء الدافئة، وتنتشر روائح التوابل والشاي المنعنع في دعوة مفتوحة للجميع كي يجلسوا إلى مائدة واحدة تجمع القريب والبعيد وابن الدار والغريب. إن السر الحقيقي لساحة جامع لفنا يكمن في أنها ظلت عبر قرون مسرحاً من الناس وإلى الناس، لم تتغير روحها رغم تقلب العصور، وظلت تحمي الفن الشفهي المغربي من الاندثار، وتحفظ الأسطورة بالصوت والنغمة والحركة. واليوم ورغم التطور العمراني وثورة الشاشات الرقمية، ما زالت ساحة جامع لفنا تستقطب العشاق من كل بقاع الأرض، لأنها لا تبيع الوهم، بل تقدم للزائر لحظة صدق وتواصل إنساني نادر. تعلمنا ساحة جامع لفنا أن التراث ليس مجرد أحجار صامتة في المتاحف، بل هو صوت إنسان ونغمة وتر وحكاية تحكى بقلب مفتوح تحت السماء. إلى اللقاء في حلقة جديدة من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز.
1: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
16: أكد مصدر حكومي الاثنين بالرباط أن المملكة المغربية ظلت شريكا ذا سيادة ومخلصا ومسؤولا في إطار محاربة الهجرة غير النظامية، مشددا على أن تدبير ملف الهجرة يمثل مسؤولية مشتركة طالما تحمل المغرب نصيبه منها. وأبرز المصدر ذاته أن المغرب لم يخضع يوما للضغط ولم يتحرك قط بدافع الإكراه أو تحت وطأة الابتزاز، مؤكدا أن الالتزام والمسؤولية كان دوما الدافع الأساسي لعملنا. وأشار في هذا السياق إلى أن الهجرة تشكل ظاهرة معقدة تقتضي من كل طرف تحمل مسؤولياته، مضيفا نحن نتحمل مسؤولياتنا كاملة.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: مركز للا فاطمة الزهراء للتكوين بالتدرج المهني بطنجة، المحدث في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2018، يعد نموذجا ناجحا للتعاون المثمر بين المؤسسات والمجتمع المدني. المركز يوفر التكوين لعدد من الفئات لا سيما الشباب والنساء عبر مقاربة شمولية تنبني على مبادئ القيم الإنسانية والتكامل الاجتماعي.
4: المشروع هو ما بين المشاريع اللي تم الإنجاز ديالهم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار تعزيز رأس مال البشري وتمكين النساء والشباب في وضعية هشاشة من الولوج للتكوين والتأهيل المهني. هذا كيساهم في الإدماج ديالهم في إدماج الاجتماعي والاقتصادي وتحسين ظروف عيش ديالهم.
3: ويلعب هذا المركز دورا كبيرا كفضاء للتكوين والتمكين من أجل تحقيق تنمية مستدامة وتوفير الكرامة للمرأة والشباب.
5: كنقول لهم دي فورماسيون في المهارات الحياتية، أي سوفت سكيلز، ومن بعد كنقول لهم إعداد لسوق الشغل بحال كنعلمهم السيرة الذاتية، وكيكونوا عندنا اتفاقيات شراكة مع المقاولين وشركات اللي هما كيجيو للجمعية وكيديروا لهم لي زونتروتيان وكي يخدموهم. عندنا معنا في الجمعية طاقم اللي هو متخصص في الميدان اللي كيعمل على التكوين ديال هاد الشباب والدعم ديالهم.
4: تكونت هنا في المركز ديال لالا فاطمة الزهراء مدة عامين في الصالة العصرية وعام في الصالة التقليدية. هاد النهار ان شاء الله غناخد ديبلوم ديالي، فانا جد فرحانه صراحه بهذا الانجاز.
3: ويجسد هذا المركز الاهميه الكبرى التي توليها المبادره الوطنيه للتنميه البشريه لتنميه العنصر البشري وترسيخ قيم التضامن
2: والريم راديو،
1: الاذاعه الاقرب اليكم.
2: ريم راديو،
1: اذاعه الاخبار المغربيه.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يستمر الطقس حارا بكل منطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الصحراوية للمملكة، وسيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية ورعد متفرق فوق مرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية وكذا بشرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة خلال الصباح مرفوقة بكتلة ضبابية محليا فوق هضاب بالفوسفات. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 29 و 35 درجة بكل من مناطق الشياض ماس سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و 22 درجة بمرتفعات الأطلس الريف السهول الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 23 و 28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بداخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض أو ستبقى دون تغير يذكر بباقي مناطق المملكة. وسيكون البحر قليل الهيجان لا هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج جنوب أسفي.
1: خبر من المصدر
2: ريم راديو.
5: أنا
7: انا نفضل الناس يمشيوا للمسابح العموميه خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيوا لهذا يمشيوا للمسابح العموميه ثمن رمزي وما تخافش على وليداتها كيكون معاهم داك الميتخ ناجور كيكونوا الناس حاضينهم كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها
8: سي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم ياك حيت انا ماشي ولد رباط ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. وكنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي كيكونوا لي ميتخ ناجور لي سناك تاعهم باثمنه مزيانه صراحه.
9: وي كاين اقبال زوين وكبير وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا كيمشيو الناس كيدي ولادهم كيدوزوا نهار كيفوجوا كيخرجوهم كيبدلوا لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلوا بزاف الحوايج وي سون اكسيسيبل تو الموند دونك احسن حاجه دارت
10: ملي كانوا صغار بيان سور مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ. وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح لان ما تيكونش لو دونجي كيقضي واحد النهار سيكوريزي راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: عربية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: رفعت مجموعة من دوري النشر ومؤلفين دعاوى قضائية على شركة جوجل بتهمة انتهاك حقوق النشر عبر استخدام محتوى محمي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، ثم إنتاج محتوى ينافس مباشرة أعمال المؤلفين الأصليين. وجاء في الدعوى أن حجم وسرعة قدرة نموذج جيميناي على إنتاج الكتب ومنافسة الكتاب البشر أمر غير مسبوق. وأقيمت الدعوى أمام محكمة في نيويورك في صيغة دعوى جماعية من جانب دور النشر هاشيت بوك جروب وإلسيفير، إضافة إلى الكاتب سكوت تور وشركته سكرايب للنشر. ويتهم المدعوون جوجل بأنها نسخت سرا ملايين الأعمال التي كانت حصلت عليها عبر خدمة جوجل بوكس وخدمات أخرى لأغراض محددة، ثم استخدمت تلك المواد لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي. كما يؤكدون أن المحتوى الذي يولده نموذج جيميناي ينافس بصورة مباشرة الأعمال الأصلية التي ألفها أصحاب الحقوق. وأضافت الدعوى يقوم جيميناي حتى بتخصيص مخرجاته لمحاكاة العناصر التعبيرية والخيارات الإبداعية لمؤلفين محددين. وتعد هذه أحدث قضية تتعلق بحقوق النشر تقام على شركات مطورة للذكاء الاصطناعي.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: بإقليم خنيفرة جرى إطلاق وتدشين عدد من المشاريع ذات البعد الاجتماعي الرامية إلى تعزيز العرض الصحي وتحسين ظروف عيش الساكنة، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وفي هذا الإطار أشرف عامل إقليم خنيفرة بحضور رؤساء المصالح العسكرية والأمنية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة على تدشين وتجهيز دور الأمومة بكل من جماعات القباب ومولاي بوعزة وأيت إسحاق والهري في إطار مشاريع مدعومة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترم تقريب الخدمات الصحية. وبالمناسبة جرى أيضا تسليم حافلتين مخصصتين لنقل ومواكبة الأشخاص ذوي الحركة المحدودة لفائدة جمعية أفاق للتنمية وإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بأجلموس وجمعية تآزر للإسعاف الاجتماعي بمريرت، إلى جانب تسليم سيارات إسعاف بغلاف مالي إجمالي نهز 2.3 مليون درهم. عامل الإقليم أشرف كذلك على تسليم سيارة من نوع فورغون تتسع ل13 مقعدا لفائدة القوات المساعدة باقتناء من المجلس الإقليمي لخنيفرة، وذلك بهدف تعزيز الإمكانية اللوجستيكية وتسهيل تدخلات هذه الهيئة. ومن جهة أخرى تم توزيع 80 صهريجا بلاستيكيا لفائدة جماعات دائرة خنيفرة ولفائدة جماعات دائرة القباب، وذلك في إطار برنامج تزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب وتوريد الماشية بإقليم خنيفرة. وعلى مستوى جماعة تيغسالين أعطى عامل الإقليم انطلاقة أشغال مشروع التطهير السائل وإنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: وزارة الصحة الإيطالية تعلن حالة التأهب القصوى في 23 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية بالبلاد، وذلك إثر اشتداد موجة الحر الرابعة التي تضرب إيطاليا منذ بداية هذا العام واقترابها من 40 درجة مئوية. مصادر إعلامية ذكرت أنه من المتوقع أن يرتفع عدد المدن المشمولة بأعلى مستويات التحذير تدريجيا خلال عطلة نهاية الأسبوع بالتزامن مع استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. وأوضحت أن الإنذار الأحمر المستوى الثالث يشير إلى حالة طوارئ ناجمة عن موجة حر شديدة تتسم بارتفاع درجات الحرارة لفترات طويلة، ما يشكل خطرا صحيا كبيرا لا يقتصر على كبار السن والفئات الهشة فحسب، بل قد يمتد تأثيره ليشمل الأشخاص الأصحاء أيضا. ولمواجهة الآثار السلبية لموجة الحر هذه، السلطات الإيطالية قامت بزيادة المساحات المضللة لتخفيف وطأة درجات الحرارة على السكان والسياح. هذا وتتوقع الأرصاد الجوية الإيطالية استمرار موجة الحر إلى يوم الجمعة المقبل.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
5: غيم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم اليوم تمديد عقد المدرب موريسيو بوتشيتينو على رأس الجهاز الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية حتى نهاية كأس العالم 2030، بعد أن قاد فريقه إلى دور 16 في نسخة هذا العام من البطولة. وتولى المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 54 عاما تدريب

0: اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب السيد فهمي في هذه البرقية لجلالة الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يصون جلالته وإرعاه، وأن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب المغربي الكريم بمزيد من التقدم ودوام الازدهار في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملة أقاليم الراشدية ترودان زاكورا طاطا أسازاك سمارة بجدور وادي الذهب وأوسرد. وتتوقع المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملة وأقاليم فقية بن صالح بني ملال سطات قلعة سراغنة مراكش. كما يتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 39 إلى 42 درجة عملة وأقاليم أكادير إداوتنان صويرة إنتقان أيت ملول.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
6: في إطار خطة عمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تم إطلاق برنامج للتأطير الديني والثقافي

0: لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج من قبل مركز التوثيق والأنشطة الثقافية التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة الدار البيضاء ستات. البرنامج المنظم على مدى يومين يهدف إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة والحفاظ على هويتهم الحضارية والثقافية وتقوية صلتهم بوطنهم الأم.
1: اليوم مركز التوثيق والأنشطة الثقافية يفتح أبوابه أمام أفراد الجالية المغربية للتعريف بأدواره ووظائفه في مجال الأرشيف، القراءة، البحث العلمي، الأنشطة الثقافية كذلك باعتباره فضاء للإشعاع الثقافي والعلمي، وتعريف أفراد الجالية بمؤسساتهم الوطنية وإتاحة منصة كذلك لتبادل الأفكار والآراء وتقاسم التجارب بين أفراد الجالية المغربية وباقي المواطنين.
2: كنتشرف بالحضور لهذه المحاضرة تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية للمملكة المغربية للتحدث مع مغاربة العالم ومغاربة الداخل في نفس الوقت، لمناقشة موضوع ديال الهوية المغربية والثقافة العربية والروحية ديال مغاربة العالم في بلدان المهجر.
0: اللقاء المنظم ضم معرضا للصور الفوتوغرافية واللوحات التشكيلية من أعمال فنانتين تشكيليتين مغربيتين مقيمتين بالخارج، إلى جانب توزيع نسخ من المصحف الشريف بعدة لغات ومنشورات تعريفية بمركز التوثيق والأنشطة الثقافية.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء سلمان بن محمد الخليفة، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب ولي عهد مملكة البحرين في هذه البرقية لجلالة الملك عن خالص التهاني الأخوية وأطيب التبريكات، مشيدا بهذه المناسبة العزيزة بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بلدينا الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء في شتى المجالات، مؤكدا على أهمية مواصلة العمل على تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين بما يلبي الأهداف والمصالح المشتركة.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
3: الأخبار.

0: ابدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد مصدر حكومي الاثنين بالرباط أن المملكة المغربية ظلت شريكا ذا سيادة ومخلصا ومسؤولا في إطار محاربة الهجرة غير النظامية، مشددا على أن تدبير ملف الهجرة يمثل مسؤولية مشتركة طالما تحمل المغرب نصيبه منها. وأبرز المصدر ذاته أن المغرب لم يخضع يوما للضغط ولم يتحرك قط بدفع الإكراه أو تحت وطأة الابتزاز، مؤكدا أن الالتزام والمسؤولية كان دوما الدافع الأساسي لعملنا. وأشار في هذا السياق إلى أن الهجرة تشكل ظاهرة معقدة تقتضي من كل طرف تحمل مسؤولياته، مضيفا نحن نتحمل مسؤولياتنا كاملة.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.

0: عالمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يستمر الطقس حارا بكل منطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الصحراوية للمملكة، وسيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية ورعد متفرق فوق مرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية وكذا بشرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة خلال الصباح مرفوقة بكتلة ضبابية محليا فوق هضاب بالفوسفات. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 29 و 35 درجة بكل من مناطق الشياظمة السوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و 22 درجة بمرتفعات الأطلس الريف السهول الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 23 و 28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بداخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض أو ستبقى دون تغير يذكر بباقي مناطق المملكة. وسيكون البحر قليل الهيجان لا هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز، وقليل الهيجان شمال أسفي، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب أسفي.
1: الخبر من المصدر.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. بمراكش نكسرة جروب مشروع مبتكر بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات. المندوبية السامية للتخطيط تعتمد البحث حول القوى العاملة لرصد سوق الشغل وتعيد احتساب مؤشراته بأثر رجعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و2025. التضخم الإجمالي تباطأ إلى 4.2% في يونيو 2026، وذلك حسب منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بداية تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نوكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمتها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولة والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتها من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأسمتة والذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه المواكبة باتت مجموعة نوكسيرا تتوفر على وسائل تقنية معززة تتيح لها الرفع من قدراتها الإنتاجية وتقليص أجال إنجاز مشاريعها وتقديم حلول رقمية أكثر نجاعة لفائدة زبنائها. وفي شأن آخر، يشكل الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث حول القوى العاملة تطورا مهما في منظومة المندوبية السامية للتخطيط لرصد سوق الشغل، سواء على المستوى المنهجي أو المفاهيمي. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
4: يرتكز هذا التطور على الخصوص على استغلال قاعدة المعاينة الجديدة التي تم إعدادها انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024، ووضع مخطط معاينة أكثر شمولا، وتوسيع القدرات التحليلية لمخطط تناوب الأسر، والاستفادة من الإسقاطات الديمغرافية بعد إحصاء 2024، وإغناء منهجية الاستقراء، فضلا عن تكييف واعتماد القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائي سوق الشغل التي أعدتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ومن بينها المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأفضت مجمل هذه التطورات إلى إحداث انقطاع في السلاسل الإحصائية، بما يجعل أي مقارنة مباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج البحث حول القوى العاملة غير ملائمة من الناحية المنهجية. ومن أجل الحفاظ على استمرارية التحليل الإحصائي لمؤشرات سوق الشغل، تم إطلاق عملية الحساب بأثر رجعي لإعادة بناء السلاسل الفصلية لأهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، بما ينسجم مع الإطار المنهجي والمفاهيمي الجديد للبحث حول القوى العاملة.
1: وفي ختام هذه النشرة، تبدأ التضخم الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 4.2% خلال شهر يونيو 2026، وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
5: المنظمة أفادت في بيان أن التضخم الإجمالي على أساس سنوي في المنطقة المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 4.2% في يونيو 2026، بعدما سجل 4.6% خلال شهر مايو الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن بعد 3 زيادات شهرية متتالية، تراجع معدل التضخم في 20 بلدا عضوا بالمنظمة، في حين ارتفع في 6 بلدان واستقر أو شبه استقر في 12 بلدا آخر. وخلال شهر يونيو لوحده كان هذا التضخم أقل من أو يعادل 2% في 9 بلدان بالمنظمة، وأقل من 1% في 3 بلدان أخرى. ومقارنة بشهر ماي، تراجع تضخم أسعار الطاقة بأربع نقاط مئوية في يونيو إلى 11.7% على أساس سنوي، مع تسجيل انخفاضات في 24 من أصل 37 بلدا عضوا شملتها البيانات. ورغم هذه الانخفاضات، يتابع البيان، سجلت 10 بلدان ارتفاعا في تضخم أسعار الطاقة، بينما أظهرت 6 بلدان أخرى تضخما تجاوز 15%.
1: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: إنغم ميزنين كرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تمنونت قوس قزيل نين غميسن قماب راديو
8: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو
8: المصداقية والخبر اليقين
10: ريم راديو.
11: مركز للا فاطمة الزهراء للتكوين بالتدرج المهني بطنجة المحدث في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2018 يعد نموذجا ناجحا للتعاون المثمر بين المؤسسات والمجتمع المدني. المركز يوفر التكوين لعدد من الفئات لا سيما الشباب والنساء عبر مقاربة شمولية تنبني على مبادئ القيم الإنسانية والتكامل الاجتماعي.
12: المشروع هو ما بين المشاريع اللي تم الإنجاز ديالهم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار تعزيز رأس مال البشري وتمكين النساء والشباب في وضعية هشاشة من الولوج للتكوين والتأهيل المهني. هذا كيساهم في الإدماج ديالهم في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وتحسين ظروف عيش ديالهم.
11: ويلعب هذا المركز دورا كبيرا كفضاء للتكوين والتمكين من أجل تحقيق تنمية مستدامة وتوفير الكرامة للمرأة والشباب.
12: كنقول لهم دي فورماسيون في المهارات الحياتية أي سوفت سكيلز، ومن بعد كنقول لهم إعداد لسوق الشغل بحال كنعلمهم السيرة الذاتية، وكيكونوا عندنا اتفاقيات شراكة مع المقاولين وشركات اللي هما كيجيو للجمعية وكيديروا لهم لي زونتروتيان وكي يخدموهم. عندنا معنا في الجمعية طاقم اللي هو متخصص في الميدان اللي كيعمل على التكوين ديال هاد الشباب والدعم ديالهم.
13: تكونت هنا في المركز ديال لالا فاطمة الزهراء مدة عامين في الصالة العصرية وعام في الصالة التقليدية. هاد النهار ان شاء الله غناخد الدبلوم ديالي. فانا جد فرحانه صراحه بهذا الانجاز.
11: ويجسد هذا المركز الاهميه الكبرى التي توليها المبادره الوطنيه للتنميه البشريه لتنميه العنصر البشري وترسيخ قيم التضامن والادماج.
8: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو.
3: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: ريم راديو
8: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف تازي البالغ من العمر 15 سنة من بلوغ قمة كانغياتسي 2 التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. وأفاد فريقه في بلاغ بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف تازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخا بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على الساعة 12:18 من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5000 1070 متر، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12 ساعة و21 دقيقة مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 متر. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة، حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم. ويتوج هذا الإنجاز سنوات من الالتزام والمثابرة، تمكن خلالها يوسف التازي من تسلق أكثر من 50 قمة بالمغرب إلى جانب عدد من الجبال خارج المملكة. وبهذه المناسبة قال التازي: إن رسالتي إلى جميع الأطفال والشباب بسيطة، آمنوا بأحلامكم واعملوا من أجل تحقيقها ولا تستسلموا أبدا مهما كانت الصعوبات.
8: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
10: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلم والثقافة الإسيسكو السيد سالم بن محمد المالك، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. ومما جاء في برقية المدير العام للإسيسكو: سيدي صاحب الجلالة، يشرفني أن أتقدم إلى جلالتكم صلة عن نفسي ونيابة عن كافة أطري وموظفي الإسيسكو بخلص التهاني وصدق التبريكات بمناسبة حلول الذكرى 27 لعيد العرش المجيد واطلاء جلالتكم عرش أسلافكم المنعمين ممن انعقد بهم أمر مملكتكم الشريفة من آل بيت النبوة الكرام.
9: ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة بالمفهوم الضيق استقر عند 9.5% خلال الفصل الثاني من سنة 2026، حيث بلغ 11.9% بالوسط الحضري و 5.4% بالوسط القروي. المندوبية أوضحت في مذكرة إخبارية أصدرتها حديثا حول وضعية سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الثاني لسنة 2026 أن هذا المعدل بلغ 14.8%. لدى النساء مقابل 8.1% لدى الرجال، وتبقى فئة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة الأكثر عرضة لهذه الظاهرة بمعدل 27.2%، يليهم الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة بنسبة 14.5%. واستقر معدل البطالة بالمفهوم الضيق عند 16.7% بين حاملي الشهادة الشهادات العليا، يليهم حامل الشهادات المتوسطة 16%، ثم حامل الشهادات الأساسية 11.4%، في حين سجل الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادات أدنى معدل بنسبة 3.8%. ومن بين الفصل الأول والفصل الثاني من سنة 2026 تراجع معدل البطالة بالمفهوم الضيق ب 1.3 نقطة، منتقلا من 10.8% إلى 9.5% على المستوى الوطني، ومن 13.5% إلى 11.9% بالوسط الحضري، 1.6 نقطة، ومن 6.1% إلى 5.4% بالوسط القروي، 0.7 نقطة. وعرف معدل البطالة بالمفهوم الضيق انخفاض ب 1.3 نقطة لدى الرجال ولدى النساء خلال الفترة نفسها، منتقلا على التوالي من 9.4% إلى 8.1%، ومن 16.1% إلى 14.8%.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
16: مصدر حكومي مغربي أكد أنه لا يمكن لقاض إسباني أن يقوض منظومة مكافحة الهجرة غير نظامية ثم يطالب المملكة المغربية بتحمل التبعات. وأوضح المصدر ذاته أن الحاجز أمام الهجرة لم ينهار بسبب المهربين بل نتيجة قرار قضائي إسباني، مضيفا أن المغرب من جهته لم يتخلف يوما عن الوفاء بالتزاماته أو بمسؤوليته. وفي هذا السياق ذكر المصدر بأن قاضيا إسبانيا قرر في 8 يوليوز الماضي اعتبار وصول المهاجرين غير النظاميين عن طريق البحر مانعا من الترحيل التلقائي، وهو الإجراء الذي يشكل حجر الزاوية في منظومتنا الردعية. كما أشار إلى أن هذا الحكم كان معروفا لدى السلطات الإسبانية ولم يكن بإمكانها تجاهل كونه يضعف المنظومة.
6: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
9: ريم راديو.
17: توجت بالقطب الفلاحي بمداغ في إقليم بركان التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
18: دي المشاركة الثالثة ديالنا في معرض ديال السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
19: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم 50 تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج هذا جائزة التمييز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
17: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
20: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
17: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب.
6: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
21: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
22: بإقليم تاونات تم إطلاق وتفقد سلسلة من المبادرات والمشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي بغلاف مالي يفوق 155 مليون درهم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وترأس عامل الإقليم حفل تسليم مفاتيح 20 حافلة للنقل المدرسي تم اقتناؤها بغلاف مالي يفوق 7.82 مليون درهم ضمن البرنامج الرابع الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة عدة جماعات. اقتناء هذه الحافلات يندرج في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لدعم قطاع التربية والتكوين وتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي لا سيما في صفوف الفتيات بالعالم القروي، إلى جانب تعزيز أسطول النقل المدرسي الذي يضم بالإقليم 333 حافلة تغطي كافة الجماعات. كما تمت برمجة اقتناء 20 حافلة جديدة إضافية برسم سنة 2026 في إطار البرنامج ذاته. إثر ذلك قام عامل الإقليم بزيارة لورش الشطر الأول من المقطع الطرقي لمدينة تاونات الذي تتواصل به الأشغال، وبلغت نسبة إنجاز هذا المشروع الذي يعد من أبرز المشاريع التنموية بالإقليم 30%. وبالجماعة القروية أورتزاغ أشرف عامل الإقليم بالمناسبة ذاتها على تدشين المركز الصحي القروي من المستوى الثاني، كما أعطى انطلاقة خدمات 11 مركزا صحيا من الجيل الجديد بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها.
9: ريم راديو،
21: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
23: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
21: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
22: بإقليم خنيفرة جرى إطلاق وتدشين عدد من المشاريع ذات البعد الاجتماعي الرامية إلى تعزيز العرض الصحي وتحسين ظروف عيش الساكنة، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وفي هذا الإطار أشرف عامل إقليم خنيفرة بحضور رؤساء المصالح العسكرية والأمنية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة على تدشين وتجهيز دور الأمومة بكل من جماعات القباب ومولاي بوعزة وأيت إسحاق والهري في إطار مشاريع مدعومة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترم تقريب الخدمات الصحية. وبالمناسبة جرى أيضا تسليم حافلتين مخصصتين لنقل ومواكبة الأشخاص ذوي الحركة المحدودة لفائدة جمعية أفاق للتنمية وإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بأجلموس وجمعية تآزر للإسعاف الاجتماعي بمريرت، إلى جانب تسليم سيارات إسعاف بغلاف مالي إجمالي ناهز 2.3 مليون درهم. عامل الإقليم أشرف كذلك على تسليم سيارة من نوع فورغون تتسع ل13 مقعدا لفائدة القوات المساعدة باقتناء من المجلس الإقليمي لخنيفرة، وذلك بهدف تعزيز الإمكانية اللوجستيكية وتسهيل تدخلات هذه الهيئة. ومن جهة أخرى تم توزيع 80 صهريجا بلاستيكيا لفائدة جماعات دائرة خنيفرة ولفائدة جماعات دائرة القباب، وذلك في إطار برنامج تزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب وتوريد الماشية بإقليم خنيفرة. وعلى مستوى جماعة تيغسالين أعطى عامل الإقليم انطلاقة أشغال مشروع التطهير السائل وإنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة.
2: الخبر من المصدر.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب السيد غوتيريش في هذه البرقية عن أطيب متمنياته لجلالة الملك وللشعب المغربي بمناسبة هذا العيد الوطني.
4: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
23: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
21: ريم راديو.
16: قال مصدر حكومي مغربي: لسنا شرطيا ولا حارسا لأوروبا، بل نحن شريك ذو سيادة ولسنا مناولا في مجال تدبير ملف الهجرة، متسائلا عما إذا كان نموذج تدبير الحالي ما يزال مجديا ومناسبا للسياق الجديد. وشدد المصدر ذاته على أنه من المخيب للأمال أن توظف أحداث سبتة لتحقيق مكاسب انتخابية وتصفية حسابات سياسية، لافتا إلى أنه عندما كانت الأزمة في أوجها وفي ظل تغطية إعلامية طغى عليها التهويل والسعي إلى الإثارة، أوصدت أكثر التعليقات تحريضا وأكثر التحليلات شططا. وتبع المصدر الحكومي أن المغرب أكد مرارا أنه لا وجود لحل أمني صرف لقضية الهجرة، مضيفا أن هذه القناعة الثابتة تتأكد اليوم حيث عاين الجميع حركة عودة طوعية تعادل في حجمها حركة التدفق نحو سبتة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. وزارة النقل واللوجستيك تعلن عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا يطلق الفوج الثاني من برنامج ليد بالرباط. موجة حر وطقس حار من اليوم الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة بدرجات حرارة يرتقب أن تتراوح ما بين 42 درجة و 47 درجة. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة من 16 إلى 31 يوليوز 2026. ووضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة للمتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا الرامية إلى الحد من آثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبة الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6 أغسطس 2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض. أعلن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا اليوم عن إطلاق الفوج الثاني من برنامج ليد للريادة الأفريقية بعد عام من انطلاق هذه المبادرة القارية الهادفة إلى جعل التميز في مجال الحكمة العمومية ركيزة لمرحلة جديدة من التحول في أفريقيا. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: أعلن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا عن إطلاق الفوج الثاني من برنامج ليد للريادة الأفريقية، وذلك بعد عام من انطلاق هذه المبادرة القارية الهادفة إلى جعل التميز في مجال الحكمة العمومية ركيزة لمرحلة جديدة من التحول في أفريقيا. المنتدى أوضح في بلاغ له أن هذا الفوج الجديد الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين العموميين المنخرطين في تحديث الدولة وتسريع التحول الرقمي بالقارة سيجتمع لمدة 3 أيام من 28 إلى 30 أغسطس بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج سيجمع في دورته الثانية 50 مشاركا من كبار صناع القرار في القطاع العام المنخرطين في إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، حيث سيشاركون في جلسات عمل جماعية وتعاونية ونقاشات بين النظراء ولقاءات مع شخصيات من الأوساط الحكومية والاقتصادية والأكاديمية بهدف تبادل الخبرات وصياغة حلول مشتركة للتحديات الكبرى المرتبطة بالحكامة. وسيؤطر هذه الدورة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم مهدي جمعة ودونالد كابيروكا وسيرج إيكوي وسانغاي جاين، إلى جانب موريسيو كارديناس الذين سيستعرضون تجاربهم في الإصلاح ورؤيتهم لأولويات السياسات العمومية والتنمية بالقارة. وسيستفيد المشاركون في البرنامج من دعم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى جانب شركاء البرنامج وهم أسافو وشركائه وبنك غرب إفريقيا للتنمية ومجموعة بوسطن للاستشارات العالمية والبنك الإفريقي للتنمية الذين اختاروا الاستثمار في تطوير العمل العمومي بإفريقيا.
1: في إطار عملية مرحبا 2026 افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط. تقرير في هذا الموضوع لعثمان برباش.
3: افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط، وذلك في إطار عملية مرحبا 2026. المركز يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج فرصة التفاعل والتواصل المباشر مع أطر المؤسسة المتخصصين في المجال القانوني، وكذا مع ممثلين عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، أي خدمات المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فضلا عن المديرية العامة للضرائب وفق ما جاء في بلاغ للمؤسسة. المركز الذي سيتواصل عمله إلى غاية 15 شتنبر 2026 من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية 4 بعد الزوال، يوفر آلية للتواصل عن بعد مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن المركز قد افتتح بمقرها الكائن ب67 شارع ابن سينا أجدال بالرباط، مؤكدة أن مختلف مصالحها تظل رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال.
1: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة، موضحة في نشرة إعذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وقليم الراشدية رودان زجورة طاطأ سزاقة سمارة بوجدور والذهب أو سرد. وتتوقع المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وقليم في قيب صالح بن ملاس طات قلعة سراغنة ومراكش. كما يتوقع كذلك أن تهم الظاهرة أيضا من 39 إلى 42 درجة عملات وأقاليم مقادير دوتنان صويرة إنزقان أيت ملول. ومع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تصبح المسابح العمومية أكثر من مجرد فضاءات للسباحة والترفيه بل متنفسا حقيقيا للأشخاص الذين يبحثون عن الانتعاش وقضاء أوقات ممتعة. وأنتم كيف ترون المسابح العمومية خلال فصل الصيف؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
4: أنا نفضل الناس يمشوا للمسابح العمومية خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيو لهذا، يمشيو للمسابح العموميه ثمن رمزي وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخ ناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
5: سي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم، ياك حيت انا ماشي ولد رباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. وكنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي ميتخ ناجور لي سناك تاعهم باتمينه مزيانه صراحه.
6: وي كاين اقبال زوين وكبير وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيدي ولادهم كيدوزوا نهار كيفوجوا كيخرجوهم كيبدلوا لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلوا بزاف د الحوايج و اي سون اكسيسيبل لتول موند، دونك احسن حاجه دارت.
7: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكلوريزي راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
1: في جديد الثقافة، تحتضن مدينة الرباط بكورنيش برقراق الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف لوداي المنظم تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس من 9 إلى 12 غشت الجري. وستشهد هذه الدورة من المهرجان الذي تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى عضو المجلس الدولي للموسيقى الشريك الرسمي لليونسكو بدعم من ولاية جهة الرباط سلة القنيطرة، ستشهد مشاركة ثلة من الفنانين المرموقين. يعد شباب جنوب افريقيا من بين الاقل تفاؤلا في القاره بشان مستقبل بلادهم، اذ يرى 77% منهم ان البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ وفق ما كشفه استطلاع حديث حول الشباب الافريقي. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: استطلاع شباب الافريقي 2026 الذي انجزته مؤسسة تشيكوفيدز فاميلي فاونديشن اوضحت ان 77% من شباب جنوب افريقيا يرون ان البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، مما وضع البلاد ضمن الدول الثلاث الاقل تفاؤلا على مستوى القارة برمتها. مؤسس هذه المنظمة ربط ضعف مؤشرات التفاؤل بالواقع المعيشي المرتبط بالبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى بلوغ معدل البطالة في صفوف الشباب أزيد من 46%، وهو ما يمثل زهاء 4,800,000 شاب عاطل عن العمل. نتائج الدراسة أبرزت كذلك أن الشباب لا يرفضون الديمقراطية في حد ذاتها، بل يطالبون بقيادات أكثر تمثيلا لجيلهم وبقدر أكبر من المساءلة والنجاعة في معالجة قضايا التشغيل، وهو وضع يفسر تزايد حالات العزوف واللامبالاة السياسية وتراجع نسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
1: في الرياضة، يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة خلال شهر غشتر الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلام مباراتين وديتين أمام نظيره من البوسنة والهرسك. في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي وضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المباراة الأولى ستجرى يوم 15 غش، فيما ستقام المباراة الثانية يوم السبت 15 غش انطلاقا من الساعة 7 مساء. تندرج المباراتان ضمن البرنامج الإعدادي الذي سطره الطاقم التقني للمنتخب الوطني بهدف تعزيز جاهزية العناصر الوطنية ورفع مستوى التنافسية قبل انطلاق كأس إفريقيا للأمم. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في حصاد الجهاد، وهذه عناوينها: تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لدعم خدمات دور الأمومة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة الطاطا. لقاء بالجديدة يسلط الضوء على إعمال الحق في الصحة للأشخاص في وضعية إعاقة. الصويرة تحتضن معرضا فوتوغرافيا بعنوان رؤى من الواقع، لحظات تحكي قصصنا. وفي التفاصيل، جرى مؤخرا بمقر عمالة طاطا تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة دور الأمومة بكل من جماعات إسف وتيسينت وأقا، وذلك في إطار تخليدية الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وأشرف على هذه المبادرة التي خصص لها غلاف مالي فوق 1.3 مليون درهم عامل إقليم طاطا السيد محمد باري، بحضور الكاتب العام للعمالة ورؤساء المصالح الأمنية والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمدير الإقليمي للتعاون الوطني. تحت شعار معا من أجل إعمال الحق في الصحة للأشخاص في وضعية إعاقة، نظمت الجمعية المغربية لتعزيز الصحة بشراكة مع المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بالجديدة لقاء تحسيسيا بمناسبة اختتام فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. الفعالية التي احتضنها مركز تربية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد يأتي في سياق احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد، ويتوخى تعزيز الوعي بحق الأشخاص في وضعية إعاقة في الصحة وتسليط الضوء على أهمية ضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية والعلاجية. نستمع لتصريح حمان حطبي المدير الإقليمي للتعاون الوطني والزهير معزية رئيس الجمعية المغربية لتعزيز الصحة.
2: طبيعة الحال هي الحملة الثانية بعد الحملة الأولى من أجل المزيد من إذكاء الوعي، من استنهاض الهمم، من أجل أن تظل إشكالية الإعاقة إشكالية مجتمعية تمكن من تجدير ثقافة العمل التضامن وثقافة التآزر، ولكن كذلك محاربة التمثلات السلبية والصور النمطية حول الإعاقة لتظل هذه الفئة تعيش بين ظهرينا متوفرة على جميع الإمكانيات وعلى جميع فرص العيش الكريم.
3: نظمنا هذا النشاط هذا اللي حاولنا نجمعوا فيه المجتمع المدني، الإعلام، أكاديميين وكذلك المصالح اللامركزة في إقليم الجديدة، باش نفتحوا واحد الحوار محلي على شنا هي المساهمة ديال كل طرف في المجال ديال

0: يضم أعمال 5 فنانات من بلدان عربية يقدمن رؤية إنسانية حول تفاصيل الحياة اليومية. ويضم هذا المعرض المقام بدارية الصويرية أعمال فنية لأمل متوكل من المغرب، ومريم جنيني من الأردن، ورولا خياط من لبنان، ولميس كوجان من سوريا، وسيرين باروني من تونس، ويدعو الزائرين لاستكشاف صور فوتوغرافية وثائقية تعكس وقائع إنسانية واجتماعية من زوايا متعددة وبلمسة إنسانية. ومن خلال قصص بصرية ذات طابع شخصي تستحضر الأعمال الفنية المعروضة مفاهيم الذاكرة والانتماء والحضور والفقد، إلى جانب العلاقات المعقدة التي تربط النساء بالفضاء التي يعيشن فيها. كما يسلط المعرض الذي تشرف عليه المصورة ثناء فاروق الضوء على دور التصوير الفوتوغرافي كوسيلة للنقل والتأمل والحوار بين الثقافات. وبهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، إلى اللقاء.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. وزارة النقل واللوجستيك تعلن عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا يطلق الفوج الثاني من برنامج ليد بالرباط. موجة حر وطقس حار من اليوم الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة، بدرجات حرارة يرتقب أن تتراوح ما بين 42 درجة و 47 درجة. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة من 16 إلى 31 يوليوز 2026. ووضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة للمتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا الرامية إلى الحد من آثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبة الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 16 أغسطس 2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض. أعلن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا اليوم عن إطلاق الفوج الثاني من برنامج ليد للريادة الأفريقية بعد عام من انطلاق هذه المبادرة القارية الهادفة إلى جعل التميز في مجال الحكمة العمومية ركيزة لمرحلة جديدة من التحول في أفريقيا. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
4: أعلن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا عن إطلاق الفوج الثاني من برنامج ليد للريادة الأفريقية، وذلك بعد عام من انطلاق هذه المبادرة القارية الهادفة إلى جعل التميز في مجال الحكمة العمومية ركيزة لمرحلة جديدة من التحول في أفريقيا.

0: منتدى أوضح في بلاغ له أن هذا الفوج الجديد الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين العموميين المنخرطين في تحديث الدولة وتسريع التحول الرقمي بالقارة سيجتمع لمدة 3 أيام من 28 إلى 30 أغشت بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج سيجمع في دورته الثانية 50 مشاركا من كبار صناع القرار في القطاع العام المنخرطين في إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، حيث سيشاركون في جلسات عمل جماعية وتعاونية ونقاشات بين النظراء ولقاءات مع شخصيات من الأوساط الحكومية والاقتصادية والأكاديمية بهدف تبادل الخبرات وصياغة حلول مشتركة للتحديات الكبرى المرتبطة بالحكامة. وسيؤطر هذه الدورة عدد من الشخصيات البارزة من بينها مهدي جمعة ودونالد كابيروكا وسيرج إيكوي وسانغاي جاين إلى جانب موريسيو كارديناس الذين سيستعرضون تجاربهم في الإصلاح ورؤيتهم لأولويات السياسات العمومية والتنمية بالقارة. وسيستفيد المشاركون في البرنامج من دعم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى جانب شركاء البرنامج وهم أسافو وشركائه وبنك غرب إفريقيا للتنمية ومجموعة بوسطن للاستشارات العالمية والبنك الإفريقي للتنمية الذين اختاروا الاستثمار في تطوير العمل العمومي بإفريقيا.
1: في إطار عملية مرحبا 2026 افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط. تقرير في هذا الموضوع لعثمان برباش.
2: افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط، وذلك في إطار عملية مرحبا 2026. المركز يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج فرصة التفاعل والتواصل المباشر مع أطر المؤسسة المتخصصين في المجال القانوني، وكذا مع ممثلين عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، أي خدمات المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فضلا عن المديرية العامة للضرائب وفق ما جاء في بلاغ للمؤسسة. المركز الذي سيتواصل عمله إلى غاية 15 شتنبر 2026 من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية 4 بعد الزوال، يوفر آلية للتواصل عن بعد مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن المركز قد افتتح بمقرها الكائن ب67 شارع ابن سينا أجدال بالرباط، مؤكدة أن مختلف مصالحها تظل رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال.
1: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة، موضحة في نشرة إعذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وقليم الراشدية رودان زجورة طاطأ سزاقة سمار بوجدور والذهب أو السرد. وتتوقع المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وقليم في قيب صالح بن ملاس طات قلعة سراغنة ومراكش. كما يتوقع كذلك أن تهم الظاهرة أيضا من 39 إلى 42 درجة عملات وأقاليم قدير دوتنان صويرة إنزقان أيت ملول. ومع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تصبح المسابح العمومية أكثر من مجرد فضاءات للسباحة والترفيه بل متنفسا حقيقيا للأشخاص الذين يبحثون عن الانتعاش وقضاء أوقات ممتعة. وأنتم كيف ترون المسابح العمومية خلال فصل الصيف؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: أنا نفضل الناس يمشوا للمسابح العمومية خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقبلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيو لهذا، يمشيو للمسابح العموميه ثمن رمزي، وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخ ناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو هي قدام عينيها،
4: شي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم ياك، حيت انا ماشي ولد رباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. وكنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي ميتخ ناجور لي سناك حتى هما باثمنه مزيانه صراحه.
5: وي كاين اقبال زوين وكبير، وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيدي ولادهم كيدوزوا نهار كيفوجوا كيخرجوهم كيبدلوا لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلوا بزاف الحوايج و يسون اكسيسيبل لتول موند، دونك احسن حاجه دارت.
6: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح، لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكوريزي، راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انه يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
1: في جديدية الثقافة، تحتضن مدينة الرباط بكورنيش برقراق الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف لوداي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 9 إلى 12 غشتر الجاري. وستشهد هذه الدورة من المهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى عضو المجلس الدولي للموسيقى الشريك الرسمي لليونسكو بدعم من ولاية جهة الرباط سلة القنيطرة. ستشهد مشاركة ثلة من الفنانين المرموقين. يعد شباب جنوب افريقيا من بين الاقل تفاؤلا في القارة بشأن مستقبل بلادهم، اذ يرى 77% منهم ان البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ وفق ما كشفه استطلاع حديث حول الشباب الافريقي. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
0: استطلاع شباب الافريقي 2026 الذي انجزته مؤسسة اتشيكوفيدز فاميلي فاونديشن اوضحت ان 77% من شباب جنوب افريقيا يرون ان البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، مما وضع البلاد ضمن الدول الثلاث الاقل تفاؤلا على مستوى القارة برمتها. مؤسس هذه المنظمة ربط ضعف مؤشرات التفاؤل بالواقع المعيشي المرتبط بالبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى بلوغ معدل البطالة في صفوف الشباب أزيد من 46%، وهو ما يمثل زهاء 4,800,000 شاب عاطل عن العمل. نتائج الدراسة أبرزت كذلك أن الشباب لا يرفضون الديمقراطية في حد ذاتها، بل يطالبون بقيادات أكثر تمثيلا لجيلهم وبقدر أكبر من المساءلة والنجاعة في معالجة قضايا التشغيل، وهو وضع يفسر تزايد حالات العزوف واللامبالاة السياسية وتراجع نسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
1: في الرياضة، يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة خلال شهر غشتر الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا مباراتين وديتين أمام نظيره من البوسنة والهرسك. في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي وضحت الجامعة الملكية المغربية كرة القدم أن المباراة الأولى ستجرى يوم 15 غش، فيما ستقام المباراة الثانية يوم 17 غش انطلاقا من 7 مساء. تندرج المباراتان ضمن البرنامج الإعدادي الذي سطره الطاقم التقني للمنتخب الوطني بهدف تعزيز جاهزية العناصر الوطنية ورفع مستوى التنافسية قبل انطلاق كأس إفريقيا للأمم. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء سلمان بن محمد الخليفة، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب ولي عهد مملكة البحرين في هذه البرقية لجلالة الملك عن خالص التهاني الأخوية وأطيب التبريكات، مشيدا بهذه المناسبة العزيزة بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بلدينا الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء في شتى المجالات، مؤكدا على أهمية مواصلة العمل على تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين بما يلبي الأهداف والمصالح المشتركة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب السيد غوتيريش في هذه البرقية عن أطيب متمنياته لجلالة الملك ولشعب المغربي بمناسبة هذا العيد الوطني.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: وزارة الصحة الإيطالية تعلن حالة التأهب القصوى في 23 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية بالبلاد، وذلك إثر اشتداد موجة الحر الرابعة التي تضرب إيطاليا منذ بداية هذا العام واقترابها من 40 درجة مئوية. مصادر إعلامية ذكرت أنه من المتوقع أن يرتفع عدد المدن المشمولة بأعلى مستويات التحذير تدريجيا خلال عطلة نهاية الأسبوع بتزامن مع استمرار الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة. وأوضحت أن الإنذار الأحمر المستوى الثالث يشير إلى حالة طوارئ ناجمة عن موجة حر شديدة تتسم بارتفاع درجات الحرارة لفترات طويلة، ما يشكل خطرا صحيا كبيرا لا يقتصر على كبار السن والفئات الهشة فحسب، بل قد يمتد تأثيره ليشمل الأشخاص الأصحاء أيضا. ولمواجهة الآثار السلبية لموجة الحر هذه، السلطات الإيطالية قامت بزيادة المساحات المضللة لتخفيف وطأة درجات الحرارة على السكان والسياح. هذا وتتوقع الأرصاد الجوية الإيطالية استمرار موجة الحر إلى يوم الجمعة المقبل.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية

دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. وزارة النقل واللوجستيك تعلن عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا يطلق الفوج الثاني من برنامج ليد بالرباط. موجة حر وطقس حار من اليوم الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة بدرجات حرارة يرتقب أن تتراوح ما بين 42 درجة و47 درجة.

0: يذهب إليكم ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع عقد الوعد بالبيع. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
2: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا مرة أخرى للاستضافة.
1: إذن الحديث مازال مستمر حول موضوع عقد الوعد بالبيع، يعني هذا الموضوع المهم نظرا لكثرة المعاملات خاصة في المجال العقاري اللي كتكون بهذا النوع ديال العقود. كنا تكلمنا على تعريف ديال عقد الوعد بالبيع، تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وصلنا عند الوثائق المطلوبة من كيجيو جوج الناس مرتفقين عند موثق باغين يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع. قلنا شنو هي الوثائق اللي كيطلب لهم الموثق. من ضمن الوثائق كنا تكلمنا على البطاقة الوطنية، تكلمنا على شهادة الملكية، تكلمنا في إطار يعني السكن الخاص بالشقق يعني اللي في الملكية المشتركة، تكلمنا على التصميم الطوبوغرافي، تكلمنا أيضا بالنسبة على ما أظن للأراضي العارية على مذكرة المعلومات لا نوت دي لاجونس إيربان. وصلنا للحديث الآن على الوثائق المطلوبة بالنسبة للمنازل. الأستاذ منتصر العالمي
2: مرحبا. هو لابد من تذكر أن الوثائق اللي كنا نتناولها حاليا فهي على سبيل المثال الحصر. نعم. لأن ما كيكونوا مرتفقين أمام الموثق وعلى حسب الحالة المعروضة أمامه ربما كيقدروا يبانوا وثائق أخرى اللي نقدروا نطلبوها، ولكن الوثائق اللي كنطرقوا لهم الآن هما اللي كنهضروا في العموم، يعني على حسب الأغلب الحالات اللي كتعرض بين يدينا. بالنسبة للسكن اللي هو يقدر يكون مثلا يقدر يكون ميزون دابيتاسيون، يعني مثلا سكن عادي فيه إما كيكون التحضير التجاري وفوق فيه السكن، ولا فيلا، ولا كاع انواع ديال السكن اللي كتكون ما دخلتش في نطاق الملكيه المشتركه. نعم. فدائما كنطلب من الوثائق كما هضرنا سابقا، يعني البطاقه الوطنيه، اصل التملك الى اخره، شهاده الملكيه، فكنطلبوا كذلك رخصه البناء ورخصه السكن، وكذلك شهاده المطابقه اذا كان داك يعني الطابق السفلي في محلات تجاريه تبع لديك الرسم العقاري موضوع العمليه. اذا كان داك اذا كانت دار مبنية جديد فكنطلبوا حتى الوثائق ديال التعمير اللي بناء عليها داك صاحب السكن بنا ديك الدار، يعني البلان كاداسترال، يعني البلان داركتيكتور نو فاريتور، رخصه البناء الى اخره، باش حتى داك المشتري نهار كيبغي يدير شي تغييرات على البناء اللي على داك العقار اللي شراه كيكون عنده الوثائق اللي غيدلي بهم حتى هو من بعد. واللي هي ضروري خصنا ننتبهوا ليها ونردوا مع البال، وانه خصنا نشوفوا الشهاده الملكيه ديال ديك العقار واش كطابق ديك الشيء اللي كاين في الواقع.
1: نعم، هذا هو اللي بغيت نتكلم عليه الاستاذ منتصر، انكم ملي كتكلموا على هاد الوثائق اللي كتطلبوها بالنسبه للناس اللي كيجيو عندكم كمرتفقين للمكتب، كيف ما كنقول كيكون دائما عندكم واحد الاستشاره في المستقبل باش ما يوقعوش اشكالات وما يوقعوش المنازعات
2: وتكون المسائل مضبوطه. صميم العمل ديال الموثق.
1: نعم، هذا صميم العمل ديال الموثق. كيف ما قلت وانت كتحدث على رخصه السكن وانت كتحدث على رخصه البناء، والا يعني احنا كنعرفوا كاين مجموعه ديال الاشكالات اللي كتكون كتوقع. بعض المرات الانسان كياخذ الرخصه ديال السكن ديالو، كياخذ الرخصه ديال البناء بطبيعه الحال قبلا، ولكن شنو كيعمل؟ كيعمل تعديلات، كيبدل مثلا في داك داخل البناء ديالو، كتكون عنده الكوزينه كيرجعها هي مثلا كيضيفها البيت، السيجور كيولي داخل الصالون الى غير ذلك. ولكن نتوما ملي كتطلبوا هاد الوثائق كتعرفوا شنو نوع التعديلات اللي دارت، وربما على انه داك الطرف اللي غادي يشري ما غاديش يقبل بها، ولا كانت انه ربما يوقع له إشكالات في المستقبل إلى غير ذلك.
2: تماما، بل أكثر من ذلك، يعني بعد ما كتلقى واحد مثلا عنده دار ديالو ساكن فيها واخد سليم السكنة واخد طبعا واخد حتى رخصة البناء، ولكن ملي كتطلب شهادة الملكية تلقى في أن في شهادة الملكية أرض عارية،
1: لأن هذا الأمر مهم وتكلمنا عليه وما بغيناش ندوزو عليه بسرعة.
2: مرحبا.
1: كيفما قلت على أنه الإنسان راه بنا بنى ديك الدار ديالو وخدات سليم السكن ديالو، بطبيعة الحال كان عنده رخصة البناء إلى غير ذلك وجميع الوثائق مضبوطة. الدار كنشوفوها مبنية، ولكن في الوراق يعني باش كنوضحوا مزيان، في الوراق راه الدار مازال في الوراق أرض عارية، يعني ما بنياش كيفما قلتي
2: أرض عارية. ولا بعض المرات كتلقى مثلا واحد عنده مثلا طابقين، طابق سفلي وطابقين، واللي في الواقع هو عنده ثلاث طوابق.
1: تمام.
2: يعني واحد طوابق واحد طابق اخر زادهم ربما من بعد ما دخلش المحافظه. واش ما دخلش لانه هو ما درش المحاوله باش يدير ديك العمليه ديال الاحداث، واش غير في في, في البناء.
1: تمام. باش نوضحوا يعني باش نوضحوا للمشاهدين الكرام انه داك البني ديالو مزيان ولكن ما دخلش المحافظه،
2: يعني كنقولوا وجود قانوني.
1: تمام.
2: حيت دابا النظام العقاري المغربي والقانون العقاري المغربي مبني على ما هو مقيد في المحافظه العقاريه فهو عنده وجود قانوني.
1: نعم.
2: واللي غير مقيد في محافظة العقارية فهو عنده ما عندوش وجود قانوني، بحال راه ما كاينش.
1: نعم.
2: يعني هذاك التقييد في المحافظة العقارية هو اللي كيحمي الملكية وكيطيحوا الجيه ديك النوع ديال البنايات اللي كاينين في في في داك العقار. يعني واخا انت تجيب لي مثلا واحد واحد واحد الدار باني فيها ثلاث طوابق زائد طابق سفلي، وني ملي كناخذ شهاده الملكيه المحافظه كنلقى فيها طابق سفلي وطابق علوي واحد، فهذوك الطابقين ما عندوش وجود قانوني.
1: تمام.
2: والعمليه ما كلاش تم بالطريقه، ضروري كيخص هذاك البائع خصو يسوي الوضعيه القانونيه ديالو ديال داك العقار، لان كاين امكانيه انه يسوي الوضعيه باش عاد يمكن ليه نمروا العمليه ديال التفويت اللي باغي يديروه.
1: نعم، ممتاز استاذ منتصر. يعني هذه الوثائق اللي كطلبوا في غايه الاهميه.
2: أكيد.
1: خاصه انها كتحمي الطرفين معا، يعني كيف ما كنقولوا من الاشكالات وربما من المنازعات اللي ربما تكون مستقبليه. اذا كنا قلنا كطلبوا رخصة البناء، رخصة السكن، شهادة المطابقة، يعني مجموعة من الوثائق على حسب الحالة.
2: ولما لا حتى مذكرة المعلومات باش لو ربما وقع شي تغيير في ديك المنطقة، ربما كاين مناطق اللي كيكون مثلا كان نهار شرا هذاك السيد كانت مسموح فيها البناء طابقين علويين، ربما من بعد واحد المدة ولات الإمكانية ديال أنه يزيد طابق، فكنطلبوا ديك المذكره ديال المعلومات باش غير للاستئناس بها، ولا ربما لا كان وقع شي تغيير كيكونوا اطراف مطالعين على الوضعيه القانونيه ديال داك العقار.
1: نعم. كاين شي وثائق اخرى اللي ممكن نتكلموا عليها استاذ الفاضل؟
2: كما قلت دابا حنا على حسب الحاله المعروضه امامنا عاد كتقدر كل على حسب كل حاله كيبانوا لنا وثائق، ولكن دابا كاع الوثائق اللي هما كيطلبوا في جميع الحالات اللي اللي كتهم هذا النوع ديال العقار فهما دول اللي
1: نعم. إذا نمر أستاذ الفاضل لمسألة أخرى أيضا مهمة، وحنا كنتكلموا على عقد الوعد بالبيع، شنو هي الالتزامات الواجبة على أطراف العقد، يعني لا الواعد ولا المستفيد، شنو هي الالتزامات اللي كتكون عليهم يعني في العقد ديال الوعد بالبيع؟
2: هو كما أشرتي أستاذ هشام مشكور لأنه هذا الوعد بالبيع، وكما كنروح للوعد البيع اللي كيكون التزام ديال الطرفين معا، احدهما يلتزم ان يبيع والطرف الاخر كيلتزم انه يشري، فهو كيوقعوا كاين حقوق التزامات للطرفين معا.
1: نعم.
2: فالبائع او الواعد ببيع عنده التزامات، والمشتري او المستفيد من الوعد البيع هو عنده التزامات طبعا.
1: نعم.
2: نهضروا اول على شنو هي التزامات ديال داك الواعد بالبيع اللي هو المالك
1: غادي يبيع. نعم.
2: هو اللي غادي يبيع، فهو اللي عنده التزامات اكثر من من من المشتري، فاول حاجه هو عنده هو انه ملزم انه يبرم البيع متى تتحققت شروط الوقيفه.
1: نعم.
2: فهذاك الوعد البيع كما قلنا كيكون واحد التزام ديال الطرفين وكيكون مبني على واحد شروط وقيفه، وبعد واحد المده متى تحققت شروط الوقيفه كيخصنا نمروا للبيع النهائي.
1: نعم. هنا نوقف معك الاستاذ منتصر حول الشروط الوقيفه، لان هذا مصطلح قانوني.
2: اكيد.
1: ربما كيبان لينا حنا الامر راه بسيط، ولكن الناس اللي ما عندهمش واحد المعرفه قانونيه كيسمعوا شروط الوقيفه ما كيعرفش علاش كنتكلم.
2: مصطلح ربما
1: كيفاش. شنو ماذا نعني بالشروط الواقفه او الشرط الواقف؟
2: الشرط الواقف هو معرف في قانون التزامات العقود، وخصوصا في الماده 107 من قانون التزامات العقود، فالشرط الواقف هو واحد الاتفاق يجعل الالتزام لا ينشا اثره إلا إذا تحقق أمر مستقبل غير محقق الوقوع. باش نبسطوها ونفسروها هو أنك يكون واحد الشرط ذاك الالتزام ديال الطرفين معا، أنا كنلتزم أن نبيع وأنت كتلتزم أنك تشري، ذاك الالتزام ما كيصبح نافذ إلا لتحقق ديك الشروط.
1: نعم.
2: للتوضيح أكثر، مثلا هذاك البائع عنده رهن على ذاك العقار، يعني ممكن ليش يبيع ذاك العقار بلا ما ياخذ رفع، كيكون كنقولوا الرهن.
1: نعم.
2: الرهن كيكون غالبا اللي كان رهن بنكي كيكون معاه منع التفويت ومنع الكراء ومنع الرهن.
1: نعم.
2: فذاك منع التفويت كيمنع انه ذاك العقار يتفوت على الحاله ديالو.
1: تمام.
2: فمثلا من الشروط الوقفه اللي كتكرر في اغلبيه ديال العمليه، اغلبيه العمليات ديال الوعد بيع، هو الحصول على رفع اليد.
1: نعم.
2: فهذاك الحصول على رفع اليد فهو واحد الامر الى ما يتحقق الا مستقبلا وغير محقق الوقوع، لانه ما, ما, ما يعني غير راهن بالاراده فقط ديال البائع.
1: نعم.
2: بل وراهين بالتعامل بالموافقة ديال البنك اللي تعطيك رفع اليد.
1: تمام، واضح المعنى. آه. يعني كنقولوا ان هذا السيد غادي يبيع واحد المنزل، داك المنزل داك الشقة ولا دار ولا غير ذلك، واحد العقار مدد او واحد العقار معين عنده عليه واحد الكريدي، كيمشي عند الموثق، مشى السيد اللي غادي يشري باغي يشري داك العقار، كيقول له الموثق عندي غير الوعد بالبيع، ولكن كيطلب من داك الطرف الثاني على حسب الحالة واش يعني السيد اللي غادي يدي الفلوس الى غير ذلك، يقول له ما يمكنناش نتمو هادشي اللي فهمت منكم.
2: تمام.
1: ما يمكنناش نتمو هات العملية ديال البيع ولا ما خديناش رفع اليد عن الرهن يعني لا مال لوفي على هذاك العقار.
2: تمام.
1: ربما حالات اخرى كثيره الاستاذ،
2: كاين حالات الحالات الاخرى ديال مثلا المشتري، كيكون المشتري مثلا غير يطلب قرض بنكي.
1: تمام.
2: فتا هو داك الحصول على قرض بنكي هو شرط واقف لانه هو غير مؤكد الحقوق تحقق ديالو، لانه هذاك السيد المشتري واخا واخدا راي مسبق مع عند البنكه وعنده ربما يعني كيستوفي كاع جميع الشروط باش يحصل القرض البنكي، راه كيوقع الوعد بالبيع وعاد كيبدا في الاجراءات، كيبدا فعليا في ديك المسطره ديال الحصول على القرض البنكي.
1: نعم.
2: فتذاك كشرط واقف لانه حتى هو راهين ماشي بالمشتري، هو راهين
1: بالمؤسسه البنكيه اللي غادي
2: تمول. حيت الا كان داك الشرط راهين فقط بالاراده ديال احد الطرفين فذاك كيكون باطل، ذاك الشرط مخصوش يكون مخصوش. نعم. ما كيستوفيش الشروط القانونيه. فالشرط الواقف كيخصو كما قلنا يكون امر مستقبلي وغير محقق الوقوع.
1: نعم. مثلا هذا الشرط اللي كنتكلموا عليه، واش ممكن يدخل في واحد الخانه واحد السيد باغي يبيع واحد المنزل واحد الدار، وديك الدار عندهم كريه كريها لواحد الشخص محدد، وهذاك اللي باغي يشري قال له انا بغيت نشري ديك الدار خاويه، قال له حتى هو نبيعها لك خاويه، واش يعني كيكون مسؤول داك الطرف البائع مول الملك انه يخوي ديك الدار من داك الكاري يعتبر يعني انه شرط واقف في هذه الحاله مثلا؟
2: ممكن يكون هذاك كشرط واقف، ولكن هذا التحقيق ديال شرط واقف فهو راهين يعني بالقبول ديال ديال الشخص اللي كاري ديك العقار.
1: نعم.
2: لان هذه مساله شويه معقده ولكن ممكن نوصل لها.
1: نعم. نتكلموا على الحالات الاخرى الاستاذ الفضيل، هذه الحاله اللي نخليه ان شاء الله نتكلموا عليها بشكل مفصل وحالات اخرى في الحلقه مقبلة من برنامج القانون والناس. كنشكركم الأستاذ منتصر العالمي على هذه الإضاءات النيرة حول موضوع اليوم، شكرا لكم مرة أخرى.
2: مرحبا أستاذ هشام.
1: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع عقد الوعد بالبيع. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بسلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
2: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا مرة أخرى للاستضافة.
1: إذن الحديث مازال مستمر حول موضوع عقد الوعد بالبيع، يعني هذا الموضوع المهم نظرا لكثرة المعاملات خاصة في المجال العقاري اللي كتكون ديال العقود. كنا تكلمنا على التعريف ديال عقد الوعد بالبيع، تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وصلنا عند الوثائق المطلوبة من كيجيو جوج الناس مرتفقين عند موثق باغين يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع. قلنا شنو هي الوثائق اللي كيطلب لهم الموثق. من ضمن الوثائق كنا تكلمنا على البطاقة الوطنية، تكلمنا على شهادة الملكية، تكلمنا في إطار يعني السكن الخاص بالشقق يعني اللي في الملكية المشتركة، تكلمنا على التصميم الطوبوغرافي، تكلمنا أيضا بالنسبة على ما أظن للأراضي العارية على مذكرة المعلومات لانوت ديال لاجونس إربان. وصلنا للحديث الآن على الوثائق المطلوبة بالنسبة للمنازل. الأستاذ منتصر العالمي،
2: مرحبا. هو لابد من تذكر أن الوثائق اللي كنا نتناولها حاليا فهي على سبيل المثال للحصر. لأن ملي كيكونوا مرتفقين أمام الموثق وعلى حسب الحالة المعروضة أمام، ربما كيقدروا يبانوا وثائق أخرى اللي نقدروا نطلبوها، ولكن الوثائق اللي كنطرقوا لهم الآن هما اللي كنهضروا في العموم، يعني على حسب أغلب الحالات اللي كتعرض بين يدينا. بالنسبة للسكن اللي هو يقدر يكون مثلا يقدر يكون ميزون دابيتاسيون، يعني مثلا سكن عادي فيه إما كيكون تحت ديرو تجاري وفوق فيه السكن، ولا فيلا، ولا كاع انواع ديال السكن اللي كتكون ما دخلتش في نطاق الملكيه المشتركه. فدائما كنطلب نص وثائق كما هضرنا سابقا، يعني البطاقه الوطنيه، اصل التملك الى اخره، شهاده الملكيه. فكنطلبوا كذلك رخصه البناء ورخصه السكن، وكذلك شهاده المطابقه الا كان داك يعني الطابق السفلي في محلات تجاريه تبع لديك الرسم العقاري موضوع العمليه. اذا كانت دار مبنيه جديد فكنطلبوا حتى الوثائق ديال التعمير اللي بناء عليها داك صاحب السكن بنا ديك الدار، يعني البلان كاداسترال، يعني البلان داركتيكتور نو فاريتور، رخصه البناء الى اخره، باش حتى داك المشتري نهار كيبغي يدير شي تغييرات على البناء اللي على داك العقار اللي شراه كيكون عنده الوثائق اللي غيدلي بهم حتى هو من بعد. واللي هي ضروري خصنا ننتبهوا ليها ونردوا مع البال، وانه خصنا نشوفوا الشهادات الملكية ديال ديك العقار واش كطابق ديك الشيء اللي كاين في الواقع.
1: نعم، هذا هو اللي بغيت نتكلم عليه الأستاذ منتصر، أنكم ملي كتكلموا على هاد الوثائق اللي كتطلبوها بالنسبة للناس اللي كيجيو عندكم كمرتفقين للمكتب، كيفما كنقول كيكون دائما عندكم واحد الاستشارة في المستقبل باش ما يوقعوش إشكالات وما يوقعوش المنازعات
2: وتكون مسائل مضبوطة. صميم العمل ديال الموثق.
1: نعم، هذا صميم العمل ديال الموثق. كيفما قلت وأنت كتحدث على رخصة السكن وانت كتحدث على رخصة البناء، وإلا يعني احنا كنعرفوا كاين مجموعة ديال الإشكالات اللي كتكون كتوقع. بعد المرات الإنسان كياخذ الرخصة ديال السكن ديالو، كياخذ الرخصة ديال البناء بطبيعة الحال قبلا، ولكن شنو كيعمل؟ كيعمل تعديلات، كيبدل مثلا في داك داخل البناء ديالو، كتكون عنده الكوزينة كيرجعها هي مثلا كيضيفها البيت، السيجور كيولي داخل الصالون إلى غير ذلك. ولكن نتوما ملي كتطلبوا هاد الوثائق كتعرفوا شنو نوع التعديلات اللي دارت، وربما على أنه داك الطرف اللي غادي يشري ما غاديش يقبل بها، ولا كانت أنه ربما يوقع إشكالات في المستقبل إلى غير ذلك.
2: تماما، بل أكثر من ذلك، كان يعني بعد ما كتلقى واحد مثلا عنده دار ديالو ساكن فيها واخد سليم سكنة واخد طبعا خد رخصة البناء، ولكن ملي كتطلب شهادة الملكية تلقى في أن شهادة الملكية أرض عارية.
1: لأن هذا الأمر مهم وتكلمنا عليه وما بغيناش ندوزو عليه بسرعة. مرحبا. كيفما قلت على أنه الإنسان راه بنا، كنوضحوا بنا ديك الدار ديالو وخدات سليم السكن ديالو، بطبيعة الحال كان عنده رخصة البناء إلى غير ذلك وجميع الوثائق مضبوطة. الدار كنشوفوها مبنية، ولكن في الوراق يعني باش كنوضحوا مزيان، في الوراق راه الدار مازال في الوراق أرض عارية، يعني ما بنياش كيف ما قلتي
2: أرض عارية. ولا بعض المرات كتلقى مثلا واحد عنده مثلا طابقين، طابق سفلي وطابقين، واللي في الواقع هو عنده ثلاث طوابق.
1: تمام.
2: يعني واحد طابق اخر زادوا ربما من بعد ما دخلش المحافظه، واش ما دخلش لانه هو ما درش المحاوله باش يدير ديك العمليه ديال الاحداث، واش غير في في, في البناء.
1: تمام. باش نوضحوا يعني باش نوضحوا المشاهدين الكرام انه داك البني ديالو مزيان ولكن ما دخلش المحافظه،
2: يعني كنقولوا وجود قانوني.
1: تمام.
2: حيت دابا النظام العقاري المغربي والقانون العقاري المغربي مبني على ما هو مقيد في المحافظه العقاريه فهو عنده وجود قانوني.
1: نعم.
2: واللي غير مقيد في المحافظه العقاريه فهو عنده ما عندوش وجود قانوني، بحال راه ما كاينش.
1: نعم.
2: يعني هذاك التقييد في المحافظه العقاريه هو اللي كيحمي الملكيه وكيطيح حجيه ديك النوع ديال البنايات اللي كاينين في في في داك العقار. يعني واخا انت تجيب لي مثلا واحد واحد واحد الدار باني فيها ثلاث طوابق زائد طابق سفلي، واني ملي كناخد شهاده الملكيه المحافظه كنلقى فيها طابق سفلي وطابق علوي واحد، فهذوك الطابقين ما عندوش وجود قانوني.
1: تمام.
2: والعمليه كلاش تم بالطريقه، ضروري كيخص هذاك البائع خصو يسوي الوضعيه القانونيه ديالو ديال داك العقار، لان كاين امكانيه انه يسوي الوضعيه باش عاد يمكن ليه نمروا العمليه ديال التفويت اللي باغي يديروه.
1: نعم ممتاز استاذ منتصر. يعني هذه الوثائق اللي كطلبوا في غايه الاهميه.
2: أكيد.
1: خاصه انها كتحمي الطرفين معا، يعني كيف ما كنقولوا من الاشكالات وربما من المنازعات اللي ربما تكون مستقبليه. اذا قلنا كطلبوا رخصة البناء، رخصة السكن، شهادة المطابقة، يعني مجموعة من الوثائق على حسب الحالة.
2: ولما لا حتى مذكرة المعلومات باش لو ربما وقع شي تغيير في ديك المنطقة، ربما كاين مناطق اللي كيكون مثلا كان نهار شرا هذاك السيد كانت مسموح فيها البناء طابقين علويين، ربما من بعد واحد المدة ولات الإمكانية ديال أنه يزيد طابق، فكنطلبوا ديك المذكره ديال المعلومات باش غير للاستئناس بها، ولا ربما لا كان وقع شي تغيير كيكونوا اطراف مطالعين على الوضعيه القانونيه ديال داك العقار.
1: نعم. كاين شي وثائق اخرى اللي ممكن نتكلموا عليها استاذ الفاضل؟
2: كما قلت دابا حنا على حسب الحاله المعروضه امامنا عاد كتقدر كل على حسب كل حاله كيبانوا لنا وثائق، ولكن دابا كاع الوثائق اللي هما كيطلبوا في جميع الحالات اللي اللي كتهم هذا النوع ديال العقار فهما دول اللي
1: نعم. إذا نمر أستاذي الفاضل لمسألة أخرى أيضا مهمة، وحنا كنتكلموا على عقد الوعد بالبيع، شنو هي الالتزامات الواجبة على أطراف العقد؟ يعني لا الواعد ولا المستفيد، شنو هي الالتزامات اللي كتكون عليهم يعني في العقد ديال الوعد بالبيع؟
2: هو كما أشرتي أستاذ هشام مشكور لأنه هذا الوعد بالبيع، وكما كنروحوا للوعد البيع اللي كيكون التزام ديال الطرفين معا، احدهما يلتزم ان يبيع والطرف الاخر كيلتزم انه يشري، فهو كيوقعوا كاين حقوق التزامات للطرفين معا.
1: نعم.
2: فالبائع او الواعد ببيع عنده التزامات، والمشتري او المستفيد من الوعد البيع هو عنده التزامات طبعا.
1: نعم.
2: فنهضروا اول على شنو هي التزامات ديال داك الواعد بالبيع اللي هو المالك
1: غادي يبيع. نعم.
2: هو اللي غادي يبيع، فهو اللي عنده التزامات اكثر من من من المشتري. فاول حاجه هو عنده هو انه ملزم انه يبرم البيع متى تتحققت شروط الوقيفه.
1: نعم.
2: فهذاك الوعد البيع كما قلنا كيكون واحد التزام ديال الطرفين، وكيكون مبني على واحد شروط وقيفه، وبعد واحد المده متى تحققت شروط الوقيفه كيخصنا نمروا للبيع النهائي.
1: نعم. هنا نوقف معك الاستاذ منتصر حول الشروط الوقيفه، لان هذا مصطلح قانوني.
2: اكيد.
1: ربما كيبان لنا احنا الامر راه بسيط، ولكن الناس اللي ما عندهمش واحد المعرفه قانونيه كيسمعوا شروط الوقيفه ما كيعرفش علاش كنتكلم.
2: مصطلح ربما
1: كيفاش. شنو ماذا نعني بالشروط الواقفه او الشرط الواقف؟
2: الشرط الواقف هو معرف في قانون التزامات العقود، وخصوصا في الماده 107 من قانون التزامات العقود. فالشرط الواقف هو واحد الاتفاق يجعل التزام الالتزام لا ينشا اثره الا اذا تحقق امر مستقبل غير محقق الوقوع. باش نبسطوها ونفسروها، وان كيكون واحد الشرط داك الالتزام ديال الطرفين معا، انا كنلتزم ان نبيع وانت كتلتزم انك تشري، داك الالتزام ما كيصبح نافذ الا لا تحقق ديك الشروط.
1: نعم.
2: للتوضيح اكثر، مثلا هذاك البائع عنده رهن على داك العقار، يعني ما يمكن ليهش يبيع داك العقار بلا ما ياخذ رفع، كيكون كنقولوا الرهن.
1: نعم.
2: الرهن كيكون غالبا اللي كان رهن بنكي كيكون معاه منع التفويت ومنع الكراء ومنع الرهن.
1: نعم.
2: فداك منع التفويت كيمنع انه داك العقار يتفوت على الحاله ديالو.
1: تمام.
2: فمثلا من الشروط الواقفه اللي كتكرر في اغلبيه ديال العمليه ديال الوعد البيع هو الحصول على رفع اليد.
1: نعم.
2: فهذاك الحصول على رفع اليد فهو واحد الامر الى ما يتحقق الا مستقبلا وغير محق الوقوع، لانه ما ما ما يعني غير راهن بالاراده فقط ديال البائع.
1: نعم.
2: بل وراهين بالتعامل بالموافقة ديال البنك اللي تعطيك رفع اليد.
1: تمام، واضح المعنى. آه. يعني كنقولوا ان هذا السيد غادي يبيع واحد المنزل، داك المنزل داك شقة ولا دار ولا غير ذلك، واحد العقار ممتد او واحد العقار معين، عنده عليه واحد الكريدي، كيمشي عند الموثق، مشى السيد اللي غادي يشري باغي يشري داك العقار، كيقول له الموثق عندي غير الوعد بالبيع، ولكن كيطلب من داك الطرف الثاني على حسب الحالة واش يعني السيد اللي غادي يدي الفلوس الى غير ذلك، يقول له ما يمكنناش نتمو هادشي اللي فهمت منكم.
2: تمام.
1: ما يمكنناش نتمو هات العملية ديال البيع ولا ما خديناش رفع اليد عن الرهن يعني لمال لوفي على هذاك العقار.
2: عندنا
1: ربما حالات أخرى كثيرة الأستاذ.
2: كاين حالات الحالة الأخرى ديال مثلا المشتري، كيكون المشتري مثلا غير يطلب قرض بنكي.
1: تمام.
2: فتو هذاك الحصول على قرض بنكي تو شرط واقف لأنه هو غير مؤكد الحقوق تحقق ديالو، لأنه هذاك السيد المشتري وخا واخدا رأي مسبق مع عند البنكة وعنده ربما يعني كيستوفي كاع جميع الشروط باش يحصل القرض البنكي، راه كيوقع الوعد بالبيع وعاد كيبدا في الاجراءات، كيبدا فعليا في ديك المسطره ديال الحصول على القرض البنكي.
1: نعم.
2: فتذاك كشرط واقف لانه حتى هو راهين ماشي بالمشتري، هو راهين
1: بالمؤسسه البنكيه اللي غادي
2: تمول. حيت الا كان داك الشرط راهين فقط بالاراده ديال احد الطرفين فذاك كيكون باطل، ذاك الشرط مخصوش يكون مخصوش. نعم. ما كيستوفيش الشروط القانونية. فالشرط الواقف كيخصو كما قلنا يكون أمر مستقبلي وغير محق الوقوع.
1: نعم. مثلا الشرط اللي كنتكلموا عليه واش ممكن يدخل في واحد الخانة واحد السيد باغي يبيع واحد المنزل واحد الدار، وديك الدار عندهم كرية كريها لواحد الشخص محدد، وهذاك اللي باغي يشري قال له انا بغيت نشري ديك الدار خاويه، قال له حتى هو نبيعها لك خاويه، واش يعني كيكون مسؤول داك الطرف البائع مول الملك انه يخوي ديك الدار من داك الكاري، يعتبر يعني انه شرط واقف في هذه الحاله مثلا؟
2: ممكن يكون هذاك كشرط واقف، ولكن هذا التحقيق ديال شرط واقف فهو راهن يعني بالقبول ديال داك ديال الشخص اللي كاري ديك العقار.
1: نعم.
2: لان هذه مساله شويه معقده ولكن ممكن نوصل لها.
1: نعم. نتكلموا على الحالات الاخرى الاستاذ الفضيل، هذه الحاله اللي نخليه ان شاء الله نتكلموا عليها بشكل مفصل وحالات اخرى في الحلقه مقبلة من برنامج القانون والناس. كنشكركم الأستاذ منتصر العالمي على هذه الإضاءات النيرة حول موضوع اليوم، شكرا لكم مرة أخرى.
2: مرحبا أستاذ هشام.
1: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في حصاد الجهات، وهذه عناوينها: تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لدعم خدمات دور الأمومة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة الطاطا. لقاء بالجديدة يسلط الضوء على إعمال الحق في الصحة للأشخاص في وضعية إعاقة. الصويرة تحتضن معرضا فوتوغرافيا بعنوان رؤى من الواقع لحظات تحكي قصصنا. وفي التفاصيل، جرى مؤخرا بمقر عمالة طاطا تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة دور الأمومة بكل من جماعات إساف وتيسينت وأقا، وذلك في إطار تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وأشرف على هذه المبادرة التي خصص لها غلاف مالي فوق 1.3 مليون درهم عامل إقليم طاطا السيد محمد باري، بحضور الكاتب العام للعمالة ورؤساء المصالح الأمنية والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمدير الإقليمي للتعاون الوطني. تحت شعار معا من أجل إعمال الحق في الصحة للأشخاص في وضعية إعاقة، نظمت الجمعية المغربية لتعزيز الصحة بشراكة مع المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بالجديدة لقاء تحسيسيا بمناسبة اختتام فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. الفعالية التي احتضنها مركز تربية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد يأتي في سياق احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد، ويتوخى تعزيز الوعي بحق الأشخاص في وضعية إعاقة في الصحة وتسليط الضوء على أهمية ضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية والعلاجية. نستمع لتصريح حمان حطبي المدير الإقليمي للتعاون الوطني والزهير معزية رئيس الجمعية المغربية لتعزيز الصحة.
3: طبيعة الحال هي الحملة الثانية بعد الحملة الأولى من أجل المزيد من إذكاء الوعي، من استنهاض الهمم، من أجل أن تظل إشكالية الإعاقة إشكالية مجتمعية تمكن من تجدير ثقافة العمل التضامن وثقافة التآزر، وكذلك محاربة التمثلات السلبية والصور النمطية حول الإعاقة لتظل هذه الفئة تعيش بين ظهرينا متوفرة على جميع الإمكانيات وعلى جميع فرص العيش الكريم.
5: نظمنا هذا النشاط هذا اللي حاولنا نجمعوا فيه المجتمع المدني، الإعلام، أكاديميين، وكذلك المصالح اللامركزة في إقليم الجديدة، باش نفتحوا واحد الحوار محلي على اشنا هي المساهمة ديال كل طرف في المجال ديال إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لأنه كنعتبروا احنا كجمعيات ديال تعزيز الصحة كنعتبروا أن الإعاقة لا تهم فقط الفرد ولكن تهم كذلك المجتمع، وأنها اختلاف، وكذلك على أنه المجتمع إذا كان دامج فهاد الناس هادو غدا نستفدوا منهم كذلك في التنمية.
4: والختم من مدينة الصويرة التي تحتضن لغاية 15 غشت الجاري معرضا فوتوغرافيا جماعيا بعنوان رؤى من الواقع، لحظات تحكي قصصنا، يضم أعمال 5 فنانات من بلدان عربية يقدمنا رؤية إنسانية حول تفاصيل الحياة اليومية. ويضم هذا المعرض المقام بدارية الصويرية أعمال فنية لأمل متوكل من المغرب، ومريم جنيني من الأردن، ورولا خياط من لبنان، ولميس كوجار من سوريا، وسيرين باروني من تونس، ويدعو الزائرين لاستكشاف صور فوتوغرافية وثائقية تعكس وقائع إنسانية واجتماعية من زوايا متعددة وبلمسة إنسانية. ومن خلال قصص بصرية ذات طابع شخصي تستحضر الأعمال الفنية المعروضة مفاهيم الذاكرة والانتماء والحضور والفقد، إلى جانب العلاقات المعقدة التي تربط النساء بالفضاء التي يعيشن فيها. كما يسلط المعرض الذي تشرف عليه المصورة ثناء فاروق الضوء على دور التصوير الفوتوغرافي كوسيلة للنقل والتأمل والحوار بين الثقافات. وبهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، إلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
8: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح الأطفال الصغار من أكثر الفئة عرضة لمخاطر الحر، خصوصا مع نقص السوائل والتعرض لأشعة الشمس. في حلقة اليوم من صحتك نسلط الضوء على كيفية حماية الأطفال من حرارة الصيف، ونرحب بالدكتورة بوتينة عرقي، طبيبة أخصائية في أمراض الأطفال والرضع. دكتورة مرحبا بك.
9: شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة.
8: بداية دكتورة، لماذا يعد الأطفال الصغار أكثر عرضة لمضاعفات الحرارة مقارنة مع البالغين؟
9: الأطفال عامة هم أكثر عرضة لمضاعفات الحرارة لأن الجسم ديالهم خاصة الرضع مازال ما عندوش الإمكانية أنه ينظم الحرارة، لأن آلية تنظيم الحرارة في الدماغ غير مكتملة وغير ناضجة. هناك أيضا سبب آخر هو أن الأطفال يفقدوا سوائل أكثر من الكبار، خاصة الرضع، لأن نسبة الماء في الجسم ديال الأطفال الرضع أكبر من الكبار، وبالتالي فهم يفقدوا السوائل بسرعة كبيرة. هناك أيضا سبب ثالث هو أن الأطفال الرضع ما عندهمش الإمكانية أنهم يعبروا على الشعور ديالهم بالعطش، وبالتالي فهم يعتمدوا على الأباء ديالهم 100%، ولهذا فهناك ضرورة بتوصية الأباء بضرورة تعويض السوائل التي يفقدها الرضع عن طريق الرضاعة الطبيعية والحليب الصناعي مرات متكررة في اليوم، خاصة خلال هذه الفترة من الحرارة.
8: نعم، وشنو هي العلامات اللي كتدل على أن الطفل يعني أو الرضيع مصاب بالجفاف أو ضربة الشمس؟ لكن قبل نعرفه شنو هو الجفاف وشنو هي ضربة الشمس وشنو هو الفرق بينتهم؟
9: هو الجفاف هو مجموعة من الأعراض التي يتعرض لها الطفل عندما تكون السوائل في الجسم ديالو غير كافية. والأعراض ديالو هو مثلا قلة التبول عند الأطفال الكبار، عند الرضع الحفاضة تتكون نشفة لمدة طويلة يعني أكثر من المعتاد. هناك أيضا العينين تكونوا داخلين، هناك أيضا الملغيغة اللي هي الجزء اللين في مقدمة الرأس اللي تتكون هابطة بزاف. هناك أيضا البول تيكون لون ديالو داكن جدا، وفي بعض المرات الأم تلاحظ وجود رواسب برتقالية في الحفاضات، وهذه الرواسب كنسميوها لي كريستو دوغات، وهي اولى علامات الجفاف عند الرضع. من ضمن الاعراض ايضا ممكن لاحظوا ان الطفل الكبير يحس بالعطش الشديد.
8: وبالنسبه لضربه الشمس،
9: بالنسبه لضربه الشمس هي حاله مستعجله. ضربه الشمس هو ملي تبقى الطفل مده طويله تحت الشمس، فالاعراض ديالها هي ان ارتفاع درجه الحراره كبيره عند الطفل. هناك ايضا الطفل تبدا يضرو راسو، يعني عنده صداع في الراس، تتقدر يجيه عياء شديد، نعاس بزاف، يقدر يبدا يرد، تقدر تظهر عنده صعوبه في التنفس، ممكن ايضا ان تبدا عنده يعني فقدان في الوعي، وايضا تشنجات عضليه. وشنو خصنا نديرو في هذه الحاله ملي الطفل تكون عنده ضربات شمس اللي هي حاله مستعجله؟ اولا تنهزوا الطفل وتنديروه في مكان بارد، تنحاولوا

0: التي يقوم بها الآباء هي مثلا أنهم يعرضوا الطفل ديالهم لأشعة الشمس مباشرة في وقت الذروة اللي هو ما بين 11 النهار والخمسة العشية. الخطأ الثاني أن مثلا تنشوف في الشارع أن الناس تيجروا لابوسيت العربة ديال الطفل وتغطيوها كليا بواحد الغطاء، فهذا الشيء تؤدي إلى منع دوران الهواء داخل البوسيت وتؤدي إلى رفع درجة الحرارة. أخطأ أيضا أن مثلا نهبطوا نخليوا الطفل ديالنا ولا الرضيع ديالنا في السيارة غير باش نجيبوا شي حاجة ونرجعوا، فهذا الشيء تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل قصوي داخل السيارة في وقت وجيز جدا. من ضمن الأخطاء أيضا أن الأباء ما تنتظموش في إعطاء سوائل الأطفال ديالهم خلال اليوم، فاحنا قلنا أن خصنا نعطيه كميات قليلة ولكن بشكل متكرر خلال اليوم قبل ما يجيهم العطش.
1: طيب هذا غادي ندخلوا للنصائح، يعني شنو النصائح اللي تقدميها في هذا الإطار الأباء كيفاش يتعاملوا مع الوليدات ديالهم أو الأطفال ديالهم لقضاء يعني صيف آمن ويسافروا ويتمتعوا بالبحر كما كنعرفوا الصيف هذا والعائلات كيبغيو يمشيوا للبحر ويديوا وليداتهم دون التأثير على صحة الأطفال ديالهم أو الرضاع ديالهم؟
0: إذا بالنسبة للنصائح اللي نقدر نقول بحال اللي قلت، ففصل الصيف هو فصل الاستجمام والمتعة والعطلة وخصنا نديروا وسائل وقاية كلها باش يدوز لنا مزيان. فأولا ما نعرضوش الأطفال لأشعة الشمس مباشرة، نعطيوهم سوائل بانتظام، الأطفال الرضع نتبعوا لهم مزيان، نراقبوا الحفاضات ديالهم نشوفوها واش فازقة ولا ناشفة، نعطيوهم رضاعات يعني بشكل متكرر وزايد على المعتاد لأن الحرارة تكون مرتفعة بزاف. الأطفال اللي عندهم فوق 6 شهور نديروا لهم الواقي الشمسي باش نحميوا لهم البشرة ديالهم اللي تكون حساسة جدا
1: مع استشارة طبية أكيد.
0: ما نتعطلوش زيارة الطبيب إلى لاحظنا أعراض غير معتادة عند الطفل. بعض المرات الأباء تقول بلاتي نتسنى شوية، لا، لأن الأطفال الحالة ديالهم تتطور بشكل سريع جدا، فضروري استشارة الطبيب إذا حسينا أن الطفل ديالنا بدل ولا تغير في الحالة ديالو
1: أو ظهروا فيه بعض العلامات من اللي ذكرنا، ما نستهم شيء بالأمر ونمشيو عند الطبيب المختص طبيب أطفال من أجل معرفة يعني شنو سبب ذاك الأعراض حتى لو كانت بسيطة.
0: تماما.
1: شكرا لك دكتورة بوتينة عراقي طبيبة أخصائية في طب الأطفال والرضع.
0: شكرا لك.
1: نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في تقديمها وفاء حلاق والبداية.

0: بدايته بالعناوين. بمراكش نكسر جروب مشروع مبتكر بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات. المندوبية السامية للتخطيط تعتمد البحث حول القوى العاملة لرصد سوق الشغل وتعيد احتساب مؤشراته بأثر رجعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و2025. التضخم الإجمالي تباطأ إلى 4.2% في يونيو 2026، وذلك حسب منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بداية، تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نوكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمتها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتها من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأسمتة والذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه المواكبة، باتت مجموعة نوكسيرا تتوفر على وسائل تقنية معززة تتيح لها الرفع من قدراتها الانتاجية وتقليص أجال إنجاز مشاريعها وتقديم حلول رقمية أكثر نجاعة لفائدة زبنائها. وفي شأن آخر، يشكل الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث حول القوى العاملة تطورا مهما في منظومة المندوبية السامية للتخطيط لرصد سوق الشغل، سواء على المستوى المنهجي أو المفاهيمي. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
1: يرتكز هذا التطور على الخصوص على استغلال قاعدة المعاينة الجديدة التي تم إعدادها انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024، ووضع مخطط معاينة أكثر شمولا، وتوسيع القدرات التحليلية لمخطط تناوب الأسر، والاستفادة من الإسقاطات الديموغرافية بعد إحصاء 2024، وإغناء منهجية الاستقراء، فضلا عن تكييف واعتماد القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائي سوق الشغل التي أعدتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ومن بينها المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأفضت مجمل هذه التطورات إلى إحداث انقطاع في السلاسل الإحصائية، بما يجعل أي مقارنة مباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج البحث حول القوى العاملة غير ملائمة من الناحية المنهجية. ومن أجل الحفاظ على استمرارية التحليل الإحصائي لمؤشرات سوق الشغل، تم إطلاق عملية الحساب بأثر رجعي لإعادة بناء السلاسل الفصلية لأهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، بما ينسجم مع الإطار المنهجي والمفاهيمي الجديد للبحث حول القوى العاملة.
0: وفي ختام هذه النشرة، تبدأ التضخم الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 4.2% خلال شهر يونيو 2026، وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
2: المنظمة أفادت في بيان أن التضخم الإجمالي على أساس سنوي في المنطقة المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 4.2% في يونيو 2026، بعدما سجل 4.6% خلال شهر مايو الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن بعد 3 زيادة شهرية متتالية، تراجع معدل التضخم في 20 بلدا عضوا بالمنظمة، في حين ارتفع في 6 بلدان، واستقر أو شبه استقر في 12 بلدا آخر. وخلال شهر يونيو لوحده كان هذا التضخم أقل من أو يعادل 2% في 9 بلدان بالمنظمة، وأقل من 1% في 3 بلدان أخرى. ومقارنة بشهر ماي تراجع تضخم أسعار الطاقة بأربع نقاط مئوية في يونيو إلى 11.7% على أساس سنوي، مع تسجيل انخفاضات في 24 من أصل 37 بلدا عضوا شملتها البيانات. ورغم هذه الانخفاضات يتابع البيان، سجلت 10 بلدان ارتفاعا في تضخم أسعار الطاقة، بينما أظهرت 6 بلدان أخرى تضخما تجاوز 15%.
0: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: قررت السلطات السريلانكية إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية الواقعة بالمناطق الجبلية، وذلك على إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها البلاد، والتي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات للتربة أسفرت عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح. أفاد مركز إدارة الكوارث في البلاد بأن 5 أشخاص لقوا حتفهم إثر انهيارات أرضية دمرت منزلين في وسط البلاد، وأصيب 3 آخرون، بينما لا يزال شخصان في عداد المفقودين. نفس المصدر أضاف أن الأمطار والفيضانات ألحقت أضرارا ب 129 منزلا، وأجبرت السلطات على إجلاء نحو 2000 شخص من المناطق المتضررة. وخلفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى اليومين الماضيين أضرارا في عدد من مناطق البلاد، وأغرقت المنازل والحقول والطرق، فيما كانت المناطق الجبلية بوسط البلاد الأكثر تضررا من الأحوال الجوية. كما عمدت السلطات إلى نشر قوات من الجيش والبحرية للمشاركة في عمليات الإنقاذ ومساعدة المحاصرين في الفيضانات ونقلهم إلى مناطق آمنة.
3: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. الأخبار.

0: إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل التابعة لإقليم ميدلز وفي قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. هذه البنيات السوسيو-اقتصادية تساهم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي، مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية.
2: التعاونية التي هي تعاونية نسائية 100% من تأسيس في دول المنزهي. هذه التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا، اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا لهذه التعاونية، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا، وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل.
3: كنشكر المبادرة الوطنية اللي دعمتنا توصلنا شي حوايج ما كاينينش كاع هنا في ميلشير، مثلا بحال الباكيط وبحال الكرواسا، دعمونا مزيان. الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. احنا خدامين مزيان الحمد لله، تنوصل حتى 400 خبزه النهار، خدامين مزيان الحمد لله. كيكون الكوموند عندنا بزاف.
1: هذه الدينامية المقاولاتية تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير وتحسين شروط تسويق المنتجات، بما يساهم في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
4: بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصره، وفضل عامل إقليم ميدلت والموظفين ديال قسم العمل الاجتماعي بميدلت، تمكننا أنه نخرجوا المشاريع ديالنا. أول مشروع ديالي اللي هو عبارة عن مقهى متنقل الأرض الواقع، المشروع خدام بخير الحمد لله.
5: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين التخرج والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات، حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات.
1: على مستوى إقليم ميدلت، اطلع دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدور حاسم في توطيد التنمية الدامجة، إذ ساهمت المبادرة من خلال دعم المشاريع المقاولاتية المحلية في إدماج النساء والشباب في النسيج السوسيو-اقتصادي وتطوير أنشطة محدثة لفرص شغل مستدامة، مع تثمين المؤهلات الترابية والتراث المحلي.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
7: يقبضوا الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: عدد جديد مستمعينا الكرام من نبض الرياضة، أهلا بكم. تأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا للسيدات المغرب 2026، وذلك عقب تعادله مع نظيره السنغالي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. وفرضت لبوات الأطلس إيقاعا مرتفعا وكثافة كبيرة في مختلف خطوط اللعب، وأنهينا الشوط الأول بأداء مميز تسبب بالتحكم الكامل والتفوق التكتيكي الواضح. ومع انطلاق الشوط الثاني واصلت لبوات الأطلس ضغطهن بحثا عن افتتاح تسجيل أمام منتخب سنغالي بدأ أكثر تنظيما وتمركزا مقارنة بشوط الأول، وأتيحت لياسمين المرابط فرصة الافتتاح تسجيل من ضربة جزاء إلى أن الحارس آجين دياي حولت الكرة إلى ركنية. وعقب هذه النتيجة أنهى المنتخب المغربي دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وستواجه لبوات الأطلس في الدور ربع النهائي وصيف المجموعة الثانية يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن. في نفس السياق، دائما أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات كان الهدف الأول للنخبة الوطنية وقد تحقق بالفعل. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن لاعبات المنتخب الوطني قدمنا عموما مباراة جيدة سواء على مستوى التحولات أو الجانب الدفاعي، مضيفا أنهن أظهرن فعالية كبيرة في الالتحامات الثنائية أمام لاعبات المنتخب السنغالي، واعتبر أنه من الضروري مراجعة بعض الجوانب المتعلقة بالنجاعة الهجومية من أجل ترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف، مبرزا أن المنتخب الوطني يتوفر على أحد أفضل الخطوط الدفاعية في هذه النسخة بعدما لم تستقبل شباكه أي هدف. وأبرز الناخب الوطني أن الأهم هو تطوير ديناميتنا في الثلث الدفاعي للمنافسين، مشيرا إلى أن الطريق لا يزال طويلا ويتعين علينا أن نكون جاهزين للمباريات المقبلة. إلى كرة القدم داخل القاعة، حيث يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة خلال شهر قشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلام مباراتين وديتين أمام نظيره من البوسنة والهرسك. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أوضحت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن المباراة الأولى ستجرى يوم الخميس 13 غشت، فيما ستقام المباراة الثانية يوم السبت 15 غشت، وذلك انطلاقا من الساعة 7 مساء. وتندرج هاتان المباراتان، يضيف المصدر ذاته، ضمن البرنامج الإعدادي الذي سطره الطاقم التقني للمنتخب الوطني بهدف تعزيز جاهزية العناصر الوطنية.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
0: ريم راديو،
10: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا يطلق الفوج الثاني من برنامج ليد بالرباط. دوليا، غواتيمالا تعلن أقصى درجات التأهب إثر ثوران بركان فويكو وإجلاء أزيد من 1700 شخص. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعمية الاستثنائية المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 من يوليو 2026. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
10: أوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6/2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
11: وفي خبر آخر، أعلن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا عن إطلاق الفوج الثاني من برنامج ليد للريادة الإفريقية بعد عام من انطلاق هذه المبادرة القارية الهادفة إلى جعل التميز في مجال الحكمة العمومية ركيزة لمرحلة جديدة من التحول في إفريقيا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
12: المنتدى أوضح في بلاغ له أن هذا الفوج الجديد الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين العموميين المنخرطين في تحديث الدولة وتسريع التحول الرقمي بالقارة سيجتمع لمدة 3 أيام من 28 إلى 30 غشت بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج سيجمع في دورته الثانية 50 مشاركا من كبار صناع القرار في القطاع العام المنخرطين في إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، حيث سيشاركون في جلسات عمل جماعية وتعاونية ونقاشات بين النظراء ولقاءات مع شخصيات من الأوساط الحكومية والاقتصادية والأكاديمية بهدف تبادل الخبرات وصياغة حلول مشتركة للتحديات الكبرى المرتبطة بالحكامة. وسيؤطر هذه الدورة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم مهدي جمعة ودونالد كابيروكا وسيرج إيكوي وسانغاي جاين، إلى جانب موريسيو كارديناس الذين سيستعرضون تجاربهم في الإصلاح ورؤيتهم لأولويات السياسات العمومية والتنمية بالقارة. وسيستفيد المشاركون في البرنامج من دعم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى جانب شركاء البرنامج وهم أسفو وشركائه وبنك غرب إفريقيا للتنمية ومجموعة بوسطن للاستشارات العالمية والبنك الإفريقي للتنمية الذين اختاروا الاستثمار في تطوير العمل العمومي بإفريقيا.
11: في إطار عملية مرحبا 2026، افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط. تقرير عثمان برباشا.
13: افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط، وذلك في إطار عملية مرحبا 2026. المركز يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج فرصة التفاعل والتواصل المباشر مع أطر المؤسسة المتخصصين في المجال القانوني، وكذا مع ممثلين عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، أي خدمات المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فضلا عن المديرية العامة للضرائب وفق ما جاء في بلاغ للمؤسسة. المركز الذي سيتواصل عمله إلى غاية 15 شتنبر 2026، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية 4 بعد الزوال، يوفر آلية للتواصل عن بعد مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن المركز قد افتتح بمقرها الكائن ب67 شارع ابن سينا أجدال بالرباط، مؤكدة أن مختلف مصالحها تظل رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال.
11: دوليا، أعلنت السلطات في غواتيمالا أقصى درجات التأهب في 3 مقاطعات إثر اشتداد نشاط بركان فويغو الأكثر نشاطا في أمريكا الوسطى، والذي يشهد منذ الاثنين ثورانا قويا ترافق مع تدفقات للحمم البركانية وأعمدة كثيفة من الغازات والرماد، ما دفع إلى إجلاء أزيد من 1700 شخص من سكان المناطق القريبة من فواهتها. وفاء حلاق والتفاصيل.
14: الهيئة الوطنية لتنسيق جهود مواجهة الكوارث أوضحت أن مستوى التأهب تم رفعه إلى اللون الأحمر في مقاطعات سكاتبكت وتشيمالتينانغو وإسكوانتيلا التي يقطنها نحو 1,600,000 نسمة، مشيرة إلى أن حوالي 29,000 شخص معرضون مباشرة لتساقط الرماد البركاني، فيما دعت السكان إلى ارتداء الكمامات وحماية مصادر المياه والمواد الغذائية. من جانبه، أكد المعهد الوطني لعلم البراكين أن البركان يمر بأحد أكثر مراحل الانفجارية خطورة، موضحا أن نافورة من الحمم البركانية بارتفاع يتراوح بين 200 و300 متر تشكلت فوق الفوهة، بينما تجاوز ارتفاع عمود الرماد 7,000 متر مع انتشار الرماد لمسافة تصل إلى 130 كيلومتر باتجاه الغرب. ورغم رفع مستوى التأهب، أعادت السلطات فتح الطريق المؤدي إلى مدينة أنتيغوا التاريخية المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما لم تتأثر حركة الملاحة الجوية في مطار مدينة غواتيمالا الدولي، في حين علقت وزارة التعليم الدراسة الحضورية في مدارس 3 بلدات مجاورة للبركان. ويقع بركان فويغو البالغ ارتفاعه 3763 مترا على بعد 35 كيلومترا من العاصمة الغواتيمالية، وقد ثار خلال السنوات الأخيرة عدة مرات استدعت عملية إجلاء واسعة، فيما أسفر ثورانه المدمر سنة 2018 عن مقتل 215 شخصا وفقدان نحو 200 آخرين.
11: شرق أوسطيا، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية. الديوان الأميري القطري قال في بيان إن الشيخ تميم بن حمد والرئيس ترامب بحثا خلال الاتصال آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. جهويا، تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نيكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمها على مدى أكثر من 8 سنوات يقوم على مواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبالموازاة مع ذلك، تقدم المقاولة خدمات في مجال التواصل الرقمي والإنتاج السمعي البصري ومواكبة زبنائها في إنشاء المحتويات الرقمية وتطوير هويتهم البصرية وتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. ثقافيا، تحتضن مدينة الرباط بكورنيش برقراق الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف لودايا المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الفترة من 19 من غشت الجارية. وستشهد هذه الدورة من المهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى، عضو المجلس الدولي للموسيقى الشريك الرسمي لليونسكو، بدعم من ولاية جهة الرباط سالة القنيطرة، مشاركة ثلة من الفنانين المرموقين. وفي الشأن الرياضي، تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة من بلوغ قمة كانغياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. عودة إليك وفاء حلاق.
14: فريقه أفاد في بلاغ بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخة بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على 12 ليلا و18 دقيقة من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12 ساعة و21 دقيقة مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
11: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
15: أنا نفضل الناس يمشيوا للمسابح العمومية، خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيوا لهذا، يمشيوا للمسابح العمومية ثمن رمزي، وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخ ناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
16: شي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم ياك، حيت انا ماشي ولد الرباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. اهو كنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي ميتخ ناجور لي سناك حتى هما باثمنه مزيانه صراحه.
17: وي كاين اقبال زوين وكبير، وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيديو ولادهم كيدوزو نهار كيفوجو كيخرجوهم كيبدلو لهم الجو. لا، المسابح العموميه بدلو بزاف د الحوايج و يسون اكسيسيبل لتو المون، دونك احسن حاجه دارت.
18: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح، لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكوريزي، راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لنكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
19: في سن 15 سنة تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي من بلوغ قمة كانياتسي الثاني الذي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام، إنجاز تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي، ومكن يوسف التازي من تسجيل اسمه كأصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يبلغ هذا الارتفاع، محطة جديدة في مشروع رياضي طموح يحمل عنوان الطريق إلى إيفرست 2028.
20: كان هذا الإنجاز للشعب المغربي بأكمله وعلى رأسه ملكنا محمد السادس حفظه الله والأمير مولاي حسن، وكان كنتمنى من الأطفال والشباب يتشبتوا بالأحلام ديالهم خطوة بخطوة حتى يحققوها.
19: ولا تقف طموحات يوسف عند حدود تسلق القمم، فبموازاة مسيرته الرياضية ينخرط أيضا في الدفاع عن حقوق الطفل بصفته يافعا مدافعا عن حقوق الطفل مع اليونيسيف في المغرب، ومن خلال هذا الدور يشجع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة ومواصلة الدراسة واعتماد نمط حياة صحي إلى جانب المساهمة في حماية البيئة. ومع كل قمة يبلغها يقترب يوسف خطوة أخرى من حلم أكبر، تسلق قمة إيفرست في سنة 2028.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
21: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
21: ريم راديو،
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
22: في قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض التعاونيات النسائية بإميلشيل نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية، إذ تساهم في تحسين ظروف عيش المستفيدات وإحداث فرص اقتصادية جديدة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
3: احنا خدامين مزيان الحمد لله، كنخدموا خدمنا مزيان الحمد لله، كنخدموا تنوصلوا 400 خبزة النهار، خدامين مزيان الحمد لله، كيكون الكوموند عندنا بزاف.
23: استفادت 3 تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميلشيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لجهازات حيث تمكنها من خلق فرص شغل.
22: تعاونية النسيج النسائية تيسيا في قرية بوزمو نموذج معبر لمشروع تنموي في خدمة تمكين النساء والنهوض بأوضاعهن السوسيو-اقتصادية.
2: التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليديه الزرابي الامازيغيه، وفضل المبادره والمساهمه ديالها في الاليات اللي قدمت لينا اللي وفرت لينا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا لهذا التعاوني، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا.
22: الدينامية المقاولاتية للتعاونيات تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
21: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
21: ريم راديو،
0: ريم راديو.
21: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا يطلق الفوج الثاني من برنامج ليد بالرباط. دوليا غواتيمالا تعلن أقصى درجات التأهب إثر ثوران بركان فويكو وإجلاء أزيد من 1700 شخص. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 من يوليو 2026. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: أوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6/2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
11: وفي خبر آخر، أعلن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا عن إطلاق الفوج الثاني من برنامج ليد للريادة الإفريقية بعد عام من انطلاق هذه المبادرة القارية الهادفة إلى جعل التميز في مجال الحكمة العمومية ركيزة لمرحلة جديدة من التحول في إفريقيا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
5: المنتدى أوضح في بلاغ له أن هذا الفوج الجديد الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين العموميين المنخرطين في تحديث الدولة وتسريع التحول الرقمي بالقارة سيجتمع لمدة 3 أيام من 28 إلى 30 غشت بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج سيجمع في دورته الثانية 50 مشاركا من كبار صناع القرار في القطاع العام المنخرطين في إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، حيث سيشاركون في جلسات عمل جماعية وتعاونية ونقاشات بين النظراء ولقاءات مع شخصيات من الأوساط الحكومية والاقتصادية والأكاديمية بهدف تبادل الخبرات وصياغة حلول مشتركة للتحديات الكبرى المرتبطة بالحكامة. وسيؤطر هذه الدورة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم مهدي جمعة ودونالد كابيروكا وسيرج إيكوي وسانغاي جاين، إلى جانب موريسيو كاردناس الذين سيستعرضون تجاربهم في الإصلاح ورؤيتهم لأولويات السياسات العمومية والتنمية بالقارة. وسيستفيد المشاركون في البرنامج من دعم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى جانب شركاء البرنامج وهم أسف وشركائه وبنك غرب إفريقيا للتنمية ومجموعة بوسطن للاستشارات العالمية والبنك الإفريقي للتنمية الذين اختاروا الاستثمار في تطوير العمل العمومي بإفريقيا.
11: في إطار عملية مرحبا 2026، افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط. تقرير عثمان برباشا.
13: افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط، وذلك في إطار عملية مرحبا 2026. المركز يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج فرصة التفاعل والتواصل المباشر مع أطر المؤسسة المتخصصين في المجال القانوني، وكذا مع ممثلين عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، أي خدمات المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فضلا عن المديرية العامة للضرائب وفق ما جاء في بلاغ للمؤسسة. المركز الذي سيتواصل عمله إلى غاية 15 شتنبر 2026، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية 4 بعد الزوال، يوفر آلية للتواصل عن بعد مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن المركز قد افتتح بمقرها الكائن ب67 شارع ابن سينا أجدال بالرباط، مؤكدة أن مختلف مصالحها تظل رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال.
6: دوليا، أعلنت السلطات في غواتيمالا أقصى درجات التأهب في 3 مقاطعات إثر اشتداد نشاط بركان فويغو الأكثر نشاطا في أمريكا الوسطى، والذي يشهد منذ الاثنين ثورانا قويا ترافق مع تدفقات للحمم البركانية وأعمدة كثيفة من الغازات والرماد، ما دفع إلى إجلاء أزيد من 1700 شخص من سكان المناطق القريبة من فواهتها. وفاء حلاق والتفاصيل.
8: الهيئة الوطنية لتنسيق جهود مواجهة الكوارث أوضحت أن مستوى التأهب تم رفعه إلى اللون الأحمر في مقاطعات سكاتيبكت وتشيمال تيلانغو وإسكوانتيلا التي يقطنها نحو 1,600,000 نسمة، مشيرة إلى أن حوالي 29,000 شخص معرضون مباشرة لتساقط الرماد البركاني، فيما دعت السكان إلى ارتداء الكمامات وحماية مصادر المياه والمواد الغذائية. من جانبه، أكد المعهد الوطني لعلم البراكين أن البركان يمر بأحد أكثر مراحل الانفجارية خطورة، موضحا أن نافورة من الحمم البركانية بارتفاع يتراوح بين 200 و300 متر تشكلت فوق الفوهة، بينما تجاوز ارتفاع عمود الرماد 7,000 متر مع انتشار الرماد لمسافة تصل إلى 130 كيلومتر باتجاه الغرب. ورغم رفع مستوى التأهب، أعادت السلطات فتح الطريق المؤدي إلى مدينة أنتيغوا التاريخية المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما لم تتأثر حركة الملاحة الجوية في مطار مدينة غواتيمالا الدولي، في حين علقت وزارة التعليم الدراسة الحضورية في مدارس 3 بلدات مجاورة للبركان. ويقع بركان فويغو البالغ ارتفاعه 3763 متر على بعد 35 كيلومتر من العاصمة الغواتيمالية، وقد ثار خلال السنوات الأخيرة عدة مرات استدعت عملية إجلاء واسعة، فيما أسفر ثورانه المدمر سنة 2018 عن مقتل 215 شخصا وفقدان نحو 200 آخرين.
6: شرق أوسطيا، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية. الديوان الأميري القطري قال في بيان إن الشيخ تميم بن حمد والرئيس ترامب بحثا خلال الاتصال آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. جهويا، تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نيكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمها على مدى أكثر من 8 سنوات يقوم على مواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطوير التطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبالموازاة مع ذلك، تقدم المقاولة خدمات في مجال التواصل الرقمي والإنتاج السمعي البصري ومواكبة زبنائها في إنشاء المحتويات الرقمية وتطوير هويتهم البصرية وتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. ثقافيا، تحتضن مدينة والرباط بكورنيش برقراق الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف لودايا
9: المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الفترة من 19 من غشت الجارية. وستشهد هذه الدورة من المهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى، عضو المجلس الدولي للموسيقى الشريك الرسمي لليونسكو، بدعم من ولاية جهة الرباط سالة القنيطرة، مشاركة ثلثين من الفنانين المرموقين. وفي الشأن الرياضي، تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة من بلوغ قمة كانغياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. عودة إليك وفاء حلاق.
10: فريقه أفاد في بلاغ بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخى بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على الساعة 12 ليلا و18 دقيقة من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12 ساعة و21 دقيقة مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجة مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
9: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
21: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بأهم العناوين. منظمة الصحة العالمية تؤكد تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة. المجلس الدستوري في الموزمبيق يقضي بعدم دستورية قرارات المراقبة والحظر على شبكات الاتصالات. استطلاع يضع شباب جنوب إفريقيا من بين الأقل تفاؤلا في القارة بشأن مستقبل بلادهم. أهلا بكم من جديد. منظمة الصحة العالمية أكدت أن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة مع تزايد الوضع سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يعد هذا التفشي الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق، بوصول عدد الحالات المؤكدة مخبريا إلى 3605 حالات، بينها 1587 وفاة. نبقى مع الوضع الصحي في القارة. حصيلة الإصابات بداء الكوليرا في الموزمبيق ترتفع إلى 9553 حالة، منها 89 وفاة منذ شتنبر 2025، وذلك بعد تسجيل أزيد من 450 إصابة جديدة خلال الأسابيع الأخيرة. المجلس الدستوري في الموزمبيق قضى ببطلان وعدم دستورية عدد من المواد الأساسية الواردة في اللائحة التنفيذية لمراقبة وحظر حركة الاتصالات، وذلك في إطار قراره القضائي الصادر أواخر شهر يوليوز الماضي. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
14: وكالة أنبائية لموزمبيق أفادت نقلا عن بلاغ للهيئة القضائية العليا في البلاد بأن الحكومة تجاوزت اختصاصاتها الصريحة وخرقت مبدأ فصل السلطة بعد منحها الهيئة الوطنية للاتصالات صلاحيات استثنائية تسمح بالحظر الجزئي والكلي لشبكات الاتصالات. القرار أكد أن فرض آليات المراقبة الدائمة والتنصت وتجميد الخدمات يمثل تعديا عالي الخطورة على الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، وفي مقدمتها حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين. هذا الحكم جاء إثر العريضة التي تقدمت بها مؤسسة الوسيط بطلب من هيئات المجتمع المدني وعلى رأسها مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان اعتراضا على المرسوم الحكومي المعتمد في دجنبر الماضية، والذي أقر في أعقاب الاحتجاجات والمطالب السياسية التي شهدتها الموزمبيق عقب الانتخابات العامة لسنة 2024. قضاة والمجلس الدستوري يوضحوا أن التشريعات والقوانين المنظمة للحريات وتقييداتها تظل حصرا ضمن الاختصاص الأساسي للبرلمان، ولا يحق للجهاز التنفيذي تنظيمها أو تقييدها بمرسوم تنظيمي مستمر دون إذن تشريعي وقضائي صريح.
12: شباب جنوب إفريقيا يعدون من بين الأقل تفاؤلا في القارة بشأن مستقبل بلادهم وفق ما كشفه استطلاع رأي حديث. الدراسة شملت 16 بلدا إفريقيا أظهرت تنامي مشاعر الإحباط لدى الشباب الجنوب إفريقي إزاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ظل الارتفاع القياسي لمعدلات البطالة وتراجع الأفاق التنموية. تفاصيل الأوفاء في تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: استطلاع شباب الإفريقي 2026 الذي أنجزته مؤسسة تشيكوفيدز فاميلي فاونديشن أوضحت أن 77% من شباب جنوب أفريقيا يرون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، مما وضع البلاد ضمن الدول الثلاث الأقل تفاؤلا على مستوى القارة برمتها. مؤسس هذه المنظمة ربط ضعف مؤشرات التفاؤل بالواقع المعيشي المرتبط بالبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى بلوغ معدل البطالة في صفوف الشباب أزيد من 46%، وهو ما يمثل زهاء 4,800,000 شاب عاطل عن العمل. نتائج الدراسة أبرزت كذلك أن الشباب لا يرفضون الديمقراطية في حد ذاتها، بل يطالبون بقيادات أكثر تمثيلا لجيلهم وبقدر أكبر من المساءلة والنجاعة في معالجة قضايا التشغيل، وهو وضع يفسر تزايد حالات العزوف واللامبالاة السياسية وتراجع نسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
12: إلى هنا نصل إلى نهاية جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
21: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
15: خلال النصف الأول من سنة 2026 سجلت تجارة الخدمات في الصين نموا بنسبة 8.3% على أساس سنوي حسب ما أفادت به وزارة التجارة الصينية. بيانات صادرة عن الوزارة أظهرت أن إجمالي قيمة واردات وصادرات الخدمات بلغ نحو 3 تريليون و700

0: 660 مليار يوان خلال الفترة نفسها، بما يمثل 44% من كامل تجارة الخدمات. كما سجلت صادرات الخدمات الثقافية والترفيهية الشخصية ورسوم استخدام الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبتي 57.2 و44.3% على التوالي. البيانات كشفت أيضا أن إجمالي واردات خدمات النقل في الصين بلغ 498 مليارا و100 مليون يوان خلال الفترة المذكورة، مسجلا زيادة بنسبة 30.4% على أساس سنوي، ليحقق بذلك أعلى معدل نمو بين أكبر خمس فئات لواردات الخدمات.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا يطلق الفوج الثاني من برنامج ليد بالرباط. دوليا غواتيمالا تعلن أقصى درجات التأهب إثر ثوران بركان فويكو وإجلاء أزيد من 1700 شخص. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 من يوليو 2026. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
3: أوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6/2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
2: وفي خبر آخر، أعلن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا عن إطلاق الفوج الثاني من برنامج ليد للريادة الإفريقية بعد عام من انطلاق هذه المبادرة القارية الهادفة إلى جعل التميز في مجال الحكمة العمومية ركيزة لمرحلة جديدة من التحول في إفريقيا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
4: المنتدى أوضح في بلاغ له أن هذا الفوج الجديد الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين العموميين المنخرطين في تحديث الدولة وتسريع التحول الرقمي بالقارة سيجتمع لمدة 3 أيام من 28 إلى 30 أغسطس بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج سيجمع في دورته الثانية 50 مشاركا من كبار صناع القرار في القطاع العام المنخرطين في إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، حيث سيشاركون في جلسات عمل جماعية وتعاونية ونقاشات بين النظراء ولقاءات مع شخصيات من الأوساط الحكومية والاقتصادية والأكاديمية بهدف تبادل الخبرات وصياغة حلول مشتركة للتحديات الكبرى المرتبطة بالحكامة. وسيؤطر هذه الدورة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم مهدي جمعة ودونالد كابيروكا وسيرج إيكوي وسانغاي جاين، إلى جانب موريسيو كارديناس الذين سيستعرضون تجاربهم في الإصلاح ورؤيتهم لأولويات السياسات العمومية والتنمية بالقارة. وسيستفيد المشاركون في البرنامج من دعم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى جانب شركاء البرنامج وهم أسفو وشركائه وبنك غرب إفريقيا للتنمية ومجموعة بوسطن للاستشارات العالمية والبنك الإفريقي للتنمية الذين اختاروا الاستثمار في تطوير العمل العمومي بإفريقيا.
2: في إطار عملية مرحبا 2026، افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج

0: مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط. تقرير عثمان برباش.
1: افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط، وذلك في إطار عملية مرحبا 2026. المركز يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج فرصة التفاعل والتواصل المباشر مع أطر المؤسسة المتخصصين في المجال القانوني، وكذا مع ممثلين عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، أي خدمات المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فضلا عن المديرية العامة للضرائب وفق ما جاء في بلاغ للمؤسسة. المركز الذي سيتواصل عمله إلى غاية 15 شتنبر 2026، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية 4 بعد الزوال، يوفر آلية للتواصل عن بعد مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن المركز قد افتتح بمقرها الكائن ب 67 شارع ابن سينا أجدال بالرباط، مؤكدة أن مختلف مصالحها تظل رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال.
0: دوليا، أعلنت السلطات في غواتيمالا أقصى درجات التأهب في 3 مقاطعات إثر اشتداد نشاط بركان فويغو الأكثر نشاطا في أمريكا الوسطى، والذي يشهد منذ الاثنين ثورانا قويا ترافق مع تدفقات للحمم البركانية وأعمدة كثيفة من الغازات والرماد، ما دفع إلى إجلاء أزيد من 1700 شخص من سكان المناطق القريبة من فواهتها. وفاء حلاق والتفاصيل.
2: الهيئة الوطنية لتنسيق جهود مواجهة الكوارث أوضحت أن مستوى التأهب تم رفعه إلى اللون الأحمر في مقاطعات سكاتيبيكيت وتشيمالتينانغو وإسكوانتيلا التي يقطنها نحو 1,600,000 نسمة، مشيرة إلى أن حوالي 29,000 شخص معرضون مباشرة لتساقط الرماد البركاني، فيما دعت السكان إلى ارتداء الكمامات وحماية مصادر المياه والمواد الغذائية. من جانبه، أكد المعهد الوطني لعلم البراكين أن البركان يمر بأحد أكثر مراحل الانفجارية خطورة، موضحا أن نافورة من الحمم البركانية بارتفاع يتراوح بين 200 و300 متر تشكلت فوق الفوهة، بينما تجاوز ارتفاع عمود الرماد 7,000 متر مع انتشار الرماد لمسافة تصل إلى 130 كيلومتر باتجاه الغرب. ورغم رفع مستوى التأهب، أعادت السلطات فتح الطريق المؤدي إلى مدينة أنتيغوا التاريخية المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما لم تتأثر حركة الملاحة الجوية في مطار مدينة غواتيمالا الدولي، في حين علقت وزارة التعليم الدراسة الحضورية في مدارس 3 بلدات مجاورة للبركان. ويقع بركان فويغو البالغ ارتفاعه 3763 مترا على بعد 35 كيلومترا من العاصمة الغواتيمالية، وقد ثار خلال السنوات الأخيرة عدة مرات استدعت عملية إجلاء واسعة، فيما أسفر ثورانه المدمر سنة 2018 عن مقتل 215 شخصا وفقدان نحو 200 آخرين.
0: شرق أوسطيا، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية. الديوان الأميري القطري قال في بيان إن الشيخ تميم بن حمد والرئيس ترامب بحثا خلال الاتصال آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. جهويا، تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نيكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمها على مدى أكثر من 8 سنوات يقوم على مواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبالموازاة مع ذلك تقدم المقاولة خدمات في مجال التواصل الرقمي والإنتاج السمعي البصري ومواكبة زبنائها في إنشاء المحتويات الرقمية وتطوير هويتهم البصرية وتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. ثقافيا، تحتضن مدينة والرباط بكورنيش برقراق الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف لودايا المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الفترة من 9 و12 من غشت الجارية. وستشهد هذه الدورة من المهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى، عضو المجلس الدولي للموسيقى، الشريك الرسمي لليونسكو، بدعم من ولاية جهة الرباط سالة القنيطرة، مشاركة ثلة من الفنانين المرموقين. وفي الشأن الرياضي، تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة من بلوغ قمة كانغياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. عودة إليك وفاء حلاق.
2: فريقه أفاد في بلاغ بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخة بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على 12:00 ليلا و18 دقيقة من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12:21 دقيقة مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
0: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
5: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليو 2026. أوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6 غشت 2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
4: دريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. دريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: مشاهد دمار واسع نطاق تخلفها الفيضانات في ولاية عصام الهندية بعد أسابيع متواصلة من التقلبات الجوية القاسية. المياه غمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وحاصرت مئات المنازل محولة القرى إلى مناطق معزولة. في منطقة شاريديو، إحدى أكثر المناطق تضررا، يعود السكان بخطى متثاقلة لتقييم الخسائر. حجم الكارثة يبدو جليا داخل البيوت التي غمرتها المياه بمستويات قياسية، ليفقد العديد من الأهالي كل ما يملكونه بعد أن تلفت السيول ممتلكاتهم وبناهم التحتية البسيطة. وأمام هذا الوضع، تفقد رئيس وزراء ولاية عصام المناطق المنكوبة للوقوف على حجم الأضرار التي وصفها بالهائلة. المسؤول الحكومي تعهد بتعبئة كافة الموارد المتاحة وتقديم التعاون الكامل لمساعدة السكان على تجاوز تداعية هذه الكارثة. يذكر أن ولاية عصام التي يعبرها نهر رهما بوترا، أحد أكبر أنهار العالم، تواجه أضرارا مماثلة بشكل شبه سنوي نتيجة ارتفاع الكبير في منسوب المياه خلال فترة الرياح الموسمية.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل التابعة لإقليم ميدلز وفي قلب الأطلس الكبير الشرقي، تفرض نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. هذه البنية السوسيو-اقتصادية تساهم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي، مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية.
9: التعاونيات النسائية هي تعاونية نسائية 100% من تأسيس في دول المنزهي. هذه التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا، اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا هذه التعاونية، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا، وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل.
10: كنشكر المبادرة الوطنية اللي دعمتنا توصلنا شي حوايج ما كاينش كاع هنا في ميلشير، مثلا بحال الباكيط وبحال الكرواسا، دعمونا مزيان. الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. احنا خدامين مزيان الحمد لله، تنوصل 400 خبزة النهار، خدامين مزيان الحمد لله. كيكون الكوموند عندنا بزاف.
8: هذه الدينامية المقاولاتية تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير وتحسين شروط تسويق المنتجات، بما يساهم في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
11: بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصره، وفضل عامل إقليم ميدلت والموظفين ديال قسم العمل الاجتماعي ميدلت، تمكننا أنه نخرجوا المشاريع ديالنا. أول مشروع ديالي اللي هو عبارة عن مقهى متنقل للأرض الواقع، المشروع خدام بخير الحمد لله.
12: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات.
8: على مستوى إقليم ميدلت اطلع دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدور حاسم في توطيد التنمية الدامجة، إذ ساهمت المبادرة من خلال دعم المشاريع المقاولاتية المحلية في إدماج النساء والشباب في النسيج السوسيو-اقتصادي وتطوير أنشطة محدثة لفرص شغل مستدامة مع تثمين المؤهلات الترابية والتراث المحلي.
6: ريم راديو.
13: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا يطلق الفوج الثاني من برنامج ليد بالرباط. دوليا غواتيمالا تعلن أقصى درجات التأهب إثر ثوران بركان فويكو وإجلاء أزيد من 1700 شخص. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 من يوليو 2026. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
5: أوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6 غشت 2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
0: وفي خبر آخر، أعلن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا عن إطلاق الفوج الثاني من برنامج ليد للريادة الإفريقية بعد عام من انطلاق هذه المبادرة القارية الهادفة إلى جعل التميز في مجال الحكمة العمومية ركيزة لمرحلة جديدة من التحول في إفريقيا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
14: المنتدى أوضح في بلاغ له أن هذا الفوج الجديد الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين العموميين المنخرطين في تحديث الدولة وتسريع التحول الرقمي بالقارة سيجتمع لمدة 3 أيام من 28 إلى 30 غشت بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج سيجمع في دورته الثانية 50 مشاركا من كبار صناع القرار في القطاع العام المنخرطين في إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، حيث سيشاركون في جلسات عمل جماعية وتعاونية ونقاشات بين النظراء ولقاءات مع شخصيات من الأوساط الحكومية والاقتصادية والأكاديمية بهدف تبادل الخبرات وصياغة حلول مشتركة للتحديات الكبرى المرتبطة بالحكامة. وسيؤطر هذه الدورة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم مهدي جمعة ودونالد كابيروكا وسيرج إيكوي وسانغاي جاين إلى جانب موريسيو كارديناس الذين سيستعرضون تجاربهم في الإصلاح ورؤيتهم لأولويات السياسات العمومية والتنمية بالقارة. وسيستفيد المشاركون في البرنامج من دعم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى جانب شركاء البرنامج وهم أسافو وشركائه وبنك غرب إفريقيا للتنمية ومجموعة بوسطن للاستشارات العالمية والبنك الإفريقي للتنمية الذين اختاروا الاستثمار في تطوير العمل العمومي بإفريقيا.
0: في إطار عملية مرحبا 2026 افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط. تقرير عثمان برباشة.
1: افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط، وذلك في إطار عملية مرحبا 2026. المركز يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج فرصة التفاعل والتواصل المباشر مع أطر المؤسسة المتخصصين في المجال القانوني، وكذا مع ممثلين عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، أي خدمات المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فضلا عن المديرية العامة للضرائب وفق ما جاء في بلاغ للمؤسسة. المركز الذي سيتواصل عمله إلى غاية 15 شتنبر 2026 من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية 4 بعد الزوال، يوفر آلية للتواصل عن بعد مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن المركز قد افتتح بمقرها الكائن ب 67 شارع ابن سينا أجدال بالرباط، مؤكدة أن مختلف مصالحها تظل رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال.
0: دوليا، أعلنت السلطات في غواتيمالا أقصى درجات التأهب في 3 مقاطعات إثر اشتداد نشاط بركان فويغو الأكثر نشاطا في أمريكا الوسطى، والذي يشهد منذ الاثنين ثورانا قويا ترافق مع تدفقات للحمم البركانية وأعمدة كثيفة من الغازات والرماد، ما دفع إلى إجلاء أزيد من 1700 شخص من سكان المناطق القريبة من فواهتها. وفاء حلاق والتفاصيل.
2: الهيئة الوطنية لتنسيق جهود مواجهة الكوارث أوضحت أن مستوى التأهب تم رفعه إلى اللون الأحمر في مقاطعات سكاتبكت وتشيمالتينانغو وإسكوانتيلا التي يقطنها نحو 1,600,000 نسمة، مشيرة إلى أن حوالي 29,000 شخص معرضون مباشرة لتساقط الرماد البركاني، فيما دعت السكان إلى ارتداء الكمامات وحماية مصادر المياه والمواد الغذائية. من جانبه، أكد المعهد الوطني لعلم البراكين أن البركان يمر بأحد أكثر مراحل الانفجارية خطورة، موضحا أن نافورة من الحمم البركانية بارتفاع يتراوح بين 200 و300 متر تشكلت فوق الفوهة، بينما تجاوز ارتفاع عمود الرماد 7,000 متر مع انتشار الرماد لمسافة تصل إلى 130 كيلومترا باتجاه الغرب. ورغم رفع مستوى التأهب، أعادت السلطات فتح الطريق المؤدي إلى مدينة أنتيغوا التاريخية المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما لم تتأثر حركة الملاحة الجوية في مطار مدينة غواتيمالا الدولي، في حين علقت وزارة التعليم الدراسة الحضورية في مدارس 3 بلدات مجاورة للبركان. ويقع بركان فويغو البالغ ارتفاعه 3763 مترا على بعد 35 كيلومترا من العاصمة الغواتيمالية، وقد ثار خلال السنوات الأخيرة عدة مرات استدعت عملية إجلاء واسعة، فيما أسفر ثورانه المدمر سنة 2018 عن مقتل 215 شخصا وفقدان نحو 200 آخرين.
0: شرق أوسطيا، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية. الديوان الأميري القطري قال في بيان إن الشيخ تميم بن حمد والرئيس ترامب بحثا خلال الاتصال آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. جهويا تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نيكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمها على مدى أكثر من 8 سنوات يقوم على مواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات التطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبالموازاة مع ذلك تقدم المقاولة خدمات في مجال التواصل الرقمي والإنتاج السمعي البصري ومواكبة زبنائها في إنشاء المحتويات الرقمية وتطوير هويتهم البصرية وتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. ثقافيا تحتضن مدينة والرباط بكورنيش برقراق الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف لودايا المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الفترة من 9 و12 من غشت الجارية. وستشهد هذه الدورة من المهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى عضو المجلس الدولي للموسيقى الشريك الرسمي لليونسكو بدعم من ولاية جهة الرباط سالة القنيطرة مشاركة ثلة من الفنانين المرموقين. وفي الشأن الرياضي تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة من بلوغ قمة كانغياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. عودة إليك وفاء حلاق.
2: فريقه أفاد في بلاغ بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخة بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على 12:00 ليلا و18 دقيقة من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12:21 دقيقة مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
0: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.
15: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الوقت من أعظم النعم اللي أنعم الله بها على الإنسان، هو رأس مال الحياة الحقيقي والثروة اللي ما يمكنش استرجاعها من اللي كتدوز وكتمشي. وإذا كان المال يمكن تعويضه والصحة ممكن يستعيدها الفرد بالعلاج، فالدقيقة اللي كتمشي ما كترجعش. لذلك يقال أن الوقت هو الحياة نفسها، لأن حياة الإنسان ما هي سوى مجموعة من الساعات والأيام والسنوات اللي كيعيشها، وكل ما حسن استثمارها اكثر من تحقيق أهدافه وخلى أثر طيب في المجتمع دياله. والفرد ما كيعرف قيمة الوقت غالبا حتى كيفوت، وكيندم على فرص ضاعت أو أعمال كان بإمكانه يقوم بها لو عرف كيفاش ينظم وقته. فالكثير من الأفراد كيأجلوا أعمالهم للغد، وكتراكم المسؤوليات حتى كتصبح عبء ثقيل عليهم، بينما كينجحوا آخرون في تحقيق إنجازات كبيرة لأنهم عرفوا كيفاش يستثمروا كل لحظة من وقتهم في التعلم والعمل والابتكار. فاحترام الوقت عمره ما كان مجرد عادة شخصية، هو سلوك حضاري كيعكس وعي الفرد بمسؤولياته. فلما كيلتزم مواعيده ويقدر وقت الآخرين كيحظى بالثقة ديالهم وكيتعرف بالجدية والانضباط. أما لما كيستهن بالوقت وكيكثر من التأخير والتسويف، هنا يقدر يخسر فرص ثمينة اللي غتأثر سلبا على حياته وعلى حياة حتى اللي معاه. وأهمية الوقت ما كتقتصرش على مرحلة معينة من حياة الفرد، بل كتكون في مختلف مراحل حياته. لما كيكون طالب وكينظم أوقات المراجعة والاستعداد للامتحانات كتكون عنده فرص نجاح أكبر، ولما كيكون موظف وملتزم بالقيام بمهامه في الوقت المحدد كيحقق أداء أفضل. وملي كيكون رب أسرة وكيخصص وقت للأبناء في تربيتهم ومقابلتهم كيساهم في بناء أسرة جيدة. أيضا لما الفرد كيحسن استغلال الوقت دياله في ممارسة الرياضة أو القراءة أو تنمية الهوايات والمهارات، كيكون فرد سعيد ومتوازن. وإدارة الوقت اليوم كتعرف تحديات كثيرة، لأن العديد من الأفراد صبحوا كيهديوا أغلب أوقاتهم لوسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية وللمحتويات الرقمية اللامحدودة اللي كتستهلك لهم ساعات طويلة بدون ما يشعروا. لذلك صبح من الضروري استخدام التكنولوجيا بوعي وتحديد أوقات معينة للاستفادة منها بدون ما تحول لوسيلة لإهدار العمر وإضاعة الفرص. واستثمار الوقت ما كيعنيش العمل المتواصل بدون راحة، ولكن كيعني تحقيق توازن بين الواجبات والراحة، وبين العمل والأسرة، وبين تطوير الذات والاستمتاع بالحياة. فالراحة المنظمة كتمنح الفرد طاقة جديدة، بينما الإفراط في الكسل والانشغال المستمر كيؤدي لنتائج سلبية على الصحة النفسية والجسدية والإهدار الطاقة. وكينصحوا المتخصصين في الإنتاجية الشخصية أن الفرد حتى يتمكن من إدارة وقته بنجاح خاصه يوضع أهداف واضحة في حياته ويرتب الأولويات مع خطة يومية أو حتى شهرية تساعده على إنجاز أعماله ويبعد على عادة التسويف، لأنها من أكثر السلوكيات اللي كتضيع الوقت وكتخلي الأعمال والمسؤوليات كتراكم. ومن المفيد جدا أيضا تخصيص وقت للتعلم المستمر، خاصة بالنسبة للشباب، لأن اكتساب المعرفة والمهارات استثمار طويل الأمد كيعود بالنفع على هاد الشباب خاصة في حياتهم العملية. والوقت أيضا كيمثل فرصة لبناء العلاقات الإنسانية الإيجابية، فالجلوس مع الوالدين وزيارة الأقارب والاهتمام بالأصدقاء والمشاركة في الأعمال الإنسانية وتطوعية، كلها أنشطة كتمنح معنى جميل للحياة. فالفرد الناجح لا يقيس قيمة وقته باللي كيجنيه من مال فقط، ولكن حتى باللي كيقدمه من اهتمام لنفسه والآخرين. ومن الجوانب المهمة أيضا بالنسبة للوقت كيعلم الفرد قيمة الصبر والمثابرة، فكل إنجاز كيحتاج الوقت وجهد واستمرارية، وما كيمكنش تحقيق الأحلام بين ليلة وضحاها، وإنما كتحقق بالعمل اليومي المنتظم واستثمار كل يوم في خطوة جديدة نحو الهدف. لذلك كل أفراد الناجحين كيشتركوا في صفة أساسية، وهي احترامهم للوقت وعدم التفريط فيه. واستغلال الوقت كيساهم أيضا في تحسين الصحة النفسية، لأن الشخص اللي كيكون منظم يشعر بالرضا وبقيمة الإنجاز، بينما كيؤدي إهدار الوقت دائما للشعور بالندم والقلق والإحباط. ومن اللي كينجز الفرد أعماله في مواعيدها كيلقى الوقت للراحة والاستمتاع بالحياة بدون ضغوط أو توتر. فالأسرة دائما عندها الدور الأكبر في تعليم الأبناء من الصغر الالتزام بالمواعيد واحترام الوقت وتنظيم واجباتهم في وقتها والتمييز بين وقت الدراسة ووقت اللعب ووقت الراحة. هاد الأبناء كيكبروا وهما معلمين هاد القيم ومقتنعين بها وكيوليوا يمارسوها في حياتهم العملية والاجتماعية وكيكونوا عارفين أن الوقت مهم لبناء فرد أكثر إنتاجية وانضباط. فالأمم المتقدمة ما وصلتش اللي هي عليه إلا لأنها جعلت من الوقت قيمة أساسية في حياة الأفراد وربطت النجاح بالالتزام والانضباط بالوقت. لذلك ضياعه في الكسل أو اللهو أو الانشغال بما لا يفيد كيؤدي لضياع الفرص وضعف الأداء والإنتاج. فالوقت اللي كيضيع ما كيرجعش والفرص اللي كتضيع تقدر ما تتكررش. لذلك على الأفراد يكونوا دائما واعيين بقيمته لأنه من أثمن ما كيملكوه فهو المورد اللي ما يمكنش يعوضوه أو يشريوه. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
15: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
13: الأخبار على مدار الساعة.
17: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
6: ريم راديو.
13: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا يطلق الفوج الثاني من برنامج ليد بالرباط. دولياً غواتيمالا تعلن أقصى درجات التأهب إثر ثوران بركان فويكو وإجلاء أزيد من 1700 شخص. وفي التفاصيل أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 من يوليو 2026. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
5: أوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6 غشت 2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
0: وفي خبر آخر، أعلن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا عن إطلاق الفوج الثاني من برنامج ليد للريادة الإفريقية بعد عام من انطلاق هذه المبادرة القارية الهادفة إلى جعل التميز في مجال الحكمة العمومية ركيزة لمرحلة جديدة من التحول في أفريقيا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
14: المنتدى أوضح في بلاغ له أن هذا الفوج الجديد الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين العموميين المنخرطين في تحديث الدولة وتسريع التحول الرقمي بالقارة سيجتمع لمدة 3 أيام من 28 إلى 30 أغشت بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج سيجمع في دورته الثانية 50 مشاركا من كبار صناع القرار في القطاع العام المنخرطين في إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، حيث سيشاركون في جلسات عمل جماعية وتعاونية ونقاشات بين النظراء ولقاءات مرتبطة بالحكامة. وسيؤطر هذه الدورة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم مهدي جمعة ودونالد كابيروكا وسيرج إيكوي وسانغاي جاين إلى جانب موريسيو كاردناس الذين سيستعرضون تجاربهم في الإصلاح ورؤيتهم لأولويات السياسات العمومية والتنمية بالقارة. وسيستفيد المشاركون في البرنامج من دعم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى جانب شركاء البرنامج وهم أسافو وشركائه وبنك غرب إفريقيا للتنمية ومجموعة بوسطن للاستشارات العالمية والبنك الإفريقي للتنمية الذين اختاروا الاستثمار في تطوير العمل العمومي بإفريقيا.
0: في إطار عملية مرحبا 2026 افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط. تقرير عثمان برباش.
1: افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط، وذلك في إطار عملية مرحبا 2026. المركز يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج فرصة التفاعل والتواصل

0: التواصل المباشر مع أطر المؤسسة المتخصصين في المجال القانوني، وكذا مع ممثلين عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، أي خدمات المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فضلا عن المديرية العامة للضرائب وفق ما جاء في بلاغ للمؤسسة. المركز الذي سيتواصل عمله إلى غاية 15 شتنبر 2026، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية 4 بعد الزوال، يوفر آلية للتواصل عن بعد مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن المركز قد افتتح بمقرها الكائن ب67 شارع ابن سينا أجدال بالرباط، مؤكدة أن مختلف مصالحها تظل رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال.
1: دوليا، أعلنت السلطات في غواتيمالا أقصى درجات التأهب في 3 مقاطعات إثر اشتداد نشاط بركان فويغو الأكثر نشاطا في أمريكا الوسطى، والذي يشهد منذ الاثنين ثورانا قويا ترافق مع تدفقات للحمم البركانية وأعمدة كثيفة من الغازات والرماد، ما دفع إلى إجلاء أزيد من 1700 شخص من سكان المناطق القريبة من فواهتها. وفاء حلاق والتفاصيل.
2: الهيئة الوطنية لتنسيق جهود مواجهة الكوارث أوضحت أن مستوى التأهب تم رفعه إلى اللون الأحمر في مقاطعات سكاتيبكيت وتشيمالتينانغو وإسكوانتيلا التي يقطنها نحو 1,600,000 نسمة، مشيرة إلى أن حوالي 29,000 شخص معرضون مباشرة لتساقط الرماد البركاني، فيما دعت السكان إلى ارتداء الكمامات وحماية مصادر المياه والمواد الغذائية. من جانبه، أكد المعهد الوطني لعلم البراكين أن البركان يمر بأحد أكثر مراحل الانفجارية خطورة، موضحا أن نافورة من الحمم البركانية بارتفاع يتراوح بين 200 و300 متر تشكلت فوق الفوهة، بينما تجاوز ارتفاع عمود الرماد 7,000 متر مع انتشار الرماد لمسافة تصل إلى 130 كيلومتر باتجاه الغرب. ورغم رفع مستوى التأهب، أعادت السلطات فتح الطريق المؤدي إلى مدينة أنتيغوا التاريخية المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما لم تتأثر حركة الملاحة الجوية في مطار مدينة غواتيمالا الدولي، في حين علقت وزارة التعليم الدراسة الحضورية في مدارس 3 بلدات مجاورة للبركان. ويقع بركان فويغو البالغ ارتفاعه 3763 مترا على بعد 35 كيلومترا من العاصمة الغواتيمالية، وقد ثار خلال السنوات الأخيرة عدة مرات استدعت عملية إجلاء واسعة، فيما أسفر ثورانه المدمر سنة 2018 عن مقتل 215 شخصا وفقدان نحو 200 آخرين.
1: شرق أوسطيا، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية. الديوان الأميري القطري قال في بيان إن الشيخ تميم بن حمد والرئيس ترامب بحثا خلال الاتصال آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. جهويا، يتواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نيكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمها على مدى أكثر من 8 سنوات يقوم على مواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيق التطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبالموازاة مع ذلك، تقدم المقاولة خدمات في مجال التواصل الرقمي والإنتاج السمعي البصري ومواكبة زبنائها في إنشاء المحتويات الرقمية وتطوير هويتهم البصرية وتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. ثقافيا، تحتضن مدينة والرباط بكورنيش برقراق الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف لودايا، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الفترة من 19 من غشت الجارية. وستشهد هذه الدورة من المهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى، عضو المجلس الدولي للموسيقى الشريك الرسمي لليونسكو، بدعم من ولاية جهة الرباط سالة القنيطرة، مشاركة ثلة من الفنانين المرموقين. وفي الشأن الرياضي، تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة من بلوغ قمة كانغياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. عودة إليك وفاء حلاق.
2: فريقه أفاد في بلاغ بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخى بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على 12 ليلا و18 دقيقة من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12 ساعة و21 دقيقة مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
1: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. بمراكش نكسرا جروب مشروع مبتكر بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات. المندوبية السامية للتخطيط تعتمد البحث حول القوى العاملة لرصد سوق الشغل وتعيد احتساب مؤشراته بأثر رجعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و2025. التضخم الإجمالي تباطأ إلى 4.2% في يونيو 2026، وذلك حسب منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بداية تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نوكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمتها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولة والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتها من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية فضلا عن إدماج حلول الأسمتة والذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه المواكبة باتت مجموعة نوكسيرا تتوفر على وسائل تقنية معززة تتيح لها الرفع من قدراتها الإنتاجية وتقليص أجال إنجاز مشاريعها وتقديم حلول رقمية أكثر نجاعة لفائدة زبنائها. وفي شأن آخر، يشكل الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث حول القوى العاملة تطورا مهما في منظومة المندوبية السامية للتخطيط لرصد سوق الشغل سواء على المستوى المنهجي أو المفاهيمي. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
0: يرتكز هذا التطور على الخصوص على استغلال قاعدة المعاينة الجديدة التي تم إعدادها انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024 ووضع مخطط معاينة أكثر شمولا وتوسيع القدرات التحليلية لمخطط تناوب الأسر والاستفادة من الإسقاطات الديموغرافية بعد إحصاء 2024 وإغناء منهجية الاستقراء، فضلا عن تكييف واعتماد القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائي سوق الشغل التي أعدتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة ومن بينها المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأفضت مجمل هذه التطورات إلى إحداث انقطاع في السلاسل الإحصائية بما يجعل أي مقارنة مباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج البحث حول القوى العاملة غير ملائمة من الناحية المنهجية. ومن أجل الحفاظ على استمرارية التحليل الإحصائي لمؤشرات سوق الشغل، تم إطلاق عملية الحساب بأثر رجعي لإعادة بناء السلاسل الفصلية لأهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025 بما ينسجم مع الإطار المنهجي والمفاهيمي الجديد للبحث حول القوى العاملة.
2: وفي ختام هذه النشرة، تبدأ التضخم الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 4.2% خلال شهر يونيو 2026 وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
5: المنظمة أفادت في بيان أن التضخم الإجمالي على أساس سنوي في المنطقة المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 4.2% في يونيو 2026 بعدما سجل 4.6% خلال شهر مايو الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن بعد 3 زيادة شهرية متتالية تراجع معدل التضخم في 20 بلدا عضوا بالمنظمة، في حين ارتفع في 6 بلدان واستقر أو شبه استقر في 12 بلدا آخر. وخلال شهر يونيو لوحده كان هذا التضخم أقل من أو يعادل 2% في 9 بلدان بالمنظمة وأقل من 1% في 3 بلدان أخرى. ومقارنة بشهر ماي تراجع تضخم أسعار الطاقة ب4 نقاط مئوية في يونيو إلى 11.7% على أساس سنوي مع تسجيل انخفاضات في 24 من أصل 37 بلدا عضوا شملتها البيانات. ورغم هذه الانخفاضات، يتابع البيان، سجلت 10 بلدان ارتفاعا في تضخم أسعار الطاقة بينما أظهرت 6 بلدان أخرى تضخما تجاوز 15%.
2: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: تعاقد جديد لتشيلسي. نادي الإنجليزي أعلن رسميا ضم لاعب الوسط جوردان إيدرسون في صفقة انتقال حرة بعقد يمتد لموسمين استعدادا لانطلاق موسم 2026-2027. انضمام يعزز خط الوسط. إيدرسون أكد أن حجم النادي وجودة لاعبيه إضافة إلى إعجابه بالمدير الفني كانت من أبرز الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الانضمام إلى تشيلسي. بداية جديدة مع الفريق اللندني. اللاعب الإنجليزي عرب أيضا

0: منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا يطلق الفوج الثاني من برنامج ليد بالرباط. دوليا، غواتيمالا تعلن أقصى درجات التأهب إثر ثوران بركان فويكو وإجلاء أزيد من 1700 شخص. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 من يوليو 2026. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
1: أوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6/2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
0: وفي خبر آخر، أعلن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا عن إطلاق الفوج الثاني من برنامج ليد للريادة الإفريقية بعد عام من انطلاق هذه المبادرة القارية الهادفة إلى جعل التميز في مجال الحكمة العمومية ركيزة لمرحلة جديدة من التحول في إفريقيا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
2: المنتدى أوضح في بلاغ له أن هذا الفوج الجديد الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين العموميين المنخرطين في تحديث الدولة وتسريع التحول الرقمي بالقارة سيجتمع لمدة 3 أيام من 28 إلى 30 غشت بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج سيجمع في دورته الثانية 50 مشاركا من كبار صناع القرار في القطاع العام المنخرطين في إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، حيث سيشاركون في جلسات عمل جماعية وتعاونية ونقاشات بين النظراء ولقاءات مع شخصيات من الأوساط الحكومية والاقتصادية والأكاديمية بهدف تبادل الخبرات وصياغة حلول مشتركة للتحديات الكبرى المرتبطة بالحكامة. وسيؤطر هذه الدورة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم مهدي جمعة ودونالد كابيروكا وسيرج إيكوي وسانغاي جاين إلى جانب موريسيو كاردناس الذين سيستعرضون تجاربهم في الإصلاح ورؤيتهم لأولويات السياسات العمومية والتنمية بالقارة. وسيستفيد المشاركون في البرنامج من دعم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى جانب شركاء البرنامج وهم أسافو وشركائه وبنك غرب إفريقيا للتنمية ومجموعة بوسطن للاستشارات العالمية والبنك الإفريقي للتنمية الذين اختاروا الاستثمار في تطوير العمل العمومي بإفريقيا.
0: في إطار عملية مرحبا 2026 افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط. تقرير عثمان برباشا.
3: افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط، وذلك في إطار عملية مرحبا 2026. المركز يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج فرصة التفاعل والتواصل المباشر مع أطر المؤسسة المتخصصين في المجال القانوني، وكذا مع ممثلين عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، أي خدمات المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فضلا عن المديرية العامة للضرائب وفق ما جاء في بلاغ للمؤسسة. المركز الذي سيتواصل عمله إلى غاية 15 شتنبر 2026 من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية 4 بعد الزوال يوفر آلية للتواصل عن بعد مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن المركز قد افتتح بمقرها الكائن ب67 شارع ابن سينا أجدال بالرباط، مؤكدة أن مختلف مصالحها تظل

0: رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال.
1: دوليا، أعلنت السلطات في غواتيمالا أقصى درجات التأهب في 3 مقاطعات إثر اشتداد نشاط بركان فويغو الأكثر نشاطا في أمريكا الوسطى، والذي يشهد منذ الاثنين ثورانا قويا ترافق مع تدفقات للحمم البركانية وأعمدة كثيفة من الغازات والرماد، ما دفع إلى إجلاء أزيد من 1700 شخص من سكان المناطق القريبة من فواهتها. وفاء حلاق والتفاصيل.
2: الهيئة الوطنية لتنسيق جهود مواجهة الكوارث أوضحت أن مستوى التأهب تم رفعه إلى اللون الأحمر في مقاطعات سكاتيبكت وتشيمال تيلانغو وإسكوانتيلا التي يقطنها نحو 1,600,000 نسمة، مشيرة إلى أن حوالي 29,000 شخص معرضون مباشرة لتساقط الرماد البركاني، فيما دعت السكان إلى ارتداء الكمامات وحماية مصادر المياه والمواد الغذائية. من جانبه، أكد المعهد الوطني لعلم البراكين أن البركان يمر بأحد أكثر مراحل الانفجارية خطورة، موضحا أن نافورة من الحمم البركانية بارتفاع يتراوح بين 200 و300 متر تشكلت فوق الفوهة، بينما تجاوز ارتفاع عمود الرماد 7,000 متر مع انتشار الرماد لمسافة تصل إلى 130 كيلومتر باتجاه الغرب. ورغم رفع مستوى التأهب، أعادت السلطات فتح الطريق المؤدي إلى مدينة أنتيغوا التاريخية المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما لم تتأثر حركة الملاحة الجوية في مطار مدينة غواتيمالا الدولي، في حين علقت وزارة التعليم الدراسة الحضورية في مدارس 3 بلدات مجاورة للبركان. ويقع بركان فويغو البالغ ارتفاعه 3763 مترا على بعد 35 كيلومتر من العاصمة الغواتيمالية، وقد ثار خلال السنوات الأخيرة عدة مرات استدعت عملية إجلاء واسعة، فيما أسفر ثورانه المدمر سنة 2018 عن مقتل 215 شخصا وفقدان نحو 200 آخرين.
1: شرق أوسطيا، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية. الديوان الأميري القطري قال في بيان إن الشيخ تميم بن حمد والرئيس ترامب بحثا خلال الاتصال آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. جهويا، تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نيكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمها على مدى أكثر من 8 سنوات يقوم على مواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطوير التطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبالموازاة مع ذلك، تقدم المقاولة خدمات في مجال التواصل الرقمي والإنتاج السمعي البصري ومواكبة زبنائها في إنشاء المحتويات الرقمية وتطوير هويتهم البصرية وتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. ثقافيا، تحتضن مدينة والرباط بكورنيش برقراق الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف لودايا، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الفترة من 9 و12 من غشت الجارية. وستشهد هذه الدورة من المهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى عضو المجلس الدولي للموسيقى الشريك الرسمي لليونسكو، بدعم من ولاية جهة الرباط سالة القنيطرة، مشاركة ثلة من الفنانين المرموقين. وفي شأن الرياضي، تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة من بلوغ قمة كانغياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. عودة إليك وفاء حلاق.
2: فريقه أفاد في بلاغ بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخة بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على 12 ليلا و18 دقيقة من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12 ساعة و21 دقيقة مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجة مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
1: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نتعرفوا على حرفة تقليدية متميزة نجحت تجمع بين الأصالة والإبداع، وهي صناعة الرافية. والحديث أكثر على هذه الحرفة والأسرار ديالها كنستضيفوا المعلم إلياس اللي راكم تجربة مهمة في مجال صناعة الرافية، وكرس سنوات من العمل للحفاظ على هذه الحرفة وتطوير تصاميم ديالها بما يواكب الأذواق الحالية. معلم إلياس، مرحبا بك معنا. كأول سؤال معلم، أنت بديتي هذه الحرفة هذه وتعلمتيها؟
2: البداية ديالي كانت مع الأب ديالي، لأنه هو بدأ الصناعة 1940، وأنا يا من الصغر ديالي بديت نتعلم هذه الحرفة هذه، توصلت واحد السن ديال 18 سنة وزاولتها بصفة احترافية. صناعة الرافية تخدم بالإبرة، الإبرة تخصها واحد الصبر كبير، تتعلم منها الصبر، تتعلم منها بزاف ديال المسائل، ابتكار، تتعلم بزاف الحويجات تتصايبهم بهذيك الإبرة.
1: المعلم إلياس، شنو هي المراحل اللي كتمر منها قطعة الرافية من البداية حتى كتولي جاهزة للبيع أو الاستعمال؟
2: الرافية تجي من مدغشقر، هي يعني نبتة طبيعية معروفة من القدم، وتجي من على طريق الفلاحة هي، وحنا عاد تنجيبوها لهنايا وتنحاولوا نصبغوها. المتقدم تنسخنوا الماء، تنديروا الماء وتنسخنوه مزيان وتنديروا فيه الصباغة طبيعية، تنحركوا الرافية ديالنا باش تصبغ كل اللي بغينا تنصايبو، اولا تنميلونجيو الالوان شوية باش يعطيونا الالوان اللي ما تلقاوهاش في السوق، ولا تنخليوها ناتيريل هكاك وتنخدموا بها. تنبداو الحذاء، تناخذوا القالب ديال الفورما، اللي هي الفورما عبارة عن قياس ديال الرجل، وتنقطعوا لها البروميانة تتسمى، تنتقبوها يدويا وتيبدا الشغل بالإبرة. صافي، هذه هكا تتبقى بالإبرة بالإبرة بالإبرة حتى تتكمل الحذاء. الرافية تتبقى طبيعية، ما تنضيفوا لها حتى شي حاجة، وهي صحية للرجل، هي تكون الرجل مهوية وصحية للكزيما اللي كانت في الرجل ولا شي حاجة، هي طبيعية وتتبقى طبيعية. تنخدموا بها حنا، تنضيفوا لها والو.
1: معلم إلياس، رغم أن المنتوج النهائي كيبان بسيط وأنيق، إلا أن الإنجاز ديالو كيطلب مهارة كبيرة وتركيز في كل تفاصيل. شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب في عملية صناعة الرافية؟
2: أصعب مرحلة هي أنك تكون خدام كمثال وبين تساليقة، وتجي تدير لاسوميل اللي هو القاع ديال الحذاء، تكون خدام بالترونشي ولا شي حاجة وتضربه ولا شي حاجة، هذيك هي الصعيبة، تتولي قطعتيه. ما احنا واخا يتقطع يمكن لي نصلحه، ماشي مشكلة، لأن الأب ديالي ورانا كاع لي تكنيك ديال الحذاء، إلا تقطع ولا شي واحد كمثال زبون خدا وتقطع له تيعاود يردو لينا باش حنا تنعاودو نصلحو له.
1: أكيد معلم، كل قطعة من الرافية عندها الوقت ديالها الخاص، والمدة اللي كتحتاجها كتختلف حسب الحجم والدقة والتفاصيل المطلوبة. شحال ديال الوقت كيطلب إنجاز قطعة واحدة؟
2: كاين لا ياخذ لك يوم، كاين لا ياخذ لك يومين، كاين لا ياخذ لك ثلاثة أيام، على حسب الموديل وعلى حسب الخدمة اللي فيه، واش كثيرة ولا قليلة. إذا كانت قليلة يمكننا نساليوها في يوم، كانت كثيرة بزاف ثلاثة أيام باش يمكننا نساليو الارتيكل.
1: المعلم إلياس، كما كنشوفوا قدامنا أن صناعة الرافية ما بقاش مقتصرة على الأشكال التقليدية فقط، بل ولات كتعرف تصاميم متنوعة كتجمع بين الأصالة والعصرية. منين كتستمدوا أفكار التصاميم ديالكم؟
2: دائما حنا تنحاولوا ما أمكن تنكونوا خدامين في موديل جديد، وفي نفس الوقت يبان لنا موديلات أخرى، دونك ان كبرنا في هذا الشيء هذا حنايا، دونك داك الشيء غير من المخيله تنحاولوا نجبدوا الموديلات جداد.
1: كآخر سؤال معلم، كيف ما كنعرفوا ان استمرار اي حرفه كيبقى مرتبط بالاجيال الجديده ومدى الاهتمام ديالها بالتعلم ديالها، كيفاش كتشوف اليوم اقبال الشباب على تعلم حرفه الرافيه وشنو خاص يدار باش تبقى هذه الحرفه مستمره؟
2: انا تنبغي نوجه واحد الرساله للشباب باش يلتجئوا شويه لهذه الصناعه التقليديه، الموروث الثقافي ديالنا، وبزاف ديال المسائل اللي هي في المغرب قربت مقارض لولا الرؤيه المستنيره ديال صاحب الجلاله سيدنا الله يطولنا في عمره لكانت نيت فعلا مقارضات. وهذا المنبر تنقول للشباب بان راه كاين واحد، راه ما بقاش كيما شحال هادي، راه تطور هذا الشيء، هذا كاينه دار الصانع وكاينه المديريه الجهويه، دونك هاد الناس هادو تيشتغلوا بزاف باش يطوروا الصناعه التقليديه ويزيدوا بها القدام. دونك الشباب اليوم ما عنده منيا شي خاف، يمكن له يجي يشوف الصناعه التقليديه ويتعلم ليها ويحاول يطورها، راه غادي رحنا غاديين بها القدام ان شاء الله.
1: شكرا لك معلم إلياس على هذه المعلومات القيمة. فبين خيوط الرافية ولمسات الإبداع كتواصل هذه الحرفة الحضور ديالها كواحدة من الصناعات التقليدية اللي كتعكس غنى التراث المغربي وقدرة الحرفيين على الابتكار والتجديد. شكرا للمعلم إلياس على هذه المشاركة القيمة، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم مع حرفة جديدة من حرف المغرب. سلام عليكم.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: إن غميسني مكورا، إن مناضن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تمنونت قوسك زيلنين غميسن قماب راديو.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا يطلق الفوج الثاني من برنامج ليد بالرباط. دوليا، غواتيمالا تعلن أقصى درجات التأهب إثر ثوران بركان فويكو وإجلاء أزيد من 1700 شخص. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 من يوليو 2026. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
3: أوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6/2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
2: وفي خبر آخر، أعلن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا عن إطلاق الفوج الثاني من برنامج ليد للريادة الإفريقية بعد عام من انطلاق هذه المبادرة القارية الهادفة إلى جعل التميز في مجال الحكمة العمومية ركيزة لمرحلة جديدة من التحول في إفريقيا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
4: المنتدى أوضح في بلاغ له أن هذا الفوج الجديد الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين العموميين المنخرطين في تحديث الدولة وتسريع التحول الرقمي بالقارة سيجتمع لمدة 3 أيام من 28 إلى 30 غشت بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج سيجمع في دورته الثانية 50 مشاركا من كبار صناع القرار في القطاع العام المنخرطين في إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، حيث سيشاركون في جلسات عمل جماعية وتعاونية ونقاشات بين النظراء ولقاءات مع شخصيات من الأوساط الحكومية والاقتصادية والأكاديمية بهدف تبادل الخبرات وصياغة حلول مشتركة للتحديات الكبرى المرتبطة بالحكامة. وسيؤطر هذه الدورة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم مهدي جمعة ودونالد كابيروكا وسيرج إيكوي وسانغاي جاين، إلى جانب موريسيو كاردناس الذين سيستعرضون تجاربهم في الإصلاح ورؤيتهم لأولويات السياسات العمومية والتنمية بالقارة. وسيستفيد المشاركون في البرنامج من دعم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى جانب شركاء البرنامج وهم أسفو وشركائه وبنك غرب إفريقيا للتنمية ومجموعة بوسطن للاستشارات العالمية والبنك الإفريقي للتنمية الذين اختاروا الاستثمار في تطوير العمل العمومي بإفريقيا.
2: في إطار عملية مرحبا 2026، افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط. تقرير عثمان برباشا.
5: افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط، وذلك في إطار عملية مرحبا 2026. المركز يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج فرصة التفاعل والتواصل المباشر مع أطر المؤسسة المتخصصين في المجال القانوني، وكذا مع ممثلين عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، أي خدمات المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فضلا عن المديرية العامة للضرائب وفق ما جاء في بلاغ للمؤسسة. المركز الذي سيتواصل عمله إلى غاية 15 شتنبر 2026، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية 4 بعد الزوال، يوفر آلية للتواصل عن بعد مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن المركز قد افتتح بمقرها الكائن ب67 شارع ابن سينا أجدال بالرباط، مؤكدة أن مختلف مصالحها تظل رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال.
2: دوليا، أعلنت السلطات في غواتيمالا أقصى درجات التأهب في 3 مقاطعات إثر اشتداد نشاط بركان فويغو الأكثر نشاطا في أمريكا الوسطى، والذي يشهد منذ الاثنين ثورانا قويا ترافق مع تدفقات للحمم البركانية وأعمدة كثيفة من الغازات والرماد، ما دفع إلى إجلاء أزيد من 1700 شخص من سكان المناطق القريبة من فواهتها. وفاء حلاق والتفاصيل.
6: الهيئة الوطنية لتنسيق جهود مواجهة الكوارث أوضحت أن مستوى التأهب تم رفعه إلى اللون الأحمر في مقاطعات سكاتيبكيت وتشيمالتينانغو وإسكوانتيلا التي يقطنها نحو 1,600,000 نسمة، مشيرة إلى أن حوالي 29,000 شخص معرضون مباشرة لتساقط الرماد البركاني، فيما دعت السكان إلى ارتداء الكمامات وحماية مصادر المياه والمواد الغذائية. من جانبه، أكد المعهد الوطني لعلم البراكين أن البركان يمر بأحد أكثر مراحل الانفجارية خطورة، موضحا أن نافورة من الحمم البركانية بارتفاع يتراوح بين 200 و300 متر تشكلت فوق الفوهة، بينما تجاوز ارتفاع عمود الرماد 7,000 متر مع انتشار الرماد لمسافة تصل إلى 130 كيلومتر باتجاه الغرب. ورغم رفع مستوى التأهب، أعادت السلطات فتح الطريق المؤدي إلى مدينة أنتيغوا التاريخية المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما لم تتأثر حركة الملاحة الجوية في مطار مدينة غواتيمالا الدولي، في حين علقت وزارة التعليم الدراسة الحضورية في مدارس 3 بلدات مجاورة للبركان. ويقع بركان فويغو البالغ ارتفاعه 3763 مترا على بعد 35 كيلومترا من العاصمة الغواتيمالية، وقد ثار خلال السنوات الأخيرة عدة مرات استدعت عملية إجلاء واسعة، فيما أسفر ثورانه المدمر سنة 2018 عن مقتل 215 شخصا وفقدان نحو 200 آخرين.
2: شرق أوسطيا، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية. الديوان الأميري القطري قال في بيان إن الشيخ تميم بن حمد والرئيس ترامب بحثا خلال الاتصال آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. جهويا، تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نيكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمها على مدى أكثر من 8 سنوات يقوم على مواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبالموازاة مع ذلك تقدم المقاولة خدمات في مجال التواصل الرقمي والإنتاج السمعي البصري ومواكبة زبنائها في إنشاء المحتويات الرقمية وتطوير هويتهم البصرية وتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. ثقافيا، تحتضن مدينة والرباط بكورنيش برقراق الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف لودايا المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الفترة من 19 من غشت الجارية. وستشهد هذه الدورة من المهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى، عضو المجلس الدولي للموسيقى، الشريك الرسمي لليونسكو، بدعم من ولاية جهة الرباط سالة القنيطرة، مشاركة ثلة من الفنانين المرموقين. وفي الشأن الرياضي، تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة من بلوغ قمة كانغياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. عودة إليك وفاء حلاق.
6: فريقه أفاد في بلاغ بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخة بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على 12 ليلا و18 دقيقة من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12 ساعة و21 دقيقة مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
2: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في حصاد الجهات، وهذه عناوينها: تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لدعم خدمات دور الأمومة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة طاطا. لقاء بالجديد يسلط الضوء على إعمال الحق في الصحة للأشخاص في وضعية إعاقة. الصويرة تحتضن معرضا فوتوغرافيا بعنوان رؤى من الواقع لحظات تحكي قصصنا. وفي التفاصيل، جرى مؤخرا بمقر عمالة طاطا تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة دور الأمومة بكل من جماعات إساف وتيسينت وأقا، وذلك في إطار تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وأشرف على هذه المبادرة التي خصص لها غلاف مالي فوق 1.3 مليون درهم عامل إقليم طاطا السيد محمد باري، بحضور الكاتب العام للعمالة ورؤساء المصالح الأمنية والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمدير الإقليمي للتعاون الوطني. تحت شعار معا من أجل إعمال الحق في الصحة للأشخاص في وضعية إعاقة، نظمت الجمعية المغربية لتعزيز الصحة بشراكة مع المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بالجديدة لقاء تحسيسيا بمناسبة اختتام فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. الفعالية التي احتضنها مركز تربية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد يأتي في سياق احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد، ويتوخى تعزيز الوعي بحق الأشخاص في وضعية إعاقة في الصحة وتسليط الضوء على أهمية ضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية والعلاجية. نستمع لتصريح حمان حطبي المدير الإقليمي للتعاون الوطني وزهير معزية رئيس الجمعية المغربية لتعزيز الصحة.
8: طبيعة الحال هي الحملة الثانية بعد الحملة الأولى من أجل المزيد من إذكاء الوعي، من استنهاض الهمم، من أجل أن تظل إشكالية الإعاقة إشكالية مجتمعية تمكن من تجدير ثقافة العمل التضامن وثقافة التآزر، ولكن كذلك محاربة التمثلات السلبية والصور النمطية حول الإعاقة لتظل هذه الفئة تعيش بين ظهرانينا متوفرة على جميع الإمكانيات وعلى جميع فرص العيش الكريم.
9: نظمنا هذا النشاط هذا اللي حاولنا نجمعوا فيه المجتمع المدني، الإعلام، أكاديميين وكذلك المصالح اللامركزة في إقليم الجديدة، باش نفتحوا واحد الحوار محلي على اشنا هي المساهمة ديال لكل طرف في المجال ديال إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لأنه كنعتبروا احنا كجمعيات ديال تعزيز الصحة كنعتبروا أن الإعاقة لا تهم فقط الفرد ولكن تهم كذلك المجتمع، وأنها اختلاف، وكذلك على أنه المجتمع إذا كان دامج فهاد الناس هادو غادي نستفدوا منهم كذلك في التنمية.
2: والختم من مدينتها الصويرة التي تحتضن لغاية 15 غشت الجاري معرضا فوتوغرافيا جماعيا بعنوان رؤى من الواقع، لحظات تحكي قصصنا، يضم أعمال 5 فنانات من بلدان عربية يقدمنا رؤية إنسانية حول تفاصيل الحياة اليومية. ويضم هذا المعرض المقام بدارية الصويرية أعمال فنية لأمل متوكل من المغرب، ومريم جنيني من الأردن، ورولا خياط من لبنان، ولميس كوجان من سوريا، وسيرين باروني من تونس، ويدعو الزائرين لاستكشاف صور فوتوغرافية وثائقية تعكس وقائع إنسانية واجتماعية من زوايا متعددة وبلمسة إنسانية. ومن خلال قصص بصرية ذات طابع شخصي تستحضر الأعمال الفنية المعروضة مفاهيم الذاكرة والانتماء والحضور والفقد، إلى جانب العلاقات المعقدة التي تربط النساء بالفضاء التي يعيشن فيها. كما يسلط المعرض الذي تشرف عليه المصورة ثناء فاروق الضوء على دور التصوير الفوتوغرافي كوسيلة للنقل والتأمل والحوار بين الثقافات. وبهذا نصل إلى ختام حصاد الجهات، إلى اللقاء.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم.
10: هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو،
11: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا يطلق الفوج الثاني من برنامج ليد بالرباط. دوليا، غواتيمالا تعلن أقصى درجات التأهب إثر ثوران بركان فويكو وإجلاء أزيد من 1700 شخص. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 من يوليو 2026. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
3: أوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6/2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
2: وفي خبر آخر، أعلن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا عن إطلاق الفوج الثاني من برنامج ليد للريادة الإفريقية بعد عام من انطلاق هذه المبادرة القارية الهادفة إلى جعل التميز في مجال الحكمة العمومية ركيزة لمرحلة جديدة من التحول في إفريقيا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
4: المنتدى أوضح في بلاغ له أن هذا الفوج الجديد الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين العموميين المنخرطين في تحديث الدولة وتسريع التحول الرقمي بالقارة سيجتمع لمدة 3 أيام من 28 إلى 30 غشت بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج سيجمع في دورته الثانية 50 مشاركا من كبار صناع القرار في القطاع العام المنخرطين في إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، حيث سيشاركون في جلسات عمل جماعية وتعاونية ونقاشات بين النظراء ولقاءات مع شخصيات من الأوساط الحكومية والاقتصادية والأكاديمية بهدف تبادل الخبرات وصياغة حلول مشتركة للتحديات الكبرى المرتبطة بالحكامة. وسيؤطر هذه الدورة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم مهدي جمعة ودونالد كابيروكا وسيرج إيكوي وسانغاي جاين، إلى جانب موريسيو كاردناس الذين سيستعرضون تجاربهم في الإصلاح ورؤيتهم لأولويات السياسات العمومية والتنمية بالقارة. وسيستفيد المشاركون في البرنامج من دعم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى جانب شركاء البرنامج وهم أسفو وشركائه وبنك غرب إفريقيا للتنمية ومجموعة بوسطن للاستشارات العالمية والبنك الإفريقي للتنمية الذين اختاروا الاستثمار في تطوير العمل العمومي بإفريقيا.
2: في إطار عملية مرحبا 2026، افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط. تقرير عثمان برباش.
5: افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط، وذلك في إطار عملية مرحبا 2026. المركز يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج فرصة التفاعل والتواصل المباشر مع أطر المؤسسة المتخصصين في المجال القانوني، وكذا مع ممثلين عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، أي خدمات المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فضلا عن المديرية العامة للضرائب وفق ما جاء في بلاغ للمؤسسة. المركز الذي سيتواصل عمله إلى غاية 15 شتنبر 2026، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية 4 بعد الزوال، يوفر آلية للتواصل عن بعد مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن المركز قد افتتح بمقرها الكائن ب67 شارع ابن سينا أجدال بالرباط، مؤكدة أن مختلف مصالحها تظل رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال.
2: دوليا، أعلنت السلطات في غواتيمالا أقصى درجات التأهب في 3 مقاطعات إثر اشتداد نشاط بركان فويغو الأكثر نشاطا في أمريكا الوسطى، والذي يشهد منذ الاثنين ثورانا قويا ترافق مع تدفقات للحمم البركانية وأعمدة كثيفة من الغازات والرماد، ما دفع إلى إجلاء أزيد من 1700 شخص من سكان المناطق القريبة من فواهتها. وفاء حلاق والتفاصيل.
6: الهيئة الوطنية لتنسيق جهود مواجهة الكوارث أوضحت أن مستوى التأهب تم رفعه إلى اللون الأحمر في مقاطعات سكاتيبكت وتشيمال تيلانغو وإسكوانتيلا التي يقطنها نحو 1,600,000 نسمة، مشيرة إلى أن حوالي 29,000 شخص معرضون مباشرة لتساقط الرماد البركاني، فيما دعت السكان إلى ارتداء الكمامات وحماية مصادر المياه والمواد الغذائية. من جانبه، أكد المعهد الوطني لعلم البراكين أن البركان يمر بأحد أكثر مراحل الانفجارية خطورة، موضحا أن نافورة من الحمم البركانية بارتفاع يتراوح بين 200 و300 متر تشكلت فوق الفوهة، بينما تجاوز ارتفاع عمود الرماد 7,000 متر مع انتشار الرماد لمسافة تصل إلى 130 كيلومتر باتجاه الغرب. ورغم رفع مستوى التأهب، أعادت السلطات فتح الطريق المؤدي إلى مدينة أنتيغوا التاريخية المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما لم تتأثر حركة الملاحة الجوية في مطار مدينة غواتيمالا الدولي، في حين علقت وزارة التعليم الدراسة الحضورية في مدارس 3 بلدات مجاورة للبركان. ويقع بركان فويغو البالغ ارتفاعه 3763 متر على بعد 35 كيلومتر من العاصمة الغواتيمالية، وقد ثار خلال السنوات الأخيرة عدة مرات استدعت عملية إجلاء واسعة، فيما أسفر ثورانه المدمر سنة 2018 عن مقتل 215 شخصا وفقدان نحو 200 آخرين.
2: شرق أوسطيا، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية. الديوان الأميري القطري قال في بيان إن الشيخ تميم بن حمد والرئيس ترامب بحثا خلال الاتصال آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. جهويا، يتواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نيكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمها على مدى أكثر من 8 سنوات يقوم على مواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبالموازاة مع ذلك تقدم المقاولة خدمات في مجال التواصل الرقمي والإنتاج السمعي البصري ومواكبة زبنائها في إنشاء المحتويات الرقمية وتطوير هويتهم البصرية وتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. ثقافيا، تحتضن مدينة والرباط بكورنيش برقراق الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف لودايا المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الفترة من 19 من غشت الجارية. وستشهد هذه الدورة من المهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى، عضو المجلس الدولي للموسيقى الشريك الرسمي لليونسكو، بدعم من ولاية جهة الرباط سالة القنيطرة، مشاركة ثلة من الفنانين المرموقين. وفي الشأن الرياضي، تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة من بلوغ قمة كانغياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. عودة إليك وفاء حلاق.
6: فريقه أفاد في بلاغ بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخى بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على 12 ليلا و18 دقيقة من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12 ساعة و21 دقيقة مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
2: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
11: أخبار المغرب والعالم.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
14: في جنوب هولندا، حريق غابوي كبير يستدعي إجلاء حوالي 300 شخص وتعليق حركة القطارات. في اليونان، الحرائق مستعرة وفرق الإطفاء تواصل مكافحة حريق في شمال غرب أثينا. والمكسيك ترسل فريقا من الطوارئ إلى كندا لدعم جهود مكافحة حرائق الغابات. أهلا بكم، كانت هذه عناوين النشرة الإيكولوجية، في تقديمها اليوم كنزة البخاري. ومستهل التفاصيل من هولندا، حريق غابوي كبير اندلع جنوب البلاد مما استدعى تعليق حركة القطارات بشكل مؤقت وإجلاء حوالي 300 شخص من مخيم سياحي مجاور وفق ما أعلنته السلطات المحلية. الحريق اندلع منتصف نهار الاثنين قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى قمم الأشجار، الأمر الذي ساهم في تسارع انتشارها وصعب عمليات الإخماد. السلطات دعت المواطنين إلى تجنب التوجه إلى المنطقة لإفساح المجال أمام فرق الإنقاذ والإطفاء، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من عناصر الطوارئ والآليات يشارك حاليا في عمليات الإخماد. نبقى في أوروبا التي تعيش تحت وطأة الحرائق. عناصر الإطفاء اليونانيون يواصلون مكافحة الحريق المسعر منذ يوم الجمعة في شمال غرب أثينا وحتى الثلاثاء، ساعين إلى السيطرة على الوضع. وبفضل انخفاض حدة الرياح الاثنين، تمكنت طائرات إخماد الحرائق من استئناف عملياتها والمساعدة في استعادة السيطرة على الوضع. ورغم التحسن الطفيف، تواصلت التبليغات عن عدة بؤر مشتعلة خلال الثلاثاء، وصدر أمر بإخلاء ثلاث بلدات صغيرة على الأقل في شمال مدينة ميغارا. وكما أوردنا في العناوين، السلطات المكسيكية أعلنت عن إرسال 103 عناصر من فرق الطوارئ إلى كندا للمشاركة في برنامج تدريبي مخصص لتعزيز قدرات السلطات الكندية في مجال مكافحة حرائق الغابات. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
4: اللجنة الوطنية للغابات في المكسيك أوضحت أن الفريق الذي يضم 100 عنصر من رجال مكافحة الحرائق وثلاثة تقنيين توجه إلى مقاطعة كولومبيا البريطانية لينضم إلى فريق آخر يضم 104 عناصر تم إفاده الأسبوع الماضي إلى ثاندرباي بمقاطعة أونتاريو للمشاركة في عمليات إدارة حرائق الغابات. وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب دعم دولي تقدمت به كندا في ظل استمرار موسم حرائق الغابات وارتفاع الحاجة إلى الموارد البشرية المتخصصة. وأضاف المصدر ذاته أن العناصر المكسيكية ستشارك في تدريب ميداني دولي حول إدارة الحرائق بهدف تعزيز آليات التنسيق والاستفادة من الخبرات الكندية في مواجهة حرائق الغابات واسعة النطاق، بما يسهم في تحسين جاهزية فرق التدخل في البلدين.
14: بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أعلن منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا عن إطلاق الفوج الثاني من برنامج ليد للريادة الإفريقية، وذلك بعد عام من انطلاق هذه المبادرة القارية الهادفة إلى جعل التميز في مجال الحكامة العمومية ركيزة لمرحلة جديدة من التحول في إفريقيا. المنتدى أوضح في بلاغ له أن هذا الفوج الجديد الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين العموميين المنخرطين في تحديث الدولة وتسريع التحول الرقمي بالقارة سيجتمع لمدة 3 أيام من 28 إلى 30 غشت بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج سيجمع في دورته الثانية 50 مشاركا من كبار صناع القرار في القطاع العام المنخرطين في إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، حيث سيشاركون في جلسات عمل جماعية وتعاونية ونقاشات بين النظراء ولقاءات مع شخصيات من الأوساط الحكومية والاقتصادية والأكاديمية بهدف تبادل الخبرات وصياغة حلول مشتركة للتحديات الكبرى المرتبطة بالحكامة. وسيؤطر هذه الدورة عدد من الشخصيات البارزة من بينها مهدي جمعة ودونالد كابيروكا وسيرج إيكوي وسانغاي جاين، إلى جانب موريسيو كاردناس الذين سيستعرضون تجاربهم في الإصلاح ورؤيتهم لأولويات السياسات العمومية والتنمية بالقارة. وسيستفيد المشاركون في البرنامج من دعم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى جانب شركاء البرنامج وهم أسافو وشركائه وبنك غرب إفريقيا للتنمية ومجموعة بوسطن للاستشارات العالمية والبنك الإفريقي للتنمية الذين اختاروا الاستثمار في تطوير العمل العمومي بإفريقيا. راديو
11: إذاعة الأخبار المغربية.
13: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: ريم راديو.
11: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا يطلق الفوج الثاني من برنامج ليد بالرباط. دوليا غواتيمالا تعلن أقصى درجات

0: طيلة.
1: أوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6 غشت 2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
0: وفي خبر آخر، أعلن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا عن إطلاق الفوج الثاني من برنامج ليدا للريادة الإفريقية بعد عام من انطلاق هذه المبادرة القارية الهادفة إلى جعل التميز في مجال الحكمة العمومية ركيزة لمرحلة جديدة من التحول في إفريقيا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
2: المنتدى أوضح في بلاغ له أن هذا الفوج الجديد الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين العموميين المنخرطين في تحديث الدولة وتسريع التحول الرقمي بالقارة سيجتمع لمدة 3 أيام من 28 إلى 30 غشت بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج سيجمع في دورته الثانية 50 مشاركا من كبار صناع القرار في القطاع العام المنخرطين في إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، حيث سيشاركون في جلسات عمل جماعية وتعاونية ونقاشات بين النظراء ولقاءات مع شخصيات من الأوساط الحكومية والاقتصادية والأكاديمية بهدف تبادل الخبرات وصياغة حلول مشتركة للتحديات الكبرى المرتبطة بالحكامة. وسيؤطر هذه الدورة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم مهدي جمعة ودونالد كابيروكا وسيرج إيكوي وسانغاي جاين، إلى جانب موريسيو كارديناس الذين سيستعرضون تجاربهم في الإصلاح ورؤيتهم لأولويات السياسات العمومية والتنمية بالقارة. وسيستفيد المشاركون في البرنامج من دعم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى جانب شركاء البرنامج وهم أسفو وشركائه وبنك غرب إفريقيا للتنمية ومجموعة بوسطن للاستشارات العالمية والبنك الإفريقي للتنمية الذين اختاروا الاستثمار في تطوير العمل العمومي بإفريقيا.
0: في إطار عملية مرحبا 2026 افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط. تقرير عثمان برباشا.
3: افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط، وذلك في إطار عملية مرحبا 2026. المركز يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج فرصة التفاعل والتواصل المباشر مع أطر المؤسسة المتخصصين في المجال القانوني، وكذا مع ممثلين عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، أي خدمات المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فضلا عن المديرية العامة للضرائب وفق ما جاء في بلاغ للمؤسسة. المركز الذي سيتواصل عمله إلى غاية 15 شتنبر 2026 من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية 4 بعد الزوال، يوفر آلية للتواصل عن بعد مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن المركز قد افتتح بمقرها الكائن ب67 شارع ابن سينا أجدال بالرباط، مؤكدة أن مختلف مصالحها تظل رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال.
0: دوليا، أعلنت السلطات في غواتيمالا أقصى درجات التأهب في 3 مقاطعات إثر اشتداد نشاط بركان فويغو الأكثر نشاطا في أمريكا الوسطى، والذي يشهد منذ الاثنين ثورانا قويا ترافق مع تدفقات للحمم البركانية وأعمدة كثيفة من الغازات والرماد، ما دفع إلى إجلاء أزيد من 1700 شخص من سكان المناطق

0: قريبة من فواهتها. وفاء حلاق والتفاصيل.
1: الهيئة الوطنية لتنسيق جهود مواجهة الكوارث أوضحت أن مستوى التأهب تم رفعه إلى اللون الأحمر في مقاطعات سكاتيبكيت وتشيمالتينانغو وإسكوانتيلا التي يقطنها نحو 1,600,000 نسمة، مشيرة إلى أن حوالي 29,000 شخص معرضون مباشرة لتساقط الرماد البركاني، فيما دعت السكان إلى ارتداء الكمامات وحماية مصادر المياه والمواد الغذائية. من جانبه أكد المعهد الوطني لعلم البراكين أن البركان يمر بأحد أكثر مراحل الانفجارية خطورة، موضحا أن نافورة من الحمام البركانية بارتفاع يتراوح بين 200 و300 متر تشكلت فوق الفوهة، بينما تجاوز ارتفاع عمود الرماد 7,000 متر مع انتشار الرماد لمسافة تصل إلى 130 كيلومتر باتجاه الغرب. ورغم رفع مستوى التأهب، أعادت السلطات فتح الطريق المؤدي إلى مدينة أنتيغوا التاريخية المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما لم تتأثر حركة الملاحة الجوية في مطار مدينة غواتيمالا الدولي، في حين علقت وزارة التعليم الدراسة الحضورية في مدارس 3 بلدات مجاورة للبركان. ويقع بركان فويغو البالغ ارتفاعه 3763 مترا على بعد 35 كيلومترا من العاصمة الغواتيمالية، وقد ثار خلال السنوات الأخيرة عدة مرات استدعت عملية إجلاء واسعة، فيما أسفر ثورانه المدمر سنة 2018 عن مقتل 215 شخصا وفقدان نحو 200 آخرين.
0: شرق أوسطيا، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية. الديوان الأميري القطري قال في بيان إن الشيخ تميم بن حمد والرئيس ترامب بحثا خلال الاتصال آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. جهويا، تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نيكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمها على مدى أكثر من 8 سنوات يقوم على مواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيق التطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبالموازاة مع ذلك، تقدم المقاولة خدمات في مجال التواصل الرقمي والإنتاج السمعي البصري ومواكبة زبنائها في إنشاء المحتويات الرقمية وتطوير هويتهم البصرية وتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. ثقافيا، تحتضن مدينة والرباط بكورنيش برقراق الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف لودايا، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الفترة من 9 و12 من غشت الجارية. وستشهد هذه الدورة من المهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى عضو المجلس الدولي للموسيقى الشريك الرسمي لليونسكو بدعم من ولاية جهة الرباط سالة القنيطرة، مشاركة 3 من الفنانين المرموقين. وفي الشأن الرياضي، تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة من بلوغ قمة كانغياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6,250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. عودة إليك وفاء حلاق.
1: فريقه أفاد في بلاغ بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخة بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على الساعة 12 ليلا و 18 دقيقة من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12 ساعة و 21 دقيقة مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجة الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
0: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: قررت السلطات السريلانكية إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية الواقعة بالمناطق الجبلية، وذلك على إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها البلاد والتي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات للتربة أسفرت عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح. أفاد مركز إدارة الكوارث في البلاد بأن 5 أشخاص لقوا حتفهم إثر انهيارات أرضية دمرت منزلين في وسط البلاد، وأصيب 3 آخرون، بينما لا يزال شخصان في عداد المفقودين. نفس المصدر أضاف أن الأمطار والفيضانات ألحقت أضرارا ب 129 منزلا، وأجبرت السلطات على إجلاء نحو 2000 شخص من المناطق المتضررة. وخلفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى اليومين الماضيين أضرارا في عدد من مناطق البلاد، وأغرقت المنازل والحقول والطرق، فيما كانت المناطق الجبلية بوسط البلاد الأكثر تضررا من الأحوال الجوية. كما عمدت السلطات إلى نشر قوات من الجيش والبحرية للمشاركة في عمليات الإنقاذ ومساعدة المحاصرين في الفيضانات ونقلهم إلى مناطق آمنة.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: مشاهد دمار واسع النطاق تخلفها الفيضانات في ولاية عصام الهندية بعد أسابيع متواصلة من التقلبات الجوية القاسية. المياه غمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وحاصرت مئات المنازل، محولة القرى إلى مناطق معزولة. في منطقة شاريديو، إحدى أكثر المناطق تضررا، يعود السكان بخطى متثاقلة لتقييم الخسائر. حجم الكارثة يبدو جليا داخل البيوت التي غمرتها المياه بمستويات قياسية، ليفقد العديد من الأهالي كل ما يملكونه بعد أن تلفت السيول ممتلكاتهم وبناهم التحتية البسيطة. وأمام هذا الوضع تفقد رئيس وزراء ولاية عصام المناطق المنكوبة للوقوف على حجم الأضرار التي وصفها بالهائلة. المسؤول الحكومي تعهد بتعبئة كافة الموارد المتاحة وتقديم التعاون الكامل لمساعدة السكان على تجاوز تداعيات هذه الكارثة. يذكر أن ولاية عصام التي يعبرها نهر رهما بوترا، أحد أكبر أنهار العالم، تواجه أضرارا مماثلة بشكل شبه سنوي نتيجة ارتفاع الكبير في منسوب المياه خلال فترة الرياح الموسمية.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: تعاقد جديد لتشيلسي. النادي الإنجليزي أعلن رسميا ضم لاعب الوسط جوردان إيدرسون في صفقة انتقال حرة بعقد يمتد لموسمين استعدادا لانطلاق موسم 2026-2027. انضمام يعزز خط الوسط. إيدرسون أكد أن حجم النادي وجودة لاعبيه إضافة إلى إعجابه بالمدير الفني كانت من أبرز الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الانضمام إلى تشيلسي. بداية جديدة مع الفريق اللندني. اللاعب الإنجليزي عرب أيضا عن إعجابه برغبة ملاك النادي في إعادة تشيلسي إلى طريق النجاح، مؤكدا عزمه على تقديم كل ما لديه داخل ملعبه وخارجه لمساعدة الفريق، معربا عن حماسه لبدء هذه التجربة الجديدة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل التابعة لإقليم ميدلت وفي قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. هذه البنيات السوسيو-اقتصادية تساهم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية.
7: التعاونية التي هي تعاونية نسائية 100% من تأسيس في دول المنزهي. هذه التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا لهذه التعاونية، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل.
8: كنشكر المبادرة الوطنية اللي دعمتنا توصلنا شي حوايج ما كاينينش كاع هنا في ميلشير، مثلا بحال الباكيط وبحال الكرواسا دعمونا مزيان. الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. احنا خدامين مزيان الحمد لله، تنوصل حتى 400 خبزه النهار، خدامين مزيان الحمد لله، كيكون الكوموند كيكون الكوموند عندنا بزاف.
6: هذه الدينامية المقاولاتية تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير وتحسين شروط تسويق المنتجات، بما يساهم في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
9: بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصره، وفضل عامل إقليم ميدلت والموظفين ديال قسم العمل الاجتماعي بميدلت، تمكننا أنه نخرجوا المشاريع ديالنا. أول مشروع ديالي اللي هو عبارة عن مقهى متنقل الأرض الواقع، المشروع خدام بخير الحمد لله.
10: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين التخرج والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات، حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات.
6: على مستوى إقليم ميدلت، اطلع دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدور حاسم في توطيد التنمية الدامجة، إذ ساهمت المبادرة من خلال دعم المشاريع المقاولاتية المحلية في إدماج النساء والشباب في النسيج السوسيو-اقتصادي وتطوير أنشطة محدثة لفرص شغل مستدامة مع تثمين المؤهلات الترابية والتراث المحلي.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي
11: موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا يطلق الفوج الثاني من برنامج ليد بالرباط. دوليا غواتيمالا تعلن أقصى درجات التأهب إثر ثوران بركان فويكو وإجلاء أزيد من 1700 شخص. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 من يوليو 2026. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
12: أوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6/2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
0: وفي خبر آخر، أعلن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا عن إطلاق الفوج الثاني من برنامج ليد للريادة الإفريقية بعد عام من انطلاق هذه المبادرة القارية الهادفة إلى جعل التميز في مجال الحكمة العمومية ركيزة لمرحلة جديدة من التحول في إفريقيا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
13: المنتدى أوضح في بلاغ له أن هذا الفوج الجديد الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين العموميين المنخرطين في تحديث الدولة وتسريع التحول الرقمي بالقارة سيجتمع لمدة 3 أيام من 28 إلى 30 غشت بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج سيجمع في دورته الثانية 50 مشاركا من كبار صناع القرار في القطاع العام المنخرطين في إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، حيث سيشاركون في جلسات عمل جماعية وتعاونية ونقاشات بين النظراء ولقاءات مع شخصيات من الأوساط الحكومية والاقتصادية والأكاديمية بهدف تبادل الخبرات وصياغة حلول مشتركة للتحديات الكبرى المرتبطة بالحكامة. وسيؤطر هذه الدورة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم مهدي جمعة ودونالد كابيروكا وسيرج إيكوي وسانغاي جاين، إلى جانب موريسيو كاردناس الذين سيستعرضون تجاربهم في الإصلاح ورؤيتهم لأولويات السياسات العمومية والتنمية بالقارة. وسيستفيد المشاركون في البرنامج من دعم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى جانب شركاء البرنامج وهم أسفو وشركائه وبنك غرب إفريقيا للتنمية ومجموعة بوسطن للاستشارات العالمية والبنك الإفريقي للتنمية الذين اختاروا الاستثمار في تطوير العمل العمومي بإفريقيا.
0: في إطار عملية مرحبا 2026، افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط. تقرير عثمان برباشا.
14: افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط، وذلك في إطار عملية مرحبا 2026. المركز يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج فرصة التفاعل والتواصل المباشر مع أطر المؤسسة المتخصصين في المجال القانوني، وكذا مع ممثلين عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، أي خدمات المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فضلا عن المديرية العامة للضرائب وفق ما جاء في بلاغ للمؤسسة. المركز الذي سيتواصل عمله إلى غاية 15 شتنبر 2026، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية 4 بعد الزوال، يوفر آلية للتواصل عن بعد مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن المركز قد افتتح بمقرها الكائن ب67 شارع ابن سينا أجدال بالرباط، مؤكدة أن مختلف مصالحها تظل رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال.
0: دوليا، أعلنت السلطات في غواتيمالا أقصى درجات التأهب في 3 مقاطعات إثر اشتداد نشاط بركان فويغو الأكثر نشاطا في أمريكا الوسطى، والذي يشهد منذ الاثنين ثورانا قويا ترافق مع تدفقات للحمم البركانية وأعمدة كثيفة من الغازات والرماد، ما دفع إلى إجلاء أزيد من 1700 شخص من سكان المناطق القريبة من فواهتها. وفاء حلاق والتفاصيل.
1: الهيئة الوطنية لتنسيق جهود مواجهة الكوارث أوضحت أن مستوى التأهب تم رفعه إلى اللون الأحمر في مقاطعات سكاتيبكت وتشيمال تيلانغو وإسكوانتيلا التي يقطنها نحو 1,600,000 نسمة، مشيرة إلى أن حوالي 29,000 شخص معرضون مباشرة لتساقط الرماد البركاني، فيما دعت السكان إلى ارتداء الكمامات وحماية مصادر المياه والمواد الغذائية. من جانبه، أكد المعهد الوطني لعلم البراكين أن البركان يمر بأحد أكثر مراحل الانفجارية خطورة، موضحا أن نافورة من الحمم البركانية بارتفاع يتراوح بين 200 و300 متر تشكلت فوق الفوهة، بينما تجاوز ارتفاع عمود الرماد 7,000 متر مع انتشار الرماد لمسافة تصل إلى 130 كيلومتر باتجاه الغرب. ورغم رفع مستوى التأهب، أعادت السلطات فتح الطريق المؤدي إلى مدينة أنتيغوا التاريخية المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما لم تتأثر حركة الملاحة الجوية في مطار مدينة غواتيمالا الدولي، في حين علقت وزارة التعليم الدراسة الحضورية في مدارس 3 بلدات مجاورة للبركان. ويقع بركان فويغو البالغ ارتفاعه 3763 متر على بعد 35 كيلومتر من العاصمة الغواتيمالية، وقد ثار خلال السنوات الأخيرة عدة مرات استدعت عملية إجلاء واسعة، فيما أسفر ثورانه المدمر سنة 2018 عن مقتل 215 شخصا وفقدان نحو 200 آخرين.
0: شرق أوسطيا، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية. الديوان الأميري القطري قال في بيان إن الشيخ تميم بن حمد والرئيس ترامب بحثا خلال الاتصال آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. جهويا، يتواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نيكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمها على مدى أكثر من 8 سنوات يقوم على مواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبالموازاة مع ذلك تقدم المقاولة خدمات في مجال التواصل الرقمي والإنتاج السمعي البصري ومواكبة زبنائها في إنشاء المحتويات الرقمية وتطوير هويتهم البصرية وتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. ثقافيا، تحتضن مدينة والرباط بكورنيش برقراق الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف لودايا المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الفترة من 19 من غشت الجارية. وستشهد هذه الدورة من المهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى، عضو المجلس الدولي للموسيقى، الشريك الرسمي لليونسكو، بدعم من ولاية جهة الرباط سالة القنيطرة، مشاركة ثلة من الفنانين المرموقين. وفي الشأن الرياضي، تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة من بلوغ قمة كانغياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. عودة إليك وفاء حلاق.
1: فريقه أفاد في بلاغ بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخى بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على 12 ليلا و18 دقيقة من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12 ساعة و21 دقيقة مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
0: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية،
15: ريم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية،
15: غيم راديو.
11: الأخبار على مدار الساعة.
16: بمقر عمالة طاطا تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة دور الأمومة في إطار تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. العملية ترمي إلى تطوير منظومة النقل الصحي بالإقليم وتأمين نقل الحالات الصحية المستعجلة وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.
17: سيارة الإسعاف تساهم في تقديم الخدمات الصحية للنساء الحوامل فيما يخص الحملات التحسيسية ونقل النساء الحوامل من الدواوير إلى المراكز الصحية، وكذا من المراكز الصحية إلى دار الأمومة إن شاء الله.
7: بمناسبة تخليد ذكرى 27 لعيد العرش المجيد، أشرف سيد عامل إقليم طاطا على تسليم 3 سيارات إسعاف لفائدة دار الأمومة إسفن تيسينت وأقا، وذلك في إطار تعزيز منظومة الصحة الجماعية التي تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من الساكنة خاصة النساء الحوامل والأطفال.
16: وتندرج العملية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة النقل الصحي بالإقليم وتنزيل منظومة الصحة الجماعاتية بطاطا في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تولي أهمية خاصة لصحة وتغذية الأم والطفل.
11: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
15: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
18: رفعت مجموعة من دور النشر ومؤلفين دعاوى قضائية على شركة جوجل بتهمة انتهاك حقوق النشر عبر استخدام محتوى محمي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، ثم إنتاج محتوى ينافس مباشرة أعمال المؤلفين الأصليين. وجاء في الدعوى أن حجم وسرعة قدرة نموذج جيميناي على إنتاج الكتب ومنافسة الكتاب البشر أمر غير مسبوق. وأقيمت الدعوى أمام محكمة في نيويورك في صيغة دعوى جماعية من جانب دور النشر هاشيت بوك جروب وإلسيفير، إضافة إلى الكاتب سكوت تور وشركته سكرايب للنشر. ويتهم المدعوون جوجل بأنها نسخت سرا ملايين الأعمال التي كانت حصلت عليها عبر خدمة جوجل بوكس وخدمات أخرى لأغراض محددة، ثم استخدمت تلك المواد لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي. كما يؤكدون أن المحتوى الذي يولده نموذج جيميناي ينافس بصورة مباشرة الأعمال الأصلية التي ألفها أصحاب الحقوق. وأضافت الدعوة يقوم جيميناي حتى بتخصيص مخرجاته لمحاكاة العناصر التعبيرية والخيارات الإبداعية لمؤلفين محددين. وتعد هذه أحدث قضية تتعلق بحقوق النشر تقام على شركات مطورة للذكاء الاصطناعي.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تعاقد جديد لتشيلسي. نادي الإنجليزي أعلن رسميا ضم لاعب الوسط جوردان إيدرسون في صفقة انتقال حرة بعقد يمتد لموسمين استعدادا لانطلاق موسم 2026-2027. انضمام يعزز خط الوسط. إيدرسون أكد أن حجم النادي وجودة لاعبيه إضافة إلى إعجابه بالمدير الفني كانت من أبرز الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الانضمام إلى تشيلسي. بداية جديدة مع الفريق اللندني. اللاعب الإنجليزي عرب أيضا عن إعجابه برغبة ملاك النادي في إعادة تشيلسي إلى طريق النجاح، مؤكدا عزمه على تقديم كل ما لديه داخل ملعبه وخارجه لمساعدة الفريق، معربا عن حماسه لبدء هذه التجربة الجديدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا يطلق الفوج الثاني من برنامج ليد بالرباط. دوليا، غواتيمالا تعلن أقصى درجات التأهب إثر ثوران بركان فويكو وإجلاء أزيد من 1700 شخص. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 من يوليو 2026. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
6: أوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6 غشت 2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
5: وفي خبر آخر، أعلن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا عن إطلاق الفوج الثاني من برنامج ليد للريادة الإفريقية بعد عام من انطلاق هذه المبادرة القارية الهادفة إلى جعل التميز في مجال الحكمة العمومية ركيزة لمرحلة جديدة من التحول في إفريقيا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
7: المنتدى أوضح في بلاغ له أن هذا الفوج الجديد الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين العموميين المنخرطين في تحديث الدولة وتسريع التحول الرقمي بالقارة سيجتمع لمدة 3 أيام من 28 إلى 30 غشت بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج سيجمع في دورته الثانية 50 مشاركا من كبار كبار صناع القرار في القطاع العام المنخرطين في إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، حيث سيشاركون في جلسات عمل جماعية وتعاونية ونقاشات بين النظراء ولقاءات مع شخصيات من الأوساط الحكومية والاقتصادية والأكاديمية بهدف تبادل الخبرات وصياغة حلول مشتركة للتحديات الكبرى المرتبطة بالحكامة. وسيؤطر هذه الدورة عدد من الشخصيات البارزة من بينها مهدي جمعة ودونالد كابيروكا وسيرج إيكوي وسانغاي جاين، إلى جانب موريسيو كارديناس الذين سيستعرضون تجاربهم في الإصلاح ورؤيتهم لأولويات السياسات العمومية والتنمية بالقارة. وسيستفيد المشاركون في البرنامج من دعم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى جانب شركاء البرنامج وهم أسفو وشركائه وبنك غرب إفريقيا للتنمية ومجموعة بوسطن للاستشارات العالمية والبنك الإفريقي للتنمية الذين اختاروا الاستثمار في تطوير العمل العمومي بإفريقيا.
5: في إطار عملية مرحبا 2026 افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط. تقرير عثمان برباش.
8: افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط، وذلك في إطار عملية مرحبا 2026. المركز يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج فرصة التفاعل والتواصل المباشر مع أطر المؤسسة المتخصصين في المجال القانوني، وكذا مع ممثلين عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، أي خدمات المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فضلا عن المديرية العامة للضرائب وفق ما جاء في بلاغ للمؤسسة. المركز الذي سيتواصل عمله إلى غاية 15 شتنبر 2026 من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية 4 بعد الزوال، يوفر آلية للتواصل عن بعد مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن المركز قد افتتح بمقرها الكائن ب67 شارع ابن سينا أجدال بالرباط، مؤكدة أن مختلف مصالحها تظل رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال.
5: دوليا، أعلنت السلطات في غواتيمالا أقصى درجات التأهب في 3 مقاطعات إثر اشتداد نشاط بركان فويغو الأكثر نشاطا في أمريكا الوسطى، والذي يشهد منذ الاثنين ثورانا قويا ترافق مع تدفقات للحمم البركانية وأعمدة كثيفة من الغازات والرماد، ما دفع إلى إجلاء أزيد من 1700 شخص من سكان المناطق القريبة من فواهتها. وفاء حلاق والتفاصيل.
9: الهيئة الوطنية لتنسيق جهود مواجهة الكوارث أوضحت أن مستوى التأهب تم رفعه إلى اللون الأحمر في مقاطعات سكاتيبيكيت وتشيمالتينانغو وإسكوانتيلا التي يقطنها نحو 1,600,000 نسمة، مشيرة إلى أن حوالي 29,000 شخص معرضون مباشرة لتساقط الرماد البركاني، فيما دعت السكان إلى ارتداء الكمامات وحماية مصادر المياه والمواد الغذائية. من جانبه أكد المعهد الوطني لعلم البراكين أن البركان يمر بأحد أكثر مراحل الانفجارية خطورة، موضحا أن نافورة من الحمم البركانية بارتفاع يتراوح بين 200 و300 متر تشكلت فوق الفوهة، بينما تجاوز ارتفاع عمود الرماد 7,000 متر مع انتشار الرماد لمسافة تصل إلى 130 كيلومتر باتجاه الغرب. ورغم رفع مستوى التأهب، أعادت السلطات فتح الطريق المؤدي إلى مدينة أنتيغوا التاريخية المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما لم تتأثر حركة الملاحة الجوية في مطار مدينة غواتيمالا الدولي، في حين علقت وزارة التعليم الدراسة الحضورية في مدارس 3 بلدات مجاورة للبركان. ويقع بركان فويغو البالغ ارتفاعه 3763 مترا على بعد 35 كيلومترا من العاصمة الغواتيمالية، وقد ثار خلال السنوات الأخيرة عدة مرات استدعت عملية إجلاء واسعة، فيما أسفر ثورانه المدمر سنة 2018 عن مقتل 215 شخصا وفقدان نحو 200 آخرين.
5: شرق أوسطيا، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية. الديوان الأميري القطري قال في بيان إن الشيخ تميم بن حمد والرئيس ترامب بحثا خلال الاتصال آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. جهويا، يتواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نيكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمها على مدى أكثر من 8 سنوات يقوم على مواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيق التطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبالموازاة مع ذلك، تقدم المقاولة خدمات في مجال التواصل الرقمي والإنتاج السمعي البصري ومواكبة زبنائها في إنشاء المحتويات الرقمية وتطوير هويتهم البصرية وتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. ثقافيا، تحتضن مدينة والرباط بكورنيش برقراق الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف لودايا، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الفترة من 9 و12 من غشت الجارية. وستشهد هذه الدورة من المهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى، عضو المجلس الدولي للموسيقى، الشريك الرسمي لليونسكو، بدعم من ولاية جهة الرباط سالة القنيطرة، مشاركة ثلة من الفنانين المرموقين. وفي الشأن الرياضي، تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة من بلوغ قمة كانغياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. عودة إليك وفاء حلاق.
9: فريقه أفاد في بلاغ بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخى بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على 12 ليلا و18 دقيقة من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12 ساعة و21 دقيقة مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
5: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بأهم العناوين. منظمة الصحة العالمية تؤكد تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة. المجلس الدستوري في موزمبيق يقضي بعدم دستورية قرارات المراقبة والحظر على شبكات الاتصالات. استطلاع يضع شباب جنوب إفريقيا من بين الأقل تفاؤلا في القارة بشأن مستقبل بلادهم. أهلا بكم من جديد. منظمة الصحة العالمية أكدت أن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة مع تزايد الوضع سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يعد هذا التفشي الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق، بوصول عدد الحالات المؤكدة مخبريا إلى 3605 حالات، بينها 1587 وفاة. نبقى مع الوضع الصحي في القارة. حصيلة الإصابات بداء الكوليرا في موزمبيق ترتفع إلى 9553 حالة، منها 89 وفاة منذ شتنبر 2025، وذلك بعد تسجيل أزيد من 450 إصابة جديدة خلال الأسابيع الأخيرة. المجلس الدستوري في موزمبيق قضى ببطلان وعدم دستورية عدد من المواد الأساسية الواردة في اللائحة التنفيذية لمراقبة وحظر حركة الاتصالات، وذلك في إطار قراره القضائي الصادر أواخر شهر يوليوز الماضي. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
12: وكالته أنبائية لموزمبيق أفادت نقلا عن بلاغ للهيئة القضائية العليا في البلاد بأن الحكومة تجاوزت اختصاصاتها الصريحة وخرقت مبدأ فصل السلطة بعد منحها الهيئة الوطنية للاتصالات صلاحيات استثنائية تسمح بالحظر الجزئي والكلي لشبكات الاتصالات. القرار أكد أن فرض آليات المراقبة الدائمة والتنصت وتجميد الخدمات يمثل تعديا عالي الخطورة على الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، وفي مقدمتها حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين. هذا الحكم جاء إثر العريضة التي تقدمت بها مؤسسة الوسيط بطلب من هيئات المجتمع المدني وعلى رأسها مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان، اعتراضا على المرسوم الحكومي المعتمد في دجنبر الماضية والذي أقر في أعقاب الاحتجاجات والمطالب السياسية التي شهدتها موزمبيق عقب الانتخابات العامة لسنة 2024. قضاة والمجلس الدستوري يوضحوا أن التشريعات والقوانين المنظمة للحريات وتقييداتها تظل حصرا ضمن الاختصاص الأساسي للبرلمان، ولا يحق للجهاز التنفيذي تنظيمها أو تقييدها بمرسوم تنظيمي مستمر دون إذن تشريعي وقضائي صريح.
11: شباب جنوب إفريقيا يعدون من بين الأقل تفاؤلا في القارة بشأن مستقبل بلادهم وفق ما كشفه استطلاع رأي حديث. الدراسة شملت 16 بلدا إفريقيا أظهرت تنامي مشاعر الإحباط لدى الشباب الجنوب إفريقي إزاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ظل الارتفاع القياسي لمعدلات البطالة وتراجع الأفاق التنموية. تفاصيل الأوفاء في تقرير إلياس أبو الرجاء.
13: استطلاع شباب الإفريقي 2026 الذي أنجزته مؤسسة تشيكوفيدز فاميلي فاونديشن أوضحت أن 77% من شباب جنوب أفريقيا يرون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، مما وضع البلاد ضمن الدول الثلاث الأقل تفاؤلا على مستوى القارة برمتها. مؤسس هذه المنظمة ربط ضعف مؤشرات التفاؤل بالواقع المعيشي المرتبط بالبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى بلوغ معدل البطالة في صفوف الشباب أزيد من 46%، وهو ما يمثل زهاء 4,800,000 شاب عاطل عن العمل. نتائج الدراسة أبرزت كذلك أن الشباب لا يرفضون الديمقراطية في حد ذاتها، بل يطالبون بقيادات أكثر تمثيلا لجيلهم وبقدر أكبر من المساءلة والنجاعة في معالجة قضايا التشغيل، وهو وضع يفسر تزايد حالات العزوف واللامبالاة السياسية وتراجع نسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
11: إلى هنا نصل إلى نهاية جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
2: غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا يطلق الفوج الثاني من برنامج ليد بالرباط. دوليا غواتيمالا تعلن أقصى درجات التأهب إثر ثوران بركان فويكو وإجلاء أزيد من 1700 شخص. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31

0: لأن من يوم الخميس 6 غشت 2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
1: وفي خبر آخر، أعلن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا عن إطلاقية الفوج الثاني من برنامج ليدا للريادة الإفريقية بعد عام من انطلاق هذه المبادرة القارية الهادفة إلى جعل التميز في مجال الحكمة العمومية ركيزة لمرحلة جديدة من التحول في إفريقيا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
2: المنتدى أوضح في بلاغ له أن هذا الفوج الجديد الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين العموميين المنخرطين في تحديث الدولة وتسريع التحول الرقمي بالقارة سيجتمع لمدة 3 أيام من 28 إلى 30 غشت بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج سيجمع في دورته الثانية 50 مشاركا من كبار صناع القرار في القطاع العام المنخرطين في إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، حيث سيشاركون في جلسات عمل جماعية وتعاونية ونقاشات بين النظراء ولقاءات مع شخصيات من الأوساط الحكومية والاقتصادية والأكاديمية بهدف تبادل الخبرات وصياغة حلول مشتركة للتحديات الكبرى المرتبطة بالحكامة. وسيؤطر هذه الدورة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم مهدي جمعة ودونالد كابيروكا وسيرج إيكوي وسانغاي جاين، إلى جانب موريسيو كاردناس الذين سيستعرضون تجاربهم في الإصلاح ورؤيتهم لأولويات السياسات العمومية والتنمية بالقارة. وسيستفيد المشاركون في البرنامج من دعم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى جانب شركاء البرنامج وهم أسافو وشركائه وبنك غرب إفريقيا للتنمية ومجموعة بوسطن للاستشارات العالمية والبنك الإفريقي للتنمية الذين اختاروا الاستثمار في تطوير العمل العمومي بإفريقيا.
1: في إطار عملية مرحبا 2026 افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط. تقرير عثمان برباشا.
3: افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط، وذلك في إطار عملية مرحبا 2026. المركز يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج فرصة التفاعل والتواصل المباشر مع أطر المؤسسة المتخصصين في المجال القانوني، وكذا مع ممثلين عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، أي خدمات المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فضلا عن المديرية العامة للضرائب وفق ما جاء في بلاغ للمؤسسة. المركز الذي سيتواصل عمله إلى غاية 15 شتنبر 2026 من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية 4 بعد الزوال، يوفر آلية للتواصل عن بعد مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن المركز قد افتتح بمقرها الكائن ب67 شارع ابن سينا أجدال بالرباط، مؤكدة أن مختلف مصالحها تظل رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال.
1: دوليا، أعلنت السلطات في غواتيمالا أقصى درجات التأهب في 3 مقاطعات إثر اشتداد نشاط بركان فويغو الأكثر نشاطا في أمريكا الوسطى، والذي يشهد منذ الاثنين ثورانا قويا ترافق مع تدفقات للحمم البركانية وأعمدة كثيفة من الغازات والرماد، ما دفع إلى إجلاء أزيد من 1700 شخص من سكان المناطق القريبة من فواهتها. وفاء حلاق والتفاصيل.
0: الهيئة الوطنية لتنسيق جهود مواجهة الكوارث أوضحت أن مستوى التأهب تم رفعه إلى اللون الأحمر في مقاطعات سكاتيبكت وتشيمالتينانغو وإسكوانتيلا التي يقطنها نحو 1,600,000 نسمة، مشيرة إلى أن حوالي 29,000 شخص معرضون مباشرة لتساقط الرماد البركاني، فيما دعت السكان إلى ارتداء الكمامات وحماية مصادر

0: المياه والمواد الغذائية. من جانبه أكد المعهد الوطني لعلم البراكين أن البركان يمر بأحد أكثر مراحل الانفجارية خطورة، موضحا أن نافورة من الحمم البركانية بارتفاع يتراوح بين 200 و 300 متر تشكلت فوق الفوهة، بينما تجاوز ارتفاع عمود الرماد 7000 متر مع انتشار الرماد لمسافة تصل إلى 130 كيلومتر باتجاه الغرب. ورغم رفع مستوى التأهب، أعادت السلطات فتح الطريق المؤدي إلى مدينة أنتيغوا التاريخية المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما لم تتأثر حركة الملاحة الجوية في مطار مدينة غواتيمالا الدولي، في حين علقت وزارة التعليم الدراسة الحضورية في مدارس 3 بلدات مجاورة للبركان. ويقع بركان فويغو البالغ ارتفاعه 3763 مترا على بعد 35 كيلومترا من العاصمة الغواتيمالية، وقد ثار خلال السنوات الأخيرة عدة مرات استدعت عملية إجلاء واسعة، فيما أسفر ثورانه المدمر سنة 2018 عن مقتل 115 شخصا وفقدان نحو 200 آخرين.
1: شرق أوسطيا، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية. الديوان الأميري القطري قال في بيان إن الشيخ تميم بن حمد والرئيس ترامب بحثا خلال الاتصال آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. جهويا، تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نيكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمها على مدى أكثر من 8 سنوات يقوم على مواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطوير التطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبالموازاة مع ذلك، تقدم المقاولة خدمات في مجال التواصل الرقمي والإنتاج السمعي البصري ومواكبة زبنائها في إنشاء المحتويات الرقمية وتطوير هويتهم البصرية وتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. ثقافيا، تحتضن مدينة والرباط بكورنيش برقراق الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف لودايا، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الفترة من 9 و12 من غشت الجارية. وستشهد هذه الدورة من المهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى، عضو المجلس الدولي للموسيقى الشريك الرسمي لليونسكو، بدعم من ولاية جهة الرباط سالة القنيطرة، مشاركة ثلة من الفنانين المرموقين. وفي الشأن الرياضي، تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة من بلوغ قمة كانغياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. عودة إليك وفاء حلاق.
0: فريقه أفاد في بلاغ بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخى بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على 12 ليلا و18 دقيقة من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12 ساعة و21 دقيقة مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجة مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة، حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
1: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
4: محطة ثقافية، أهلا ومرحبا بكم. وفي بدايتها تحتضن مدينة الرباط بكورنيش برقراق الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف لودايا، المنظم تحت الرعاية السامية للصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ما بين 19 غشت الجري. وستشهد هذه الدورة من المهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى بدعم من ولاية جهة الرباط سل القنيطرة مشاركة سلة من الفنانين المرموقين. وأفاد بلاغ للمنظمين بأن هذا المهرجان المنظم في إطار الاحتفالات بعيد العرش المجيد يواصل من خلال استمراريته ونوعية المشاركين فيه تكريس فعاليته كأحد أهم المهرجانات الفنية للعاصمة. تنظم جمعية بولمان للتنمية الدورة الثانية من مهرجان بولمان للزعفران والنباتات الطبية والعطرية من 6 إلى 9 غشت الجاري تحت شعار المنتجات المحلية رافعة أساسية من أجل تنمية ترابية مندمجة. بلغنا لجمعية بولمان للتنمية أفاد أن تنظيم هذه الدورة يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تثمين المنتجات المحلية وفي مقدمتها الزعفران والنباتات الطبية والعطرية باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالمي القروي، مع إبراز ما تزخر به مناطق الإقليم من مؤهلات طبيعية وبيئية وثقافية متميزة. بين الرمال الذهبية وأمواج البحر بالشاطئ كلابونيتا بالحسيمة ينثر تلة من المبدعين المغاربة أشعارهم في أجواء صيفية ضمن ملتقى فعاليات ملتقى بحور الشعر التي انطلقت بمبادرة من المديرية الإقليمية للثقافة وبتنسيق مع دار الشعر بتطوان. وتميز الملتقى بتنظيم مجموعة من الفعاليات المتنوعة من بينها ورشات في الكتابة والتشكيل، إلى جانب تقديم قراءات شعرية بمشاركة الشعراء عبد الله دادا العزاوي وإدريس علوش وعبد الصمد أجوا وهشام العمراني، بما يتيح للجمهور والمهتمين بالشأن الأدبي فرصة للتفاعل مع تجارب شعرية وإبداعية متنوعة. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: في سن 15 سنة تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي من بلوغ قمة كانياتسي الثاني الذي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. إنجاز تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي، ومكن يوسف التازي من تسجيل اسمه كأصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يبلغ هذا الارتفاع. محطة جديدة في مشروع رياضي طموح يحمل عنوان الطريق إلى إيفرست 2028.
6: كان هذا الإنجاز للشعب المغربي بأكمله وعلى رأسه ملكنا محمد السادس حفظه الله والأمير مولاي حسن، وكان نتمنى من الأطفال والشباب يتشبتوا بالأحلام ديالهم خطوة بخطوة حتى يحققوها.
5: ولا تقف طموحات يوسف عند حدود تسلق القمم، فبموازاة مسيرته الرياضية ينخرط أيضا في الدفاع عن حقوق الطفل بصفته يافعا مدافعا عن حقوق الطفل مع اليونيسيف في المغرب، ومن خلال هذا الدور يشجع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة ومواصلة الدراسة واعتماد نمط حياة صحي إلى جانب المساهمة في حماية البيئة. ومع كل قمة يبلغها يقترب يوسف خطوة أخرى من حلم أكبر، تسلق قمة إيفرست في سنة 2028.
2: ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
2: ريم راديو.
7: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا يطلق الفوج الثاني من برنامج ليد بالرباط. دوليا، غواتيمالا تعلن أقصى درجات التأهب إثر ثوران بركان فويكو وإجلاء أزيد من 1700 شخص. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 من يوليو 2026. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
8: أوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6 غشت 2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
1: وفي خبر آخر، أعلن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا عن إطلاقية الفوج الثاني من برنامج ليدا للريادة الإفريقية بعد عام من انطلاق هذه المبادرة القارية الهادفة إلى جعل التميز في مجال الحكمة العمومية ركيزة لمرحلة جديدة من التحول في إفريقيا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
9: المنتدى أوضح في بلاغ له أن هذا الفوج الجديد الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين العموميين المنخرطين في تحديث الدولة وتسريع التحول الرقمي بالقارة سيجتمع لمدة 3 أيام من 28 إلى 30 غشت بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج سيجمع في دورته الثانية 50 مشاركا من كبار صناع القرار في القطاع العام المنخرطين في إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، حيث سيشاركون في جلسات عمل جماعية وتعاونية ونقاشات بين النظراء ولقاءات مع شخصيات من الأوساط الحكومية والاقتصادية والأكاديمية بهدف تبادل الخبرات وصياغة حلول مشتركة للتحديات الكبرى المرتبطة بالحكامة. وسيؤطر هذه الدورة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم مهدي جمعة ودونالد كابيروكا وسيرج إيكوي وسانغاي جاين إلى جانب موريسيو كاردناس الذين سيستعرضون تجاربهم في الإصلاح ورؤيتهم لأولويات السياسات العمومية والتنمية بالقارة. وسيستفيد المشاركون في البرنامج من دعم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى جانب شركاء البرنامج وهم أسافو وشركائه وبنك غرب إفريقيا للتنمية ومجموعة بوسطن للاستشارات العالمية والبنك الإفريقي للتنمية الذين اختاروا الاستثمار في تطوير العمل العمومي بإفريقيا.
1: في إطار عملية مرحبا 2026 افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط. تقرير عثمان برباشا.
10: افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط، وذلك في إطار عملية مرحبا 2026. المركز يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج فرصة التفاعل والتواصل المباشر مع أطر المؤسسة المتخصصين في المجال القانوني، وكذا مع ممثلين عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، أي خدمات المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فضلا عن المديرية العامة للضرائب وفق ما جاء في بلاغ للمؤسسة. المركز الذي سيتواصل عمله إلى غاية 15 شتنبر 2026 من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية 4 بعد الزوال، يوفر آلية للتواصل عن بعد مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن المركز قد افتتح بمقرها الكائن ب67 شارع ابن سينا أجدال بالرباط، مؤكدة أن مختلف مصالحها تظل رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال.
1: دوليا، أعلنت السلطات في غواتيمالا أقصى درجات التأهب في 3 مقاطعات إثر اشتداد نشاط بركان فويغو الأكثر نشاطا في أمريكا الوسطى، والذي يشهد منذ الاثنين ثورانا قويا ترافق مع تدفقات للحمم البركانية وأعمدة كثيفة من الغازات والرماد، ما دفع إلى إجلاء أزيد من 1700 شخص من سكان المناطق القريبة من فواهتها. وفاء حلاق والتفاصيل.
0: الهيئة الوطنية لتنسيق جهود مواجهة الكوارث أوضحت أن مستوى التأهب تم رفعه إلى اللون الأحمر في مقاطعات سكاتيبكت وتشيمال تيلانغو وإسكوانتيلا التي يقطنها نحو 1,600,000 نسمة، مشيرة إلى أن حوالي 29,000 شخص معرضون مباشرة لتساقط الرماد البركاني، فيما دعت السكان إلى ارتداء الكمامات وحماية مصادر المياه والمواد الغذائية. من جانبه أكد المعهد الوطني لعلم البراكين أن البركان يمر بأحد أكثر مراحل الانفجارية خطورة، موضحا أن نافورة من الحمم البركانية بارتفاع يتراوح بين 200 و300 متر تشكلت فوق الفوهة، بينما تجاوز ارتفاع عمود الرماد 7000 متر مع انتشار الرماد لمسافة تصل إلى 130 كيلومتر باتجاه الغرب. ورغم رفع مستوى التأهب، أعادت السلطات فتح الطريق المؤدي إلى مدينة أنتيغوا التاريخية المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما لم تتأثر حركة الملاحة الجوية في مطار مدينة غواتيمالا الدولي، في حين علقت وزارة التعليم الدراسة الحضورية في مدارس 3 بلدات مجاورة للبركان. ويقع بركان فويغو البالغ ارتفاعه 3763 مترا على بعد 35 كيلومتر من العاصمة الغواتيمالية، وقد ثار خلال السنوات الأخيرة عدة مرات استدعت عملية إجلاء واسعة، فيما أسفر ثورانه المدمر سنة 2018 عن مقتل 215 شخصا وفقدان نحو 200 آخرين.
1: شرق أوسطيا، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية. الديوان الأميري القطري قال في بيان إن الشيخ تميم بن حمد والرئيس ترامب بحثا خلال الاتصال آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. جهويا، يتواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نيكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمها على مدى أكثر من 8 سنوات يقوم على مواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطوير التطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبالموازاة مع ذلك، تقدم المقاولة خدمات في مجال التواصل الرقمي والإنتاج السمعي البصري ومواكبة زبنائها في إنشاء المحتويات الرقمية وتطوير هويتهم البصرية وتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. ثقافيا، تحتضن مدينة والرباط بكورنيش برقراق الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف لودايا، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الفترة من 9 و12 من غشت الجارية. وستشهد هذه الدورة من المهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى عضو المجلس الدولي للموسيقى الشريك الرسمي لليونسكو بدعم من ولاية جهة الرباط سالة القنيطرة، مشاركة ثلة من الفنانين المرموقين. وفي الشأن الرياضي، تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة من بلوغ قمة كانغياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. عودة إليك وفاء حلاق.
0: فريقه أفاد في بلاغ بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخى بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على 12 ليلا و18 دقيقة من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12 ساعة و21 دقيقة مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجة مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة، حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
1: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: أنا نفضل الناس يمشيوا للمسابح العمومية، خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيوا لهذا، يمشيوا للمسابح العمومية ثمن رمزي، وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتر ناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
12: شي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم، ياك حيت انا ماشي ولد الرباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. اه وكنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي متر ناجور لي سناك حتى هما باثمنه مزيانه صراحه.
13: وي كاين اقبال زوين وكبير، وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيديو ولادهم كيدوزو نهار كيفوجو كيخرجوهم كيبدلو لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلو بزاف د الحوايج و يسون اكسيسيبل لتو المون، دونك احسن حاجه دارت.
14: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره تديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح، لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكوريزي، راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
15: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
7: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين،
7: ريم راديو. إن غميزني بكرة، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل نين غميزن جماب راديو.
2: ريم راديو،
7: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
16: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية، إذاعة الأخبار المغربية،
7: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
16: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في هذا العدد من حصاد الجهات، وهذه عناوينها: بالعرائش انطلاق فعالية النسخة الثانية للملتقى الدولي لمغاربة العالم، تنظيم الدورة الثانية لمهرجان بولمان للزعفران والنباتات الطبية والعطرية من 6 إلى 9 غشت الجارية، إطلاق عدد من المشاريع التنموية بمناسبة عيد العرش المجيد بعمالة تيرودنت. وفي التفاصيل، انطلقت بمدينة العرائش فعالية النسخة الثانية من الملتقى الدولي لمغاربة العالم تحت شعار مغاربة العالم انتماء للوطن وإشعاع في العالم. هذا الموعد الثقافي الذي تتواصل فعاليته على مدى 3 أيام والذي تحل على دورته لهذا العام جمهورية أذربيجان يشكل فضاء رفيعا للحوار والتلاقي من الكفاءة المغربية المقيمة بالخارج ووطنها الأم، ومنصة استراتيجية لتعزيز جسور التواصل والانتماء وترسيخ قيم الهوية الوطنية والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، أبرزت مديرة الملتقى نجية جبارة أن شعار هذه الدورة ينبع من كون مغاربة العالم أينما كانوا يظلون جزءا أصيلا من وطنهم، يحملون المغرب في قلوبهم ويحافظون على هويتهم وثقافتهم ويساهمون في إشعاع وطنهم عبر العالم. بجهة فاس مكناس، تنظم جمعية بولمان للتنمية الدورة الثانية من مهرجان بولمان للزعفران والنباتات الطبية والعطرية من 6 إلى 9 غشت الجارية تحت شعار المنتجات المحلية رافعة أساسية من أجل تنمية ترابية مندمجة. بلاغ جمعية بولمان للتنمية أفاد أن تنظيم هذه الدورة يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تثمين المنتجات المحلية وفي مقدمتها الزعفران والنباتات الطبية والعطرية باعتبارها رافعة أساسية لتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي، مع إبراز ما تزخر به مناطق الإقليم من مؤهلات طبيعية وبيئية وثقافية متميزة. وبتيرودنت جرى مؤخرا إطلاق عدد من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية ودعم النشاط الاقتصادي، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. هذه هي المشاريع التي أشرف على إطلاقها عامل إقليم تيرودنت مبروك تابت، تندرج في إطار تنزيل مبادرة تنموية تهدف إلى تعزيز جاذبية الإقليم والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات العمومية ومواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة. وفي هذا السياق، ترأس السيد تابت بمقر عمالة تيرودنت مراسم تقديم عدد من المشاريع المبرمجة برسم السنة المالية 2026 أهمة التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين الولوج إلى المناطق النائية والتزويد بالطاقة الشمسية لفائدة عدد من الدواوير والجماعات الترابية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يناهز 23,400,000 درهم. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام حصاد الجهات، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا يطلق الفوج الثاني من برنامج ليد بالرباط. دوليا، غواتيمالا تعلن أقصى درجات التأهب إثر ثوران بركان فويكو وإجلاء أزيد من 1700 شخص. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 من يوليو 2026. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: أوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6/2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
3: وفي خبر آخر، أعلن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا عن إطلاق الفوج الثاني من برنامج ليد للريادة الإفريقية بعد عام من انطلاق هذه المبادرة القارية الهادفة إلى جعل التميز في مجال الحكمة العمومية ركيزة لمرحلة جديدة من التحول في إفريقيا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
5: المنتدى أوضح في بلاغ له أن هذا الفوج الجديد الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين العموميين المنخرطين في تحديث الدولة وتسريع التحول الرقمي بالقارة سيجتمع لمدة 3 أيام من 28 إلى 30 غشت بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج سيجمع في دورته الثانية 50 مشاركا من كبار صناع القرار في القطاع العام المنخرطين في إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، حيث سيشاركون في جلسات عمل جماعية وتعاونية ونقاشات بين النظراء ولقاءات مع شخصيات من الأوساط الحكومية والاقتصادية والأكاديمية بهدف تبادل الخبرات وصياغة حلول مشتركة للتحديات الكبرى المرتبطة بالحكامة. وسيؤطر هذه الدورة عدد من الشخصيات البارزة من بينها مهدي جمعة ودونالد كابيروكا وسيرج إيكوي وسانغاي جاين، إلى جانب موريسيو كارديناس الذين سيستعرضون تجاربهم في الإصلاح ورؤيتهم لأولويات السياسات العمومية والتنمية بالقارة. وسيستفيد المشاركون في البرنامج من دعم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى جانب شركاء البرنامج وهم أسافو وشركائه وبنك غرب إفريقيا للتنمية ومجموعة بوسطن للاستشارات العالمية والبنك الإفريقي للتنمية الذين اختاروا الاستثمار في تطوير العمل العمومي بإفريقيا.
3: في إطار عملية مرحبا 2026، افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط. تقرير عثمان برباشا.
6: افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط، وذلك في إطار عملية مرحبا 2026. المركز يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج فرصة التفاعل والتواصل المباشر مع أطر المؤسسة المتخصصين في المجال القانوني، وكذا مع ممثلين عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، أي خدمات المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فضلا عن المديرية العامة للضرائب وفق ما جاء في بلاغ للمؤسسة. المركز الذي سيتواصل عمله إلى غاية 15 شتنبر 2026، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية 4 بعد الزوال، يوفر آلية للتواصل عن بعد مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن المركز قد افتتح بمقرها الكائن ب67 شارع ابن سينا أجدال بالرباط، مؤكدة أن مختلف مصالحها تظل رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال.
3: دوليا، أعلنت السلطات في غواتيمالا أقصى درجات التأهب في 3 مقاطعات إثر اشتداد نشاط بركان فويغو الأكثر نشاطا في أمريكا الوسطى، والذي يشهد منذ الاثنين ثورانا قويا ترافق مع تدفقات للحمم البركانية وأعمدة كثيفة من الغازات والرماد، ما دفع إلى إجلاء أزيد من 1700 شخص من سكان المناطق القريبة من فواهتها. وفاء حلاق والتفاصيل.
1: الهيئة الوطنية لتنسيق جهود مواجهة الكوارث أوضحت أن مستوى التأهب تم رفعه إلى اللون الأحمر في مقاطعات سكاتيبكيت وتشيمالتينانغو وإسكوانتيلا التي يقطنها نحو 1,600,000 نسمة، مشيرة إلى أن حوالي 29,000 شخص معرضون مباشرة لتساقط الرماد البركاني، فيما دعت السكان إلى ارتداء الكمامات وحماية مصادر المياه والمواد الغذائية. من جانبه، أكد المعهد الوطني لعلم البراكين أن البركان يمر بأحد أكثر مراحل الانفجارية خطورة، موضحا أن نافورة من الحمم البركانية بارتفاع يتراوح بين 200 و300 متر تشكلت فوق الفوهة، بينما تجاوز ارتفاع عمود الرماد 7,000 متر مع انتشار الرماد لمسافة تصل إلى 130 كيلومتر باتجاه الغرب. ورغم رفع مستوى التأهب، أعادت السلطات فتح الطريق المؤدي إلى مدينة أنتيغوا التاريخية المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما لم تتأثر حركة الملاحة الجوية في مطار مدينة غواتيمالا الدولي، في حين علقت وزارة التعليم الدراسة الحضورية في مدارس 3 بلدات مجاورة للبركان. ويقع بركان فويغو البالغ ارتفاعه 3763 مترا على بعد 35 كيلومترا من العاصمة الغواتيمالية، وقد ثار خلال السنوات الأخيرة عدة مرات استدعت عملية إجلاء واسعة، فيما أسفر ثورانه المدمر سنة 2018 عن مقتل 215 شخصا وفقدان نحو 200 آخرين.
3: شرق أوسطيا، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية. الديوان الأميري القطري قال في بيان إن الشيخ تميم بن حمد والرئيس ترامب بحثا خلال الاتصال آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. جهويا، يتواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نيكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمها على مدى أكثر من 8 سنوات يقوم على مواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبالموازاة مع ذلك، تقدم المقاولة خدمات في مجال التواصل الرقمي والإنتاج السمعي البصري ومواكبة زبنائها في إنشاء المحتويات الرقمية وتطوير هويتهم البصرية وتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. ثقافيا، تحتضن مدينة والرباط بكورنيش برقراق الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف لودايا المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الفترة من 19 من غشت الجارية. وستشهد هذه الدورة من المهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى، عضو المجلس الدولي للموسيقى الشريك الرسمي لليونسكو، بدعم من ولاية جهة الرباط سالة القنيطرة، مشاركة ثلثين من الفنانين المرموقين. وفي الشأن الرياضي، تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة من بلوغ قمة كانغياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. عودة إليك وفاء حلاق.
1: فريقه أفاد في بلاغ بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخى بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على الساعة 12 ليلا و 18 دقيقة من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12 ساعة و21 دقيقة مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
3: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. بمراكش نكسرا جروب مشروع مبتكر بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات. المندوبية السامية للتخطيط تعتمد البحث حول القوى العاملة لرصد سوق الشغل وتعيد احتساب مؤشراته بأثر رجعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و2025. التضخم الإجمالي تباطأ إلى 4.2% في يونيو 2026، وذلك حسب منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بداية تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نوكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمتها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولة والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتها من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأسمتة والذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه المواكبة باتت مجموعة نوكسيرا تتوفر على وسائل تقنية معززة تتيح لها الرفع من قدراتها الانتاجية وتقليص أجال إنجاز مشاريعها وتقديم حلول رقمية أكثر نجاعة لفائدة زبنائها. وفي شأن آخر، يشكل الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث حول القوى العاملة تطورا مهما في منظومة المندوبية السامية للتخطيط لرصد سوق الشغل، سواء على المستوى المنهجي أو المفاهيمي. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
6: يرتكز هذا التطور على الخصوص على استغلال قاعدة المعاينة الجديدة التي تم إعدادها انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024، ووضع مخطط معاينة أكثر شمولا، وتوسيع القدرات التحليلية لمخطط تناوب الأسر، والاستفادة من الإسقاطات الديمغرافية بعد إحصاء 2024، وإغناء منهجية الاستقراء، فضلا عن تكييف واعتماد القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائي سوق الشغل التي أعدتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ومن بينها المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأفضت مجمل هذه التطورات إلى إحداث انقطاع في السلاسل الإحصائية، بما يجعل أي مقارنة مباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج البحث حول القوى العاملة غير ملائمة من الناحية المنهجية. ومن أجل الحفاظ على استمرارية التحليل الإحصائي لمؤشرات سوق الشغل، تم إطلاق عملية الحساب بأثر رجعي لإعادة بناء السلاسل الفصلية لأهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، بما ينسجم مع الإطار المنهجي والمفاهيمي الجديد للبحث حول القوى العاملة.
1: وفي ختام هذه النشرة، تبدأ التضخم الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 4.2% خلال شهر يونيو 2026، وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
5: المنظمة أفادت في بيان أن التضخم الإجمالي على أساس سنوي في المنطقة المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 4.2% في يونيو 2026، بعدما سجل 4.6% خلال شهر مايو الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن بعد 3 زيادة شهرية متتالية، تراجع معدل التضخم في 20 بلدا عضوا بالمنظمة، في حين ارتفع في 6 بلدان واستقر أو شبه استقر في 12 بلدا آخر. وخلال شهر يونيو لوحده كان هذا التضخم أقل من أو يعادل 2% في 9 بلدان بالمنظمة، وأقل من 1% في 3 بلدان أخرى. ومقارنة بشهر مايو، تراجع تضخم أسعار الطاقة ب4 نقاط مئوية في يونيو إلى 11.7% على أساس سنوي، مع تسجيل انخفاضات في 24 من أصل 37 بلدا عضوا شملتها البيانات. ورغم هذه الانخفاضات، يتابع البيان، سجلت 10 بلدان ارتفاعا في تضخم أسعار الطاقة، بينما أظهرت 6 بلدان أخرى تضخما تجاوز 15%.
1: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا يطلق الفوج الثاني من برنامج ليد بالرباط. دوليا غواتيمالا تعلن أقصى درجات التأهب إثر ثوران بركان فويكو وإجلاء أزيد من 1700 شخص. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 من يوليو 2026. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: أوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6/2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
3: وفي خبر آخر، أعلن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا عن إطلاق الفوج الثاني من برنامج ليد للريادة الإفريقية بعد عام من انطلاق هذه المبادرة القارية الهادفة إلى جعل التميز في مجال الحكمة العمومية ركيزة

0: الثانية 50 مشاركا من كبار صناع القرار في القطاع العام المنخرطين في إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، حيث سيشاركون في جلسات عمل جماعية وتعاونية ونقاشات بين النظراء ولقاءات مع شخصيات من الأوساط الحكومية والاقتصادية والأكاديمية بهدف تبادل الخبرات وصياغة حلول مشتركة للتحديات الكبرى المرتبطة بالحكامة. وسيؤطر هذه الدورة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم مهدي جمعة ودونالد كابيروكا وسيرج إيكوي وسانغاي جاين، إلى جانب موريسيو كاردناس الذين سيستعرضون تجاربهم في الإصلاح ورؤيتهم لأولويات السياسات العمومية والتنمية بالقارة. وسيستفيد المشاركون في البرنامج من دعم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى جانب شركاء البرنامج وهم أسفو وشركائه وبنك غرب إفريقيا للتنمية ومجموعة بوسطن للاستشارات العالمية والبنك الإفريقي للتنمية الذين اختاروا الاستثمار في تطوير العمل العمومي بإفريقيا.
1: في إطار عملية مرحبا 2026 افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط. تقرير عثمان برباشا.
2: افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط، وذلك في إطار عملية مرحبا 2026. المركز يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج فرصة التفاعل والتواصل المباشر مع أطر المؤسسة المتخصصين في المجال القانوني، وكذا مع ممثلين عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، أي خدمات المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فضلا عن المديرية العامة للضرائب وفق ما جاء في بلاغ للمؤسسة. المركز الذي سيتواصل عمله إلى غاية 15 شتنبر 2026 من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية 4 بعد الزوال، يوفر آلية للتواصل عن بعد مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن المركز قد افتتح بمقرها الكائن ب 67 شارع ابن سينا أجدال بالرباط، مؤكدة أن مختلف مصالحها تظل رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال.
1: دوليا، أعلنت السلطات في غواتيمالا أقصى درجات التأهب في 3 مقاطعات إثر اشتداد نشاط بركان فويغو الأكثر نشاطا في أمريكا الوسطى، والذي يشهد منذ الاثنين ثورانا قويا ترافق مع تدفقات للحمم البركانية وأعمدة كثيفة من الغازات والرماد، ما دفع إلى إجلاء أزيد من 1700 شخص من سكان المناطق القريبة من فواهتها. وفاء حلاق والتفاصيل.
3: الهيئة الوطنية لتنسيق جهود مواجهة الكوارث أوضحت أن مستوى التأهب تم رفعه إلى اللون الأحمر في مقاطعات سكاتيبكيت وتشيمال تيلانغو وإسكوانتيلا التي يقطنها نحو 1,600,000 نسمة، مشيرة إلى أن حوالي 29,000 شخص معرضون مباشرة لتساقط الرماد البركاني، فيما دعت السكان إلى ارتداء الكمامات وحماية مصادر المياه والمواد الغذائية. من جانبه أكد المعهد الوطني لعلم البراكين أن البركان يمر بأحد أكثر مراحل الانفجارية خطورة، موضحا أن نافورة من الحمم البركانية بارتفاع يتراوح بين 200 و300 متر تشكلت فوق الفوهة، بينما تجاوز ارتفاع عمود الرماد 7,000 متر مع انتشار الرماد لمسافة تصل إلى 130 كيلومتر باتجاه الغرب. ورغم رفع مستوى التأهب، أعادت السلطات فتح الطريق المؤدي إلى مدينة أنتيغوا التاريخية المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما لم تتأثر حركة الملاحة الجوية في مطار مدينة غواتيمالا الدولي، في حين علقت وزارة التعليم الدراسة الحضورية في مدارس 3 بلدات مجاورة للبركان. ويقع بركان فويغو البالغ ارتفاعه 3763 مترا على بعد 35 كيلومتر

0: كيلومترا من العاصمة الغواتيمالية، وقد ثار خلال السنوات الأخيرة عدة مرات استدعت عملية إجلاء واسعة، فيما أسفر ثورانه المدمر سنة 2018 عن مقتل 215 شخصا وفقدان نحو 200 آخرين.
1: شرق أوسطيا، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية. الديوان الأميري القطري قال في بيان إن الشيخ تميم بن حمد والرئيس ترامب بحثا خلال الاتصال آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. جهويا، تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نيكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمها على مدى أكثر من 8 سنوات يقوم على مواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطوير التطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبالموازاة مع ذلك، تقدم المقاولة خدمات في مجال التواصل الرقمي والإنتاج السمعي البصري ومواكبة زبنائها في إنشاء المحتويات الرقمية وتطوير هويتهم البصرية وتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. ثقافيا، تحتضن مدينة والرباط بكورنيش برقراق الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف لودايا، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الفترة من 9 و12 من غشت الجارية. وستشهد هذه الدورة من المهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى، عضو المجلس الدولي للموسيقى الشريك الرسمي لليونسكو، بدعم من ولاية جهة الرباط سالة القنيطرة، مشاركة ثلة من الفنانين المرموقين. وفي الشأن الرياضي، تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة من بلوغ قمة كانغياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. عودة إليك وفاء حلاق.
0: فريقه أفاد في بلاغ بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخة بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على 12 ليلا و18 دقيقة من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12 ساعة و21 دقيقة مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجة مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
1: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: في جنوب هولندا حريق غابوي كبير يستدعي إجلاء حوالي 300 شخص وتعليق حركة القطارات. في اليونان الحرائق مستعرة وفرق الإطفاء تواصل مكافحة حريق في شمال غرب أثينا. والمكسيك ترسل فريقا من الطوارئ إلى كندا لدعم جهود مكافحة حرائق الغابات. أهلا بكم، كانت هذه عناوين النشرة الإيكولوجية في تقديمها اليوم كنزة البخاري. ومستهل التفاصيل من هولندا، حريق غابوي كبير اندلع جنوب البلاد مما استدعى تعليق حركة القطارات بشكل مؤقت وإجلاء حوالي 300 شخص من مخيم سياحي مجاور وفق ما أعلنته السلطات المحلية. الحريق اندلع منتصف نهار الاثنين قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى قمم الأشجار، الأمر الذي ساهم في تسارع انتشارها وصعب عمليات الإخماد. السلطات دعت المواطنين إلى تجنب التوجه إلى المنطقة لإفساح المجال أمام فرق الإنقاذ والإطفاء، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من عناصر الطوارئ والآليات يشارك حاليا في عمليات الإخماد. نبقى في أوروبا التي تعيش تحت وطأة الحرائق. عناصر الإطفاء اليونانيون يواصلون مكافحة الحريق المستعر منذ يوم الجمعة في شمال غرب أثينا وحتى الثلاثاء، ساعين إلى السيطرة على الوضع. وبفضل انخفاض حدة الرياح الاثنين، تمكنت طائرات إخماد الحرائق من استئناف عملياتها والمساعدة في استعادة السيطرة على الوضع. ورغم التحسن الطفيف، تواصلت التبليغات عن عدة بؤر مشتعلة خلال الثلاثاء، وصدر أمر بإخلاء ثلاث بلدات صغيرة على الأقل في شمال مدينة ميغارا. وكما أوردنا في العناوين، السلطات المكسيكية أعلنت عن إرسال 103 عناصر من فرق الطوارئ إلى كندا للمشاركة في برنامج تدريبي مخصص لتعزيز قدرات السلطات الكندية في مجال مكافحة حرائق الغابات. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
5: اللجنة الوطنية للغابات في المكسيك أوضحت أن الفريق الذي يضم 100 عنصر من رجال مكافحة الحرائق وثلاثة تقنيين توجه إلى مقاطعة كولومبيا البريطانية لينضم إلى فريق آخر يضم 104 عناصر تم إفاده الأسبوع الماضي إلى ثاندرباي بمقاطعة أونتاريو للمشاركة في عمليات إدارة حرائق الغابات. وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب دعم دولي تقدمت به كندا في ظل استمرار موسم حرائق الغابات وارتفاع الحاجة إلى الموارد البشرية المتخصصة. وأضاف المصدر ذاته أن العناصر المكسيكية ستشارك في تدريب ميداني دولي حول إدارة الحرائق بهدف تعزيز آليات التنسيق والاستفادة من الخبرات الكندية في مواجهة حرائق الغابات واسعة النطاق، بما يسهم في تحسين جاهزية فرق التدخل في البلدين.
4: بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن يستمر الطقس حارا بكل من منطقة سوس ووادي ملوية وسهول تادلة ورحمنة والجنوب الشرقي وكذا بالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب بسهول المحيط الأطلسي الشمالية، فضلا عن زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد. ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا شمال الأقاليم الصحراوية، إلى جانب نزول قطرات مطرية وبروز رعد فوق مرتفعات الأطلس الصغير ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 28 و 32 درجة بكل من مناطق الشياد ماسوس الجنوب الشرقي للبلاد داخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والسهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 22 و 28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاعات الطفيف بالواجهة المتوسطية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا يطلق الفوج الثاني من برنامج ليد بالرباط. دوليا غواتيمالا تعلن أقصى درجات التأهب إثر ثوران بركان فويكو وإجلاء أزيد من 1700 شخص. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 من يوليو 2026. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
9: أوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6/2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
1: وفي خبر آخر، أعلن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا عن إطلاق الفوج الثاني من برنامج ليد للريادة الإفريقية بعد عام من انطلاق هذه المبادرة القارية الهادفة إلى جعل التميز في مجال الحكمة العمومية ركيزة لمرحلة جديدة من التحول في إفريقيا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
5: المنتدى أوضح في بلاغ له أن هذا الفوج الجديد الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين العموميين المنخرطين في تحديث الدولة وتسريع التحول الرقمي بالقارة سيجتمع لمدة 3 أيام من 28 إلى 30 غشت بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج سيجمع في دورته الثانية 50 مشاركا من كبار كبار صناع القرار في القطاع العام المنخرطين في إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، حيث سيشاركون في جلسات عمل جماعية وتعاونية ونقاشات بين النظراء ولقاءات مع شخصيات من الأوساط الحكومية والاقتصادية والأكاديمية بهدف تبادل الخبرات وصياغة حلول مشتركة للتحديات الكبرى المرتبطة بالحكامة. وسيؤطر هذه الدورة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم مهدي جمعة ودونالد كابيروكا وسيرج إيكوي وسانغاي جاين، إلى جانب موريسيو كاردناس الذين سيستعرضون تجاربهم في الإصلاح ورؤيتهم لأولويات السياسات العمومية والتنمية بالقارة. وسيستفيد المشاركون في البرنامج من دعم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى جانب شركاء البرنامج وهم أسافو وشركائه وبنك غرب إفريقيا للتنمية ومجموعة بوسطن للاستشارات العالمية والبنك الإفريقي للتنمية الذين اختاروا الاستثمار في تطوير العمل العمومي بإفريقيا.
1: في إطار عملية مرحبا 2026 افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط. تقرير عثمان برباش.
6: افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط، وذلك في إطار عملية مرحبا 2026. المركز يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج فرصة التفاعل والتواصل المباشر مع أطر المؤسسة المتخصصين في المجال القانوني، وكذا مع ممثلين عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، أي خدمات المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فضلا عن المديرية العامة للضرائب وفق ما جاء في بلاغ للمؤسسة. المركز الذي سيتواصل عمله إلى غاية 15 شتنبر 2026 من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية 4 بعد الزوال، يوفر آلية للتواصل عن بعد مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن المركز قد افتتح بمقرها الكائن ب67 شارع ابن سينا أجدال بالرباط، مؤكدة أن مختلف مصالحها تظل رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال.
1: دوليا، أعلنت السلطات في غواتيمالا أقصى درجات التأهب في 3 مقاطعات إثر اشتداد نشاط بركان فويغو الأكثر نشاطا في أمريكا الوسطى، والذي يشهد منذ الاثنين ثورانا قويا ترافق مع تدفقات للحمم البركانية وأعمدة كثيفة من الغازات والرماد، ما دفع إلى إجلاء أزيد من 1700 شخص من سكان المناطق القريبة من فواهتها. وفاء حلاق والتفاصيل.
0: الهيئة الوطنية لتنسيق جهود مواجهة الكوارث أوضحت أن مستوى التأهب تم رفعه إلى اللون الأحمر في مقاطعات سكاتيبكيت وتشيمالتينانغو وإسكوانتيلا التي يقطنها نحو 1,600,000 نسمة، مشيرة إلى أن حوالي 29,000 شخص معرضون مباشرة لتساقط الرماد البركاني، فيما دعت السكان إلى ارتداء الكمامات وحماية مصادر المياه والمواد الغذائية. من جانبه أكد المعهد الوطني لعلم البراكين أن البركان يمر بأحد أكثر مراحل الانفجارية خطورة، موضحا أن نافورة من الحمم البركانية بارتفاع يتراوح بين 200 و300 متر تشكلت فوق الفوهة، بينما تجاوز ارتفاع عمود الرماد 7,000 متر مع انتشار الرماد لمسافة تصل إلى 130 كيلومتر باتجاه الغرب. ورغم رفع مستوى التأهب، أعادت السلطات فتح الطريق المؤدي إلى مدينة أنتيغوا التاريخية المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما لم تتأثر حركة الملاحة الجوية في مطار مدينة غواتيمالا الدولي، في حين علقت وزارة التعليم الدراسة الحضورية في مدارس 3 بلدات مجاورة للبركان. ويقع بركان فويغو البالغ ارتفاعه 3763 مترا على بعد 35 كيلومترا من العاصمة الغواتيمالية، وقد ثار خلال السنوات الأخيرة عدة مرات استدعت عملية إجلاء واسعة، فيما أسفر ثورانه المدمر سنة 2018 عن مقتل 215 شخصا وفقدان نحو 200 آخرين.
1: شرق أوسطيا، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية. الديوان الأميري القطري قال في بيان إن الشيخ تميم بن حمد والرئيس ترامب بحثا خلال الاتصال آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. جهويا، يتواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نيكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمها على مدى أكثر من 8 سنوات يقوم على مواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبالموازاة مع ذلك، تقدم المقاولة خدمات في مجال التواصل الرقمي والإنتاج السمعي البصري ومواكبة زبنائها في إنشاء المحتويات الرقمية وتطوير هويتهم البصرية وتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. ثقافيا، تحتضن مدينة والرباط بكورنيش برقراق الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف لودايا، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الفترة من 9 و12 من غشت الجارية. وستشهد هذه الدورة من المهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى، عضو المجلس الدولي للموسيقى، الشريك الرسمي لليونسكو، بدعم من ولاية جهة الرباط سالة القنيطرة، مشاركة 3 من الفنانين المرموقين. وفي الشأن الرياضي، تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة من بلوغ قمة كانغياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. عودة إليك وفاء حلاق.
0: فريقه أفاد في بلاغ بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخى بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على 12 ليلا و18 دقيقة من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12 ساعة و21 دقيقة مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
1: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
8: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. We'll be right back.
10: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الوقت من أعظم النعم اللي أنعم الله بها على الإنسان، هو رأس مال الحياة الحقيقي والثروة اللي ما يمكنش استرجاعها من اللي كتدوز وكتمشي. وإذا كان المال يمكن تعويضه والصحة ممكن يستعيدها الفرد بالعلاج، فالدقيقة اللي كتمشي ما كترجعش. لذلك يقال أن الوقت هو الحياة نفسها، لأن حياة الإنسان ما هي سوى مجموعة من الساعات والأيام والسنوات اللي كيعيشها، وكل ما حسن استثمارها أكثر من تحقيق أهدافه وخلى أثر طيب في المجتمع دياله. والفرد ما كيعرف قيمة الوقت غالبا حتى كيفوت، وكيندم على فرص ضاعت أو أعمال كان بإمكانه يقوم بها لو عرف كيفاش ينظم وقته. فالكثير من الأفراد كيأجلوا أعمالهم للغد، وكتراكم المسؤوليات حتى كتصبح عبء ثقيل عليهم، بينما كينجحوا آخرون في تحقيق إنجازات كبيرة لأنهم عرفوا كيفاش يستثمروا كل لحظة من وقتهم في التعلم والعمل والابتكار. فاحترام الوقت عمره ما كان مجرد عادة شخصية، هو سلوك حضاري كيعكس وعي الفرد بمسؤولياته. فلما كيلتزم مواعيده ويقدر وقت الآخرين كيحظى بالثقة ديالهم وكيتعرف بالجدية والانضباط. أما لما كيستهن بالوقت وكيكثر من التأخير والتسويف، هنا يقدر يخسر فرص ثمينة اللي غتأثر سلبا على حياته وعلى حياة حتى اللي معاه. وأهمية الوقت ما كتقتصرش على مرحلة معينة من حياة الفرد، بل كتكون في مختلف مراحل حياته. لما كيكون طالب وكينظم أوقات المراجعة والاستعداد للامتحانات كتكون عنده فرص نجاح أكبر، ولما كيكون موظف وملتزم بالقيام بمهامه في الوقت المحدد كيحقق أداء أفضل. وملي كيكون رب أسرة وكيخصص وقت للأبناء في تربيتهم ومقابلتهم كيساهم في بناء أسرة جيدة. أيضا لما الفرد كيحسن استغلال الوقت دياله في ممارسة الرياضة أو القراءة أو تنمية الهوايات والمهارات، كيكون فرد سعيد ومتوازن. وإدارة الوقت اليوم كتعرف تحديات كثيرة، لأن العديد من الأفراد صبحوا كيهديوا أغلب أوقاتهم لوسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية وللمحتويات الرقمية اللامحدودة اللي كتستهلك لهم ساعات طويلة بدون ما يشعروا. لذلك صبح من الضروري استخدام التكنولوجيا بوعي وتحديد أوقات معينة للاستفادة منها بدون ما تحول لوسيلة لإهدار العمر وإضاعة الفرص. واستثمار الوقت ما كيعنيش العمل المتواصل بدون راحة، ولكن كيعني تحقيق توازن بين الواجبات والراحة، وبين العمل والأسرة، وبين تطوير الذات والاستمتاع بالحياة. فالراحة المنظمة كتمنح الفرد طاقة جديدة، بينما الإفراط في الكسل والانشغال المستمر كيؤدي لنتائج سلبية على الصحة النفسية والجسدية والإهدار الطاقة. وكينصحوا المتخصصين في الإنتاجية الشخصية أن الفرد حتى يتمكن من إدارة وقته بنجاح خاصه يوضع أهداف واضحة في حياته ويرتب الأولويات مع خطة يومية أو حتى شهرية تساعده على إنجاز أعماله ويبعد على عادة التسويف، لأنها من أكثر السلوكيات اللي كتضيع الوقت وكتخلي الأعمال والمسؤوليات كتراكم. ومن المفيد جدا أيضا تخصيص وقت للتعلم المستمر، خاصة بالنسبة للشباب، لأن اكتساب المعرفة والمهارات استثمار طويل الأمد كيعود بالنفع على هاد الشباب خاصة في حياتهم العملية. والوقت أيضا كيمثل فرصة لبناء العلاقات الإنسانية الإيجابية، فالجلوس مع الوالدين وزيارة الأقارب والاهتمام بالأصدقاء والمشاركة في الأعمال الإنسانية وتطوعية، كلها أنشطة كتمنح معنى جميل للحياة. فالفرد الناجح لا يقيس قيمة وقته باللي كيجنيه من مال فقط، ولكن حتى باللي كيقدمه من اهتمام لنفسه والآخرين. ومن الجوانب المهمة أيضا بالنسبة للوقت كيعلم الفرد قيمة الصبر والمثابرة. فكل إنجاز كيحتاج الوقت وجهد واستمرارية، وما كيمكنش تحقيق الأحلام بين ليلة وضحاها، وإنما كتحقق بالعمل اليومي المنتظم واستثمار كل يوم في خطوة جديدة نحو الهدف. لذلك كل أفراد الناجحين كيشتركوا في صفة أساسية، وهي احترامهم للوقت وعدم التفريط فيه. واستغلال الوقت كيساهم أيضا في تحسين الصحة النفسية، لأن الشخص اللي كيكون منظم يشعر بالرضا وبقيمة الإنجاز، بينما كيؤدي إهدار الوقت دائما للشعور بالندم والقلق والإحباط. ومن اللي كينجز الفرد أعماله في مواعيدها كيلقى الوقت للراحة والاستمتاع بالحياة بدون ضغوط أو توتر. فالأسرة دائما عندها الدور الأكبر في تعليم الأبناء من الصغر الالتزام بالمواعيد واحترام الوقت وتنظيم واجباتهم في وقتها والتمييز بين وقت الدراسة ووقت اللعب ووقت الراحة. هاد الأبناء كيكبروا وهما معلمين هاد القيم ومقتنعين بها، وكيوليوا يمارسوها في حياتهم العملية والاجتماعية، وكيكونوا عارفين أن الوقت مهم لبناء فرد أكثر إنتاجية وانضباط. فالأمم المتقدمة ما وصلتش اللي هي عليه إلا لأنها جعلت من الوقت قيمة أساسية في حياة الأفراد وربطت النجاح بالالتزام والانضباط بالوقت. لذلك ضياعه في الكسل أو اللهو أو الانشغال بما لا يفيد كيؤدي لضياع الفرص وضعف الأداء والإنتاج. فالوقت اللي كيضيع ما كيرجعش، والفرص اللي كتضيع تقدر ما تتكررش. لذلك على الأفراد يكونوا دائما واعيين بقيمته، لأنه من أثمن ما كيملكوه، فهو المورد اللي ما يمكنش يعوضوه أو يشريوه. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو،
13: ريم راديو،
12: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا يطلق الفوج الثاني من برنامج ليد بالرباط. دوليا، غواتيمالا تعلن أقصى درجات التأهب إثر ثوران بركان فويكو وإجلاء أزيد من 1700 شخص. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 من يوليو 2026. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
9: أوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6/2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
1: وفي خبر آخر، أعلن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا عن إطلاق الفوج الثاني من برنامج ليد للريادة الإفريقية بعد عام من انطلاق هذه المبادرة القارية الهادفة إلى جعل التميز في مجال الحكمة العمومية ركيزة لمرحلة جديدة من التحول في إفريقيا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
5: المنتدى أوضح في بلاغ له أن هذا الفوج الجديد الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين العموميين المنخرطين في تحديث الدولة وتسريع التحول الرقمي بالقارة سيجتمع لمدة 3 أيام من 28 إلى 30 أغسطس بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج سيجمع في دورته الثانية 50 مشاركا من كبار صناع القرار في القطاع العام المنخرطين في إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، حيث سيشاركون في جلسات عمل جماعية وتعاونية ونقاشات بين النظراء ولقاءات مع شخصيات من الأوساط الحكومية والاقتصادية والأكاديمية بهدف تبادل الخبرات وصياغة حلول مشتركة للتحديات الكبرى المرتبطة بالحكامة. وسيؤطر هذه الدورة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم مهدي جمعة ودونالد كابيروكا وسيرج إيكوي وسانغاي جاين، إلى جانب موريسيو كارديناس الذين سيستعرضون تجاربهم في الإصلاح ورؤيتهم لأولويات السياسات العمومية والتنمية بالقارة. وسيستفيد المشاركون في البرنامج من دعم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى جانب شركاء البرنامج وهم أسافو وشركائه وبنك غرب إفريقيا للتنمية ومجموعة بوسطن للاستشارات العالمية والبنك الإفريقي للتنمية الذين اختاروا الاستثمار في تطوير العمل العمومي بإفريقيا.
1: في إطار عملية مرحبا 2026 افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط. تقرير عثمان برباشة.
6: افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط، وذلك في إطار عملية مرحبا 2026. المركز يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج فرصة التفاعل والتواصل المباشر مع أطر المؤسسة المتخصصين في المجال القانوني، وكذا مع ممثلين عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، أي خدمات المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فضلا عن المديرية العامة للضرائب وفق ما جاء في بلاغ للمؤسسة. المركز الذي سيتواصل عمله إلى غاية 15 شتنبر 2026 من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية 4 بعد الزوال، يوفر آلية للتواصل عن بعد مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن المركز قد افتتح بمقرها الكائن ب67 شارع ابن سينا أجدال بالرباط، مؤكدة أن مختلف مصالحها تظل رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال.
1: دوليا، أعلنت السلطات في غواتيمالا أقصى درجات التأهب في 3 مقاطعات إثر اشتداد نشاط بركان فويغو الأكثر نشاطا في أمريكا الوسطى، والذي يشهد منذ الاثنين ثورانا قويا ترافق مع تدفقات للحمم البركانية وأعمدة كثيفة من الغازات والرماد، ما دفع إلى إجلاء أزيد من 1700 شخص من سكان المناطق القريبة من فواهتها. وفاء حلاق والتفاصيل.
0: الهيئة الوطنية لتنسيق جهود مواجهة الكوارث أوضحت أن مستوى التأهب تم رفعه إلى اللون الأحمر في مقاطعات سكاتيبكيت وتشيمالتينانغو وإسكوانتيلا التي يقطنها نحو 1,600,000 نسمة، مشيرة إلى أن حوالي 29 ألف شخص معرضون مباشرة لتساقط الرماد البركاني، فيما دعت السكان إلى ارتداء الكمامات وحماية مصادر المياه والمواد الغذائية. من جانبه أكد المعهد الوطني لعلم البراكين أن البركان يمر بأحد أكثر مراحل الانفجارية خطورة، موضحا أن نافورة من الحمم البركانية بارتفاع يتراوح بين 200 و300 متر تشكلت فوق الفوهة، بينما تجاوز ارتفاع عمود الرماد 7,000 متر مع انتشار الرماد لمسافة تصل إلى 130 كيلومتر باتجاه الغرب. ورغم رفع مستوى التأهب، أعادت السلطات فتح الطريق المؤدي إلى مدينة أنتيغوا التاريخية المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما لم تتأثر حركة الملاحة الجوية في مطار مدينة غواتيمالا الدولي، في حين علقت وزارة التعليم الدراسة الحضورية في مدارس ثلاث بلدات مجاورة للبركان. ويقع بركان فويغو البالغ ارتفاعه 3763 مترا على بعد 35 كيلومتر من العاصمة الغواتيمالية، وقد ثار خلال السنوات الأخيرة عدة مرات استدعت عملية إجلاء واسعة، فيما أسفر ثورانه المدمر سنة 2018 عن مقتل 215 شخصا وفقدان نحو 200 آخرين.
1: شرق أوسطيا، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية. الديوان الأميري القطري قال في بيان إن الشيخ تميم بن حمد والرئيس ترامب بحثا خلال الاتصال آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. جهويا، تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نيكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمها على مدى أكثر من 8 سنوات يقوم على مواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبالموازاة مع ذلك، تقدم المقاولة خدمات في مجال التواصل الرقمي والإنتاج السمعي البصري ومواكبة زبنائها في إنشاء المحتويات الرقمية وتطوير هويتهم البصرية وتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. ثقافيا، تحتضن مدينة والرباط بكورنيش برقراق الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف لودايا، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الفترة من 9 و12 من غشت الجارية. وستشهد هذه الدورة من المهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى، عضو المجلس الدولي للموسيقى، الشريك الرسمي لليونسكو، بدعم من ولاية جهة الرباط سالة القنيطرة، مشاركة ثلة من الفنانين المرموقين. وفي الشأن الرياضي، تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة من بلوغ قمة كانغياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. عودة إليك وفاء حلاق.
0: فريقه أفاد في بلاغ بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مارخا بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على الساعة 12 ليلا و18 دقيقة من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12 ساعة و21 دقيقة، مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة، حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
1: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
12: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. بمراكش نكسرا جروب مشروع مبتكر بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات. المندوبية السامية للتخطيط تعتمد البحث حول القوى العاملة لرصد سوق الشغل وتعيد احتساب مؤشراته بأثر رجعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و2025. التضخم الإجمالي تباطأ إلى 4.2% في يونيو 2026، وذلك حسب منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بداية، تواصل المقاولات المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نكسرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمتها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه المواكبة بات مجموعة نكسرا تتوفر على وسائل تقنية معززة تتيح لها الرفع من قدراتها الانتاجية وتقليص أجال إنجاز مشاريعها وتقديم حلول رقمية أكثر نجاعة لفائدة زبنائها. وفي شأن آخر، يشكل الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث حول القوى العاملة تطورا مهما في منظومة المندوبية السامية للتخطيط لرصد سوق الشغل، سواء على المستوى المنهجي أو المفاهيمي. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
6: يرتكز هذا التطور على الخصوص على استغلال قاعدة المعاينة الجديدة التي تم إعدادها انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024، ووضع مخطط معاينة أكثر شمولا، وتوسيع القدرات التحليلية لمخطط تناوب الأسر، والاستفادة من الإسقاطات الديموغرافية بعد إحصاء 2024، وإغناء منهجية الاستقراء، فضلا عن تكييف واعتماد القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائي سوق الشغل التي أعدتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ومن بينها المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأفضت مجمل هذه التطورات إلى إحداث انقطاع في السلاسل الإحصائية، بما يجعل أي مقارنة مباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج البحث حول القوى العاملة غير ملائمة من الناحية المنهجية. ومن أجل الحفاظ على استمرارية التحليل الإحصائي لمؤشرات سوق الشغل، تم إطلاق عملية الحساب بأثر رجعي لإعادة بناء السلاسل الفصلية لأهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، بما ينسجم مع الإطار المنهجي والمفاهيمي الجديد للبحث حول القوى العاملة.
0: وفي ختام هذه النشرة، تبدأ التضخم الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 4.2% خلال شهر يونيو 2026 وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
5: المنظمة أفادت في بيان أن التضخم الإجمالي على أساس سنوي في المنطقة المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 4.2% في يونيو 2026 بعدما سجل 4.6% خلال شهر مايو الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن بعد 3 زيادات شهرية متتالية تراجع معدل التضخم في 20 بلدا عضوا بالمنظمة، في حين ارتفع في 6 بلدان واستقر أو شبه استقر في 12 بلدا آخر. وخلال شهر يونيو لوحده كان هذا التضخم أقل من أو يعادل 2% في 9 بلدان بالمنظمة، وأقل من 1% في 3 بلدان أخرى. ومقارنة بشهر مايو تراجع تضخم أسعار الطاقة بأربع نقاط مئوية في يونيو إلى 11.7% على أساس سنوي، مع تسجيل انخفاضات في 24 من أصل 37 بلدا عضوا شملتها البيانات. ورغم هذه الانخفاضات يتابع البيان، سجلت 10 بلدان ارتفاعا في تضخم أسعار الطاقة، بينما أظهرت 6 بلدان أخرى تضخما تجاوز 15%.
0: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
8: غيم راديو،
12: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا يطلق الفوج الثاني من برنامج ليد بالرباط. دوليا، غواتيمالا تعلن أقصى درجات التأهب إثر ثوران بركان فويكو وإجلاء أزيد من 1700 شخص. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 من يوليو 2026. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
9: أوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6 غشت 2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
1: وفي خبر آخر، أعلن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا عن إطلاق الفوج الثاني من برنامج ليد للريادة الإفريقية بعد عام من انطلاق هذه المبادرة القارية الهادفة إلى جعل التميز في مجال الحكمة العمومية ركيزة لمرحلة جديدة من التحول في إفريقيا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
5: المنتدى أوضح في بلاغ له أن هذا الفوج الجديد الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين العموميين المنخرطين في تحديث الدولة وتسريع التحول الرقمي بالقارة سيجتمع لمدة 3 أيام من 28 إلى 30 غشت بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج سيجمع في دورته الثانية 50 مشاركا من كبار صناع القرار في القطاع العام المنخرطين في إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، حيث سيشاركون في جلسات عمل جماعية وتعاونية ونقاشات بين النظراء ولقاءات لقاءات مع شخصيات من الأوساط الحكومية والاقتصادية والأكاديمية بهدف تبادل الخبرات وصياغة حلول مشتركة للتحديات الكبرى المرتبطة بالحكامة. وسيؤطر هذه الدورة عدد من الشخصيات البارزة من بينها مهدي جمعة ودونالد كابيروكا وسيرج إيكوي وسانغاي جاين إلى جانب موريسيو كارديناس الذين سيستعرضون تجاربهم في الإصلاح ورؤيتهم لأولويات السياسات العمومية والتنمية بالقارة. وسيستفيد المشاركون في البرنامج من دعم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى جانب شركاء البرنامج وهم أسفو وشركائه وبنك غرب إفريقيا للتنمية ومجموعة بوسطن للاستشارات العالمية والبنك الإفريقي للتنمية الذين اختاروا الاستثمار في تطوير العمل العمومي بإفريقيا.
1: في إطار عملية مرحبا 2026 افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط. تقرير عثمان برباش.
6: افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط، وذلك في إطار عملية مرحبا 2026.

0: 26 من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية 4 بعد الزوال، يوفر آلية للتواصل عن بعد مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن المركز قد افتتح بمقرها الكائن ب 67 شارع ابن سينا أجدال بالرباط، مؤكدة أن مختلف مصالحها تظل رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال.
1: دوليا، أعلنت السلطات في غواتيمالا أقصى درجات التأهب في 3 مقاطعات إثر اشتداد نشاط بركان فويغو الأكثر نشاطا في أمريكا الوسطى، والذي يشهد منذ الاثنين ثورانا قويا ترافق مع تدفقات للحمم البركانية وأعمدة كثيفة من الغازات والرماد، ما دفع إلى إجلاء أزيد من 1700 شخص من سكان المناطق القريبة من فواهتها. وفاء حلاق والتفاصيل.
2: الهيئة الوطنية لتنسيق جهود مواجهة الكوارث أوضحت أن مستوى التأهب تم رفعه إلى اللون الأحمر في مقاطعات سكاتيبكيت وتشيمالتينانغو وإسكوانتيلا التي يقطنها نحو 1,600,000 نسمة، مشيرة إلى أن حوالي 29,000 شخص معرضون مباشرة لتساقط الرماد البركاني، فيما دعت السكان إلى ارتداء الكمامات وحماية مصادر المياه والمواد الغذائية. من جانبه، أكد المعهد الوطني لعلم البراكين أن البركان يمر بأحد أكثر مراحل الانفجارية خطورة، موضحا أن نافورة من الحمم البركانية بارتفاع يتراوح بين 200 و300 متر تشكلت فوق الفوهة، بينما تجاوز ارتفاع عمود الرماد 7,000 متر مع انتشار الرماد لمسافة تصل إلى 130 كيلومتر باتجاه الغرب. ورغم رفع مستوى التأهب، أعادت السلطات فتح الطريق المؤدي إلى مدينة أنتيغوا التاريخية المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما لم تتأثر حركة الملاحة الجوية في مطار مدينة غواتيمالا الدولي، في حين علقت وزارة التعليم الدراسة الحضورية في مدارس 3 بلدات مجاورة للبركان. ويقع بركان فويغو البالغ ارتفاعه 3763 مترا على بعد 35 كيلومترا من العاصمة الغواتيمالية، وقد ثار خلال السنوات الأخيرة عدة مرات استدعت عملية إجلاء واسعة، فيما أسفر ثورانه المدمر سنة 2018 عن مقتل 215 شخصا وفقدان نحو 200 آخرين.
1: شرق أوسطيا، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية. الديوان الأميري القطري قال في بيان إن الشيخ تميم بن حمد والرئيس ترامب بحثا خلال الاتصال آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. جهويا، يتواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نيكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمها على مدى أكثر من 8 سنوات يقوم على مواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات التطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبالموازاة مع ذلك، تقدم المقاولة خدمات في مجال التواصل الرقمي والإنتاج السمعي البصري ومواكبة زبنائها في إنشاء المحتويات الرقمية وتطوير هويتهم البصرية وتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. ثقافيا، تحتضن مدينة والرباط بكورنيش برقراق الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف لودايا، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الفترة من

0: التاسع والثاني عشر من غشت الجارية. وستشهد هذه الدورة من المهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى، عضو المجلس الدولي للموسيقى، الشريك الرسمي لليونسكو، بدعم من ولاية جهة الرباط سالة القنيطرة، مشاركة ثلة من الفنانين المرموقين. وفي الشأن الرياضي، تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة من بلوغ قمة كانغياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. عودة إليك وفاء حلاق.
1: فريقه أفاد في بلاغ بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخة بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على الساعة 12 ليلا و 18 دقيقة من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12 ساعة و 21 دقيقة مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
0: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: محطة ثقافية، أهلا ومرحبا بكم. وفي بدايتها تحتضن مدينة الرباط بكورنيش برقراق الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف لودايا، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ما بين 19 غشت الجري. وستشهد هذه الدورة من المهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى بدعم من ولاية جهة الرباط سالة القنيطرة، مشاركة ثلة من الفنانين المرموقين. وأفاد بلاغ للمنظمين بأن هذا المهرجان المنظم في إطار الاحتفالات بعيد العرش المجيد يواصل من خلال استمراريته ونوعية المشاركين فيه تكريس فعاليته كأحد أهم المهرجانات الفنية للعاصمة. تنظم جمعية بولمان لتنمية الدورة الثانية من مهرجان بولمان للزعفران والنباتات الطبية والعطرية من 6 إلى 9 أغشت الجاري تحت شعار المنتجات المحلية رافعة أساسية من أجل تنمية ترابية مندمجة. بلغنا لجمعية بولمان للتنمية أفاد أن تنظيم هذه الدورة يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تثمين المنتجات المحلية وفي مقدمتها الزعفران والنباتات الطبية والعطرية باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي، مع إبراز ما تزخر به مناطق الإقليم من مؤهلات طبيعية وبيئية وثقافية متميزة. بين الرمال الذهبية وأمواج البحر بشاطئ كلابونيتا بالحسيمة ينثر تلة من المبدعين المغاربة أشعارهم في أجواء صيفية ضمن ملتقى فعاليات ملتقى بحور الشعر التي انطلقت بمبادرة من المديرية الإقليمية للثقافة وبتنسيق مع دار الشعر بتطوان. وتميز الملتقى بتنظيم مجموعة من الفعاليات المتنوعة من بينها ورشات في الكتابة والتشكيل إلى جانب تقديم قراءات شعرية بمشاركة الشعراء عبد الله دادا العزة وإدريس علوش وعبد الصمد أجواء وهشام العمراني، بما يتيح للجمهور والمهتمين بالشأن الأدبي فرصة للتفاعل مع تجارب شعرية وإبداعية متنوعة. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو. الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال النصف الأول من سنة 2026 سجلت تجارة الخدمات في الصين نموا بنسبة 8.3% على أساس سنوي حسب ما أفادت به وزارة التجارة الصينية. بيانات صادرة عن الوزارة أظهرت أن إجمالي قيمة واردات وصادرات الخدمات بلغ نحو 3,780 مليار يوان، أي نحو 565 مليار من الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، فيما نمت صادرات خدمات السفر خلال هذه الفترة بأسرع معدل بين أكبر 5 فئات لصادرات الخدمات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 31.1% لتصل إلى 229 مليار و200 مليون يوان. وارتفعت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1,660 مليار يوان خلال الفترة نفسها، بما يمثل 44% من كامل تجارة الخدمات. كما سجلت صادرات الخدمات الثقافية والترفيه هي الشخصية ورسوم استخدام الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبتي 57.2% و44.3% على التوالي. البيانات كشفت أيضا أن إجمالي واردات خدمات النقل في الصين بلغ 498 مليار و100 مليون يوان خلال الفترة المذكورة، مسجلا زيادة بنسبة 30.4% على أساس سنوي، ليحقق بذلك أعلى معدل نمو بين أكبر 5 فئات لواردات الخدمات.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا يطلق الفوج الثاني من برنامج ليد بالرباط. دولياً، غواتيمالا تعلن أقصى درجات التأهب إثر ثوران بركان فويكو وإجلاء أزيد من 1,700 شخص. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليو 2026. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
6: أوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6/2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
5: وفي خبر آخر، أعلن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا عن إطلاق الفوج الثاني من برنامج ليد للريادة الإفريقية بعد عام من انطلاق هذه المبادرة القارية الهادفة إلى جعل التميز في مجال الحكمة العمومية ركيزة لمرحلة جديدة من التحول في إفريقيا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
4: المنتدى أوضح في بلاغ له أن هذا الفوج الجديد الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين العموميين المنخرطين في تحديث الدولة وتسريع التحول الرقمي بالقارة سيجتمع لمدة 3 أيام من 28 إلى 30 أغشت بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج سيجمع في دورته الثانية 50 مشاركا من كبار صناع القرار في القطاع العام المنخرطين في إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، حيث سيشاركون في جلسات عمل جماعية وتعاونية ونقاشات بين النظراء ولقاءات مع شخصيات من الأوساط الحكومية والاقتصادية والأكاديمية بهدف تبادل الخبرات وصياغة حلول مشتركة للتحديات الكبرى المرتبطة بالحكامة. وسيؤطر هذه الدورة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم مهدي جمعة ودونالد كابيروكا وسيرج إيكوي وسانغاي جاين إلى جانب موريسيو كاردناس الذين سيستعرضون تجاربهم في الإصلاح ورؤيتهم لأولويات السياسات العمومية والتنمية بالقارة. وسيستفيد المشاركون في البرنامج من دعم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى جانب شركاء البرنامج وهم أسف وشركاؤه وبنك غرب إفريقيا للتنمية ومجموعة بوسطن للاستشارات العالمية والبنك الإفريقي للتنمية الذين اختاروا الاستثمار في تطوير العمل العمومي بإفريقيا.
5: في إطار عملية مرحبا 2026 افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط. تقرير عثمان برباشا.
7: افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط، وذلك في إطار عملية مرحبا 2026. المركز يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج فرصة التفاعل والتواصل المباشر مع أطر المؤسسة المتخصصين في المجال القانوني، وكذا مع ممثلين عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، أي خدمات المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فضلا عن المديرية العامة للضرائب وفق ما جاء في بلاغ للمؤسسة. المركز الذي سيتواصل عمله إلى غاية 15 شتنبر 2026 من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية 4 بعد الزوال، يوفر آلية للتواصل عن بعد مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن المركز قد افتتح بمقرها الكائن ب67 شارع ابن سينا أجدال بالرباط، مؤكدة أن مختلف مصالحها تظل رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال.
5: دوليا، أعلنت السلطات في غواتيمالا أقصى درجات التأهب في 3 مقاطعات إثر اشتداد نشاط بركان فويغو الأكثر نشاطا في أمريكا الوسطى، والذي يشهد منذ الاثنين ثورانا قويا ترافق مع تدفقات للحمم البركانية وأعمدة كثيفة من الغازات والرماد، ما دفع إلى إجلاء أزيد من 1700 شخص من سكان المناطق القريبة من فواهتها. وفاء حلاق والتفاصيل.
8: الهيئة الوطنية لتنسيق جهود مواجهة الكوارث أوضحت أن مستوى التأهب تم رفعه إلى اللون الأحمر في مقاطعات سكاتيبكت وتشيمالتينانغو وإسكوانتيلا التي يقطنها نحو 1,600,000 نسمة، مشيرة إلى أن حوالي 29,000 شخص معرضون مباشرة لتساقط الرماد البركاني، فيما دعت السكان إلى ارتداء الكمامات وحماية مصادر المياه والمواد الغذائية. من جانبه أكد المعهد الوطني لعلم البراكين أن البركان يمر بأحد أكثر مراحل الانفجارية خطورة، موضحا أن نافورة من الحمام البركانية بارتفاع يتراوح بين 200 و300 متر تشكلت فوق الفوهة، بينما تجاوز ارتفاع عمود الرماد 7000 متر مع انتشار الرماد لمسافة تصل إلى 130 كيلومتر باتجاه الغرب. ورغم رفع مستوى التأهب، أعادت السلطات فتح الطريق المؤدي إلى مدينة أنتيغوا التاريخية المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما لم تتأثر حركة الملاحة الجوية في مطار مدينة غواتيمالا الدولي، في حين علقت وزارة التعليم الدراسة الحضورية في مدارس 3 بلدات مجاورة للبركان. ويقع بركان فويغو البالغ ارتفاعه 3763 مترا على بعد 35 كيلومترا من العاصمة الغواتيمالية، وقد ثار خلال السنوات الأخيرة عدة مرات استدعت عملية إجلاء واسعة، فيما أسفر ثورانه المدمر سنة 2018 عن مقتل 215 شخصا وفقدان نحو 200 آخرين.
5: شرق أوسطيا، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية. الديوان الأميري القطري قال في بيان إن الشيخ تميم بن حمد والرئيس ترامب بحثا خلال الاتصال آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. جهويا، تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نيكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمها على مدى أكثر من 8 سنوات يقوم على مواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطوير التطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبالموازاة مع ذلك، تقدم المقاولة خدمات في مجال التواصل الرقمي والإنتاج السمعي البصري ومواكبة زبنائها في إنشاء المحتويات الرقمية وتطوير هويتهم البصرية وتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. ثقافيا، تحتضن مدينة والرباط بكورنيش برقراق الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف لودايا، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الفترة من 9 و12 من غشت الجارية. وستشهد هذه الدورة من المهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى عضو المجلس الدولي للموسيقى الشريك الرسمي لليونسكو بدعم من ولاية جهة الرباط سالة القنيطرة، مشاركة ثلة من الفنانين المرموقين. وفي الشأن الرياضي، تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة من بلوغ قمة كانغياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. عودة إليك وفاء حلاق.
8: فريقه أفاد في بلاغ بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخى بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على 12 ليلا و18 دقيقة من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12 ساعة و21 دقيقة مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجة الحرارة إلى ما دون 10 درجة مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة، حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
5: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في هذا العدد من حصاد الجهات، وهذه عناوينها: بالعرائش انطلاق فعالية النسخة الثانية للملتقى الدولي لمغاربة العالم، تنظيم الدورة الثانية لمهرجان بولمان للزعفران والنباتات الطبية والعطرية من 6 إلى 9 من غشت الجارية، إطلاق عدد من المشاريع التنموية بمناسبة عيد العرش المجيد بعمالة تيرودنت. وفي التفاصيل، انطلقت بمدينة العرائش فعالية النسخة الثانية من الملتقى الدولي لمغاربة العالم تحت شعار مغاربة العالم انتماء للوطن وإشعاع في العالم. هذا الموعد الثقافي الذي تتواصل فعاليته على مدى 3 أيام، والذي تحل على دورته لهذا العام جمهورية أذربيجان، يشكل فضاء رفيعا للحوار والتلاقي من الكفاءة المغربية المقيمة بالخارج ووطنها الأم، ومنصة استراتيجية لتعزيز جسور التواصل والانتماء وترسيخ قيم الهوية الوطنية والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، أبرزت مديرة الملتقى نجية جبارة أن شعار هذه الدورة ينبع من كون مغاربة العالم أينما كانوا يظلون جزءا أصيلا من وطنهم، يحملون المغرب في قلوبهم ويحافظون على هويتهم وثقافتهم ويساهمون في إشعاع وطنهم عبر العالم. بجهة فاس مكناس، تنظم جمعية بولمان للتنمية الدورة الثانية بمهرجان بولمان للزعفران والنباتات الطبية والعطرية من 6 إلى 9 من غشت الجارية تحت شعار المنتجات المحلية رافعة أساسية من أجل تنمية ترابية مندمجة. بلغ جمعية بولمان للتنمية أفاد أن تنظيم هذه الدورة يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تثمين المنتجات المحلية، وفي مقدمتها الزعفران والنباتات الطبية والعطرية باعتبارها رافعة أساسية لتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي، مع إبراز ما تزخر به مناطق الإقليم من مؤهلات طبيعية وبيئية وثقافية متميزة. وبتردن تجرى مؤخرا إطلاق عدد من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية ودعم النشاط الاقتصادي، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. هذه هي المشاريع التي أشرف على إطلاقها عامل إقليم تيرودنت مبروك تابت، تندرج في إطار تنزيل مبادرة تنموية تهدف إلى تعزيز جاذبية الإقليم والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات العمومية ومواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة. وفي هذا السياق، ترأس السيدة تابت بمقر عمالة تيرودنت مراسم تقديم عدد من المشاريع المبرمجة برسم السنة المالية 2026 همت التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين الولوج إلى المناطق النائية والتزويد بالطاقة الشمسية لفائدة عدد من الدواوير والجماعات الترابية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يناهز 23,400,000 درهم. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام حصاد الجهات، إلى اللقاء.

0: المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: قررت السلطات السريلانكية إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية الواقعة بالمناطق الجبلية، وذلك على إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها البلاد والتي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات للتربة أسفرت عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح. أفاد مركز إدارة الكوارث في البلاد بأن 5 أشخاص لقوا حتفهم إثر انهيارات أرضية دمرت منزلين في وسط البلاد، وأصيب 3 آخرون، بينما لا يزال شخصان في عداد المفقودين. نفس المصدر أضاف أن الأمطار والفيضانات ألحقت أضرارا ب 129 منزلا، وأجبرت السلطات على إجلاء نحو 2000 شخص من المناطق المتضررة. وخلفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى اليومين الماضيين أضرارا في عدد من مناطق البلاد، وأغرقت المنازل والحقول والطرق، فيما كانت المناطق الجبلية بوسط البلاد الأكثر تضررا من الأحوال الجوية. كما عمدت السلطات إلى نشر قوات من الجيش والبحرية للمشاركة في عمليات الإنقاذ ومساعدة المحاصرين في الفيضانات ونقلهم إلى مناطق آمنة.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا يطلق الفوج الثاني من برنامج ليد بالرباط. دوليا، غواتيمالا تعلن أقصى درجات التأهب إثر ثوران بركان فويكو وإجلاء أزيد من 1700 شخص. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليو 2026. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
6: أوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6 غشت 2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
5: وفي خبر آخر، أعلن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا عن إطلاق الفوج الثاني من برنامج ليدا للريادة الإفريقية بعد عام من انطلاق هذه المبادرة القارية الهادفة إلى جعل التميز في مجال الحكمة العمومية ركيزة لمرحلة جديدة من التحول في إفريقيا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
7: المنتدى أوضح في بلاغ له أن هذا الفوج الجديد الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين العموميين المنخرطين في تحديث الدولة وتسريع التحول الرقمي بالقارة سيجتمع لمدة 3 أيام من 28 إلى 30 أغشت بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج سيجمع في دورته الثانية 50 مشاركا من كبار صناع القرار في القطاع العام المنخرطين في إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، حيث سيشاركون في جلسات عمل جماعية وتعاونية ونقاشات بين النظراء ولقاءات مع شخصيات من الأوساط الحكومية والاقتصادية والأكاديمية بهدف تبادل الخبرات وصياغة حلول مشتركة للتحديات الكبرى المرتبطة بالحكامة. وسيؤطر هذه الدورة عدد من الشخصيات البارزة من بينها مهدي جمعة ودونالد كابيروكا وسيرج إيكوي وسانغاي جاين، إلى جانب موريسيو كارديناس الذين سيستعرضون تجاربهم في الإصلاح ورؤيتهم لأولويات السياسات العمومية والتنمية بالقارة. وسيستفيد المشاركون في البرنامج من دعم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى جانب شركاء البرنامج وهم أسافو وشركائه وبنك غرب إفريقيا للتنمية ومجموعة بوسطن للاستشارات العالمية والبنك الإفريقي للتنمية الذين اختاروا الاستثمار في تطوير العمل العمومي بإفريقيا.
5: في إطار عملية مرحبا 2026 افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط. تقرير عثمان برباشا.
8: افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط، وذلك في إطار عملية مرحبا 2026. المركز يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج فرصة التفاعل والتواصل المباشر مع أطر المؤسسة المتخصصين في المجال القانوني، وكذا مع ممثلين عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، أي خدمات المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فضلا عن المديرية العامة للضرائب وفق ما جاء في بلاغ للمؤسسة. المركز الذي سيتواصل عمله إلى غاية 15 شتنبر 2026 من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية 4 بعد الزوال، يوفر آلية للتواصل عن بعد مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن المركز قد افتتح بمقرها الكائن ب67 شارع ابن سينا أجدال بالرباط، مؤكدة أن مختلف مصالحها تظل رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال.
5: دوليا، أعلنت السلطات في غواتيمالا أقصى درجات التأهب في 3 مقاطعات إثر اشتداد نشاط بركان فويغو الأكثر نشاطا في أمريكا الوسطى، والذي يشهد منذ الاثنين ثورانا قويا ترافق مع تدفقات للحمم البركانية وأعمدة كثيفة من الغازات والرماد، ما دفع إلى إجلاء أزيد من 1700 شخص من سكان المناطق القريبة من فواهتها. وفاء حلاق والتفاصيل.
9: الهيئة الوطنية لتنسيق جهود مواجهة الكوارث أوضحت أن مستوى التأهب تم رفعه إلى اللون الأحمر في مقاطعات سكاتيبكيت وتشيمالتينانغو وإسكوانتيلا التي يقطنها نحو 1,600,000 نسمة، مشيرة إلى أن حوالي 29 ألف شخص معرضون مباشرة لتساقط الرماد البركاني، فيما دعت السكان إلى ارتداء الكمامات وحماية مصادر المياه والمواد الغذائية. الغذائي. من جانبه أكد المعهد الوطني لعلم البراكين أن البركان يمر بأحد أكثر مراحل الانفجارية خطورة، موضحا أن نافورة من الحمام البركانية بارتفاع يتراوح بين 200 و 300 متر تشكلت فوق الفوهة، بينما تجاوز ارتفاع عمود الرماد 7000 متر مع انتشار الرماد لمسافة تصل إلى 130 كيلومتر باتجاه الغرب. ورغم رفع مستوى التأهب، أعادت السلطات فتح الطريق المؤدي إلى مدينة أنتيغوا التاريخية المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما لم تتأثر حركة الملاحة الجوية في مطار مدينة غواتيمالا الدولي، في حين علقت وزارة التعليم الدراسة الحضورية في مدارس 3 بلدات مجاورة للبركان. ويقع بركان فويغو البالغ ارتفاعه 3763 مترا على بعد 35 كيلومترا من العاصمة الغواتيمالية، وقد ثار خلال السنوات الأخيرة عدة مرات استدعت عملية إجلاء واسعة، فيما أسفر ثورانه المدمر سنة 2018 عن مقتل 215 شخصا وفقدان نحو 200 آخرين.
5: شرق أوسطيا، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية. الديوان الأميري القطري قال في بيان إن الشيخ تميم بن حمد والرئيس ترامب بحثا خلال الاتصال آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. جهويا، يتواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نيكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمها على مدى أكثر من 8 سنوات يقوم على مواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيق التطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبالموازاة مع ذلك، تقدم المقاولة خدمات في مجال التواصل الرقمي والإنتاج السمعي البصري ومواكبة زبنائها في إنشاء المحتويات الرقمية وتطوير هويتهم البصرية وتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. ثقافيا، تحتضن مدينة والرباط بكورنيش برقراق الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف لودايا، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الفترة من 9 و12 من غشت الجارية. وستشهد هذه الدورة من المهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى، عضو المجلس الدولي للموسيقى الشريك الرسمي لليونسكو، بدعم من ولاية جهة الرباط سالة القنيطرة، مشاركة ثلة من الفنانين المرموقين. وفي الشأن الرياضي، تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة من بلوغ قمة كانغياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. عودة إليك وفاء حلاق.
9: فريقه أفاد في بلاغ بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخة بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على 12:00 ليلا و18 دقيقة من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12:21 دقيقة مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجة مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير. كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة، حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
5: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: في جنوب هولندا حريق غابوي كبير يستدعي إجلاء حوالي 300 شخص وتعليق حركة القطارات. في اليونان الحرائق مستعرة، وفرق الإطفاء تواصل مكافحة حريق في شمال غرب أثينا. والمكسيك ترسل فريقا من الطوارئ إلى كندا لدعم جهود مكافحة حرائق الغابات. أهلا بكم، كانت هذه عناوين النشرة الإيكولوجية، في تقديمها اليوم كنزة البخاري. ومستهل التفاصيل من هولندا، حريق غابوي كبير اندلع جنوب البلاد مما استدعى تعليق حركة القطارات بشكل مؤقت وإجلاء حوالي 300 شخص من مخيم سياحي مجاور وفق ما أعلنته السلطات المحلية. الحريق اندلع منتصف نهار الاثنين قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى قمم الأشجار، الأمر الذي ساهم في تسارع انتشارها وصعب عمليات الإخماد. السلطات دعت المواطنين إلى تجنب التوجه إلى المنطقة لإفساح المجال أمام فرق الإنقاذ والإطفاء، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من عناصر الطوارئ والآليات يشارك حاليا في عمليات الإخماد. نبقى في أوروبا التي تعيش تحت وطأة الحرائق. عناصر الإطفاء اليونانيون يواصلون مكافحة الحريق المستعر منذ يوم الجمعة في شمال غرب أثينا وحتى الثلاثاء، ساعين إلى السيطرة على الوضع. وبفضل انخفاض حدة الرياح الاثنين، تمكنت طائرات إخماد الحرائق من استئناف عملياتها والمساعدة في استعادة السيطرة على الوضع. ورغم التحسن الطفيف، تواصلت التبليغات عن عدة بؤر مشتعلة خلال الثلاثاء، وصدر أمر بإخلاء 3 بلدات صغيرة على الأقل في شمال مدينة ميغارا. وكما أوردنا في العناوين، السلطات المكسيكية أعلنت عن إرسال 103 عناصر من فرق الطوارئ إلى كندا للمشاركة في برنامج تدريبي مخصص لتعزيز قدرات السلطات الكندية في مجال مكافحة حرائق الغابات. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
7: اللجنة الوطنية للغابات في المكسيك أوضحت أن الفريق الذي يضم 100 عنصر من رجال مكافحة الحرائق وثلاثة تقنيين توجه إلى مقاطعة كولومبيا البريطانية لينضم إلى فريق آخر يضم 104 عناصر تم إفاده الأسبوع الماضي إلى ثاندرباي بمقاطعة أونتاريو للمشاركة في عمليات إدارة حرائق الغابات. وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي استجابة إجابة لطلب دعم دولي تقدمت به كندا في ظل استمرار موسم حرائق الغابات وارتفاع الحاجة إلى الموارد البشرية المتخصصة. وأضاف المصدر ذاته أن العناصر المكسيكية ستشارك في تدريب ميداني دولي حول إدارة الحرائق بهدف تعزيز آليات التنسيق والاستفادة من الخبرات الكندية في مواجهة حرائق الغابات واسعة النطاق، بما يسهم في تحسين جاهزية فرق التدخل في البلدين.
10: بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
1: الخبر من المصدر.
11: تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل التابعة لإقليم ميدلت وفي قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. هذه البنية السوسيو-اقتصادية تساهم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي، مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية.
12: التعاونيات النسائية هي تعاون نسائية 100% من تأسيس في دول المنزهي. هذه التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا لهذا التعاون، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل.
13: كنشكر المبادرة الوطنية اللي دعمتنا توصلنا شي حوايج ما كاينش كاع هنا في ميلشير، مثلا بحال الباكيط وبحال الكرواسا دعمونا مزيان. الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. احنا خدامين مزيان الحمد لله، تنوصل حتى 400 خبزه النهار، خدامين مزيان الحمد لله، كيكون الكوموند عندنا بزاف.
11: هذه الدينامية المقاولاتية تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير وتحسين شروط تسويق المنتجات، بما يساهم في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
14: بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصره، وفضل عامل إقليم ميدلت والموظفين ديال قسم العمل الاجتماعي ميدلت، تمكننا أنه نخرجوا المشاريع ديالنا. أول مشروع ديالي اللي هو عبارة عن مقهى متنقل للأرض الواقع، المشروع خدام بخير الحمد لله.
15: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت ثلاث تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات، حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات.
11: على مستوى إقليم ميدلت، اطلع دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدور حاسم في توطيد التنمية الدامجة، إذ ساهمت المبادرة من خلال دعم المشاريع المقاولاتية المحلية في إدماج النساء والشباب في النسيج السوسيو-اقتصادي وتطوير أنشطة محدثة لفرص شغل مستدامة، مع تثمين المؤهلات الترابية والتراث المحلي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا يطلق الفوج الثاني من برنامج ليد بالرباط. دوليا غواتيمالا تعلن أقصى درجات التأهب إثر ثوران بركان فويكو وإجلاء أزيد من 1700 شخص. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعمية الاستثنائية المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 من يوليو 2026. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
6: أوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6/2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
5: وفي خبر آخر، أعلن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا عن إطلاق الفوج الثاني من برنامج ليد للريادة الإفريقية بعد عام من انطلاق هذه المبادرة القارية الهادفة إلى جعل التميز في مجال الحكمة العمومية ركيزة لمرحلة جديدة من التحول في إفريقيا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
7: المنتدى أوضح في بلاغ له أن هذا الفوج الجديد الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين العموميين المنخرطين في تحديث الدولة وتسريع التحول الرقمي بالقارة سيجتمع لمدة 3 أيام من 28 إلى 30 غشت بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط. وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج سيجمع في دورته الثانية 50 مشاركا من كبار صناع القرار في القطاع العام المنخرطين في إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، حيث سيشاركون في جلسات عمل جماعية وتعاونية ونقاشات بين النظراء ولقاءات مع شخصيات من الأوساط الحكومية والاقتصادية والأكاديمية بهدف تبادل الخبرات وصياغة حلول مشتركة للتحديات الكبرى المرتبطة بالحكامة. وسيؤطر هذه الدورة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم مهدي جمعة ودونالد كابيروكا وسيرج إيكوي وسانغاي جاين إلى جانب موريسيو كارديناس الذين سيستعرضون تجاربهم في الإصلاح ورؤيتهم لأولويات السياسات العمومية والتنمية بالقارة. وسيستفيد المشاركون في البرنامج من دعم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى جانب شركاء البرنامج وهم أسفو وشركاؤه وبنك غرب إفريقيا للتنمية ومجموعة بوسطن للاستشارات العالمية والبنك الإفريقي للتنمية الذين اختاروا الاستثمار في تطوير العمل العمومي بإفريقيا.
5: في إطار عملية مرحبا 2026 افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط. تقرير عثمان برباشا.
8: افتتحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مركزا للاستقبال بمقرها بالرباط، وذلك

0: واصل عمله إلى غاية 15 شتنبر 2026 من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية 4 بعد الزوال، يوفر آلية للتواصل عن بعد مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضحت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن المركز قد افتتح بمقرها الكائن ب 67 شارع ابن سينا أجدال بالرباط، مؤكدة أن مختلف مصالحها تظل رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال.
1: دوليا، أعلنت السلطات في غواتيمالا أقصى درجات التأهب في 3 مقاطعات إثر اشتداد نشاط بركان فويغو الأكثر نشاطا في أمريكا الوسطى، والذي يشهد منذ الاثنين ثورانا قويا ترافق مع تدفقات للحمم البركانية وأعمدة كثيفة من الغازات والرماد، ما دفع إلى إجلاء أزيد من 1700 شخص من سكان المناطق القريبة من فواهتها. وفاء حلاق والتفاصيل.
2: الهيئة الوطنية لتنسيق جهود مواجهة الكوارث أوضحت أن مستوى التأهب تم رفعه إلى اللون الأحمر في مقاطعات سكاتيبيكيت وتشيمالتينانغو وإسكوانتيلا التي يقطنها نحو 1,600,000 نسمة، مشيرة إلى أن حوالي 29,000 شخص معرضون مباشرة لتساقط الرماد البركاني، فيما دعت السكان إلى ارتداء الكمامات وحماية مصادر المياه والمواد الغذائية. من جانبه، أكد المعهد الوطني لعلم البراكين أن البركان يمر بأحد أكثر مراحل الانفجارية خطورة، موضحا أن نافورة من الحمم البركانية بارتفاع يتراوح بين 200 و300 متر تشكلت فوق الفوهة، بينما تجاوز ارتفاع عمود الرماد 7,000 متر مع انتشار الرماد لمسافة تصل إلى 130 كيلومتر باتجاه الغرب. ورغم رفع مستوى التأهب، أعادت السلطات فتح الطريق المؤدي إلى مدينة أنتيغوا التاريخية المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما لم تتأثر حركة الملاحة الجوية في مطار مدينة غواتيمالا الدولي، في حين علقت وزارة التعليم الدراسة الحضورية في مدارس 3 بلدات مجاورة للبركان. ويقع بركان فويغو البالغ ارتفاعه 3763 مترا على بعد 35 كيلومترا من العاصمة الغواتيمالية، وقد ثار خلال السنوات الأخيرة عدة مرات استدعت عملية إجلاء واسعة، فيما أسفر ثورانه المدمر سنة 2018 عن مقتل 215 شخصا وفقدان نحو 200 آخرين.
1: شرق أوسطيا، بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية. الديوان الأميري القطري قال في بيان إن الشيخ تميم بن حمد والرئيس ترامب بحثا خلال الاتصال آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. جهويا، يتواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نيكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمها على مدى أكثر من 8 سنوات يقوم على مواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيق التطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبالموازاة مع ذلك، تقدم المقاولة خدمات في مجال التواصل الرقمي والإنتاج السمعي البصري ومواكبة زبنائها في إنشاء المحتويات الرقمية وتطوير هويتهم البصرية وتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. ثقافيا، تحتضن مدينة والرباط بكورنيش برقراق الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف لودايا المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة.

0: الملك محمد السادس في الفترة من 19 من غشت الجارية. وستشهد هذه الدورة من المهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى، عضو المجلس الدولي للموسيقى، الشريك الرسمي لليونسكو، بدعم من ولاية جهة الرباط سالة القنيطرة، مشاركة ثلة من الفنانين المرموقين. وفي الشأن الرياضي، تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة من بلوغ قمة كانغياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. عودة إليك وفاء حلاق.
1: فريقه أفاد في بلاغ بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. وأوضح المصدر ذاته أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخى بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على الساعة 12 ليلا و 18 دقيقة من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12 ساعة و 21 دقيقة مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
0: وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: خلال النصف الأول من سنة 2026 سجلت تجارة الخدمات في الصين نموا بنسبة 8.3% على أساس سنوي حسب ما أفادت به وزارة التجارة الصينية. بيانات صادرة عن الوزارة أظهرت أن إجمالي قيمة واردات وصادرات الخدمات بلغ نحو 3,780 مليار يوان، أي نحو 565 مليار من الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، فيما نمت صادرة خدمات السفر خلال هذه الفترة بأسرع معدل بين أكبر 5 فئات لصادرات الخدمات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 31.1% لتصل إلى 229 مليار و200 مليون يوان. وارتفعت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1,660 مليار يوان خلال الفترة نفسها، بما يمثل 44% من كامل تجارة الخدمات. كما سجلت صادرة الخدمات الثقافية والترفيه هي الشخصية ورسوم استخدام الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبتي 57.2% و44.3% على التوالي. البيانات كشفت أيضا أن إجمالي واردات خدمات النقل في الصين بلغ 498 مليار و100 مليون يوان خلال الفترة المذكورة، مسجلا زيادة بنسبة 30.4% على أساس سنوي، ليحقق وحقق بذلك أعلى معدل نمو بين أكبر 5 فئات لواردات الخدمات.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليوز 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثير على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6 غشت 2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نغمس نيم كرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزل نغمس قما براديو
3: غيم راديو.
6: غيم راديو،
3: الخبر من المصدر.
7: في قلب الأطلس الكبير الشرقي، تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية، إذ تساهم في تحسين ظروف عيش المستفيدات وإحداث فرص اقتصادية جديدة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
8: احنا خدامين مزيان الحمد لله، كنخدمو مزيان الحمد لله، كنخدمو تنوصلو 400 خبزة النهار، خدامين مزيان الحمد لله، كيكون الكوموند عندنا بزاف.
9: استفادت 3 تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لجهزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل.
7: تعاونية النسيج النسائية تيسيا في قرية بوزمو نموذج معبر لمشروع تنموي في خدمة تمكين النساء والنهوض بأوضاعهن السوسيو-اقتصادية.
10: التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا اللي وفرت لنا من خلال المناسيج، وقدرنا نوفروا لهذا التعاوني، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا.
7: الدينامية المقاولاتية للتعاونيات تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. ومنذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من 1.7 مليون من مغاربة العالم. دوليا الحرائق الغبوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. في نشرة انذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
12: المديرية أوضحت في نشرة انذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم الراشدية تردان تزاغورة طاطا سزاغ سمارة بوجدور ودي الذهب وأوسرد. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وإقليم الصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدلت بولمان بني ملال هزيلال الحوزة غير ترودانت ورزات وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
11: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية ثالث قشت الجاري بلغ أكثر من 2.74 مليون شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. عودة إليك إسماعيل الملكي.
12: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضية بلغ 2.741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبا مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25 و2000 مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية ثالث غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية متبوعا بمطار مراكش المرارة ثم مطار طنجة ابن بطوطة فمطار النظور والرباط اللذان استقبل على التوالي 119,487 و119,452 شخصا مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
11: في خبر آخر، أبرز المغرب بمدينة سوربايا عاصمة مقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية مؤهلاته الثقافية وإمكاناته الاقتصادية، وذلك خلال أمسية دبلوماسية تم تنظيمها بهدف تعزيز الشراكات مع هذه الجهة التي تعد القطب الاقتصادي الإقليمي الرئيسي للبلاد. وجمعت هذه التظاهرة التي نظمتها سفارة المغرب بإندونيسيا بشراكة مع القنصلية الفخرية للمملكة في سوربايا تحت شعار اكتشاف المغرب، أمسية دبلوماسية وثقافية في سوربايا. حوالي 60 شخصية من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بجاوة الشرقية. وفي نفس السياق، دائما اتفق المغرب ومقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية على تسريع تعاونهما في المجالات الاقتصادية والجامعية والثقافية، مع التركيز على تعزيز التقارب بين أوساط الأعمال ومؤسسات التعليم العالي والفاعلين المؤسساتيين. التقرير التالي لحفص الحجام.
1: المباحثات التي جمعت سفير المملكة لدى إندونيسيا رضوان الحسيني وحاكمة جاوة الشرقية خفيفة إندار باراوانسا أتاحت التأكيد مجددا على متانة العلاقات المغربية الإندونيسية القائمة على صداقة تاريخية وحوار سياسي منتظم وقيم مشتركة تتمثل في الاعتدال والتسامح والتعاون جنوب جنوب. وبحث الجانبان سبل توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات جديدة، لا سيما التجارة والاستثمار والتعليم العالي والثقافة والتعاون الديني. وبهذه المناسبة سلط سفير المملكة الضوء على المؤهلات التي تزخر بها المملكة لفائدة المستثمرين الإندونيسيين، مبرزا استقرارها السياسي ومناخها الملائم للأعمال وبنياتها التحتية اللوجستية، إلى جانب شبكة اتفاقياتها التجارية الدولية التي تعزز مكانتها كمنصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية. وفي هذا السياق اقترح السيد الحسين إرساء شراكة للتعاون اللامركزي بين مدينة سوربايا وجهة طنجة تطوان الحسيمة باعتبارهما قطبين اقتصاديين ومينائيين يتوفران على مقومات تكامل في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
11: ثقافيا، تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 غشت الجاري بشاطئ البدوزة بإقليم أسفي فعاليات الدورة السابعة لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفي تندرج ضمن انفتاح الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. عربيا، يناقش المؤتمر العربي 12 للمسؤولين عن الأمن السياحي الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة سبل توظيف التقنيات الحديثة في دعم منظومة أمن القطاع في البلدان العربية ووضع هيكل تنظيمي استرشادي للمنظومة ومكافحة سرقة الآثار وتهريبها عبر الحدود. كما سيشكل المؤتمر الذي يعرف مشاركة ممثلين عن المصالح المعنية بالأمن السياحي في الدول العربية فضلا عن جميع الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة مناسبة لاستعراض تجارب عدد من الدول الأعضاء في مجال الأمن السياحي. دوليا، أتت الحرائق الغبوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية، في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
12: أظهر وبدأت تحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ، والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
13: دوليا دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية إلى المساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات، مع الإبقاء على مخزون الكروسين دون تغيير. والختام بالخبر الرياضي، حيث أعلن منظم دورة سينسيناتي لماسترز 1000 نقطة انسحاب الإسباني كارلوس الكراز المصنف الثاني عالميا من البطولة بسبب إصابة متواصلة في المعصم أبعدته عن الملاعب منذ أبريل الماضي، ولن يتمكن الكراز من الدفاع عن لقبه في الدورة التي تنطلق في 13 غشت الجاري بسبب استمرار معاناته من الإصابة، وفق ما أكده مدير البطولة الذي أعرب عن أمله في عودة اللاعب الإسباني إلى المنافسات في أقرب وقت. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
14: أنا نفضل الناس يمشوا للمسابح العمومية، خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيو لهذا، يمشيو للمسابح العمومية ثمن رمزي، وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
15: شي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم ياك، حيت انا ماشي ولد رباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. وكنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكل شيء، كيكونوا لي ميتخناجور لي سناك حتى هما باثمنه مزيانه صراحه.
16: وي كاين اقبال زوين وكبير، وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيديو ولادهم كيدوزوا نهار كيفوجوا كيخرجوهم كيبدلوا لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلوا بزاف د الحوايج و يسون اكسيسيبل لتو الموند، دونك احسن حاجه دارت.
17: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح، لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكوريزي، راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: رفعت مجموعة من دوري النشر ومؤلفين دعاوى قضائية على شركة جوجل بتهمة انتهاك حقوق النشر عبر استخدام محتوى محمي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، ثم إنتاج محتوى ينافس مباشرة أعمال المؤلفين الأصليين. وجاء في الدعوى أن حجم وسرعة قدرة نموذج جيميناي على إنتاج الكتب ومنافسة الكتاب البشر أمر غير مسبوق. وأقيمت الدعوى أمام محكمة في نيويورك في صيغة دعوى جماعية من جانب دور النشر هاشيت بوك جروب وإلسيفير، إضافة إلى الكاتب سكوت تور وشركته سكرايب للنشر. ويتهم المدعوون جوجل بأنها نسخت سرا ملايين الأعمال التي كانت حصلت عليها عبر خدمة جوجل بوكس وخدمات أخرى لأغراض محددة، ثم استخدمت تلك المواد لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي. كما يؤكدون أن المحتوى الذي يولده نموذج جيميناي ينافس بصورة مباشرة الأعمال الأصلية التي ألفها أصحاب الحقوق. وأضافت الدعوى يقوم جيميناي حتى بتخصيص مخرجاته لمحاكاة العناصر التعبيرية والخيارات الإبداعية لمؤلفين محددين. وتعد هذه أحدث قضية تتعلق بحقوق النشر تقام على شركات مطورة للذكاء الاصطناعي.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية، إذ تساهم في تحسين ظروف عيش المستفيدات وإحداث فرص اقتصادية جديدة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
4: احنا خدامين مزيان الحمد لله، كنخدموا خدمنا مزيان الحمد لله، كنخدموا تنوصلوا 400 خبزة النهار، خدامين مزيان الحمد لله، كيكون الكوموند عندنا بزاف.
5: استفادت 3 تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لجهازات حيث تمكنها من خلق فرص شغل.
3: تعاونية النسيج النسائية تيسيا في قرية بوزمو نموذج معبر لمشروع تنموي في خدمة تمكين النساء والنهوض بأوضاعهن السوسيو-اقتصادية.
6: التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليديه، الزرابي الامازيغيه، وفضل المبادره والمساهمه ديالها في الاليات اللي قدمت لنا اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا لهذا التعاوني، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا.
3: الدينامية المقاولاتية للتعاونيات تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. ومنذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من 1.7 مليون من مغاربة العالم. دوليا الحرائق الغبوية تأتي على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
8: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم الراشدية ترودانت، زاغورة، طاطا، أسازاغا، سمارة، بوجدور، ودي الذهب وأوسرد. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وإقليم صويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدلت، بولمان، بني ملالة، هزيلال، الحوزات، غير ترودانت، ورزات، وذلك اليوم من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلاً.
7: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية ثالث غشت الجاري بلغ أكثر من 2.74 مليون شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. عودة إليك إسماعيل الملكي.
8: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25,000 مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا أي ما يمثل 57% ونصف من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدرية البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية متبوعا بمطار مراكش المرارة ثم مطار طنجة ابن بطوطة فمطار النظور والرباط اللذان استقبل على التوالي 119,487 و 119,452 شخصا مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
7: في خبر آخر أبرز المغرب بمدينة سوربايا عاصمة مقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية مؤهلاته الثقافية وإمكاناته الاقتصادية وذلك خلال أمسية دبلوماسية تم تنظيمها بهدف تعزيز الشراكات مع هذه الجهة التي تعد القطب الاقتصادي الإقليمي الرئيسي للبلاد. وجمعت هذه التظاهرة التي نظمتها سفارة المغرب بإندونيسيا بشراكة مع القنصلية الفخرية للمملكة في سوربايا تحت شعار اكتشاف المغرب أمسية دبلوماسية وثقافية في سوربايا حوالي 60 شخصية من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بجاوة الشرقية. وفي نفس السياق دائما اتفق المغرب ومقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية على تسريع تعاونهما في المجالات الاقتصادية والجامعية والثقافية مع التركيز على تعزيز التقارب بين أوساط الأعمال ومؤسسات التعليم العالي والفاعلين المؤسساتيين. التقرير التالي لحفص الحجام.
9: المباحثات التي جمعت سفير المملكة لدى إندونيسيا رضوان الحسيني وحاكمة جاوة الشرقية خفيفة إندار براوانسا أتاحت التأكيد مجددا على متانة العلاقات المغربية الإندونيسية القائمة على صداقة تاريخية وحوار سياسي منتظم وقيم مشتركة تتمثل في الاعتدال والتسامح والتعاون جنوب جنوب. وبحث الجانبان سبل توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات جديدة لا سيما التجارة والاستثمار والتعليم العالي والثقافة والتعاون الديني. وبهذه المناسبة سلط سفير المملكة الضوء على المؤهلات التي تزخر بها المملكة لفائدة المستثمرين الإندونيسيين، مبرزا استقرارها السياسي ومناخها الملائم للأعمال وبنياتها التحتية اللوجستية، إلى جانب شبكة اتفاقياتها التجارية الدولية التي تعزز مكانتها كمنصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية. وفي هذا السياق اقترح السيد الحسيني إرساء شراكة للتعاون اللامركزي بين مدينة سورابايا وجهة طنجة تطوان الحسيمة باعتبارهما قطبين اقتصاديين ومينائيين يتوفران على مقومات تكامل في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
7: ثقافيا، تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 غشت الجاري بشاطئ البدوزة بإقليم أسفي فعاليات الدورة السابعة لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفي تندرج ضمن انفتاح الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. عربيا، يناقش المؤتمر العربي 12 للمسؤولين عن الأمن السياحي الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة سبل توظيف التقنيات الحديثة في دعم منظومة أمن القطاع في البلدان العربية ووضع هيكل تنظيمي استرشادي للمنظومة ومكافحة سرقة الآثار وتهريبها عبر الحدود. كما سيشكل المؤتمر الذي يعرف مشاركة ممثلين عن المصالح المعنية بالأمن السياحي في الدول العربية فضلا عن جميع الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة مناسبة لاستعراض تجارب عدد من الدول الأعضاء في مجال الأمن السياحي. دوليا، أتت الحرائق الغبوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
8: أظهرت تحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يونيو 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098 طن منذ مطلع السنة مقابل 8,048 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
7: دوليا دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية إلى المساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات مع الإبقاء على مخزون الكروسين دون تغيير. والختام بالخبر الرياضي، حيث أعلن منظم دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة انسحاب الإسباني كارلوس الكراز المصنف الثاني عالميا من البطولة بسبب إصابة متواصلة في المعصم أبعدته عن الملاعب منذ أبريل الماضي، ولن يتمكن الكراز من الدفاع عن لقبه في الدورة التي تنطلق في 13 غشت الجاري بسبب استمرار معاناته من الإصابة، وفق ما أكده مدير البطولة الذي أعرب عن أمله في عودة اللاعب الإسباني إلى المنافسات في أقرب وقت. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. منظمة الصحة العالمية تطالب بدعم إضافي لمواجهة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية. منظمة العفو الدولية تطالب حكومة جنوب إفريقيا بوقف أنشطة جماعات الأمن الذاتي ضد المهاجرين. مالاوي تراهن على الإصلاحات الهيكلية لتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية واعدة. أهلا بكم من جديد. المستهل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، منظمة الصحة العالمية طالبت بتوفير المزيد من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في البلاد. المتحدث باسم المنظمة أكد أنه لا يزال التفشي يتوسع متجاوزا قدرات الاستجابة، موضحا أن المنظمة الأممية بحاجة إلى مزيد من الدعم من حيث التمويل لتوسيع نطاق كل مجال الاستجابة. الحصيلة الرسمية المسجلة في البلاد بلغت 3748 حالة مؤكدة، من بينها 1657 حالة وفاة، مما يجعل هذا التفشي الأكبر على الإطلاق في تاريخ الكونغو الديمقراطية. نواصل جولتنا الإفريقية من جنوب إفريقيا. أعربت منظمة العفو الدولية في البلاد عن قلقها إزاء تصاعد أعمال الترهيب التي تمارسها جماعات أهلية ضد المهاجرين وأصحاب الأعمال، مطالبة سلطات هذا البلد بوضع حد لأنشطة هذه الجماعات. تفاصيل أوفى في تقرير لبنى شفيق.
10: تقارير متواترة رصدتها منظمة العفو الدولية في جنوب إفريقيا كشفت عن تعرض أشخاص للمضايقة بسبب جنسيتهم عبر عمليات تفتيش غير قانونية لوثائق الهوية وإخلاء قسري من المنازل والمحلات التجارية إلى جانب التشهير العلني. المديرة التنفيذية للمنظمة شنيلا محمد أكدت أن تقاعس السلطات عن التصدي بحزم لهذه المجموعات خلق انطباعا خطيرا بإمكانية انتهاك حقوق المهاجرين دون خوف من العقاب. المنظمة شددت على أن قانون الهجرة لا يمنح أي فرد أو مجموعة خاصة صلاحية تنفيذ إجراءات مراقبة الهجرة، مؤكدة أن هذه الصلاحيات تقتصر حصرا على مسؤولي الهجرة وأفراد الشرطة المخولين قانونا. هذا ودعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى الانتقال من إصدار بلاغات التنديد إلى فتح تحقيقات فعالة وملاحقة المسؤولين عن أعمال العنف، بما في ذلك التحقيق في مزاعم تواطؤ بعض عناصر الشرطة مع هذه الممارسات.
9: نختم من مالاوي. أكد تقرير جديد صادر عن مجموعة دون للاستشارات أن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وفي مقدمتها نقص العملات الأجنبية لا تحول دون توفر فرص استثمارية واعدة إذا ما اقترنت بإصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال. التقرير أكد أن مؤشر الضغوط في مالاوي لشهر يونيو سجل 78 نقطة، مما يضع البلاد ضمن فئة الاقتصادات ذات الضغوط المرتفعة، غير أن الخبراء يرون في هذا الوضع فرصا للمستثمرين ذوي الرؤية الطويلة الأمد، خاصة في قطاعات الفلاحة والطاقة والتكنولوجيا. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
1: ريم راديو.
11: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
11: ريم راديو.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو.
12: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
11: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
14: مركز تربية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد بالجديدة احتضن لقاء تحسيسيا بمناسبة اختتام فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية ضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية والعلاجية لهذه الفئة.
15: الحملة الثانية بعد الحملة الأولى من أجل المزيد من إذكاء الوعي، من استنهاض الهمم، من أجل أن تظل إشكالية الإعاقة إشكالية مجتمعية تمكن من تجدير ثقافة العمل التضامن وثقافة التآزر، وكذلك محاربة التمثلات السلبية والصورة النمطية حول الإعاقة.
16: كنعتبروا حنا كجمعيات ديال تعزيز الصحة، كنعتبروا أن الإعاقة لا تهم فقط الفرد ولكن تهم كذلك المجتمع، وأنها اختلاف، وكذلك على أنه المجتمع إلا كان دامج فهاد الناس هادو غادي نستفدوا منهم كذلك في التنمية.
14: وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدارس سبل الارتقاء بجودة الخدمات الموجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وتجويد آليات التكفل بهم، بما يسهم في جعل أوساط العيش فضاءات داعمة للصحة والإدماج.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
11: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. ومنذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من 1.7 مليون من مغاربة العالم. دوليا الحرائق الغبوية تأتي على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
8: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر حر من اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة، بعملات وأقاليم الراشدية، ترودانت، زاغورة، طاطا، أسازاغ، سمارة، بوجدور، وادي الذهب وأوسرد. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وإقليم صويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدلت، بولمان، بني ملال، هزيلال، الحوزة، تنغير، ترودانت، ورزازات، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
7: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية ثالث غشت الجاري بلغ أكثر من 2.74 مليون شخص، بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. عودة إليك إسماعيل الملكي.
8: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية ثالث غشت بلغ 287,518 مركبة، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25 2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية ثالث غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57% ونصف من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدرية البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة، ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و 119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع

0: نظمتها سفارة المغرب بإندونيسيا بشراكة مع القنصلية الفخرية للمملكة في سوربايا تحت شعار اكتشاف المغرب، أمسية دبلوماسية وثقافية في سوربايا حوالي 60 شخصية من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بجاوة الشرقية. وفي نفس السياق، دائما اتفق المغرب ومقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية على تسريع تعاونهما في المجالات الاقتصادية والجامعية والثقافية، مع التركيز على تعزيز التقارب بين أوساط الأعمال ومؤسسات التعليم العالي والفاعلين المؤسساتيين. التقرير التالي لحفص الحجام.
1: المباحثات التي جمعت سفير المملكة لدى إندونيسيا رضوان الحسيني وحاكمة جاوة الشرقية خفيفة إندار براوانسا أتاحت التأكيد مجددا على متانة العلاقات المغربية الإندونيسية القائمة على صداقة تاريخية وحوار سياسي منتظم وقيم مشتركة تتمثل في الاعتدال والتسامح والتعاون جنوب جنوب. وبحث الجانبان سبل توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات جديدة، لا سيما التجارة والاستثمار والتعليم العالي والثقافة والتعاون الديني. وبهذه المناسبة سلط سفير المملكة الضوء على المؤهلات التي تزخر بها المملكة لفائدة المستثمرين الإندونيسيين، مبرزا استقرارها السياسي ومناخها الملائم للأعمال وبنياتها التحتية اللوجستية، إلى جانب شبكة اتفاقياتها التجارية الدولية التي تعزز مكانتها كمنصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية. وفي هذا السياق اقترح السيد الحسين إرساء شراكة للتعاون اللامركزي بين مدينة سوربايا وجهة طنجة تطوان الحسيمة باعتبارهما قطبين اقتصاديين ومينائيين يتوفران على مقومات تكامل في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
0: ثقافيا، تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 غشت الجاري بشاطئ البدوزة بإقليم أسفي فعاليات الدورة السابعة لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفي تندرج ضمن انفتاح الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. عربيا، يناقش المؤتمر العربي 12 للمسؤولين عن الأمن السياحي الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة سبل توظيف التقنيات الحديثة في دعم منظومة أمن القطاع في البلدان العربية ووضع هيكل تنظيمي استرشادي للمنظومة ومكافحة سرقة الآثار وتهريبها عبر الحدود. كما سيشكل المؤتمر الذي يعرف مشاركة ممثلين عن المصالح المعنية بالأمن السياحي في الدول العربية فضلا عن جميع الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة مناسبة لاستعراض تجارب عدد من الدول الأعضاء في مجال الأمن السياحي. دوليا، أتت الحرائق الغبوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
2: أظهرت تحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346 ألف 36 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المتوقع

0: المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: دوليا دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية إلى المساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات مع الإبقاء على مخزون الكروسين دون تغيير. والختام بالخبر الرياضي، حيث أعلن منظم دورة سينسيناتي لماسترز 1000 نقطة انسحاب الإسباني كارلوس الكراز المصنف الثاني عالميا من البطولة بسبب إصابة متواصلة في المعصم أبعدته عن الملاعب منذ أبريل الماضي، ولن يتمكن الكراز من الدفاع عن لقبه في الدورة التي تنطلق في 13 غشت الجاري بسبب استمرار معاناته من الإصابة، وفق ما أكده مدير البطولة الذي أعرب عن أمله في عودة اللاعب الإسباني إلى المنافسات في أقرب وقت. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
4: أهلا بكم في النشرة الرياضية لهذا اليوم، وفي تقديمها وفاء حلاق. بداية بمنافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات، حيث يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم للسيدات نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 بطموح بلوغ المربع الذهبي وانتزاع بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. وتلتقي لبؤات الأطلس متصدرة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط مع منتخب بنيانا الذي أنهى دور المجموعات في المركز الثاني ضمن المجموعات الثانية برصيد 4 نقاط. وبلغت لاعبة المدرب خورخي فيلدا الدور ربع النهائي بعدما سهلن مشوارهن في البطولة القارية المقامة بالمغرب بفوز عريض على المنتخب الكيني قبل أن يتغلبن على نظيرتهن الجزائريات بهدف دون رد. وخلال الجولة الثالثة والأخيرة من منافسة المجموعات الأولى، تعادل المنتخب المغربي دون أهداف أمام نظيره السنغالي مساء الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن. وفي سياق كرة القدم، أعلن نادي نهضة بركان عن تعاقده رسميا مع المدرب بيدرو بريتو الناخب السابق للرأس الأخضر والذي سيشرف على العارضة التقنية للفريق البرتقالي لمدة موسمين. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام. النادي البركاني أوضح في بلاغ نشره على موقعه الرسمي أن هذا التعاقد يأتي في إطار مواصلة المشروع الرياضي للنادي وتعزيز طموحاته التنافسية على المستويين الوطني والقاري بالاعتماد على كفاءة تقنية وتجربة متميزة في كرة القدم العالمية وخاصة الإفريقية، مع منح الفرصة لمواهبنا الشابة المتألقة وتعزيز حضورها. ويهدف النادي الذي سيشارك في دور أبطال إفريقيا لموسم 2026-2027 إلى مواصلة زخمه والاستمرار في لعب أدوار طلائعية على الصعيدين الوطني والقاري تحت قيادة بوبيستا. ومن المستطيل الأخضر لكرة القدم داخل القاعة يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة خلال شهر غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة مبارتين وديتين أمام نظيره من البوسنة والهرسك. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أوضحت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن المباراة الأولى ستجرى يوم 15 غشت، فيما ستقام المباراة الثانية يوم السبت 15 غشت، وذلك انطلاقا من الساعة 7 مساء. وتندرج هاتان المباراتان ضمن البرنامج الإعدادي الذي سطره الطاقم التقني للمنتخب الوطني بهدف تعزيز جاهزية العناصر الوطنية ورفع مستوى التنافسية قبل انطلاق كأس إفريقيا للأمم. وفي رياضة تسلق الجبال تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة السبت الماضي من بلوغ قمة كانكياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. التفاصيل معك ياسين زكراوي.
5: أفاد فريق المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. المصدر ذاته أوضح أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مارخا بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على الساعة 12:18 ليلا من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12:21 مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
4: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الرياضية، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. ومنذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من 2.7 مليون من مغاربة العالم. دوليا الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. في نشرة انذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
0: المديرية أوضحت في نشرة انذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم الراشدية تردان، تزاغورة، طاطا، أسازاغا، سمارة، بوجدور، وديا الذهب وأوسردة. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وإقليم الصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدلت، بولمان، بني ملالة، هازيلال، الحوزة، تنغير، ترودانت، ورزازات، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
1: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية ثالث قشت الجاري بلغ أكثر من 2.74 مليون شخص، بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. عودة إليك إسماعيل الملكي.
0: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبة، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25 و2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية ثالث غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدرية البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة، ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و 119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
1: في خبر آخر، أبرز المغرب بمدينة سوربايا عاصمة مقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية مؤهلاته الثقافية وإمكاناته الاقتصادية، وذلك خلال أمسية دبلوماسية تم تنظيمها بهدف تعزيز الشراكات مع هذه الجهة التي تعد القطب الاقتصادي الإقليمي الرئيسي للبلاد. وجمعت هذه التظاهرة التي نظمتها سفارة المغرب بإندونيسيا بشراكة مع القنصلية الفخرية للمملكة في سوربايا تحت شعار اكتشاف المغرب، أمسية دبلوماسية وثقافية في سوربايا حوالي 60 شخصية من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بجاوة الشرقية. وفي نفس السياق، دائما اتفق المغرب ومقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية على تسريع تعاونهما في المجالات الاقتصادية والجامعية والثقافية، مع التركيز على تعزيز التقارب بين أوساط الأعمال ومؤسسات التعليم العالي والفاعلين المؤسساتيين. التقرير التالي لحفص الحجام.
6: المباحثات التي جمعت سفير المملكة لدى إندونيسيا رضوان الحسيني وحاكمة جاوة الشرقية خفيفة إندار باراوانسا أتاحت التأكيد مجددا على متانة العلاقات المغربية الإندونيسية القائمة على صداقة تاريخية وحوار سياسي منتظم وقيم مشتركة تتمثل في الاعتدال والتسامح والتعاون جنوب جنوب. وبحث الجانبان سبل توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات جديدة لا سيما التجارة والاستثمار والتعليم العالي والثقافة والتعاون الديني. وبهذه المناسبة سلط سفير المملكة الضوء على المؤهلات التي تزخر بها المملكة لفائدة المستثمرين الإندونيسيين، مبرزا استقرارها السياسي ومناخها الملائم للأعمال وبنياتها التحتية اللوجستية، إلى جانب شبكة اتفاقياتها التجارية الدولية التي تعزز مكانتها كمنصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية. وفي هذا السياق اقترح السيد الحسين إرساء شراكة للتعاون اللامركزي بين مدينة سوربايا وجهة طنجة تطوان الحسيمة باعتبارهما قطبين اقتصاديين ومينائيين يتوفران على مقومات تكامل في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
1: ثقافيا، تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و 11 غشتر الجاري بشاطئ البدوزة بإقليم أسفي فعاليات الدورة السابعة لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفي تندرج ضمن انفتاح الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. عربيا، يناقش المؤتمر العربي 12 للمسؤولين عن الأمن السياحي الذي انطلق تشغيله صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة سبل توظيف التقنيات الحديثة في دعم منظومة أمن القطاع في البلدان العربية ووضع هيكل تنظيمي استرشادي للمنظومة ومكافحة سرقة الآثار وتهريبها عبر الحدود. كما سيشكل المؤتمر الذي يعرف مشاركة ممثلين عن المصالح المعنية بالأمن السياحي في الدول العربية فضلا عن جميع الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة مناسبة لاستعراض تجارب عدد من الدول الأعضاء في مجال الأمن السياحي. دوليا، أتت الحرائق الغبوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
0: أظهر زالت تحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: دوليا دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية إلى المساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات مع الإبقاء على مخزون الكروسين دون تغيير. والختام بالخبر الرياضي، حيث أعلن منظم دورة سنسناتي لماسترز الألف نقطة انسحاب الإسباني كارلوس الكراز المصنف الثاني عالميا من البطولة بسبب إصابة متواصلة في المعصم أبعدته عن الملاعب منذ أبريل الماضي، ولن يتمكن الكراز من الدفاع عن لقبه في الدورة التي تنطلق في 13 غشت الجاري بسبب استمرار معاناته من الإصابة، وفق ما أكده مدير البطولة الذي أعرب عن أمله في عودة اللاعب الإسباني إلى المنافسات في أقرب وقت. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الوقت من أعظم النعم اللي أنعم الله بها على الإنسان، هو رأس مال الحياة الحقيقي والثروة اللي ما يمكنش استرجاعها من اللي كتدوز وكتمشي. وإذا كان المال يمكن تعويضه والصحة ممكن يستعيدها الفرد بالعلاج، فالدقيقة اللي كتمشي ما كترجعش. لذلك يقال أن الوقت هو الحياة نفسها، لأن حياة الإنسان ما هي سوى مجموعة من الساعات والأيام والسنوات اللي كيعيشها، وكل ما حسن استثمارها أكثر من تحقيق أهدافه وخلى أثر طيب في المجتمع دياله. والفرد ما كيعرف قيمة الوقت غالبا حتى كيفوت، وكيندم على فرص ضاعت أو أعمال كان بإمكانه يقوم بها لو عرف كيفاش ينظم وقته. فالكثير من الأفراد كيأجلوا أعمالهم للغد، وكتراكم المسؤوليات حتى كتصبح عبء ثقيل عليهم، بينما كينجحوا آخرون في تحقيق إنجازات كبيرة لأنهم عرفوا كيفاش يستثمروا كل لحظة من وقتهم في التعلم والعمل والابتكار. فاحترام الوقت عمره ما كان مجرد عادة شخصية، هو سلوك حضاري كيعكس وعي الفرد بمسؤولياته فلما كيلتزم مواعيده ويقدر وقت الآخرين كيحظى بالثقة ديالهم وكيتعرف بالجدية والانضباط. أما لما كيستهن بالوقت وكيكثر من التأخير والتسويف، هنا يقدر يخسر فرص ثمينة اللي غتأثر سلبا على حياته وعلى حياة حتى اللي معاه. وأهمية الوقت ما كتقتصرش على مرحلة معينة من حياة الفرد، بل كتكون في مختلف مراحل حياته. لما كيكون طالب وكينظم أوقات المراجعة والاستعداد للامتحانات كتكون عنده فرص نجاح أكبر، ولما كيكون موظف وملتزم بالقيام بمهامه في الوقت المحدد كيحقق أداء أفضل. ومن اللي كيكون رب أسرة وكيخصص وقت للأبناء في تربيتهم ومقابلتهم كيساهم في بناء أسرة جيدة. أيضا لما الفرد كيحسن استغلال الوقت دياله في ممارسة الرياضة أو القراءة أو تنمية الهوايات والمهارات كيكون فرد سعيد ومتوازن. وإدارة الوقت اليوم كتعرف تحديات كثيرة، لأن العديد من الأفراد صبحوا كيهديوا أغلب أوقاتهم لوسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية وللمحتويات الرقمية لا محدودة اللي كتستهلك لهم ساعات طويلة بدون ما يشعروا. لذلك صبح من الضروري استخدام التكنولوجيا بوعي وتحديد أوقات معينة للاستفادة منها بدون ما تتحول لوسيلة لإهدار العمر وإضاعة الفرص. واستثمار الوقت ما كيعنيش العمل المتواصل بدون راحة، ولكن كيعني تحقيق توازن بين الواجبات والراحة وبين العمل والأسرة وبين تطوير الذات والاستمتاع بالحياة. فالراحة المنظمة كتمنح الفرد طاقة جديدة، بينما الإفراط في الكسل والانشغال المستمر كيؤدي لنتائج سلبية على الصحة النفسية والجسدية والإهدار الطاقة. وكينصحوا المتخصصين في الإنتاجية الشخصية أن الفرد حتى يتمكن من إدارة وقته بنجاح خاصه يوضع أهداف واضحة في حياته ويرتب الأولويات مع خطة يومية أو حتى شهرية تساعده على إنجاز أعماله ويبعد على عادة التسويف، لأنها من أكثر السلوكيات اللي كتضيع الوقت وكتخلي الأعمال والمسؤوليات كتراكم. ومن المفيد جدا أيضا تخصيص وقت للتعلم المستمر خاصة بالنسبة للشباب، لأن اكتساب المعرفة والمهارات استثمار طويل الأمد كيعود بالنفع على هاد الشباب خاصة في حياتهم العملية. والوقت أيضا كيمثل فرصة لبناء العلاقات الإنسانية الإيجابية، فالجلوس مع الوالدين وزيارة الأقارب والاهتمام بالأصدقاء والمشاركة في الأعمال الإنسانية وتطوعية كلها أنشطة كتمنح معنى جميل للحياة. فالفرد الناجح لا يقيس قيمة وقته باللي كيجنيه من مال فقط، ولكن حتى باللي كيقدمه من اهتمام لنفسه والآخرين. ومن الجوانب المهمة أيضا بالنسبة للوقت كيعلم الفرد قيمة الصبر والمثابرة، فكل إنجاز كيحتاج الوقت وجهد واستمرارية، وما كيمكنش تحقيق الأحلام بين ليلة وضحاها، وإنما كتحقق بالعمل اليومي المنتظم واستثمار كل يوم في خطوة جديدة نحو الهدف. لذلك كل الأفراد الناجحين كيشتركوا في صفة أساسية وهي احترامهم للوقت وعدم التفريط فيه. واستغلال الوقت كيساهم أيضا في تحسين الصحة النفسية، لأن الشخص اللي كيكون منظم يشعر بالرضا وبقيمة الإنجاز، بينما كيؤدي إهدار الوقت دائما للشعور بالندم والقلق والإحباط. ومن اللي كينجز الفرد أعماله في مواعيدها كيلقى الوقت للراحة والاستمتاع بالحياة بدون ضغوط أو توتر. فالأسرة دائما عندها الدور الأكبر في تعليم الأبناء من الصغر الالتزام بالمواعيد واحترام الوقت وتنظيم واجباتهم في وقتها والتمييز بين وقت الدراسة ووقت اللعب ووقت الراحة. هاد الأبناء كيكبروا وهما معلمين هاد القيم ومقتنعين بها وكيوليوا يمارسوها في حياتهم العملية والاجتماعية، وكيكونوا عارفين أن الوقت مهم لبناء فرد أكثر إنتاجية وانضباط. فالأمم المتقدمة ما وصلتش اللي هي عليه إلا لأنها جعلت من الوقت قيمة أساسية في حياة الأفراد وربطت النجاح بالالتزام والانضباط بالوقت. لذلك ضياعه في الكسل أو اللهو أو الانشغال بما لا يفيد كيؤدي لضياع الفرص وضعف الأداء والإنتاج. فالوقت اللي كيضيع ما كيرجعش، والفرص اللي كتضيع تقدر ما تكررش. لذلك على الأفراد يكونوا دائما واعيين بقيمته، لأنه من أثمن ما كيملكوا، فهو المورد اللي ما يمكنش يعوضوه أو يشريوه. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
8: السلوك المواطن.
3: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. ومنذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من 1.7 مليون من مغاربة العالم. دوليا الحرائق الغبوية تأتي على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
0: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 47 درجة بعملات وأقاليم الراشدية ترودانت، زاغورة، طاطا، سزاغ، سمارة، بوجدور، وديا الذهب وأوسرد. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بعملات وإقليم صويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدلت، بولمان، بني ملال، هازيلال، الحوزة، تنغير، ترودانت، ورزازات، وذلك اليوم من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
1: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية ثالث غشت الجاري بلغ أكثر من 1.74 مليون بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. عودة إليك إسماعيل الملكي.
0: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 287,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25 2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية ثالث غشت ما مجموعه 1,430,811، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور 200,013، ثم ميناء طنجة المدينة 168,240. وبخصوص خصوصي الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدارية البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار الناظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و 119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
1: في خبر آخر، أبرز المغرب بمدينة سوربايا عاصمة مقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية مؤهلاته الثقافية وإمكاناته الاقتصادية، وذلك خلال أمسية دبلوماسية تم تنظيمها بهدف تعزيز الشراكات مع هذه الجهة التي تعد القطب الاقتصادي الإقليمي الرئيسي للبلاد. وجمعت هذه التظاهرة التي نظمتها سفارة المغرب بإندونيسيا بشراكة مع القنصلية الفخرية للمملكة في سوربايا تحت شعار اكتشاف المغرب، أمسية دبلوماسية وثقافية في سوربايا، حوالي 60 شخصية من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بجاوة الشرقية. وفي نفس السياق، دائما اتفق المغرب ومقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية على تسريع تعاونهما في المجالات الاقتصادية والجامعية والثقافية، مع التركيز على تعزيز التقارب بين أوساط الأعمال ومؤسسات التعليم العالي والفاعلين المؤسساتيين. التقرير التالي لحفص الحجام.
6: المباحثات التي جمعت سفير المملكة لدى إندونيسيا رضوان الحسيني وحاكمة جاوة الشرقية خفيفة إندار براوانسا أتاحت التأكيد مجددا على متانة العلاقات المغربية الإندونيسية القائمة على صداقة تاريخية وحوار سياسي منتظم وقيم مشتركة تتمثل في الاعتدال والتسامح والتعاون جنوب جنوب. وبحث الجانبان سبل توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات جديدة، لا سيما التجارة والاستثمار والتعليم العالي والثقافة والتعاون الديني. وبهذه المناسبة سلط سفير المملكة الضوء على المؤهلات التي تزخر بها المملكة لفائدة المستثمرين الإندونيسيين، مبرزا استقرارها السياسي ومناخها الملائم للأعمال وبنياتها التحتية اللوجستية، إلى جانب شبكة اتفاقياتها التجارية الدولية التي تعزز مكانتها كمنصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية. وفي هذا السياق اقترح السيد الحسين إرساء شراكة للتعاون اللامركزي بين مدينة سوربايا وجهة طنجة تطوان الحسيمة باعتبارهما قطبين اقتصاديين ومينائيين يتوفران على مقومات تكامل في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
1: ثقافيا، تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 غشت الجاري بشاطئ البدوزة بإقليم أسفي فعاليات الدورة السابعة لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفي تندرج ضمن انفتاح الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. عربيا، يناقش المؤتمر العربي 12 للمسؤولين عن الأمن السياحي الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة، سبل توظيف التقنيات الحديثة في دعم منظومة أمن القطاع في البلدان العربية ووضع هيكل تنظيمي استرشادي للمنظومة ومكافحة سرقة الآثار وتهريبها عبر الحدود. كما سيشكل المؤتمر المؤتمر الذي يعرف مشاركة ممثلين عن المصالح المعنية بالأمن السياحي في الدول العربية، فضلا عن جميع الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة، مناسبة لاستعراض تجارب عدد من الدول الأعضاء في مجال الأمن السياحي. دوليا، أتت الحرائق الغبوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية، في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
0: أظهرت تحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليو 26,000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ، والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25,000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25,000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25,000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: دوليا، دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية إلى المساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات، مع الإبقاء على مخزون الكروسين دون تغيير. والختام بالخبر الرياضي، حيث أعلن منظم دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة انسحاب الإسباني كارلوس الكراز المصنف الثاني عالميا من البطولة بسبب إصابة متواصلة في المعصم أبعدته عن الملاعب منذ أبريل الماضي، ولن يتمكن الكراز من الدفاع عن لقبه في الدورة التي تنطلق في 13 غشت الجاري بسبب استمرار معاناته من الإصابة، وفق ما أكده مدير البطولة الذي أعرب عن أمله في عودة اللاعب الإسباني إلى المنافسات في أقرب وقت. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. بمراكش نكسر جروب مشروع مبتكر بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات. المندوبية السامية للتخطيط تعتمد البحث حول القوى العاملة لرصد سوق الشغل وتعيد احتساب مؤشراته بأثر رجعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و2025. التضخم الإجمالي تباطأ إلى 4.2% في يونيو 2026، وذلك حسب منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بداية، تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نوكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمتها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتها من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه المواكبة باتت مجموعة نوكسيرا تتوفر على وسائل تقنية معززة تتيح لها الرفع من قدراتها الانتاجية وتقليص أجال إنجاز مشاريعها وتقديم حلول رقمية أكثر نجاعة لفائدة زبنائها. وفي شأن آخر، يشكل الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث حول القوى العاملة تطورا مهما في منظومة المندوبية السامية للتخطيط لرصد سوق الشغل، سواء على المستوى المنهجي أو المفاهيمي. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
8: يرتكز هذا التطور على الخصوص على استغلال قاعدة المعاينة الجديدة التي تم إعدادها انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024، ووضع مخطط معاينة أكثر شمولا، وتوسيع القدرات التحليلية لمخطط تناوب الأسر، والاستفادة من الإسقاطات الديموغرافية بعد إحصاء 2024، وإغناء منهجية الاستقراء، فضلا عن تكييف واعتماد القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائي سوق الشغل التي أعدتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ومن بينها المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأفضت مجمل هذه التطورات إلى إحداث انقطاع في السلاسل الإحصائية، بما يجعل أي مقارنة مباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج البحث حول القوى العاملة غير ملائمة من الناحية المنهجية. ومن أجل الحفاظ على استمرارية التحليل الإحصائي لمؤشرات سوق الشغل، تم إطلاق عملية الحساب بأثر رجعي لإعادة بناء السلاسل الفصلية لأهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، بما ينسجم مع الإطار المنهجي والمفاهيمي الجديد للبحث حول القوى العاملة.
4: وفي ختام هذه النشرة، تبدأ التضخم الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 4.2% خلال شهر يونيو 2026، وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
1: المنظمة أفادت في بيان أن التضخم الإجمالي على أساس سنوي في المنطقة المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 4.2% في يونيو 2026، بعدما سجل 4.6% خلال شهر مايو الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن بعد 3 زيادات شهرية متتالية، تراجع معدل التضخم في 20 بلدا عضوا بالمنظمة، في حين ارتفع في 6 بلدان واستقر أو شبه استقر في 12 بلدا آخر. وخلال شهر يونيو لوحده كان هذا التضخم أقل من أو يعادل 2% في 9 بلدان بالمنظمة، وأقل من 1% في 3 بلدان أخرى. ومقارنة بشهر مايو، تراجع تضخم أسعار الطاقة ب4 نقاط مئوية في يونيو إلى 11.7% على أساس سنوي، مع تسجيل انخفاضات في 24 من أصل 37 بلدا عضوا شملتها البيانات. ورغم هذه الانخفاضات، يتابع البيان، سجلت 10 بلدان ارتفاعا في تضخم أسعار الطاقة، بينما أظهرت 6 بلدان أخرى تضخما تجاوز 15%.
4: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم. إلى اللقاء.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: إنغمي سنين كرة، إنمادن، دينامون، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزين إنغميسن، قماب راديو.
2: غيم راديو،
9: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. ومنذ انطلاق عملية مرحبا 2026، دخول أزيد من 1.7 مليون من مغاربة العالم. دوليا، الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
0: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 47 درجة بعملات وأقاليم الراشدية ترودانت، زاغورة، طاطا، سزاغ، سمارة، بوجدور، ودي الذهب وأوسرد. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بعملات وإقليم الصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدلت، بولمان، بني ملال، هزيلال، الحوزة، تنغير، ترودانت، ورزازات، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
1: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية ثالث قشت الجاري بلغ أكثر من 2.74 مليون شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. عودة إليك إسماعيل الملكي.
0: السيد موسى عبد الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضية بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبة مسجلة انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25 و2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية ثالث غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57% ونصف من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة، ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و 119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
1: في خبر آخر، أبرز المغرب بمدينة سوربايا عاصمة مقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية مؤهلاته الثقافية وإمكاناته الاقتصادية، وذلك خلال أمسية دبلوماسية تم تنظيمها بهدف تعزيز الشراكات مع هذه الجهة التي تعد القطب الاقتصادي الإقليمي الرئيسي للبلاد. وجمعت هذه التظاهرة التي نظمتها سفارة المغرب بإندونيسيا بشراكة مع القنصلية الفخرية للمملكة في سوربايا تحت شعار اكتشاف المغرب، أمسية دبلوماسية وثقافية في سورابايا حوالي 60 شخصية من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بجاوة الشرقية.

0: كانت العلاقات المغربية الإندونيسية القائمة على صداقة تاريخية وحوار سياسي منتظم وقيم مشتركة تتمثل في الاعتدال والتسامح والتعاون جنوب جنوب. وبحث الجانبان سبل توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات جديدة لا سيما التجارة والاستثمار والتعليم العالي والثقافة والتعاون الديني. وبهذه المناسبة سلط سفير المملكة الضوء على المؤهلات التي تزخر بها المملكة لفائدة المستثمرين الإندونيسيين، مبرزا استقرارها السياسي ومناخها الملائم للأعمال وبنياتها التحتية اللوجستية، إلى جانب شبكة اتفاقياتها التجارية الدولية التي تعزز مكانتها كمنصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية. وفي هذا السياق اقترح السيد الحسيني إرساء شراكة للتعاون اللامركزي بين مدينة سورابايا وجهة طنجة تطوان الحسيمة باعتبارهما قطبين اقتصاديين ومينائيين يتوفران على مقومات تكامل في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
1: ثقافيا، تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 غشت الجاري بشاطئ البدوزة بإقليم أسفي فعاليات الدورة السابعة لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفي تندرج ضمن انفتاح الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. عربيا، يناقش المؤتمر العربي 12 للمسؤولين عن الأمن السياحي الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة، سبل توظيف التقنيات الحديثة في دعم منظومة أمن القطاع في البلدان العربية ووضع هيكل تنظيمي استرشادي للمنظومة ومكافحة سرقة الآثار وتهريبها عبر الحدود. كما سيشكل المؤتمر الذي يعرف مشاركة ممثلين عن المصالح المعنية بالأمن السياحي في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة، مناسبة لاستعراض تجارب عدد من الدول الأعضاء في مجال الأمن السياحي. دوليا، أتت الحرائق الغبوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية، في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. إسماعيل المالكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
2: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000،

0: ومتوسط تاريخي يناهز 10 ملايين و26 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: دوليا دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية إلى المساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات مع الإبقاء على مخزون الكروسين دون تغيير. والختام بالخبر الرياضي، حيث أعلن منظم دورة سينسيناتي لماسترز 1000 نقطة انسحاب الإسباني كارلوس الكراز المصنف الثاني عالميا من البطولة بسبب إصابة متواصلة في المعصم أبعدته عن الملاعب منذ أبريل الماضي، ولن يتمكن الكراز من الدفاع عن لقبه في الدورة التي تنطلق في 13 غشت الجاري بسبب استمرار معاناته من الإصابة، وفق ما أكده مدير البطولة الذي أعرب عن أمله في عودة اللاعب الإسباني إلى المنافسات في أقرب وقت. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
4: مستمع إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. في هذه الحلقة غادي نقربكم من واحد الحرفة تقليدية اللي كتجسد إبداع المغربي وكتحافظ على واحد الإرث عريق، وهي حرفة صناعة المقاعد الجلدية. اليوم غادي نكونوا مع المعلم مصطفى اللي غادي يحكي لنا على أسرار هذه الحرفة والرحلة ديالها من الجلد الخام حتى كتولي قطعة فنية. معلم مصطفى مرحبا بك معنا اليوم. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا، وعرفنا براسك وبهذه الحرفة.
5: بديت هذه الحرفة ملي كان عندي السن ديال 4 سنوات. في الواقع كنا كيجيبونا والدينا يقسمونا منا باش ما نبقاوش نلعبوا مثلا خارج الدار خارج المنزل، وفي ذاك الوقت كان مفروض الوالدين والد ولدهم ديما كيجيبوه ملي يخرج من المدرسة يجلس مع با ويتعلم الصناعة في نفس الوقت، باش الا ما جابش الله الدراسة كيكون بعد على الأقل قبض الصناعة بالفعل داك الشيء اللي وقع.
4: معلم، إذا بغينا نتبعوا رحلة صناعة مقعد جلدي من الأول حتى الآخر، شنو هي أهم المراحل اللي كيدوز منها؟
5: أول ما تيجي الجلد تنعزلو، اللي يجي في الواجهة، اللي غادي يجي في الجناب، اللي غادي يجي تحت العين. الجلد ماشي كله نفس الحجم ونفس الجودة، مثلا الرقيق تيدار في أماكن اللي كتكون مثلا كنزيدو لها واحد تبطين آخر، كنفصلو، والمسائل كلها كتعتمد على الشمس. أول ما كنفصلو كنبطنوه، تيو عندنا لابريس تنعرفين كيفاش كنحطو داك هذا، كيدخل لابريس كيتحط. من بعد ملي كنطبعوه، قبل ما كنطبعوه خصنا نديرو واحد تبطين بالكرتون رقيق باش يوقف الجلد. ملي كنطبعوه أول حاجة كنديروه في الشمس باش ينشف، حيت الماء غادي يغير اللون ديالو. بعد ما كينشف كندوزو عليه واحد المادة كتسمى لاميدون، كندوزو عليه باش يعطيه واحد لاكوش من الفوق، باش ملي كنديرو واحد اللون طبيعي يدوي بالبليد واحد كندوزو عليه اللي كيعطي هذا اللون هذا من الداخل، هو تيبان بني من الداخل، من الفوق هذا كيتمسح الوجه مع الطابع تيبقى هابط لداخل باش يتفرزو الديساين مع الأرضية اللي كيكون مطبوع عليها. من بعد كيتزوق بالألوان مثلا بالمداد، كنعطيو نخيط مول الآلة من مول الماكينة اللي كيخيط لنا السوفلور فقط، هما المسائل من الوجه هنا وسيدنا كيتخيط يدوي.
4: تبارك الله عليك معلم مصطفى. من بين هذه المراحل كاملة، شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش كتحتاج دقة وصبر أكثر؟
5: هي أولا إلا كان الإنسان صانع تقيدي وكيفهم اش كاين المادة اللي كياخذ كيخص ياخذ من الدباغ اللي كيكون تيتقن الخدمة ديالو، لأن الجلدة خصها تكون واش واخدة المراحل والوقت اللي ناسبها باش كتولي يعني لينة رطبة بحال الثوب. أما إلا كنتي كدير لها وكانت كتكون قاصحة كتكون باقي حية حية من الداخل، تيقدر داك الجلد يعوج يقصح تيولي بحال الحديد مثلا وتيطلق الزرقية وتيولي فيه تريحة.
4: قبل ما يبدا التنفيذ، كيفاش كتخرج فكره التصميم ومنين كتستمد الالهام ديالك في الزخارف والاشكال؟
5: جينا لقينا الناس الصناعيه قبل منا موجدين دي غاباري، مثلا كاين البوفو اللي فيها طرف على شان جلسو دائري وثمانيه ديال الطرف كقواعد كسواري مثلا كنقولوا للسوري سفلو، والتحت كيكون بحال جاي مقسم على جوج بالسلسله كنحلوه باش كنعمروه باش كنسدوه. الاغلبيه ديال الرسوم مثلا المآثر مثلا ديالنا حنا رموز في الزلي الجبلدي ولا في النقش ديال الزربيه ولا في النقش ديال الحنة ولا في عدد هذا الشيء مأخوذ من التراث المغربي، ماشي كنديروا حنا شي زواق اللي هو ما عنده حتى مبدا.
4: معلم، شحال ديال الوقت كيحتاج تقريبا انجاز مقعد واحد وشنو العوامل اللي كتخلي المده كتختلف من قطعه لقطعه؟
5: على حسب النوع، مثلا عطيت للصانع تخيدي واحد 10 بياسات من هادو غادي يخيط لي هذا وغادي يخيط انا، يقدر يخيط 15 في النهار ولا 20، كنفصلو بالمجموعه ما كتفصلش وحده، الا فصلتي وحده غتستغرق لك الوقت، تقدر تفصل زوج مع الصباح او اربعه في العشيه يكونوا تقريبا واجدين، الا كيبقى لنا اللي سيخيط بيدو فهمتيني، كاين مول الخيط اللي كيخيطنا بالاله ديال الكهربائيه في بعض المسائل اللي طوال بحال هذا السوفلور هذا تيكون واقف، مي هذا الداخل وهذا خدمه يدويه هذا كل شيء باليد، وهذا القاع هذا حتى هو اللي كيلصق اللي كيتخيط كيتخيط يدوي كتخيط هي مقلوبه عاد كنقلبوها.
4: كآخر سؤال معلم مصطفى، اليوم واش كاين اقبال من طرف الشباب على تعلم هاد الحرفه وشنو خاص يدار باش تستمر وتطور؟
5: نصيحة الشباب راه خصو يحتفظ على التراث ديال الاباء ديالو ديال الاجداد ديالو وتاريخ وشهرة المغرب باش يبقى باش هذا الشيء ما يموتش، باش يبقى يعني كيتورث من جيل لجيل، لان ثقافه وفيها رموز معروفه مثلا وعدد من الدول العالم تيتقول له عندي زربيه مغربيه ولا عندي حلب المغربي ولا عندي مساله النحاس كصحن او من عدد المواد من الخشب، راه شرف بالنسبه لي وعندها قيمه، ان كاين معارض ديال دول اخرى عربيه المغرب كياخذ رجل الرتبه الاولى، يعني المواد كلها طبيعيه وناس خصنا بيديها، هذا سواء هذا من التراث المغربي اللي معروف عالميا، احنا من الدول اللي تيكون علينا واحد الطلب وكتكون البضاعه ديالنا معروفه، وحين ما كتكون قليله راه تيولي خصنا يمكن في المعرض 10 ايام نديروا 4 ايام نبيعوا كل شيء ما يبقى لنا والو.
4: شكرا ليك معلم مصطفى على هذه الجولة الجميلة وسط عالم صناعة المقاعد الجلدية وعلى المعلومات اللي شاركتيها معنا. مستمعينا، كانت هذه حلقة جديدة تعرفنا فيها على حرفة مغربية أصيلة كتجمع بين الصبر والدقة والإبداع. إلى اللقاء في حلقة قادمة مع حرفة جديدة من حرف المغرب. السلام عليكم.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. ومنذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من 1.7 مليون من مغاربة العالم. دوليا، الحرائق الغبوية تأتي على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
0: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم الراشدية ترودانت، زاغورة، طاطا، سزاغة، سمارة، بوجدور، ودي الذهب وأوسردة. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وإقليم الصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدلت، بولمان، بني ملالة، هزيلال، الحوزة، تنغير، ترودانت، ورزازات، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
1: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية ثالث قشت الجاري بلغ أكثر من 2.74 مليون شخص، بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. عودة إليك إسماعيل الملكي.
0: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25 و2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57% ونصف من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة، ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و 119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
1: في خبر آخر، أبرز المغرب بمدينة سوربايا عاصمة مقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية مؤهلاته الثقافية وإمكاناته الاقتصادية، وذلك خلال أمسية دبلوماسية تم تنظيمها بهدف تعزيز الشراكات مع هذه الجهة التي تعد القطب الاقتصادي الإقليمي الرئيسي للبلاد. وجمعت هذه التظاهرة التي نظمتها سفارة المغرب بإندونيسيا بشراكة مع القنصلية الفخرية للمملكة في سوربايا تحت شعار اكتشاف المغرب، أمسية دبلوماسية وثقافية في سوربايا حوالي 60 شخصية من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بجاوة الشرقية. وفي نفس السياق، دائما اتفق المغرب ومقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية على تسريع تعاونهما في المجالات الاقتصادية والجامعية والثقافية، مع التركيز على تعزيز التقارب بين أوساط الأعمال ومؤسسات التعليم العالي والفاعلين المؤسساتيين. التقرير التالي لحفص الحجام.
6: المباحثات التي جمعت سفير المملكة لدى إندونيسيا رضوان الحسيني وحاكمة جاوة الشرقية خفيفة إندار باراوانسا أتاحت التأكيد مجددا على متانة العلاقات المغربية الإندونيسية القائمة على صداقة تاريخية وحوار سياسي منتظم وقيم مشتركة تتمثل في الاعتدال والتسامح والتعاون جنوب جنوب. وبحث الجانبان سبل توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات جديدة، لا سيما التجارة والاستثمار والتعليم العالي والثقافة والتعاون الديني. وبهذه المناسبة سلط سفير المملكة الضوء على المؤهلات التي تزخر بها المملكة لفائدة المستثمرين الإندونيسيين، مبرزا استقرارها السياسي ومناخها الملائم للأعمال وبنياتها التحتية اللوجستية، إلى جانب شبكة اتفاقياتها التجارية الدولية التي تعزز مكانتها كمنصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية. وفي هذا السياق اقترح السيد الحسين إرساء شراكة للتعاون اللامركزي بين مدينة سوربايا وجهة طنجة تطوان الحسيمة باعتبارهما قطبين اقتصاديين ومينائيين يتوفران على مقومات تكامل في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
1: ثقافيا، تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 غشت الجاري بشاطئ البدوزة بإقليم أسفي فعاليات الدورة السابعة لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفي تندرج ضمن انفتاح الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. عربيا، يناقش المؤتمر العربي 12 للمسؤولين عن الأمن السياحي الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة سبل توظيف التقنيات الحديثة في دعم منظومة أمن القطاع في البلدان العربية ووضع هيكل تنظيمي استرشادي للمنظومة ومكافحة سرقة الآثار وتهريبها عبر الحدود. كما سيشكل المؤتمر الذي يعرف مشاركة ممثلين عن المصالح المعنية بالأمن السياحي في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة مناسبة لاستعراض تجارب عدد من الدول الأعضاء في مجال الأمن السياحي. دوليا، أتت الحرائق الغبوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية، في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
0: أظهرت تحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: دوليا دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية إلى المساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات مع الإبقاء على مخزون الكروسين دون تغيير. والختام بالخبر الرياضي، حيث أعلن منظم دورة سينسيناتي لماسترز 1000 نقطة انسحاب الإسباني كارلوس الكراز المصنف الثاني عالميا من البطولة بسبب إصابة متواصلة في المعصم أبعدته عن الملاعب منذ أبريل الماضي، ولن يتمكن الكراز من الدفاع عن لقبه في الدورة التي تنطلق في 13 غشت الجاري بسبب استمرار معاناته من الإصابة، وفق ما أكده مدير البطولة الذي أعرب عن أمله في عودة اللاعب الإسباني إلى المنافسات في أقرب وقت. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في هذا العدد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينها: بالعرائش انطلاق فعالية النسخة الثانية للملتقى الدولي لمغاربة العالم، تنظيم الدورة الثانية لمهرجان بولمان للزعفران والنباتات الطبية والعطرية من 6 إلى 9 غشت الجارية، إطلاق عدد من المشاريع التنموية بمناسبة عيد العرش المجيد بعمالة تيرودنت، وفي التفاصيل، انطلقت بمدينة العرائش فعالية والنسخة الثانية من الملتقى الدولي لمغاربة العالم تحت شعار مغاربة العالم انتماء للوطن وإشعاع في العالم. هذا الموعد الثقافي الذي تتواصل فعاليته على مدى 3 أيام والذي تحل على دورته لهذا العام جمهورية أذربيجان يشكل فضاء رفيعا للحوار والتلاقي من الكفاءة المغربية المقيمة بالخارج ووطنها الأم، ومنصة استراتيجية لتعزيز جسور التواصل والانتماء وترسيخ قيم الهوية الوطنية والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق أبرزت مديرة الملتقى نجية جبارة أن شعار هذه الدورة ينبع من كون مغاربة العالم إنما كانوا يظلون جزءا أصيلا من وطنهم، يحملون المغرب في قلوبهم ويحافظون على هويتهم وثقافتهم ويساهمون في إشعاع وطنهم عبر العالم. بجهة فاس مكناسة، تنظم جمعية بولمان للتنمية الدورة الثانية بمهرجان بولمان للزعفران والنباتات الطبية والعطرية من 6 إلى 9 من غشت الجارية تحت شعار المنتجات المحلية رافعة أساسية من أجل تنمية ترابية مندمجة. بلاغ جمعية بولمان للتنمية أفاد أن تنظيم هذه الدورة يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تثمين المنتجات المحلية وفي مقدمتها الزعفران والنباتات الطبية والعطرية باعتبارها رافعة أساسية لتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي، مع إبراز ما تزخر به مناطق الإقليم من مؤهلات طبيعية وبيئية وثقافية متميزة. وبتردان تجرى مؤخرا إطلاق عدد من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية ودعم النشاط الاقتصادي، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. هذه هي المشاريع التي أشرف على إطلاقها عامل إقليم تارودانت مبروك تابت، تندرج في إطار تنزيل مبادرة تنموية تهدف إلى تعزيز جاذبية الإقليم والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات العمومية ومواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة. وفي هذا السياق ترأس السيدة تابت بمقر عمالة تارودانت مراسم تقديم عدد من المشاريع المبرمجة برسم السنة المالية 2026 همة التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين الولوج إلى المناطق النائية والتزويد بالطاقة الشمسية لفائدة عدد من الدواوير والجماعات الترابية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يناهز 23,400,000 درهم. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام حصاد الجهات، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: في سن 15 سنة تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي من بلوغ قمة كانياتسي الثاني الذي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام، إنجاز تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي، ومكن يوسف التازي من تسجيل اسمه كأصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يبلغ هذا الارتفاع، محطة جديدة في مشروع رياضي طموح يحمل عنوان الطريق إلى إيفرست 2028.
2: كان هذا الإنجاز للشعب المغربي بأكمله وعلى رأسه ملكنا محمد السادس حفظه الله والأمير مولاي حسن، وكان تمنى من الأطفال والشباب يتشبتوا بالأحلام ديالهم خطوة بخطوة حتى يحققوها.
1: ولا تقف طموحات يوسف عند حدود تسلق القمم، فبموازاة مسيرته الرياضية ينخرط أيضا في الدفاع عن حقوق الطفل بصفته يافعا مدافعا عن حقوق الطفل مع اليونيسيف في المغرب، ومن خلال هذا الدور يشجع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة ومواصلة الدراسة واعتماد نمط حياة صحي إلى جانب المساهمة في حماية البيئة. ومع كل قمة يبلغها يقترب يوسف خطوة أخرى من حلم أكبر، تسلق قمة إيفرست في سنة 2028.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. ومنذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من 1.7 مليون من مغاربة العالم. دوليا، الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
5: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 47 درجة بعملات وأقاليم الراشدية ترودانت، زاغورة، طاطا، سزاغ، سمارة، بوجدور، ودي الذهب وأوسرد. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بعملات وإقليم الصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدلت، بولمان، بني ملال، هزيلال، الحوزة، تنغير، ترودانت، ورزات، وذلك اليوم من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
4: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية ثالث قشت الجاري بلغ أكثر من 2.74 مليون بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. عودة إليك إسماعيل المالكي.
5: السيد موسى عبد الله الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة، أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن لغاية 3 غشت بلغ 187,518 مركبة، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25,000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة، ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار الناظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
4: في خبر آخر، أبرز المغرب بمدينة سوربايا عاصمة مقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية مؤهلاته الثقافية وإمكاناته الاقتصادية، وذلك خلال أمسية دبلوماسية تم تنظيمها بهدف تعزيز الشراكات مع هذه الجهة التي تعد القطب الاقتصادي الإقليمي الرئيسي للبلاد. وجمعت هذه التظاهرة التي نظمتها سفارة المغرب بإندونيسيا بشراكة مع القنصلية الفخرية للمملكة في سوربايا تحت شعار اكتشاف المغرب، أمسية دبلوماسية وثقافية في سوربايا حوالي 60 شخصية من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بجاوة الشرقية. وفي نفس السياق، دائما اتفق المغرب ومقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية على تسريع تعاونهما في المجالات الاقتصادية والجامعية والثقافية مع التركيز على تعزيز التقارب بين أوساط الأعمال ومؤسسات التعليم العالي والفاعلين المؤسساتيين. التقرير التالي لحفص الحجام.
6: المباحثات التي جمعت سفير المملكة لدى إندونيسيا رضوان الحسيني وحاكمة جاوة الشرقية خفيفة إندار باراوانسا أتاحت التأكيد مجددا على متانة العلاقات المغربية الإندونيسية القائمة على صداقة تاريخية وحوار سياسي منتظم وقيم مشتركة تتمثل في الاعتدال والتسامح والتعاون جنوب جنوب. وبحث الجانبان سبل توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات جديدة لا سيما التجارة والاستثمار والتعليم العالي والثقافة والتعاون الديني. وبهذه المناسبة سلط سفير المملكة الضوء على المؤهلات التي تزخر بها المملكة لفائدة المستثمرين الإندونيسيين، مبرزا استقرارها السياسي ومناخها الملائم للأعمال وبنياتها التحتية اللوجستية، إلى جانب شبكة اتفاقياتها التجارية الدولية التي تعزز مكانتها كمنصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية. وفي هذا السياق اقترح السيد الحسين الصيني إرساء شراكة للتعاون اللامركزي بين مدينة سورابايا وجهة طنجة تطوان الحسيمة باعتبارهما قطبين اقتصاديين ومينائيين يتوفران على مقومات تكامل في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
4: ثقافيا، تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 غشت الجاري بشاطئ البدوزة بإقليم أسفي فعاليات الدورة السابعة لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفي تندرج ضمن انفتاح الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. عربيا، يناقش المؤتمر العربي 12 للمسؤولين عن الأمن السياحي الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة سبل توظيف التقنيات الحديثة في دعم منظومة أمن القطاع في البلدان العربية ووضع هيكل تنظيمي استرشادي للمنظومة ومكافحة سرقة الآثار وتهريبها عبر الحدود. كما سيشكل المؤتمر الذي يعرف مشاركة ممثلين عن المصالح المعنية بالأمن السياحي في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة مناسبة لاستعراض تجارب عدد من الدول الأعضاء في مجال الأمن السياحي. دوليا، أتت الحرائق الغبوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
5: أظهرت تحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يونيو 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
4: دوليا، دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية إلى المساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات مع الإبقاء على مخزون الكروسين دون تغيير. والختام بالخبر الرياضي، حيث أعلن منظم دورة سنسناتي لماسترز الألف نقطة انسحاب الإسباني كارلوس الكراز المصنف الثاني عالميا من البطولة بسبب إصابة متواصلة في المعصم أبعدته عن الملاعب منذ أبريل الماضي، ولن يتمكن الكراز من الدفاع عن لقبه في الدورة التي تنطلق في 13 غشت الجاري بسبب استمرار معاناته من الإصابة، وفق ما أكده مدير البطولة الذي أعرب عن أمله في عودة اللاعب الإسباني إلى المنافسات في أقرب وقت. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: خلال النصف الأول من سنة 2026 سجلت تجارة الخدمات في الصين نموا بنسبة 8.3% على أساس سنوي حسب ما أفادت به وزارة التجارة الصينية. بيانات صادرة عن الوزارة أظهرت أن إجمالي قيمة واردات وصادرات الخدمات بلغ نحو 3,780 مليار يوان، أي نحو 565 مليار من الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، فيما نمت صادرة خدمات السفر خلال هذه الفترة بأسرع معدل بين أكبر 5 فئات لصادرات الخدمات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 31.1% لتصل إلى 229 مليار و200 مليون يوان. وارتفعت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1,660 مليار يوان خلال الفترة نفسها، بما يمثل 44% من كامل تجارة الخدمات. كما سجلت صادرة الخدمات الثقافية والترفيه هي الشخصية ورسوم استخدام الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبتي 57.2% و44.3% على التوالي. البيانات كشفت أيضا أن إجمالي واردات خدمات النقل في الصين بلغ 498 مليار و100 مليون يوان خلال الفترة المذكورة، مسجلا زيادة بنسبة 30.4% على أساس سنوي، ليحقق بذلك أعلى معدل نمو بين أكبر 5 فئات لواردات الخدمات.
3: غيم راديو.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
7: الأخبار على مدار الساعة.
8: في قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية، إذ تساهم في تحسين ظروف عيش المستفيدات وإحداث فرص اقتصادية جديدة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
9: احنا خدامين مزيان الحمد لله، كنخدمو مزيان الحمد لله، كنخدمو تنوصلو 400 خبزة النهار، خدامين مزيان الحمد لله، كيكون الكوموند عندنا بزاف.
10: استفادت 3 تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لجهيزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل.
8: تعاونية النسيج النسائية تيسيا في قرية بوزمو نموذج معبر لمشروع تنموي في خدمة تمكين النساء والنهوض بأوضاعهن السوسيو اقتصادية.
11: التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا لهذا التعاوني، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا.
8: الدينامية المقاولاتية للتعاونيات تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
1: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليوز 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثير على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6 غشت 2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أكد بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة التي انتهت بالتعادل دون أهداف أمام السنغال على أرضية ملعب مولاه الحسن أن التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 كان الهدف الأول للنخبة الوطنية وقد تحقق بالفعل. نتعامل مع المنافسة مرحلة بعد أخرى ومن مباراة إلى أخرى. المواجهة المقبلة ستكون الأهم لأنها ستمنحنا فرصة التأهل إلى كأس العالم وهو ما نطمح إليه بشدة. لبؤات الأطلس سيواجهن في الدور ربع النهائي وصيف المجموعة الثانية يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مولاه الحسن.
3: غيم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
3: غيم راديو،
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. ومنذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من 1.7 مليون من مغاربة العالم. دوليا الحرائق الغبوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
5: المديرية وضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حرين من اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 47 درجة بعملات وأقاليم الراشدية ترودانت، زاغورة، طاطا، سزاغ، سمارة، بوجدور، ودي الذهب وأوسرد. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بعملات وإقليم الصويرة. وأشارت المديرية الأعمال للأرصادية الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدلت، بولمان، بني ملال، هزيلال، الحوزة، تنغير، ترودانت ورزات، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
4: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية ثالث قشت الجاري بلغ أكثر من 2.74 مليون شخص، بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. عودة إليك إسماعيل الملكي.
5: السيد موسى عبد الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا، وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 287,518 مركبة مسجلة انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25,000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية ثالث غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة، ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و 119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
4: في خبر آخر، أبرز المغرب بمدينة سوربايا عاصمة مقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية مؤهلاته الثقافية وإمكاناته الاقتصادية، وذلك خلال أمسية دبلوماسية تم تنظيمها بهدف تعزيز الشراكات مع هذه الجهة التي تعد القطب الاقتصادي الإقليمي الرئيسي للبلاد. وجمعت هذه التظاهرة التي نظمتها سفارة المغرب بإندونيسيا بشراكة مع القنصلية الفخرية للمملكة في سوربايا تحت شعار اكتشاف المغرب، أمسية دبلوماسية وثقافية في سوربايا حوالي 60 شخصية من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بجاوة الشرقية. وفي نفس السياق، دائما اتفق المغرب ومقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية

0: وحوار سياسي منتظم وقيم مشتركة تتمثل في الاعتدال والتسامح والتعاون جنوب جنوب. وبحث الجانبان سبل توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات جديدة لا سيما التجارة والاستثمار والتعليم العالي والثقافة والتعاون الديني. وبهذه المناسبة سلط سفير المملكة الضوء على المؤهلات التي تزخر بها المملكة لفائدة المستثمرين الإندونيسيين، مبرزا استقرارها السياسي ومناخها الملائم للأعمال وبنياتها التحتية اللوجستية، إلى جانب شبكة اتفاقياتها التجارية الدولية التي تعزز مكانتها كمنصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية. وفي هذا السياق اقترح السيد الحسيني إرساء شراكة للتعاون اللامركزي بين مدينة سورابايا وجهة طنجة تطوان الحسيمة باعتبارهما قطبين اقتصاديين ومينائيين يتوفران على مقومات تكامل في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
1: ثقافيا، تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 غشت الجاري بشاطئ البدوزة بإقليم أسفي فعاليات الدورة السابعة لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفي تندرج ضمن انفتاح الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. عربيا، يناقش المؤتمر العربي 12 للمسؤولين عن الأمن السياحي الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة سبل توظيف التقنيات الحديثة في دعم منظومة أمن القطاع في البلدان العربية ووضع هيكل تنظيمي استرشادي للمنظومة ومكافحة سرقة الآثار وتهريبها عبر الحدود. كما سيشكل المؤتمر الذي يعرف مشاركة ممثلين عن المصالح المعنية بالأمن السياحي في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة مناسبة لاستعراض تجارب عدد من الدول الأعضاء في مجال الأمن السياحي. دوليا، أتت الحرائق الغبوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
2: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليو 26 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 التي بلغت 346 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098 طن منذ مطلع السنة مقابل 8,048 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 ومتوسط تاريخي يناهز 10,026 طن، وهو ما يعكس التأثير

0: التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: دوليا دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية إلى المساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات مع الإبقاء على مخزون الكروسين دون تغيير. والختام بالخبر الرياضي، حيث أعلن منظم دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة انسحاب الإسباني كارلوس الكراز المصنف الثاني عالميا من البطولة بسبب إصابة متواصلة في المعصم أبعدته عن الملاعب منذ أبريل الماضي، ولن يتمكن الكراز من الدفاع عن لقبه في الدورة التي تنطلق في 13 غشت الجاري بسبب استمرار معاناته من الإصابة، وفق ما أكده مدير البطولة الذي أعرب عن أمله في عودة اللاعب الإسباني إلى المنافسات في أقرب وقت. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
5: أهلا بكم في النشرة الرياضية لهذا اليوم، وفي تقديمها وفاء حلاق. بداية بمنافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات، حيث يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم للسيدات نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 بطموح بلوغ المربع الذهبي وانتزاع بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. وتلتقي لبؤات الأطلس متصدرة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط مع منتخب بنيانا الذي أنهى دور المجموعات في المركز الثاني ضمن المجموعات الثانية برصيد 4 نقاط. وبلغت لاعبة المدرب خورخي فيلدا الدور ربع النهائي بعدما سهلن مشوارهن في البطولة القارية المقامة بالمغرب بفوز عريض على المنتخب الكيني قبل أن يتغلبن على نظيرتهن الجزائريات بهدف دون رد. وخلال الجولة الثالثة والأخيرة من منافسة المجموعات الأولى تعادل المنتخب المغربي دون أهداف أمام نظيره السنغالي مساء الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن. وفي سياق كرة القدم، أعلن نادي نهضة بركان عن تعاقده رسميا مع المدرب بيدرو بريتو الناخب السابق للرأس الأخضر والذي سيشرف على العارضة التقنية للفريق البرتقالي لمدة موسمين. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
6: النادي البركاني أوضح في بلاغ نشره على موقعه الرسمي أن هذا التعاقد يأتي في إطار مواصلة المشروع الرياضي للنادي وتعزيز طموحاته التنافسية على المستويين الوطني والقاري بالاعتماد على كفاءة تقنية وتجربة متميزة في كرة القدم العالمية وخاصة الإفريقية، مع منح الفرصة لمواهبنا الشابة المتألقة وتعزيز حضورها. ويهدف النادي الذي سيشارك في دور أبطال إفريقيا لموسم 2026-2027 إلى مواصلة زخمه والاستمرار في لعب أدوار طلائعية على الصعيدين الوطني والقاري تحت قيادة بوبيستا.
5: ومن المستطيل الأخضر لكرة القدم داخل القاعة، يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة خلال شهر غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة مبارتين وديتين أمام نظيره من البوسنة والهرسك. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أوضحت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن المباراة الأولى ستجرى يوم 5/13 غشت، فيما ستقام المباراة الثانية يوم السبت 15 أغشت، وذلك انطلاقا من الساعة 7 مساء. وتندرج هاتان المباراتان ضمن البرنامج الإعدادي الذي سطره الطاقم التقني للمنتخب الوطني بهدف تعزيز جاهزية العناصر الوطنية ورفع مستوى التنافسية قبل انطلاق كأس إفريقيا للأمم. وفي رياضة تسلق الجبال، تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة السبت الماضي من بلوغ قمة كانكياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. التفاصيل معك ياسين زكراوي.
3: أفاد فريق المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. المصدر ذاته أوضح أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخا بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على الساعة 12:18 ليلا من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12:21 مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
5: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الرياضية، إلى اللقاء.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
8: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. ومنذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من 1.7 مليون العالم. دوليا، الحرائق الغبوية تأتي على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
0: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم الراشدية تردان، تزاغورة، طاطا، أسازاغ، سمارة، بوجدور، ودي الذهب وأوسرد. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وإقليم الصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدلت بولمان بني ملال هزيلال الحوزات غير ترودانت ورزات وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
1: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية ثالث قشت الجاري بلغ أكثر من 2.74 مليون شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. عودة إليك إسماعيل الملكي.
0: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبا مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25 و2000 مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية ثالث غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به من طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا متبوعا بمنايا النظور 200,013 شخصا ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية متبوعا بمطار مراكش المرارة ثم مطار طنجة ابن بطوطة فمطار النظور والرباط اللذان استقبل على التوالي 119,487 و119,452 شخصا مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
1: في خبر آخر أبرز المغرب بمدينة سوربايا عاصمة مقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية مؤهلاته الثقافية وإمكاناته الاقتصادية وذلك خلال أمسية دبلوماسية تم تنظيمها بهدف تعزيز الشراكات مع هذه الجهة التي تعد القطب الاقتصادي الإقليمي الرئيسي للبلاد. وجمعت هذه التظاهرة التي نظمتها سفارة المغرب بإندونيسيا بشراكة مع القنصلية الفخرية للمملكة في سوربايا تحت شعار اكتشاف المغرب أمسية دبلوماسية وثقافية في سوربايا حوالي 60 شخصية من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بجاوة الشرقية. وفي نفس السياق دائما اتفق المغرب ومقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية على تسريع تعاونهما في المجالات الاقتصادية والجامعية والثقافية مع التركيز على تعزيز التقارب بين أوساط الأعمال ومؤسسات التعليم العالي والفاعلين المؤسساتيين. التقرير التالي لحفص الحجام.
6: المباحثات التي جمعت سفير المملكة لدى إندونيسيا رضوان الحسيني وحاكمة جاوة الشرقية خفيفة إندار براوانسا أتاحت التأكيد مجددا على متانة العلاقات المغربية الإندونيسية القائمة على صداقة تاريخية وحوار سياسي منتظم وقيم مشتركة تتمثل في الاعتدال والتسامح والتعاون جنوب جنوب. وبحث الجانبان سبل توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات جديدة لا سيما التجارة والاستثمار والتعليم العالي والثقافة والتعاون الديني. وبهذه المناسبة سلط سفير المملكة الضوء على المؤهلات التي تزخر بها المملكة لفائدة المستثمرين الإندونيسيين مبرزا استقرارها السياسي ومناخها الملائم للأعمال وبنياتها التحتية اللوجستية إلى جانب شبكة اتفاقياتها التجارية الدولية التي تعزز مكانتها كمنصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية. وفي هذا السياق اقترح السيد الحسين إرساء شراكة للتعاون اللامركزي بين مدينة سورابايا وجهة طنجة تطوان الحسيمة باعتبارهما قطبين اقتصاديين ومينائيين يتوفران على مقومات تكامل في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
1: ثقافيا تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و 11 غشت الجاري بشاطئ البدوزة بإقليم أسفي فعاليات الدورة السابعة لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفي تندرج ضمن انفتاح الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. عربيا يناقش المؤتمر العربي 12 للمسؤولين عن الأمن السياحي الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة سبل توظيف التقنيات الحديثة في دعم منظومة أمن القطاع في البلدان العربية ووضع هيكل تنظيمي استرشادي للمنظومة ومكافحة سرقة الآثار وتهريبها عبر الحدود. كما سيشكل المؤتمر الذي يعرف مشاركة ممثلين عن المصالح المعنية بالأمن السياحي في الدول العربية فضلا عن جميع الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة مناسبة لاستعراض تجارب عدد من الدول الأعضاء في مجال الأمن السياحي. دوليا أتت الحرائق الغبوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
0: أظهرت تحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليو 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17 مليون و98 طن منذ مطلع السنة مقابل 8 ملايين و48 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000 ومتوسط تاريخي يناهز 10 ملايين و26 طن وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: دوليا دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية إلى المساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات مع الإبقاء على مخزون الكروسين دون تغيير. والختام بالخبر الرياضي، حيث أعلن منظم دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة انسحاب الإسباني كارلوس الكراز المصنف الثاني عالميا من البطولة بسبب إصابة متواصلة في المعصم أبعدته عن الملاعب منذ أبريل الماضي، ولن يتمكن الكراز من الدفاع عن لقبه في الدورة التي تنطلق في 13 غشت الجاري بسبب استمرار معاناته من الإصابة وفق ما أكده مدير البطولة الذي أعرب عن أمله في عودة اللاعب الإسباني إلى المنافسات في أقرب وقت. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
8: تعاقد جديد لتشيلسي، النادي الإنجليزي أعلن رسميا ضم لاعب الوسط جوردان إيدرسون في صفقة انتقال حرة بعقد يمتد لموسمين استعدادا لانطلاق موسم 2026-2027. انضمام يعزز خط الوسط. إيدرسون أكد أن حجم النادي وجودة لاعبيه إضافة إلى إعجابه بالمدير الفني كانت من أبرز الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الانضمام إلى تشيلسي. بداية جديدة مع الفريق اللندني، اللاعب الإنجليزي عرب أيضا عن إعجابه برغبة ملاك النادي في إعادة تشيلسي إلى طريق النجاح، مؤكدا عزمه على تقديم كل ما لديه داخل الملعب وخارجه لمساعدة الفريق، معربا عن حماسه لبدء هذه التجربة الجديدة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أكد بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة التي انتهت بالتعادل دون أهداف أمام السنغال على أرضية ملعب مولاه الحسن أن التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 كان الهدف الأول للنخبة الوطنية وقد تحقق بالفعل. نتعامل مع المنافسة مرحلة بعد أخرى ومن مباراة إلى أخرى. المواجهة المقبلة ستكون الأهم لأنها ستمنحنا فرصة التأهل إلى كأس العالم وهو ما نطمح إليه بشدة. لبؤات الأطلسي سيواجهن في الدور ربع النهائي وصيف المجموعة الثانية يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مولاه الحسن.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
5: تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل التابعة لإقليم ميدلز وفي قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. هذه البنية السوسيو-اقتصادية تساهم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية.
6: التعاونيات هي تعاون نسائي 100% من تأسيس في دول المنزهي. هذه التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا اللي وفرت لنا من خلال المناسج وقدرنا نوفروا هذا التعاون، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل.
7: كنشكر المبادرة الوطنية اللي دعمتنا توصلنا شي حوايج ما كاينينش كاع هنا في ميلشير، مثلا بحال الباكيط وبحال الكرواسا دعمونا مزيان. الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. احنا خدامين مزيان الحمد لله، تنوصل حتى 400 خبزة النهار، خدامين مزيان الحمد لله. كيكون الكوموند عندنا بزاف.
5: هذه الدينامية المقاولاتية تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير وتحسين شروط تسويق المنتجات، بما يساهم في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
8: بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصره وفضل عامل إقليم ميدلت والموظفين ديال قسم العمل الاجتماعي بميدلت، تمكننا أنه نخرجوا المشاريع ديالنا. أول المشروع ديالي اللي هو عبارة عن مقهى متنقل للأرض الواقع المشروع خدام بخير الحمد لله.
9: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة برنامج تحسين التخلو والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لجهيزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات.
5: على مستوى إقليم ميدلت اطلع دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدور حاسم في توطيد التنمية الدامجة، إذ ساهمت المبادرة من خلال دعم المشاريع المقاولاتية المحلية في إدماج النساء والشباب في النسيج السوسيو-اقتصادي وتطوير أنشطة محدثة لفرص شغل مستدامة مع تثمين المؤهلات الترابية والتراث المحلي.
3: غيم راديو،
4: الخبر من المصدر.
3: غيم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. ومنذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من 1.7 مليون من مغاربة العالم. دوليا الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
11: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم الراشدية ترودانت، زاغورة، طاطا، سزاغ، سمارة، بوجدور، ودي الذهب وأوسرد. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وإقليم الصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدلت، بولمان، بني ملال، هزيلال، الحوزة، تنغير، ترودانت، ورزات، وذلك اليوم من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
10: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية ثالث قشت الجاري بلغ أكثر من 2.74 مليون شخص، بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. عودة إليك إسماعيل الملكي.
11: السيد موسى عبد الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضية بلغ 2,741,570 شخصا، وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 287,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25 و2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,433,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة، ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
10: في خبر آخر، أبرز المغرب بمدينة سوربايا عاصمة مقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية مؤهلاته الثقافية وإمكاناته الاقتصادية، وذلك خلال أمسية دبلوماسية تم تنظيمها بهدف تعزيز الشراكات مع هذه الجهة التي تعد القطب الاقتصادي الإقليمي الرئيسي للبلاد. وجمعت هذه التظاهرة التي نظمتها سفارة المغرب بإندونيسيا بشراكة مع القنصلية الفخرية للمملكة في سوربايا تحت شعار اكتشاف المغرب، أمسية دبلوماسية وثقافية في سورابايا، حوالي 60 شخصية من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بجاوة الشرقية. وفي نفس السياق، دائما اتفق المغرب ومقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية على تسريع تعاونهما في المجالات الاقتصادية والجامعية والثقافية، مع التركيز على تعزيز التقارب بين أوساط الأعمال ومؤسسات التعليم العالي والفاعلين المؤسساتيين. التقرير التالي لحفص الحجام.
12: المباحثات التي جمعت سفير المملكة لدى إندونيسيا رضوان الحسيني وحاكمة جاوة الشرقية خفيفة إندار باراوانسا أتاحت التأكيد مجددا على متانة العلاقات المغربية الإندونيسية القائمة على صداقة تاريخية وحوار سياسي منتظم وقيم مشتركة تتمثل في الاعتدال والتسامح والتعاون جنوب جنوب. وبحث الجانبان سبل توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات جديدة، لا سيما التجارة والاستثمار والتعليم العالي والثقافة والتعاون الديني. وبهذه المناسبة سلط سفير المملكة الضوء على المؤهلات التي تزخر بها المملكة لفائدة المستثمرين الإندونيسيين، مبرزا استقرارها السياسي ومناخها الملائم للأعمال وبنياتها التحتية اللوجستية، إلى جانب شبكة اتفاقياتها التجارية الدولية التي تعزز مكانتها كمنصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية. وفي هذا السياق اقترح السيد الحسين إرساء شراكة للتعاون اللامركزي بين مدينة سورابايا وجهة طنجة تطوان الحسيمة باعتبارهما قطبين اقتصاديين وميناءيين يتوفران على مقومات تكامل في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
10: ثقافيا، تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 غشت الجاري بشاطئ البدوزة بإقليم أسفي فعاليات الدورة السابعة لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفي تندرج ضمن انفتاح الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. عربيا، يناقش المؤتمر العربي 12 للمسؤولين عن الأمن السياحي الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة سبل توظيف التقنيات الحديثة في دعم منظومة أمن القطاع في البلدان العربية ووضع هيكل تنظيمي استرشادي للمنظومة ومكافحة سرقة الآثار وتهريبها عبر الحدود. كما سيشكل المؤتمر الذي يعرف مشاركة ممثلين عن المصالح المعنية بالأمن السياحي في الدول العربية فضلا عن جميع الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة مناسبة لاستعراض تجارب عدد من الدول الأعضاء في مجال الأمن السياحي. دوليا، أتت الحرائق الغبوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. إسماعيل المالكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
11: أظهرت تحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
10: دوليا، دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية إلى المساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات مع الإبقاء على مخزون الكروسين دون تغيير. والختام بالخبر الرياضي، حيث أعلن منظم دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة انسحاب الإسباني كارلوس الكراز المصنف الثاني عالميا من البطولة بسبب إصابة متواصلة في المعصم أبعدته عن الملاعب منذ أبريل الماضي، ولن يتمكن الكراز من الدفاع عن لقبه في الدورة التي تنطلق في 13 غشت الجاري بسبب استمرار معاناته من الإصابة وفق ما أكده مدير البطولة الذي أعرب عن أمله في عودة اللاعب الإسباني إلى المنافسات في أقرب وقت. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. منظمة الصحة العالمية تطالب بدعم إضافي لمواجهة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية. منظمة العفو الدولية تطالب حكومة جنوب إفريقيا بوقف أنشطة جماعات الأمن الذاتي ضد المهاجرين. مالاوي تراهن على الإصلاحات الهيكلية لتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية واعدة. أهلا بكم من جديد. المستهل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، منظمة الصحة العالمية طالبت بتوفير المزيد من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في البلاد. المتحدث باسم المنظمة أكد أنه لا يزال التفشي يتوسع متجاوزا قدرات الاستجابة، موضحا أن المنظمة الأممية بحاجة إلى مزيد من الدعم من حيث التمويل لتوسيع نطاق كل مجال الاستجابة. الحصيلة الرسمية المسجلة في البلاد بلغت 3748 حالة مؤكدة، من بينها 1657 حالة وفاة، مما يجعل هذا التفشي الأكبر على الإطلاق في تاريخ الكونغو الديمقراطية. نواصل جولتنا الإفريقية من جنوب إفريقيا. أعربت منظمة العفو الدولية في البلاد عن قلقها إزاء تصاعد أعمال الترهيب التي تمارسها جماعات أهلية ضد المهاجرين وأصحاب الأعمال، مطالبة سلطات هذا البلد بوضع حد لأنشطة هذه الجماعات. تفاصيل أوفى في تقرير لبنى شفيق.
13: تقارير متواترة رصدتها منظمة العفو الدولية في جنوب إفريقيا كشفت عن تعرض أشخاص للمضايقة بسبب جنسيتهم عبر عمليات تفتيش غير قانونية لوثائق الهوية وإخلاء قسري من المنازل والمحلات التجارية إلى جانب التشهير العلني. المديرة التنفيذية للمنظمة شنيلة محمد أكدت أن تقاعس السلطات عن التصدي بحزم لهذه المجموعات خلق انطباعا خطيرا بإمكانية انتهاك حقوق المهاجرين دون خوف من العقاب. المنظمة شددت على أن قانون الهجرة لا يمنح أي فرد أو مجموعة خاصة صلاحية تنفيذ إجراءات مراقبة الهجرة، مؤكدة أن هذه الصلاحيات تقتصر حصرا على مسؤولي الهجرة وأفراد الشرطة المخولين قانونا. هذا ودعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى الانتقال من إصدار بلاغات التنديد إلى فتح تحقيقات فعالة وملاحقة المسؤولين عن أعمال العنف، بما في ذلك التحقيق في مزاعم تواطؤ بعض عناصر الشرطة مع هذه الممارسات.
12: نختم من مالاوي. أكد تقرير جديد صادر عن مجموعة دون للاستشارات أن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وفي مقدمتها نقص العملات الأجنبية لا تحول دون توفر فرص استثمارية واعدة إذا ما اقترنت بإصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال. التقرير أكد أن مؤشر الضغوط في مالاوي لشهر يونيو سجل 78 نقطة، مما يضع البلاد ضمن فئة الاقتصادات ذات الضغوط المرتفعة، غير أن الخبراء يرون في هذا الوضع فرصا للمستثمرين ذوي الرؤية الطويلة الأمد، خاصة في قطاعات الفلاحة والطاقة والتكنولوجيا. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
14: في سن 15 سنة تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي من بلوغ قمة كانياتسي الثاني الذي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام، إنجاز تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي، ومكن يوسف التازي من تسجيل اسمه كأصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يبلغ هذا الارتفاع، محطة جديدة في مشروع رياضي طموح يحمل عنوان الطريق إلى إيفرست 2028.
15: كان هذا الإنجاز للشعب المغربي بأكمله وعلى رأسه ملكنا محمد السادس حفظه الله والأمير مولاي حسن، وكان نتمنى من الأطفال والشباب يتشبتوا بالأحلام ديالهم خطوة بخطوة حتى يحققوها.
14: ولا تقف طموحات يوسف عند حدود تسلق القمم، فبموازاة مسيرته الرياضية ينخرط أيضا في الدفاع عن حقوق الطفل بصفته يافعا مدافعا عن حقوق الطفل مع اليونيسيف في المغرب، ومن خلال هذا الدور يشجع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة ومواصلة الدراسة واعتماد نمط حياة صحي إلى جانب المساهمة في حماية البيئة. ومع كل قمة يبلغها يقترب يوسف خطوة أخرى من حلم أكبر، تسلق قمة إيفرست في سنة 2028.
4: الخبر من المصدر إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة انذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. ومنذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من 1.7 مليون من مغاربة العالم. دوليا الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. في نشرة انذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
11: المديرية أوضحت في نشرة انذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حرين من اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم الراشدية تردان، تزاغورة، طاطا، أسازاغا، سمارة، بوجدور، ودي الذهب وأوسرد. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وإقليم صويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدلت، بولمان، بني ملال، هزيلال، الحوزة، تنغير، ترودانت، ورزازات، وذلك اليوم من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
10: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية 3 غشت الجاري بلغ أكثر من 2.74 مليون بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. عودة إليك إسماعيل الملكي.
11: السيد موسى عبد الله الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة، أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,745,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن لغاية 3 غشت بلغ 187,518 مركبة، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25 و2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
10: في خبر آخر، أبرز المغرب بمدينة سوربايا عاصمة مقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية مؤهلاته الثقافية وإمكاناته الاقتصادية، وذلك خلال أمسية دبلوماسية تم تنظيمها بهدف تعزيز الشراكات مع هذه الجهة التي تعد القطب الاقتصادي الإقليمي الرئيسي للبلاد. وجمعت هذه التظاهرة التي نظمتها سفارة المغرب بإندونيسيا بشراكة مع القنصلية الفخرية للمملكة في سوربايا تحت شعار اكتشاف المغرب، أمسية دبلوماسية وثقافية في سوربايا حوالي 60 شخصية من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بجاوة الشرقية. وفي نفس السياق، دائما اتفق المغرب ومقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية على تسريع تعاونهما في المجالات الاقتصادية والجامعية والثقافية، مع التركيز على تعزيز التقارب بين أوساط الأعمال ومؤسسات التعليم العالي والفاعلين المؤسساتيين. التقرير التالي لحفص الحجام.
12: المباحثات التي جمعت سفير المملكة لدى إندونيسيا رضوان الحسيني وحاكمة جاوة الشرقية خفيفة إندار باراوانسا أتاحت التأكيد مجددا على متانة العلاقات المغربية الإندونيسية القائمة على صداقة تاريخية وحوار سياسي منتظم وقيم مشتركة تتمثل في الاعتدال والتسامح والتعاون جنوب جنوب. وبحث الجانبان سبل توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات جديدة، لا سيما التجارة والاستثمار والتعليم العالي والثقافة والتعاون الديني. وبهذا

0: سورابايا وجهة طنجة تطوان الحسيمة باعتبارهما قطبين اقتصاديين ومينائيين يتوفران على مقومات تكامل في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
1: ثقافيا، تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 غشت الجاري بشاطئ البدوزة بإقليم أسفي فعاليات الدورة السابعة لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفي تندرج ضمن انفتاح الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. عربيا، يناقش المؤتمر العربي 12 للمسؤولين عن الأمن السياحي الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة سبل توظيف التقنيات الحديثة في دعم منظومة أمن القطاع في البلدان العربية ووضع هيكل تنظيمي استرشادي للمنظومة ومكافحة سرقة الآثار وتهريبها عبر الحدود. كما سيشكل المؤتمر الذي يعرف مشاركة ممثلين عن المصالح المعنية بالأمن السياحي في الدول العربية فضلا عن جميع الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة مناسبة لاستعراض تجارب عدد من الدول الأعضاء في مجال الأمن السياحي. دوليا، أتت الحرائق الغبوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. إسماعيل المالكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
2: أظهرت تحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليو 2026 عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098 طن منذ مطلع السنة مقابل 8,048 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: دوليا، دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية إلى المساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات مع الإبقاء على مخزون الكروسين دون تغيير. والختام بالخبر الرياضي، حيث أعلن منظم دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة انسحاب الإسباني كارلوس الكراز المصنف الثاني عالميا من البطولة بسبب إصابة متواصلة في المعصم أبعدته عن الملاعب منذ أبريل الماضي، ولن يتمكن الكراز من الدفاع عن لقبه في الدورة التي تنطلق في 13 غشت الجاري بسبب استمرار معاناته من الإصابة، وفق ما أكده مدير البطولة

0: الذي أعرب عن أمله في عودة اللاعب الإسباني إلى المنافسات في أقرب وقت. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمع إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. في هذه الحلقة غادي نقربكم من واحد الحرفة تقليدية اللي كتجسد إبداع المغربي وكتحافظ على واحد الإرث عريق، وهي حرفة صناعة المقاعد الجلدية. اليوم غادي نكونوا مع المعلم مصطفى اللي غادي يحكي لنا على أسرار هذه الحرفة والرحلة ديالها من الجلد الخام حتى كتولي قطعة فنية. معلم مصطفى، مرحبا بك معنا اليوم. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا، وعرفنا براسك وبهذه الحرفة.
2: بديت هذه الحرفة ملي كان عندي السن ديال 4 سنوات. في الواقع كنا كيجيبونا والدينا كيسمعونا منا باش ما نبقاوش نلعبوا مثلا خارج الدار، خارج المنزل. وفي ذاك الوقت كان فروض الوالدين والد ولدهم ديما كيجيبوه ملي يخرج من المدرسة يجلس مع با ويتعلم الصناعة في نفس الوقت، باش الا ما جابش الله الدراسة كيكون بعد على الأقل قابض الصناعة. بالفعل هذاك الشيء اللي وقع.
1: معلم، إذا بغينا نتبعوا رحلة صناعة مقعد جلدي من الأول حتى الآخر، شنو هي أهم المراحل اللي كيدوز منها؟
2: أول ما تيجي الجلد تنعزلو، اللي يجي في الواجهة، اللي غادي يجي في الجناب، اللي غادي يجي تحت العين. الجلد ماشي كله نفس الحجم ونفس الجودة. مثلا الرقيق تيدار في أماكن اللي كتكون مثلا كنزيدو لها واحد تبطين آخر، كنفصلو. والمسائل كلها كتعتمد على الشمس. اول ما كنفصلو كنبطنوه، تيو عندنا لابريس عارفين كيفاش كنحطو داك هذا، كيدخل لابريس كيتحط. من بعد ملي كنطبعوه، قبل ما كنطبعوه خصنا نديرو واحد تبطين بالكرتون رقيق باش يوقف الجلد. ملي كنطبعوه اول حاجه كنديروه في الشمس باش ينشف، حيت الماء غادي يغير اللون ديالو. بعد ما كينشف كندوزو عليه واحد الماده كتسمى لاميدون، كندوزو عليه باش يعطيه واحد لاكوش من الفوق، باش ملي كنديرو واحد اللون طبيعي يدوي بالبليد واحد كندوزو عليه اللي كيعطي هذا اللون هذا من الداخل، هو سيبان بني من الداخل. من الفوق هذا كيتمسح الوجه مع الطابع تيبقى هابط لداخل باش يتفرزو الديزاين مع الارضيه اللي كيكون مطبوع عليها. من بعد كيتزوق بالالوان، مثلا بالمداد كنعطيو نخيط مول الآلة من مول الماكينه اللي كيخيطنا للسوفلور فقط. هما المسائل من الوجه هنا وسيدنا كيتخيط يدوي.
1: تبارك الله عليك معلم مصطفى. من بين هذه المراحل كامله، شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وعلاش كتحتاج دقه وصبر اكثر؟
2: هي اولا إذا كان الإنسان صانع تقليدي وكيفهم اش كاين المادة اللي كياخذ، كيخص ياخذ مع الدباغ اللي كيكون تيتقن الخدمة ديالو، لأن الجلدة خصها تكون واش واخدة المراحل والوقت اللي يناسبها باش كتولي يعني لينة رطبة بحال الثوب. أما إلا كنتي كدير لها وكانت كتكون قاصحة كتكون باقا حية من الداخل، تيقدر داك الجلد يعوج يقصح تيولي بحال الحديد مثلا، وتيطلق الزرقية وتيولي فيه تريحة.
1: قبل ما يبدا التنفيذ، كيفاش كتخرج فكره التصميم ومنين كتستمد الالهام ديالك في الزخارف والاشكال؟
2: جينا لقينا ناس صناعيه قبل منا موجدين دي جاباري. مثلا كاين البوفو اللي فيها طرف على شان جلسو دائري وثمانيه ديال الطرف كقواعد كسواري مثلا كنقولوا للسوليسو فلو، والتحت كيكون بحال جاي مقسم على جوج بالسلسله كنحلوه باش كنعمروه باش كنسدوه. الاغلبيه ديال الرسوم مثلا المآثر مثلا ديالنا حنا رموز في الزليج البلدي ولا في النقش ديال الزربيه ولا في النقش ديال الحنة ولا في عدد من هذا الشيء مخود من التراث المغربي، ماشي كنديروا حنا شي زواق اللي هو ما عنده حتى مبدا.
1: معلم، شحال ديال الوقت كيحتاج تقريبا انجاز مقعد واحد، وشنو العوامل اللي كتخلي المده كتختلف من قطعه لقطعه؟
2: على حسب النوع. مثلا عطيت للصانع تقليدي واحد 10 بياسات من هادو، غادي يخيط لي هذا وغادي يخيط انا، يقدر يخيط 15 في النهار ولا 20. كنفصلو بالمجموعه ما كتفصلش وحده، الا فصلتي وحده غتستغرق لك الوقت. تقدر تفصل زوج مع الصباح او 4 في العشيه يكونوا تقريبا واجدين، الا كيبقى لنا اللي سيخيط بيدو. فهمتيني كاين مول الخيط اللي كيخيطنا بالاله ديال الكهربائيه بعد المسائل اللي طوال بحال هذا السوفلور خاصو يكون واقف مي هذا الداخل وهاد الخدمه يدويه خاصو كلشي باليد وهاد القاع هذا التساور كيلصق اللي كيتخيط كيتخيط يدوي كتخيط هي مقلوبه عاد كنقلبوها.
1: كآخر سؤال معلم مصطفى، اليوم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم هاد الحرفة وشنو خاص يدار باش تستمر وتطور؟
2: نصيحة الشباب راه خصو يحتفظ على التراث ديال الآباء ديالو ديال الأجداد ديالو وتاريخ وشهرة المغرب باش يبقى باش هذا الشيء ما يموتش باش يبقى يعني كيتورث من جيل لجيل لأن ثقافة وفيها رموز معروفة مثلا وعدد من الدول العالم تقول له عندي زربية مغربية ولا عندي حلب المغربي ولا عندي مسألة النحاس كصحن أو من عدد المواد أو من الخشب يراه شرف بالنسبة لي وعنده قيمة إن كاين معارض الدول أخرى عربية للمغرب كي يأخذ الرتبة الأولى يعني المواد كلها طبيعية ونسخص من بيديها هذا سواء هذا من التراث المغربي اللي معروف عالميا احنا من الدول اللي تكون عندنا علينا واحد الطلب وكتكون البضاعة ديالنا معروفة وحين ما كتكون قليلة راه تيولي خصنا يمكن في المعرض 10 ايام نديرو 4 ايام نبيعو كلشي ما يبقى عندنا والو.
1: شكرا ليك معلم مصطفى على هذه الجولة الجميلة وسط عالم صناعة المقاعد الجلدية وعلى المعلومات اللي شاركتيها معنا. مستمعينا كانت هذه حلقة جديدة تعرفنا فيها على حرفة مغربية أصيلة كتجمع بين الصبر والدقة والإبداع. إلى اللقاء في حلقة قادمة مع حرفة جديدة من حرف المغرب. السلام عليكم.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. ومنذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من 1.7 مليون من مغاربة العالم. دوليا الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
7: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم الراشدية تردان تزاغورة طاطا أسازاغا سمارة بوجدور ودي الذهب وأوسردة. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وإقليم صويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدل تبولمان بني ملالة هزيلال الحوزات غير ترودانت ورزازات وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
6: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية 3 غشت الجاري بلغ أكثر من 2.74 مليون بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. عودة إليك إسماعيل الملكي.
7: السيد موسى عبد الله الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة، أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن لغاية 3 غشت بلغ 187,518 مركبة، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25,000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدرية البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة، ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار الناظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
6: في خبر آخر، أبرز المغرب بمدينة سوربايا عاصمة مقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية مؤهلاته الثقافية وإمكاناته الاقتصادية، وذلك خلال أمسية دبلوماسية تم تنظيمها بهدف تعزيز الشراكات مع هذه الجهة التي تعد القطب الاقتصادي الإقليمي الرئيسي للبلاد. وجمعت هذه التظاهرة التي نظمتها سفارة المغرب بإندونيسيا بشراكة مع القنصلية الفخرية للمملكة في سوربايا تحت شعار اكتشاف المغرب، أمسية دبلوماسية وثقافية في سوربايا حوالي 60 شخصية من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بجاوة الشرقية. وفي نفس السياق، دائما اتفق المغرب ومقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية على تسريع تعاونهما في المجالات الاقتصادية والجامعية والثقافية، مع التركيز على تعزيز التقارب بين أوساط الأعمال ومؤسسات التعليم العالي والفاعلين المؤسساتيين. التقرير التالي لحفص الحجام.
3: المباحثات التي جمعت سفير المملكة لدى إندونيسيا رضوان الحسيني وحاكمة جاوة الشرقية خفيفة إندار باراوانسا أتاحت التأكيد مجددا على متانة العلاقات المغربية الإندونيسية القائمة على صداقة تاريخية وحوار سياسي منتظم وقيم مشتركة تتمثل في الاعتدال والتسامح والتعاون جنوب جنوب. وبحث الجانبان سبل توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات جديدة، لا سيما التجارة والاستثمار والتعليم العالي والثقافة والتعاون الديني. وبهذه المناسبة سلط سفير المملكة الضوء على المؤهلات التي تزخر بها المملكة لفائدة المستثمرين الإندونيسيين، مبرزا استقرارها السياسي ومناخها الملائم للأعمال وبنياتها التحتية اللوجستية، إلى جانب شبكة اتفاقياتها التجارية الدولية التي تعزز مكانتها كمنصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية. وفي هذا السياق اقترح السيد الحسين الصيني إرساء شراكة للتعاون اللامركزي بين مدينة سورابايا وجهة طنجة تطوان الحسيمة باعتبارهما قطبين اقتصاديين ومينائيين يتوفران على مقومات تكامل في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
6: ثقافيا، تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و 11 غشتر الجاري بشاطئ البدوزة بإقليم أسفي فعاليات الدورة السابعة لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفي تندرج ضمن انفتاح الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. عربيا، يناقش المؤتمر العربي 12 للمسؤولين عن الأمن السياحي الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة سبل توظيف التقنيات الحديثة في دعم منظومة أمن القطاع في البلدان العربية ووضع هيكل تنظيمي استرشادي للمنظومة ومكافحة سرقة الآثار وتهريبها عبر الحدود. كما سيشكل المؤتمر الذي يعرف مشاركة ممثلين عن المصالح المعنية بالأمن السياحي في الدول العربية فضلا عن جميع الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة مناسبة لاستعراض تجارب عدد من الدول الأعضاء في مجال الأمن السياحي. دوليا، أتت الحرائق الغبوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
7: أظهرت تحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليو 2026 عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098 طن منذ مطلع السنة مقابل 8,048 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
6: دوليا، دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية إلى المساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات مع الإبقاء على مخزون الكروسين دون تغيير. والختام بالخبر الرياضي، حيث أعلن منظم دورة سنسناتي لماسترز الألف نقطة انسحاب الإسباني كارلوس الكراز المصنف الثاني عالميا من البطولة بسبب إصابة متواصلة في المعصم أبعدته عن الملاعب منذ أبريل الماضي، ولن يتمكن الكراز من الدفاع عن لقبه في الدورة التي تنطلق في 13 غشت الجاري بسبب استمرار معاناته من الإصابة، وفق ما أكده مدير البطولة الذي أعرب عن أمله في عودة اللاعب الإسباني إلى المنافسات في أقرب وقت. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الوقت من أعظم النعم اللي أنعم الله بها على الإنسان، هو رأس مال الحياة الحقيقي والثروة اللي ما يمكنش استرجاعها من اللي كتدوز وكتمشي، وإذا كان المال يمكن تعويضه والصحة ممكن يستعيدها الفرد بالعلاج، فالدقيقة اللي كتمشي ما كترجعش. لذلك يقال أن الوقت هو الحياة نفسها، لأن حياة الإنسان ما هي سوى مجموعة من الساعات والأيام والسنوات اللي كيعيشها، وكل ما حسن استثمارها اكثر من تحقيق أهدافه وخلى أثر طيب في المجتمع دياله. والفرد ما كيعرف قيمة الوقت غالبا حتى كيفوت، وكيندم على فرص ضاعت أو أعمال كان بإمكانه يقوم بها لو عرف كيفاش ينظم وقته. فالكثير من الأفراد كيأجلوا أعمالهم للغد، وكتراكم المسؤوليات حتى كتصبح عبء ثقيل عليهم، بينما كينجحوا آخرون في تحقيق إنجازات كبيرة لأنهم عرفوا كيفاش يستثمروا كل لحظة من وقتهم في التعلم والعمل والابتكار. فاحترام الوقت عمره ما كان مجرد عادة شخصية، هو سلوك حضاري كيعكس وعي الفرد بمسؤولياته. فلما كيلتزم مواعيده ويقدر وقت الآخرين كيحظى بالثقة ديالهم وكيتعرف بالجدية والانضباط، أما لما كيستهن بالوقت وكيكثر من التأخير والتسويف هنا يقدر يخسر فرص ثمينة اللي غتأثر سلبا على حياته وعلى حياة حتى اللي معاه. وأهمية الوقت ما كتقتصرش على مرحلة معينة من حياة الفرد، بل كتكون في مختلف مراحل حياته. لما كيكون طالب وكينظم أوقات المراجعة والاستعداد للامتحانات كتكون عنده فرص نجاح أكبر، ولما كيكون موظف وملتزم بالقيام مهامه في الوقت المحدد كيحقق أداء أفضل. ومن اللي كيكون رب أسرة وكيخصص وقت للأبناء في تربيتهم ومقابلتهم كيساهم في بناء أسرة جيدة. أيضا لما الفرد كيحسن استغلال الوقت دياله في ممارسة الرياضة أو القراءة أو تنمية الهوايات والمهارات كيكون فرد سعيد ومتوازن. وإدارة الوقت اليوم كتعرف تحديات كثيرة، لأن العديد من الأفراد صبحوا كيهديوا أغلب أوقاتهم لوسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية وللمحتويات الرقمية اللامحدودة اللي كتستهلك لهم ساعات طويلة بدون ما يشعروا. لذلك صبح من الضروري استخدام التكنولوجيا بوعي وتحديد أوقات معينة للاستفادة منها بدون ما تحول لوسيلة لإهدار العمر وإضاعة الفرص. واستثمار الوقت ما كيعنيش العمل المتواصل بدون راحة، ولكن كيعني تحقيق توازن بين الواجبات والراحة وبين العمل والأسرة وبين تطوير الذات والاستمتاع بالحياة. فالراحة المنظمة كتمنح الفرد طاقة جديدة، بينما الإفراط في الكسل والانشغال المستمر كيؤدي لنتائج سلبية على الصحة النفسية والجسدية والإهدار الطاقة. وكينصحوا المتخصصين في الانتاجيه الشخصيه ان الفرد حتى يتمكن من اداره وقته بنجاح خاصه يوضع اهداف واضحه في حياته ويرتب الاولويات مع خطه يوميه او حتى شهريه تساعده على انجاز اعماله ويبعد على عاده التسويف لانها من اكثر السلوكيات اللي كتضيع الوقت وكتخلي الاعمال والمسؤوليات كتراكم. ومن المفيد جدا ايضا تخصيص وقت للتعلم المستمر خاصه بالنسبه للشباب لان اكتساب المعرفة والمهارات استثمار طويل الأمد كيعود بالنفع على هاد الشباب خاصة في حياتهم العملية. والوقت أيضا كيمثل فرصة لبناء العلاقات الإنسانية الإيجابية، فالجلوس مع الوالدين وزيارة الأقارب والاهتمام بالأصدقاء والمشاركة في الأعمال الإنسانية وتطوعية كلها أنشطة كتمنح معنى جميل للحياة. فالفرد الناجح لا يقيس قيمة وقته باللي كيجنيه من مال فقط، ولكن حتى باللي كيقدمه من اهتمام لنفسه والآخرين. ومن الجوانب المهمة أيضا بالنسبة للوقت كيعلم الفرد قيمة الصبر والمثابرة، فكل إنجاز كيحتاج الوقت وجهد واستمرارية، وما كيمكنش تحقيق الأحلام بين ليلة وضحاها، وإنما كتحقق بالعمل اليومي المنتظم واستثمار كل يوم في خطوة جديدة نحو الهدف. لذلك كل الأفراد الناجحين كيشتركوا في صفة أساسية وهي احترامهم للوقت وعدم التفريط فيه. واستغلال الوقت كيساهم أيضا في تحسين الصحة النفسية لأن الشخص اللي كيكون منظم يشعر بالرضا وبقيمة الإنجاز، بينما كيؤدي إهدار الوقت دائما للشعور بالندم والقلق والإحباط. ومن اللي كينجز الفرد أعماله في مواعيدها كيلقى الوقت للراحة والاستمتاع بالحياة بدون ضغوط أو توتر. فالأسرة دائما عندها الدور الأكبر في تعليم الأبناء من الصغر الالتزام بالمواعيد واحترام الوقت وتنظيم واجباتهم في وقتها والتمييز بين وقت الدراسة ووقت اللعب ووقت الراحة. هاد الأبناء كيكبروا وهما معلمين هاد القيم ومقتنعين بها وكيوليوا يمارسوها في حياتهم العملية والاجتماعية، وكيكونوا عارفين أن الوقت مهم لبناء فرد أكثر إنتاجية وانضباط. فالأمم المتقدمة ما وصلتش اللي هي عليه إلا لأنها جعلت من الوقت قيمة أساسية في حياة الأفراد وربطت النجاح بالالتزام والانضباط بالوقت. لذلك ضياعه في الكسل أو اللهو أو الانشغال بما لا يفيد كيؤدي لضياع الفرص وضعف الأداء والإنتاج. فالوقت اللي كيضيع ما كيرجعش، والفرص اللي كتضيع تقدر ما تتكررش. لذلك على الأفراد يكونوا دائما واعيين بقيمته لأنه من أثمن ما كيملكوه، فهو المورد اللي ما يمكنش يعوضوه أو يشريوه. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. ومنذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من 1.7 مليون من مغاربة العالم. دوليا الحرائق الغبوية تأتي على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
7: المديرية وضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم الراشدية ترودانت، زاغورا، طاطا، سازاغ، سمارا، بوجدور، وادي الذهب وأوسرد. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وإقليم الصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصادية الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدلت، بولمان، بني ملال، هازيلال، الحوزة، تنغير، ترودانت ورزازات، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
6: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية ثالث قشت الجاري بلغ أكثر من 2.74 مليون شخص، بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. عودة إليك إسماعيل الملكي.
7: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضية بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبا، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25,000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية ثالث غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به من طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة، ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
6: في خبر آخر، أبرز المغرب بمدينة سوربايا عاصمة مقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية مؤهلاته الثقافية وإمكاناته الاقتصادية، وذلك خلال أمسية دبلوماسية تم تنظيمها بهدف تعزيز الشراكات مع هذه الجهة التي تعد القطب الاقتصادي الإقليمي الرئيسي للبلاد. وجمعت هذه التظاهرة التي نظمتها سفارة المغرب بإندونيسيا بشراكة مع القنصلية الفخرية للمملكة في سوربايا تحت شعار اكتشاف المغرب، أمسية دبلوماسية وثقافية في سوربايا. حوالي 60 شخصية من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بجاوة الشرقية. وفي نفس السياق دائما اتفق المغرب ومقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية على تسريع تعاونهما في المجالات الاقتصادية والجامعية والثقافية، مع التركيز على تعزيز التقارب بين أوساط الأعمال ومؤسسات التعليم العالي والفاعلين المؤسساتيين. التقرير التالي لحفص الحجام.
3: المباحثات التي جمعت سفير المملكة لدى إندونيسيا رضوان الحسيني وحاكمة جاوة الشرقية خوفيفا إندار باراوانسا أتاحت التأكيد مجددا على متانة العلاقات المغربية الإندونيسية القائمة على صداقة تاريخية وحوار سياسي منتظم وقيم مشتركة تتمثل في الاعتدال والتسامح والتعاون جنوب جنوب. وبحث الجانبان سبل توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات جديدة لا سيما التجارة والاستثمار والتعليم العالي والثقافة والتعاون الديني. وبهذه المناسبة سلط سفير المملكة الضوء على المؤهلات التي تزخر بها المملكة لفائدة المستثمرين الإندونيسيين، مبرزا استقرارها السياسي ومناخها الملائم للأعمال وبنياتها التحتية اللوجستية، إلى جانب شبكة اتفاقياتها التجارية الدولية التي تعزز مكانتها كمنصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية. وفي هذا السياق اقترح السيد الحسين إرساء شراكة للتعاون اللامركزي بين مدينة سورابايا وجهة طنجة تطوان الحسيمة باعتبارهما قطبين اقتصاديين ومينائيين يتوفران على مقومات تكامل في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
6: ثقافيا، تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 غشت الجاري بشاطئ البدوزة بإقليم أسفي فعاليات الدورة السابعة لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفي تندرج ضمن انفتاح الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. عربيا، يناقش المؤتمر العربي 12 للمسؤولين عن الأمن السياحي الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة سبل توظيف التقنيات الحديثة في دعم منظومة أمن القطاع في البلدان العربية ووضع هيكل تنظيمي استرشادي للمنظومة ومكافحة سرقة الآثار وتهريبها عبر الحدود. كما سيشكل المؤتمر الذي يعرف مشاركة ممثلين عن المصالح المعنية بالأمن السياحي في الدول العربية فضلا عن جميع الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة مناسبة لاستعراض تجارب عدد من الدول الأعضاء في مجال الأمن السياحي. دوليا، أتت الحرائق الغبوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
7: أظهرت تحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يونيو 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
6: دوليا دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية إلى المساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات مع الإبقاء على مخزون الكروسين دون تغيير. والختام بالخبر الرياضي، حيث أعلن منظم دورة سنسناتي لماسترز الألف نقطة انسحاب الإسباني كارلوس الكراز المصنف الثاني عالميا من البطولة بسبب إصابة متواصلة في المعصم أبعدته عن الملاعب منذ أبريل الماضي، ولن يتمكن الكراز من الدفاع عن لقبه في الدورة التي تنطلق في 13 غشت الجاري بسبب استمرار معاناته من الإصابة، وفق ما أكده مدير البطولة الذي أعرب عن أمله في عودة اللاعب الإسباني إلى المنافسات في أقرب وقت. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أكد بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة التي انتهت بالتعادل دون أهداف أمام السنغال على أرضية ملعب مولاه الحسن أن التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 كان الهدف الأول للنخبة الوطنية وقد تحقق بالفعل. نتعامل مع المنافسة مرحلة بعد أخرى ومن مباراة إلى أخرى، المواجهة المقبلة ستكون الأهم لأنها ستمنحنا فرصة التأهل إلى كأس العالم وهو ما نطمح إليه بشدة. لبؤات الأطلس سيواجهن في الدور ربع النهائي وصيف المجموعة الثانية يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مولاه الحسن.
5: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
11: تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل التابعة لإقليم ميدلت وفي قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. هذه البنية السوسيو-اقتصادية تساهم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية.
12: التعاونية التسيسية هي تعاونية نسائية 100% من تأسيس في دول المنزهي. هذه التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا لهذا التعاوني، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل.
13: كنشكر المبادرة الوطنية اللي دعمتنا توصلنا شي حوايج ما كاينينش كاع هنا في ميلشير، مثلا بحال الباكيط وبحال الكرواسا دعمونا مزيان، الله يرحم ليهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. احنا خدامين مزيان الحمد لله، تنوصل حتى 400 خبزه النهار، خدامين مزيان الحمد لله، كيكون الكوموند عندنا بزاف.
11: هذه الدينامية المقاولاتية تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير وتحسين شروط تسويق المنتجات، بما يساهم في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
14: بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفضل صاحب الجلالة الملكة محمد السادس الله ينصره، وفضل عامل إقليم ميدالت والموظفين ديال قسم العمل الاجتماعي بميدالت، تمكننا أنه نخرجوا المشاريع ديالنا. أول مشروع ديالي اللي هو عبارة عن مقهى متنقل الأرض الواقع، المشروع خدام بخير الحمد لله.
15: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات، حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات.
11: على مستوى إقليم ميدلت، اطلع دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدور حاسم في توطيد التنمية الدامجة، إذ ساهمت المبادرة من خلال دعم المشاريع المقاولاتية المحلية في إدماج النساء والشباب في النسيج السوسيو-اقتصادي وتطوير أنشطة محدثة لفرص شغل مستدامة، مع تثمين المؤهلات الترابية والتراث المحلي.
10: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: مركز تربية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد بالجديدة احتضن لقاء تحسيسيا بمناسبة اختتام فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية ضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية والعلاجية لهذه الفئة.
16: الحملة الثانية بعد الحملة الأولى من أجل المزيد من إذكاء الوعي، من استنهاض الهمم، من أجل أن تظل إشكالية الإعاقة إشكالية مجتمعية تمكن من تجدير ثقافة العمل التضامن وثقافة التآزر، وكذلك محاربة التمثلات السلبية والصور النمطية حول الإعاقة.
17: كنعتبروا احنا كجمعيات ديال تعزيز الصحة، كنعتبروا أن الإعاقة لا تهم فقط الفرد ولكن تهم كذلك المجتمع، وأنها اختلاف، وكذلك على أنه المجتمع إذا كان دامج فهاد الناس هادو غادي نستفدوا منهم كذلك في التنمية.
9: وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدارس سبل الارتقاء بجودة الخدمات الموجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وتجويد آليات التكفل بهم، بما يسهم في جعل أوساط العيش فضاءات داعمة للصحة والإدماج.
10: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.
10: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
5: ريم راديو.
10: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
18: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. المملكة المغربية تجدد تأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا لهذه السنة، دخول أزيد من 2 مليون من مغاربة العالم. دوليا الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية سنة 2026. جددت المملكة المغربية اليوم بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. تقرير الياس أبو الرجاء.
6: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني بل حسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس.
18: في نفس السياق أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. عثمان برباش في المتابعة.
19: شدد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، مؤكدا على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. وشارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ومن بينها المغرب، وكذا كل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابيكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
18: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية الثالث غشت الجاري بلغ أكثر من 2 مليون شخص بزيادة بلغ 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. تقرير إسماعيل المالكي.
7: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا، وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25,000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا،

0: وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة، ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و 119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
1: في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى إسماعيل المالكي.
0: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل مقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم الراشدية تردان تزاغورة طاطا أسزاغ سمارة بوجدور ودي الذهب وأوسرد. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وإقليم الصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدلت بولمان بني ملال هزيلال الحوزات غير ترودانت ورزات، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
1: في جديدية الثقافة، تنظم دار الشعر بمراكش ما بين 9 و11 غشتر جري بشاطئ البذورة بإقليم آسفي فعاليات الدورة السابعة لتظاهرات شواطئ الشعر. بلاغ لدار الشعر أفاد بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع ثقافة مراكش آسفي تندرج ضمن انفتاح الدار على مختلف المدن وجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح بلقاءات مباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا، أتت الحرائق الغبوية على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية، في حصيلة تعد الأولى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة خلال السنة الماضية. إسماعيل المالكي.
0: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليو 26,000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران نفاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25,000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25,000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17 مليون و 98 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8 ملايين و48 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10 ملايين و26 طن، وهو ما يعكس التأثير

0: البيئية المتزايدة لموسمها الحرائقي الحالي.
1: دوليا دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية للمساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات مع الإبقاء على مخزون الكيروسين دون تغيير. في الرياضة، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان المغاربة في بطولة العالم الاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكس لا شابيل ألمانيا ما بين 10 و23 أغشت الجاري. أوضحت الجامعة في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. شكرا لكم وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
4: أهلا بكم في النشرة الرياضية لهذا اليوم، وفي تقديمها وفاء حلاق. بداية بمنافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات، حيث يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم للسيدات نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 بطموح بلوغ المربع الذهبي وانتزاع بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. وتلتقي لبؤات الأطلس متصدرة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط مع منتخب بنيانا الذي أنهى دور المجموعات في المركز الثاني ضمن المجموعات الثانية برصيد 4 نقاط. وبلغت لاعبة المدرب خورخي فيلدا الدور ربع النهائي بعدما سهلن مشوارهن في البطولة القارية المقامة بالمغرب بفوز عريض على المنتخب الكيني قبل أن يتغلبن على نظيرتهن الجزائريات بهدف دون رد. وخلال الجولة الثالثة والأخيرة من منافسة المجموعات الأولى، تعادل المنتخب المغربي دون أهداف أمام نظيره السنغالي مساء الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن. وفي سياق كرة القدم، أعلن نادي نهضة بركان عن تعاقده رسميا مع المدرب بيدرو بريتو الناخب السابق للرأس الأخضر والذي سيشرف على العارضة التقنية للفريق البرتقالي لمدة موسمين. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
5: النادي البركاني أوضح في بلاغ نشره على موقعه الرسمي أن هذا التعاقد يأتي في إطار مواصلة المشروع الرياضي للنادي وتعزيز طموحاته التنافسية على المستويين الوطني والقاري بالاعتماد على كفاءة تقنية وتجربة متميزة في كرة القدم العالمية وخاصة الإفريقية، مع منح الفرصة لمواهبنا الشابة المتألقة وتعزيز حضورها. ويهدف النادي الذي سيشارك في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2026-2027 إلى مواصلة زخمه والاستمرار في لعب أدوار طلائعية على الصعيدين الوطني والقاري تحت قيادة بوبيستا.
4: ومن المستطيل الأخضر لكرة القدم داخل القاعة، يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة خلال شهر غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة مبارتين وديتين أمام نظيره من البوسنة والهرسك. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أوضحت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن المباراة الأولى ستجرى يوم 15 غشت، فيما ستقام المباراة الثانية يوم السبت 15 غشت، وذلك انطلاقا من الساعة 7 مساء. وتندرج هاتان المباراتان ضمن البرنامج الإعدادي الذي سطره الطاقم التقني للمنتخب الوطني بهدف تعزيز جاهزية العناصر الوطنية ورفع مستوى التنافسية قبل انطلاق كأس إفريقيا للأمم. وفي رياضة تسلق الجبال تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة السبت الماضي من بلوغ قمة كانكياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. التفاصيل معك ياسين زكراوي.
6: أفاد فريق المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. المصدر ذاته أوضح أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخا بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على الساعة 12:18 دقيقة ليلا من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12:21 دقيقة مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
4: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الرياضية، إلى اللقاء.
2: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. المملكة المغربية تجدد تأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا لهذه السنة دخول أزيد من 2 مليون من مغاربة العالم. دوليا، الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية سنة 2026. جددت المملكة المغربية اليوم بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمته القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. تقرير الياس أبو الرجاء.
7: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية، وكذا مبادرات جلالته ميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بن حسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس.
1: في نفس السياق، أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. عثمان برباش في المتابعة.
8: شدد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، مؤكدا على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. وشارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب، وكذا كل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها، أشادت السيدة فارسين أغابيكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
1: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية الثالث غشت الجاري بلغ أكثر من 2 مليون شخص بزيادة بلغ 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. تقرير إسماعيل المالكي.
0: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن لغاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبة، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25,000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,433,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57% ونصف من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدارية البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة، ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و 119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
1: في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى إسماعيل الملكي.
0: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية يوم الجمعة مقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم الراشدية تردان تزاغورة طاطا أسزاغ سمارة بجدور ودي الذهب وأوسرد. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وإقليم الصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدلت بولمان بني ملال هزيلال الحوزات غير ترودانت ورزات، وذلك اليوم من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
1: في جديدية الثقافة، تنظم دار الشعر بمراكش ما بين 9 و11 غشتر الجاري بشاطئ البذورة بإقليم آسفي فعاليات الدورة السابعة لتظاهرات شواطئ الشعر. بلاغ لدار الشعر أفاد بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع ثقافة مراكش السفي تندرج ضمن انفتاح الدار على مختلف المدن وجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح بلقاءات مباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا، أتت الحرائق الغبوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية، في حصيلة تعد الأولى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد نظام أوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة خلال السنة الماضية. إسماعيل المالكي.
0: أظهرت أحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26,000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25,000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: ودوليا دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية للمساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات، مع الإبقاء على مخزون الكيروسين دون تغيير. في الرياضة، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان المغاربة في بطولة العالم الاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكسل شابيل ألمانيا ما بين 10 و23 أغسطس الجاري. أوضحت الجامعة في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. شكرا لكم وفي أمان الله.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في هذا العدد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينها: بالعرائش انطلاق فعالية النسخة الثانية للملتقى الدولي لمغاربة العالم، تنظيم الدورة الثانية لمهرجان بولمان للزعفران والنباتات الطبية والعطرية من 6 إلى 9 أغسطس الجارية، إطلاق عدد من المشاريع التنموية بمناسبة عيد العرش المجيد بعمالة تيرودنت. وفي التفاصيل، انطلقت بمدينة العرائش فعالية النسخة الثانية من الملتقى الدولي لمغاربة العالم تحت شعار مغاربة العالم انتماء للوطن وإشعاع في العالم. هذا الموعد الثقافي الذي تتواصل فعاليته على مدى 3 أيام، والذي تحل على دورته لهذا العام جمهورية أذربيجان، يشكل فضاء رفيعا للحوار والتلاقي من الكفاءة المغربية المقيمة بالخارج ووطنها الأم، ومنصة استراتيجية لتعزيز جسور التواصل والانتماء وترسيخ قيم الهوية الوطنية والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، أبرزت مديرة الملتقى نجية جبارة أن شعار هذه الدورة ينبع من كون مغاربة العالم أينما كانوا يظلون جزءا أصيلا من وطنهم، يحملون المغرب في قلوبهم ويحافظون على هويتهم وثقافتهم ويساهمون في إشعاع وطنهم عبر العالم. بجهة فاس مكناسة، تنظم جمعية بولمان للتنمية الدورة الثانية من مهرجان بولمان للزعفران والنباتات الطبية والعطرية من 6 إلى 9 أغسطس الجارية تحت شعار المنتجات المحلية رافعة أساسية من أجل تنمية ترابية مندمجة. بلغ جمعية بولمان للتنمية أفاد أن تنظيم هذه الدورة يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تثمين المنتجات المحلية وفي مقدمتها الزعفران والنباتات الطبية والعطرية باعتبارها رافعة أساسية لتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي، مع إبراز ما تزخر به مناطق الإقليم من مؤهلات طبيعية وبيئية وثقافية متميزة. وبتردن تجرى مؤخرا إطلاق عدد من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية ودعم النشاط الاقتصادي، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. هذه هي المشاريع التي أشرف على إطلاقها عامل إقليم تردنت مبروك ثابت، تندرج في إطار تنزيل مبادرة تنموية تهدف إلى تعزيز جاذبية الإقليم والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات العمومية ومواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة. وفي هذا السياق ترأس السيد ثابت بمقر عمالة تردنت مراسم تقديم عدد من المشاريع المبرمجة برسم السنة المالية 2026 همة التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين الولوج إلى المناطق النائية والتزويد بالطاقة الشمسية لفائدة عدد من الدواوير والجماعات الترابية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يناهز 23,400,000 درهم. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام حصاد الجهات، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن يستمر الطقس حرا بكل من منطقة سوس ووادي ملوية وسهول تادلة والرحمنة والجنوب الشرقي وكذا بالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب بسهول المحيط الأطلسي الشمالية، فضلا عن زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد. ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا شمال الأقاليم الصحراوية، إلى جانب نزول قطرات مطرية وبروز رعد فوق مرتفعات الأطلس الصغير ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 28 و 32 درجة بكل من مناطق الشياط ما سوس الجنوب الشرقي للبلاد داخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والسهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 22 و 28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بالواجهة المتوسطية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
0: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. المملكة المغربية تجدد تأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا لهذه السنة دخول أزيد من 2 مليون من مغاربة العالم. دوليا، الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية سنة 2026. جددت المملكة المغربية اليوم بعمان تأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمته القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. تقرير الياس أبو الرجاء.
4: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته ميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس.
3: في نفس السياق، أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. عثمان برباش في المتابعة.
5: شدد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، مؤكدا على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. وشارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب، وكذا كل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها، أشادت السيدة فارسين أغابيكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
3: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية الثالث غشت الجاري بلغ أكثر من 2 مليون شخص بزيادة بلغ 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. تقرير إسماعيل المالكي.
6: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبة، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25 2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,433,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57% ونصف من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدرية البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة، ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و 119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
3: في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى إسماعيل الملكي.
6: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية يوم الجمعة مقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم الراشدية تردان تزاغورة طاطا سزاغة سمارة بجدور ودي الذهب وأوسرد. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وإقليم الصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدلتا بولمان بني ملالة هزيلال الحوزات غير ترودانت ورزات، وذلك اليوم من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
3: في جديدية الثقافة، تنظم دار الشعر بمراكش ما بين 9 و11 غشتر الجري بشاطئ البذورة بإقليم آسفي فعاليات الدورة السابعة لتظاهرات شواطئ الشعر. بلاغ لدار الشعر أفاد بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع ثقافة مراكش آسفي تندرج ضمن انفتاح الدار على مختلف المدن وجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح بلقاءات مباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا، أتت الحرائق الغبوية على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية، في حصيلة تعد الأولى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد نظام أوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة خلال السنة الماضية. إسماعيل المالكي.
6: أظهرت أحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليو 26,000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25,000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
3: ودوليا دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية للمساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات، مع الإبقاء على مخزون الكيروسين دون تغيير. في الرياضة، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان المغاربة في بطولة العالم للاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكس لاشابيل ألمانيا ما بين 10 و23 أغسطس الجاري. أوضحت الجامعة في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. شكرا لكم وفي أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: إن غمزنيم كرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسك زين نغميسن جما براديو
0: ريم راديو.
2: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: في جنوب هولندا حريق غابوي كبير يستدعي إجلاء حوالي 300 شخص وتعليق حركة القطارات. في اليونان الحرائق مستعرة وفرق الإطفاء تواصل مكافحة حريق في شمال غرب أثينا. والمكسيك ترسل فريقا من الطوارئ إلى كندا لدعم جهود مكافحة حرائق الغابات. أهلا بكم، كانت هذه عناوين النشرة الإيكولوجية في تقديمها اليوم كنزة البخاري. ومستهل التفاصيل من هولندا، حريق غابوي كبير اندلع جنوب البلاد مما استدعى تعليق حركة القطارات بشكل مؤقت وإجلاء حوالي 300 شخص من مخيم سياحي مجاور وفق ما أعلنته السلطات المحلية. الحريق اندلع منتصف نهار الاثنين قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى قمم الأشجار، الأمر الذي ساهم في تسارع انتشارها وصعب عمليات الإخماد. السلطات دعت المواطنين إلى تجنب التوجه إلى المنطقة لإفساح المجال أمام فرق الإنقاذ والإطفاء، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من عناصر الطوارئ والآليات يشارك حاليا في عمليات الإخماد. نبقى في أوروبا التي تعيش تحت وطأة الحرائق. عناصر الإطفاء اليونانيون يواصلون مكافحة الحريق المستعر منذ يوم الجمعة في شمال غرب أثينا وحتى الثلاثاء، ساعين إلى السيطرة على الوضع. وبفضل انخفاض حدة الرياح الاثنين، تمكنت طائرات إخماد الحرائق من استئناف عملياتها والمساعدة في استعادة السيطرة على الوضع. ورغم التحسن الطفيف، تواصلت التبليغات عن عدة بؤر مشتعلة خلال الثلاثاء، وصدر أمر بإخلاء ثلاث بلدات صغيرة على الأقل في شمال مدينة ميغارا. وكما أوردنا في العناوين، السلطات المكسيكية أعلنت عن إرسال 103 عناصر من فرق الطوارئ إلى كندا للمشاركة في برنامج تدريبي مخصص لتعزيز قدرات السلطات الكندية في مجال مكافحة حرائق الغابات. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
4: اللجنة الوطنية للغابات في المكسيك أوضحت أن الفريق الذي يضم 100 عنصر من رجال مكافحة الحرائق وثلاثة تقنيين توجه إلى مقاطعة كولومبيا البريطانية لينضم إلى فريق آخر يضم 104 عناصر تم إفاده الأسبوع الماضي إلى ثاندرباي بمقاطعة أونتاريو للمشاركة في عمليات إدارة حرائق الغابات. وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب دعم دولي تقدمت به كندا في ظل استمرار موسم حرائق الغابات وارتفاع الحاجة إلى الموارد البشرية المتخصصة. وأضاف المصدر ذاته أن العناصر المكسيكية ستشارك في تدريب ميداني دولي حول إدارة الحرائق بهدف تعزيز آليات التنسيق والاستفادة من الخبرات الكندية في مواجهة حرائق الغابات واسعة النطاق، بما يسهم في تحسين جاهزية فرق التدخل في البلدين.
7: بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
0: ريم راديو،
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. المملكة المغربية تجدد تأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا لهذه السنة دخول أزيد من 2 مليون من مغاربة العالم. دوليا، الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية سنة 2026. جددت المملكة المغربية اليوم بعمان تأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمته القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. تقرير الياس أبو الرجاء.
4: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس.
3: في نفس السياق قال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. عثمان برباش في المتابعة.
5: شدد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، مؤكدا على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. وشارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ومن بينها المغرب، وكذا كل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابيكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
3: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية الثالث غشت الجاري بلغ أكثر من 2 مليون شخص بزيادة بلغ 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. تقرير إسماعيل المالكي.
6: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن لغاية ولاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركب مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25 و2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به من طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بمنايا النظور 200,013 شخصا، ثم من طنجة المدينة 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد

0: 452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
1: في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى إسماعيل المالكي.
0: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية يوم الجمعة مقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم الراشدية تردان، تزاغورة، طاطا، أسازاغ، سمارة، بوجدور، وادي الذهب وأوسرد. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وإقليم الصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدل، تبولمان، بني ملال، هزيلال، الحوزة، تنغير، ترودانت، ورزازات، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
1: في جديدية الثقافة، تنظم دار الشعر بمراكش ما بين 9 و11 غشة الجري بشاطئ البذورة بإقليم أسفي فعاليات الدورة 7 لتظاهرات شواطئ الشعر. بلاغ لدار الشعر أفاد بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع ثقافة مراكش أسفي تندرج ضمن انفتاح الدار على مختلف المدن وجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح بلقاءات مباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا، أتت الحرائق الغبوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأولى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة خلال السنة الماضية. إسماعيل المالكي.
0: أظهرت أحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليو 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 و2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098 طن منذ مطلع السنة مقابل 8,048 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالية.
1: ودوليا، دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية للمساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات مع الإبقاء على مخزون الكيروسين دون تغيير. في الرياضة، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان المغاربة في بطولة العالم الاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكس لاشابيل ألمانيا ما بين 10 و23 غشت الجري. ووضحت الجامعة

0: أوقعت في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة الرياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. شكرا لكم وفي أمان الله.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
2: أهلا بكم في النشرة الرياضية لهذا اليوم، وفي تقديمها وفاء حلاق. البداية بمنافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات، حيث يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم للسيدات نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات، المغرب 2026 بطموح بلوغ المربع الذهبي وانتزاع بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. وتلتقي لبؤات الأطلس متصدرة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط مع منتخب بنيانا الذي أنهى دور المجموعات في المركز الثاني ضمن المجموعات الثانية برصيد 4 نقاط. وبلغت لاعبة المدرب خورخي فيلدا الدور ربع النهائي بعدما سهلن مشوارهن في البطولة القارية المقامة بالمغرب بفوز عريض على المنتخب الكيني قبل أن يتغلبن على نظيرتهن الجزائريات بهدف دون رد. وخلال الجولة الثالثة والأخيرة من منافسة المجموعات الأولى، تعادل المنتخب المغربي دون أهداف أمام نظيره السنغالي مساء الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن. وفي سياق كرة القدم، أعلن نادي نهضة بركان عن تعاقده رسميا مع المدرب بيدرو بريتو الناخب السابق للرأس الأخضر، والذي سيشرف على العارضة التقنية للفريق البرتقالي لمدة موسمين. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
3: النادي البركاني أوضح في بلاغ نشره على موقعه الرسمي أن هذا التعاقد يأتي في إطار مواصلة المشروع الرياضي للنادي وتعزيز طموحاته التنافسية على المستويين الوطني والقاري، بالاعتماد على كفاءة تقنية وتجربة متميزة في كرة القدم العالمية وخاصة الإفريقية، مع منح الفرصة لمواهبنا الشابة المتألقة وتعزيز حضورها. ويهدف النادي الذي سيشارك في دور أبطال إفريقيا لموسم 2026-2027 إلى مواصلة زخمه والاستمرار في لعب أدوار طلائعية على الصعيدين الوطني والقاري تحت قيادة بوبيستا.
2: ومن المستطيل الأخضر لكرة القدم داخل القاعة، يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة خلال شهر غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة مبارتين وديتين أمام نظيره من البوسنة والهرسك. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أوضحت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن المباراة الأولى ستجرى يوم 15 غشت، فيما ستقام المباراة الثانية يوم السبت 15 غشت، وذلك انطلاقا من الساعة 7 مساء. وتندرج هاتان المباراتان ضمن البرنامج الإعدادي الذي سطره الطاقم التقني للمنتخب الوطني بهدف تعزيز جاهزية العناصر الوطنية ورفع مستوى التنافسية قبل انطلاق كأس إفريقيا للأمم. وفي رياضة تسلق الجبال، تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة السبت الماضي من بلوغ قمة كانكياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. التفاصيل معك ياسين زكراوي.
4: أفاد فريق المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. المصدر ذاته أوضح أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخى بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على الساعة 12:18 ليلا من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12:21 مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
2: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الرياضية، إلى اللقاء.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. المملكة المغربية تجدد تأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا لهذه السنة دخول أزيد من 2 مليون من مغاربة العالم. دوليا الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية سنة 2026. جددت المملكة المغربية اليوم بعمان تأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمته القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. تقرير الياس أبو الرجاء.
8: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية، وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بل حسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس،
0: في نفس السياق أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. عثمان برباش في المتابعة.
5: شدد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، مؤكدا على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. وشارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب، وكذا كل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابيكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
0: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية الثالث غشت الجاري بلغ أكثر من 2 مليون شخص بزيادة بلغ 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. تقرير إسماعيل المركي.
6: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبة، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25 2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا. وبخصوص توصي الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و 119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
0: في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى إسماعيل المالكي.
6: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل مقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم الراشدية تردان تزاغورة طاطا أسزاغ سمارة بوجدور وادي الذهب وأوسرد. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وإقليم الصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدلت بولمان بني ملال هزيلال الحوزة غير ترودانت ورزات، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
0: في جديدية الثقافة، تنظم دار الشعر بمراكش ما بين 9 و11 غشتر الجري بشاطئ البذورة بإقليم أسفي فعاليات الدورة السابعة لتظاهرات شواطئ الشعر. بلاغ لدار الشعر أفاد بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع ثقافة مراكش أسفي تندرج ضمن انفتاح الدار على مختلف المدن وجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح بلقاءات مباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا، أتت الحرائق الغبوية على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأولى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة خلال السنة الماضية. إسماعيل المالكي.
6: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26,000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران نفاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25,000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25,000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17 مليون و 98 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8 ملايين و 48 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و 2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10 ملايين و 26 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالية.
0: ودوليا دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية للمساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات مع الإبقاء على مخزون الكيروسين دون تغيير. في الرياضة، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان المغاربة في بطولة العالم الاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكس لا شابيل ألمانيا ما بين 10 و23 أغشت الجاري. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. شكرا لكم وفي أمان الله.
7: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: انا نفضل الناس يمشيوا للمسابح العموميه، خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيوا لهذا، يمشيوا للمسابح العموميه ثمن رمزي، وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخ ناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها.
1: سي متاح للجميع، بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم ياك، حيت انا ماشي ولد الرباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. اهو كنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي ميتخ ناجور لي سناك حتى هما باثمنه مزيانه صراحه.
2: وي كاين اقبال زوين وكبير، وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيديو ولادهم كيدوزو نهار كيفوجو كيخرجوهم كيبدلو لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلو بزاف د الحوايج و يسون اكسيسيبل لتو المون، دونك احسن حاجه دارت.
3: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح، لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكوريزي، راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: رفعت مجموعة من دوري النشر ومؤلفين دعاوى قضائية على شركة جوجل بتهمة انتهاك حقوق النشر عبر استخدام محتوى محمي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، ثم إنتاج محتوى ينافس مباشرة أعمال المؤلفين الأصليين. وجاء في الدعوى أن حجم وسرعة قدرة نموذج جيميناي على إنتاج الكتب ومنافسة الكتاب البشر أمر غير مسبوق. وأقيمت الدعوى أمام محكمة في نيويورك في صيغة دعوى جماعية من جانب دور النشر هاشيت بوك جروب وإلسيفير، إضافة إلى الكاتب سكوت تور وشركته سكرايب للنشر. ويتهم المدعوون جوجل بأنها نسخت سرا ملايين الأعمال التي كانت حصلت عليها عبر خدمة جوجل بوكس وخدمات أخرى لأغراض محددة، ثم استخدمت تلك المواد لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي. كما يؤكدون أن المحتوى الذي يولده نموذج جيميناي ينافس بصورة مباشرة الأعمال الأصلية التي ألفها أصحاب الحقوق. وأضافت الدعوى يقوم جيميناي حتى بتخصيص مخرجاته لمحاكاة العناصر التعبيرية والخيارات الإبداعية لمؤلفين محددين. وتعد هذه أحدث قضية تتعلق بحقوق النشر تقام على شركات مطورة للذكاء الاصطناعي.

على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: مينتور فوتبول.
1: مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أكد بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة التي انتهت بالتعادل دون أهداف أمام السنغال على أرضية ملعب مولاه الحسن أن التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 كان الهدف الأول للنخبة الوطنية وقد تحقق بالفعل. نتعامل مع المنافسة مرحلة بعد أخرى ومن مباراة إلى أخرى. المواجهة المقبلة ستكون الأهم لأنها ستمنحنا فرصة التأهل إلى كأس العالم وهو ما نطمح إليه بشدة. لبؤات الأطلسي سيواجهن في الدور ربع النهائي وصيف المجموعة الثانية يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مولاه الحسن.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. المملكة المغربية تجدد تأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا لهذه السنة دخول أزيد من 2 مليون من مغاربة العالم. دوليا، الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية سنة 2026. جددت المملكة المغربية اليوم بعمان تأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمته القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. تقرير الياس أبو الرجاء.
5: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية، وكذا مبادرات جلالته ميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس.
4: في نفس السياق، كذا الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. عثمان برباش في المتابعة.
6: شدد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، مؤكدا على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. وشارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب، وكذا كل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابيكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
4: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية 3 أغسطس الجاري بلغ أكثر من 2 مليون شخص بزيادة بلغ 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. تقرير إسماعيل المالكي.
1: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا، وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية 3 أغسطس بلغ 187,518 مركبة، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25,000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 أغسطس ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57% ونصف من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدرية البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة، ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و 119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
4: في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى إسماعيل الملكي.
1: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 47 درجة بعملات وأقاليم الراشدية ترودانت، زاغورة، طاطا، سزاغة، سمارة، بوجدور، ودي الذهب وأوسرد. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بعملات وإقليم الصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدلت، بولمان، بني ملالة، هزيلال، الحوزة، تنغير، ترودانت، ورزازات، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
4: في جديدية الثقافة، تنظم دار الشعر بمراكش ما بين 9 و11 غشة الجري بشاطئ البذورة بإقليم آسفي فعاليات الدورة السابعة لتظاهرات شواطئ الشعر. بلاغ لدار الشعر فاذ بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع ثقافة مراكش آسفي تندرج ضمن انفتاح الدار على مختلف المدن وجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح بلقاءات مباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا، أتت الحرائق الغبوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية، في حصيلة تعد الأولى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة خلال السنة الماضية. إسماعيل المالكي.
1: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 و2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالية.
4: ودوليا، دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية للمساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات مع الإبقاء على مخزون الكيروسين دون تغيير. في الرياضة، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان المغاربة في بطولة العالم الاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكس لاشابيل ألمانيا ما بين 10 و23 غشت الجري. أوضحت الجامعة في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. شكرا لكم وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. منظمة الصحة العالمية تطالب بدعم إضافي لمواجهة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية. منظمة العفو الدولية تطالب حكومة جنوب إفريقيا بوقف أنشطة جماعات الأمن الذاتي ضد المهاجرين. مالاوي تراهن على الإصلاحات الهيكلية لتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية واعدة. أهلا بكم من جديد. المستهل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، منظمة الصحة العالمية طالبت بتوفير المزيد من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في البلاد. المتحدث باسم المنظمة أكد أنه لا يزال التفشي يتوسع متجاوزا قدرات الاستجابة، موضحا أن المنظمة الأممية بحاجة إلى مزيد من الدعم من حيث التمويل لتوسيع نطاق كل مجال الاستجابة. الحصيلة الرسمية المسجلة في البلاد بلغت 3748 حالة مؤكدة، من بينها 1657 حالة وفاة، مما يجعل هذا التفشي الأكبر على الإطلاق في تاريخ الكونغو الديمقراطية. نواصل جولتنا الإفريقية من جنوب إفريقيا. أعربت منظمة العفو الدولية في البلاد عن قلقها إزاء تصاعد أعمال الترهيب التي تمارسها جماعات أهلية ضد المهاجرين وأصحاب الأعمال، مطالبة سلطات هذا البلد بوضع حد لأنشطة هذه الجماعات. تفاصيل أوفى في تقرير لبنى شفيق.
7: تقارير متواترة رصدتها منظمة العفو الدولية في جنوب إفريقيا كشفت عن تعرض أشخاص للمضايقة بسبب جنسيتهم عبر عمليات تفتيش غير قانونية لوثائق الهوية وإخلاء قسري من المنازل والمحلات التجارية إلى جانب التشهير العلني. المديرة التنفيذية للمنظمة شنيلا محمد أكدت أن تقاعس السلطات عن التصدي بحزم لهذه المجموعات خلق انطباعا خطيرا بإمكانية انتهاك حقوق المهاجرين دون خوف من العقاب. المنظمة شددت على أن قانون الهجرة لا يمنح أي فرد أو مجموعة خاصة صلاحية تنفيذ إجراءات مراقبة الهجرة، مؤكدة أن هذه الصلاحيات تقتصر حصرا على مسؤولي الهجرة وأفراد الشرطة المخولين قانونا. هذا ودعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى الانتقال من إصدار بلاغات التنديد إلى فتح تحقيقات فعالة وملاحقة المسؤولين عن أعمال العنف، بما في ذلك التحقيق في مزاعم تواطؤ بعض عناصر الشرطة مع هذه الممارسات.
2: نختم من مالاوي. أكد تقرير جديد صادر عن مجموعة دون للاستشارات أن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وفي مقدمتها نقص العملات الأجنبية لا تحول دون توفر فرص استثمارية واعدة إذا ما اقترنت بإصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال. التقرير أكد أن مؤشر الضغوط في مالاوي لشهر يونيو سجل 78 نقطة، مما يضع البلاد ضمن فئة الاقتصادات ذات الضغوط المرتفعة، غير أن الخبراء يرون في هذا الوضع فرصا للمستثمرين ذوي الرؤية الطويلة الأمد، خاصة في قطاعات الفلاحة والطاقة والتكنولوجيا. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليوز 2026. أوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثير على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6 غشت 2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
9: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
10: ريم راديو،
9: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. المملكة المغربية تجدد تأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا لهذه السنة دخول أزيد من 2 مليون من مغاربة العالم. دوليا، الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية سنة 2026. جددت المملكة المغربية اليوم بعمان تأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. تقرير اليسب الرجاء.
5: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني بل حسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس،
11: في نفس السياق أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. عثمان برباش في المتابعة.
6: شدد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، مؤكدا على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. وشارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب، وكذا كل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابيكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
11: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية الثالث غشت الجاري بلغ أكثر من 2 مليون شخص بزيادة بلغ 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. تقرير إسماعيل المركي.
1: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبة، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25/2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا. وبخصوص توصي الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة ثم

0: تسجيل موجات حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى إسماعيل الملكي.
1: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم الراشدية ترودانت، زاغورة، طاطا، سزاغة، سمارة، بوجدور، وادي الذهب وأوسرد. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وإقليم الصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدلت، بولمان، بني ملال، هزيلال، الحوزة، تنغير، ترودانت، ورزازات، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
0: في جديدية الثقافة، تنظم دار الشعر بمراكش ما بين 9 و11 غشة الجري بشاطئ البذورة بإقليم أسفي فعاليات الدورة 7 لتظاهرات شواطئ الشعر. بلاغ لدار الشعر أفاد بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع ثقافة مراكش أسفي تندرج ضمن انفتاح الدار على مختلف المدن وجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح بلقاءات مباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا، أتت الحرائق الغبوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية، في حصيلة تعد الأولى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد نظام أوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة خلال السنة الماضية. إسماعيل المالكي.
1: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 ألفين والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 و2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098 طن منذ مطلع السنة مقابل 8,048 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالية.
0: ودوليا، دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية للمساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات مع الإبقاء على مخزون الكيروسين دون تغيير. في الرياضة، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان المغاربة في بطولة العالم الاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكسل شابيل ألمانيا ما بين 10 و23 غشت الجري. أوضحت الجامعة في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. شكرا لكم وفي أمان الله.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. هناك أمكنة في العالم تزورها لترى معالمها ثم ترحل، وهناك أمكنة تعيش فيها وتتنفس بها وكأنها مسرح كبير لا تسدل أستاره أبدا. في قلب مدينة مراكش تطل ساحة جامع لفنا كواحدة من أقدم الساحات وأعرقها، ورمزا حكواتيا حيا يروي قصص الفن والذاكرة والتاريخ المغربي الأصيل. ليست مجرد ساحة تتلاقى فيها الطرقات، بل هي قلب ينبض بالحياة وذاكرة شفهية حفظت بين أسرار الحلاق وتعاقبت عليها الأجيال حتى أصبحت تراثا إنسانيا عالميا لا يشبهه مكان. مع بزوغ الشمس تبدأ الساحة بالاستيقاظ على إيقاعات خفيفة وصوت بائع العصير الطازج وخطوات الزوار القادمين من كل فج عميق، لكن روحها الحقيقية تستيقظ حين تبدأ الشمس بالغروب. تلك اللحظة الفاصلة بين النهار والليل يتحول المكان إلى مهرجان تلقائي من الألوان والأصوات والنكهات. هنا يجلس الحكواتي أو المسيح وسط دائرة من الملتفين حوله، يروي عن عنترة وألف ليلة وليلة وسير الأولين، فيسمع الصغير ويحن الكبير وكأن الزمن يتوقف احتراما لسحر الكلمة والمكان. على بعد خطوات ترتفع ألحان جناوة وتتصاعد نغمات هوارة والدقة المراكشية، وتتمانع أجساد العارضين في تناغم عجيب مع صوت الطبل والإيقاع، بينما تجد مرودي الأفاعي وغيرهم يكتبون جميعا سفرا من التشويق والتسلية. مع حلول الليل تشتعل أضواء المطاعم المكشوفة وتتصاعد أدخنة الشواء الدافئة، وتنتشر روائح التوابل والشاي المنعنع في دعوة مفتوحة للجميع كي يجلسوا إلى مائدة واحدة تجمع القريب والبعيد وابن الدار والغريب. إن السر الحقيقي لساحة جامع لفنا يكمن في أنها ظلت عبر قرون مسرحاً من الناس وإلى الناس، لم تتغير روحها رغم تقلب العصور، وظلت تحمي الفن الشفهي المغربي من الاندثار وتحفظ الأسطورة بالصوت والنغمة والحركة. واليوم ورغم التطور العمراني وثورة الشاشات الرقمية، ما زالت ساحة جامع لفنا تستقطب العشاق من كل بقاع الأرض، لأنها لا تبيع الوهم بل تقدم للزائر لحظة صدق وتواصل إنساني نادر. تعلمنا ساحة جامع لفنا أن التراث ليس مجرد أحجار صامتة في المتاحف، بل هو صوت إنسان ونغمة وتر وحكاية تحكى بقلب مفتوح تحت السماء. إلى اللقاء في حلقة جديدة من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز.
0: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. المملكة المغربية تجدد تأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا لهذه السنة دخول أزيد من 2 مليون من مغاربة العالم. دوليا، الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية سنة 2026. جددت المملكة المغربية اليوم بعمان تأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمته القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. تقرير الياس أبو الرجاء.
5: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بل حسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس.
4: في نفس السياق، كذا الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. عثمان برباش في المتابعة.
6: شدد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، مؤكدا على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. وشارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب، وكذا كل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابيكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
4: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية الثالث غشت الجاري بلغ أكثر من 2 مليون شخص بزيادة بلغ 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. تقرير إسماعيل المالكي.
1: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25,000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
4: في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى إسماعيل المالكي.
1: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم الراشدية، تردان، زاغورة، طاطا، سزاغ، سمارة، بوجدور، وادي الذهب وأوسرد. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وإقليم الصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدلت، بولمان، بني ملال، هازيلال، الحوزة، تنغير، ترودانت، ورزازات، وذلك اليوم من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
4: في جديدية الثقافة، تنظم دار الشعر بمراكش ما بين 9 و11 غشتر الجري بشاطئ البذورة بإقليم أسفي فعاليات الدورة 7 لتظاهرات شواطئ الشعر. بلاغ لدار الشعر فاذ بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع ثقافة مراكش أسفي تندرج ضمن انفتاح الدار على مختلف المدن وجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح بلقاءات مباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا، أتت الحرائق الغبوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية، في حصيلة تعد الأولى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة خلال السنة الماضية. إسماعيل المالكي.
1: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098 طن منذ مطلع السنة مقابل 8,048 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالية.
4: ودوليا، دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية للمساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات مع الإبقاء على مخزون الكيروسين دون تغيير. في الرياضة، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان المغاربة في بطولة العالم الاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكسل شابيل ألمانيا ما بين 10 و23 غشتر الجري. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. شكرا لكم وفي أمان الله.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك.
7: السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الوقت من أعظم النعم اللي أنعم الله بها على الإنسان، هو رأس مال الحياة الحقيقي والثروة اللي ما يمكنش استرجاعها من اللي كتدوز وكتمشي. وإذا كان المال يمكن تعويضه والصحة ممكن يستعيدها الفرد بالعلاج، فالدقيقة اللي كتمشي ما كترجعش. لذلك يقال أن الوقت هو الحياة نفسها، لأن حياة الإنسان ما هي سوى مجموعة من الساعات والأيام والسنوات اللي كيعيشها، وكل ما حسن استثمارها أكثر من تحقيق أهدافه وخلى أثر طيب في المجتمع دياله. والفرد ما كيعرف قيمة الوقت غالبا حتى كيفوت، وكيندم على فرص ضاعت أو أعمال كان بإمكانه يقوم بها لو عرف كيفاش ينظم وقته. فالكثير من الأفراد كيأجلوا أعمالهم للغد، وكتراكم المسؤوليات حتى كتصبح عبء ثقيل عليهم، بينما كينجحوا آخرون في تحقيق إنجازات كبيرة لأنهم عرفوا كيفاش يستثمروا كل لحظة من وقتهم في التعلم والعمل والابتكار. فاحترام الوقت عمره ما كان مجرد عادة شخصية، هو سلوك حضاري كيعكس وعي الفرد بمسؤولياته. فلما كيلتزم مواعيده ويقدر وقت الآخرين كيحظى بالثقة ديالهم وكيتعرف بالجدية والانضباط. أما لما كيستهن بالوقت وكيكثر من التأخير والتسويف، هنا يقدر يخسر فرص ثمينة اللي غتأثر سلبا على حياته وعلى حياة حتى اللي معاه. وأهمية الوقت ما كتقتصرش على مرحلة معينة من حياة الفرد، بل كتكون في مختلف مراحل حياته. لما كيكون طالب وكينظم أوقات المراجعة والاستعداد للامتحانات كتكون عنده فرص نجاح أكبر، ولما كيكون موظف وملتزم بالقيام بمهامه في الوقت المحدد كيحقق أداء أفضل. ومن اللي كيكون رب أسرة وكيخصص وقت للأبناء في تربيتهم ومقابلتهم كيساهم في بناء أسرة جيدة. أيضا لما الفرد كيحسن استغلال الوقت دياله في ممارسة الرياضة أو القراءة أو تنمية الهوايات والمهارات كيكون فرد سعيد ومتوازن. وإدارة الوقت اليوم كتعرف تحديات كثيرة، لأن العديد من الأفراد صبحوا كيهديوا أغلب أوقاتهم لوسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية وللمحتويات الرقمية اللامحدودة اللي كتستهلك لهم ساعات طويلة بدون ما يشعروا. لذلك صبح من الضروري استخدام التكنولوجيا بوعي وتحديد أوقات معينة للاستفادة منها بدون ما تتحول لوسيلة لإهدار العمر وإضاعة الفرص. واستثمار الوقت ما كيعنيش العمل المتواصل بدون راحة، ولكن كيعني تحقيق توازن بين الواجبات والراحة وبين العمل والأسرة وبين تطوير الذات والاستمتاع بالحياة. فالراحة المنظمة كتمنح الفرد طاقة جديدة، بينما الإفراط في الكسل والانشغال المستمر كيؤدي لنتائج سلبية على الصحة النفسية والجسدية والإهدار الطاقة. وكينصحوا المتخصصين في الإنتاجية الشخصية أن الفرد حتى يتمكن من إدارة وقته بنجاح خاصه يوضع أهداف واضحة في حياته ويرتب الأولويات مع خطة يومية أو حتى شهرية تساعده على إنجاز أعماله ويبعد على عادة التسويف، لأنها من أكثر السلوكيات اللي كتضيع الوقت وكتخلي الأعمال والمسؤوليات كتراكم. ومن المفيد جدا أيضا تخصيص وقت للتعلم المستمر، خاصة بالنسبة للشباب، لأن اكتساب المعرفة والمهارات استثمار طويل الأمد كيعود بالنفع على هاد الشباب خاصة في حياتهم العملية. والوقت أيضا كيمثل فرصة لبناء العلاقات الإنسانية الإيجابية، فالجلوس مع الوالدين وزيارة الأقارب والاهتمام بالأصدقاء والمشاركة في الأعمال الإنسانية وتطوعية كلها أنشطة كتمنح معنى جميل للحياة. فالفرد الناجح لا يقيس قيمة وقته باللي كيجنيه من مال فقط، ولكن حتى باللي كيقدمه من اهتمام لنفسه والآخرين. ومن الجوانب المهمة أيضا بالنسبة للوقت كيعلم الفرد قيمة الصبر والمثابرة، فكل إنجاز كيحتاج الوقت وجهد واستمرارية، وما كيمكنش تحقيق الأحلام بين ليلة وضحاها، وإنما كتحقق بالعمل اليومي المنتظم واستثمار كل يوم في خطوة جديدة نحو الهدف. لذلك كل أفراد الناجحين كيشتركوا في صفة أساسية وهي احترامهم للوقت وعدم التفريط فيه. واستغلال الوقت كيساهم أيضا في تحسين تحسين الصحة النفسية، لأن الشخص اللي كيكون منظم يشعر بالرضا وبقيمة الإنجاز، بينما كيأدي إهدار الوقت دائما للشعور بالندم والقلق والإحباط. وملي كينجز الفرد أعماله في مواعيدها كيلقى الوقت للراحة والاستمتاع بالحياة بدون ضغوط أو توتر. فالأسرة دائما عندها الدور الأكبر في تعليم الأبناء من الصغر الالتزام بالمواعيد واحترام الوقت وتنظيم واجباتهم في وقتها والتمييز بين وقت الدراسة ووقت اللعب ووقت الراحة. هاد الأبناء كيكبروا وهما معلمين هاد القيم ومقتنعين بها وكيوليوا يمارسوها في حياتهم العملية والاجتماعية، وكيكونوا عارفين أن الوقت مهم لبناء فرد أكثر إنتاجية وانضباط. فالأمم المتقدمة ما وصلتش اللي هي عليه إلا لأنها جعلت من الوقت قيمة أساسية في حياة الأفراد وربطت النجاح بالالتزام والانضباط بالوقت. لذلك ضياعه في الكسل أو اللهو أو الانشغال بما لا يفيد كيؤدي لضياع الفرص وضعف الأداء والإنتاج. فالوقت اللي كيضيع ما كيرجعش، والفرص اللي كتضيع تقدر ما تتكررش. لذلك على الأفراد يكونوا دائما واعيين بقيمته، لأنه من أثمن ما كيملكوه، فهو المورد اللي ما يمكنش يعوضوه أو يشريوه. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. المملكة المغربية تجدد تأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا لهذه السنة دخول أزيد من 2 مليون من مغاربة العالم. دوليا، الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية سنة 2026. جددت المملكة المغربية اليوم بعمان تأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمته القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. تقرير الياس أبو الرجاء.
5: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته ميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بالحسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس.
4: في نفس السياق كدر الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. عثمان برباش في المتابعة.
6: شدد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، مؤكدا على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. وشارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب، وكذا كل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابيكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
4: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية الثالث غشت الجاري بلغ أكثر من 2 مليون شخص بزيادة بلغ 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. تقرير إسماعيل المالكي.
1: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا، وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبة، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25 نوفمبر، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,438,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57% ونصف من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدرية البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة، ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و 119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
4: في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى إسماعيل الملكي.
1: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية يوم الجمعة مقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم الراشدية تردان، تزاغورة، طاطا، أسزاغ، سمارة، بوجدور، ودي الذهب وأوسرد. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وإقليم صويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدلت، بولمان، بني ملال، هزيلال، الحوزة، تنغير، ترودانت، ورزات، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
4: في جديدية الثقافة، تنظم دار الشعر بمراكش ما بين 9 و11 غشة الجري بشاطئ البذورة بإقليم آسفي فعاليات الدورة السابعة لتظاهرات شواطئ الشعر. بلاغ لدار الشعر فاذ بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع ثقافة مراكش آسفي تندرج ضمن انفتاح الدار على مختلف المدن وجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح بلقاءات مباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا، أتت الحرائق الغبوية على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية، في حصيلة تعد الأولى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة خلال السنة الماضية. إسماعيل المالكي.
1: أظهرت أحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26,000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25,000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
4: ودوليا دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية للمساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات، مع الإبقاء على مخزون الكيروسين دون تغيير. في الرياضة، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان المغاربة في بطولة العالم الاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكسل شابيل ألمانيا ما بين 10 و23 غشت الجري. أوضحت الجامعة في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. شكرا لكم وفي أمان الله.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. بمراكش نوكسيرا جروب مشروع مبتكر بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات. السامية للتخطيط تعتمد البحث حول القوى العاملة لرصد سوق الشغل وتعيد احتساب مؤشراته بأثر رجعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و2025. التضخم الإجمالي تباطأ إلى 4.2% في يونيو 2026، وذلك حسب منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بداية، تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نوكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمتها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأسمتة والذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه المواكبة، باتت مجموعة نوكسيرا تتوفر على وسائل تقنية معززة تتيح لها الرفع من قدراتها الانتاجية وتقليص أجال إنجاز مشاريعها وتقديم حلول رقمية أكثر نجاعة لفائدة زبنائها. وفي شأن آخر، يشكل الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث حول القوى العاملة تطورا مهما في منظومة المندوبية السامية للتخطيط لرصد سوق الشغل سواء على المستوى المنهجي أو المفاهيمي. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
6: يرتكز هذا التطور على الخصوص على استغلال قاعدة المعاينة الجديدة التي تم إعدادها انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024 ووضع مخطط معاينة أكثر شمولا وتوسيع القدرات التحليلية لمخطط تناوب الأسر والاستفادة من الإسقاطات الديموغرافية بعد إحصاء 2024 وإغناء منهجية الاستقراء فضلا عن تكييف واعتماد القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائي سوق الشغل التي أعدتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة ومن بينها المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأفضت مجمل هذه التطورات إلى إحداث انقطاع في السلاسل الإحصائية بما يجعل أي مقارنة مباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج البحث حول القوى العاملة غير ملائمة من الناحية المنهجية. ومن أجل الحفاظ على استمرارية التحليل الإحصائي لمؤشرات سوق الشغل تم إطلاق عملية الحساب بأثر رجعي لإعادة بناء السلاسل الفصلية لأهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025 بما ينسجم مع الإطار المنهجي والمفاهيمي الجديد للبحث حول القوى العاملة.
9: وفي ختام هذه النشرة، تبدأ التضخم الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 4.2% خلال شهر يونيو 2026 وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
5: المنظمة أفادت في بيان أن التضخم الإجمالي على أساس سنوي في المنطقة المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 4.2% في يونيو 2026 بعدما سجل 4.6% خلال شهر مايو الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن بعد 3 زيادة شهرية متتالية تراجع معدل التضخم في 20 بلدا عضوا بالمنظمة، في حين ارتفع في 6 بلدان واستقر أو شبه استقر في 12 بلدا آخر. وخلال شهر يونيو لوحده كان هذا التضخم أقل من أو يعادل 2% في 9 بلدان بالمنظمة وأقل من 1% في 3 بلدان أخرى. ومقارنة بشهر ماي تراجع تضخم أسعار الطاقة ب4 نقاط مئوية في يونيو إلى 11.7% على أساس سنوي مع تسجيل انخفاضات في 24 من أصل 37 بلدا عضوا شملتها البيانات. ورغم هذه الانخفاضات يتابع البيان سجلت 10 بلدان ارتفاعا في تضخم أسعار الطاقة بينما أظهرت 6 بلدان أخرى تضخما تجاوز 15%.
9: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
3: ريم راديو.
0: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. المملكة المغربية تجدد تأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا لهذه السنة دخول أزيد من 2 مليون من مغاربة العالم. دوليا الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية سنة 2026. جددت المملكة المغربية اليوم بعمان تأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمته القدس الشريف واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. تقرير الياس أبو الرجاء.
5: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بل حسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس.
4: في نفس السياق أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. عثمان برباش في المتابعة.
6: شدد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، مؤكدا على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. وشارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ومن بينها المغرب، وكذا كل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابيكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي السياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
4: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية الثالث غشت الجاري بلغ أكثر من 2 مليون شخص بزيادة بلغ 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. تقرير إسماعيل المالكي.
1: السيد موسى عبدالله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن لغاية 3 غشت بلغ 187,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25 و2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبدالله بأن مطار محمد الخامس بالدرية البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
4: في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى إسماعيل المالكي.

0: بعملات وإقليم صويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدلت بولمان بني ملال هزيلال الحوزات غير ترودانت ورزازات وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
1: في جديدية الثقافة تنظم دار الشعر بمراكش ما بين 9 و11 غشتر الجري بشاطئ البذورة بإقليم أسفي فعاليات الدورة 7 لتظاهرات شواطئ الشعر. بلاغ لدار الشعر أفاد بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع ثقافة مراكش أسفي تندرج ضمن انفتاح الدار على مختلف المدن وجهات المغربية الجنوبية وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح بلقاءات مباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا أتت الحرائق الغبوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأولى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة خلال السنة الماضية. إسماعيل المالكي.
0: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليو 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 و2000 التي بلغت 346,836 هكتارا كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000 لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000 ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالية.
1: ودوليا دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية للمساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات مع الإبقاء على مخزون الكيروسين دون تغيير. في الرياضة أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان المغاربة في بطولة العالم الاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكسل شابيل ألمانيا ما بين 10 و23 غشتر الجري. أوضحت الجامعة في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. شكرا لكم وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: خلال النصف الأول من سنة 2026 سجلت تجارة الخدمات في الصين نموا بنسبة 8.3% على أساس سنوي حسب ما أفادت به وزارة التجارة الصينية. بيانات صادرة عن الوزارة أظهرت أن إجمالي قيمة واردات وصادرات الخدمات بلغ نحو 3,780 مليار يوان، أي نحو 565 مليار من الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، فيما نمت صادرات

0: خدمات السفر خلال هذه الفترة بأسرع معدل بين أكبر 5 فئات لصادرات الخدمات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 31.1% لتصل إلى 229 مليار و200 مليون يوان. وارتفعت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1.660 مليار يوان خلال الفترة نفسها، بما يمثل 44% من كامل تجارة الخدمات. كما سجلت صادرات الخدمات الثقافية والترفيهية الشخصية ورسوم استخدام الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبتي 57.2% و44.3% على التوالي. البيانات كشفت أيضا أن إجمالي واردات خدمات النقل في الصين بلغ 498 مليار و100 مليون يوان خلال الفترة المذكورة، مسجلا زيادة بنسبة 30.4% على أساس سنوي، ليحقق بذلك أعلى معدل نمو بين أكبر 5 فئات لواردات الخدمات.
1: المسؤول عن البشرية والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أكد أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية 3 غشت الجاري بلغ أكثر من 2,074,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج مجعبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية 3 غشت بلغ 187,518 مركبة، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25 و2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدرية البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. المملكة المغربية تجدد تأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا لهذه السنة دخول أزيد من 2 مليون من مغاربة العالم. دوليا، الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية سنة 2026. جددت المملكة المغربية اليوم بعمان تأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. تقرير الياس أبو الرجاء.
5: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني بل حسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس.
4: في نفس السياق، أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. عثمان برباش في المتابعة.
6: شدد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، مؤكدا على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. وشارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب، وكذا كل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها، أشادت السيدة فارسين أغابيكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
4: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية الثالث غشت الجاري بلغ أكثر من 2 مليون شخص بزيادة بلغ 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. تقرير إسماعيل المركي.
1: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25/2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور البحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة، ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و 119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
4: في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى إسماعيل المركي.
1: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم الراشدية تردان تزاغورة طاطا أسزاغ سمارة بوجدور ودي الذهب وأوسرد. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وإقليم الصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدلت بولمان بني ملال هزيلال الحوزات غير ترودانت ورزات وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
4: في جديدية الثقافة تنظم دار الشعر بمراكش ما بين 9 و11 غشتر جري بشاطئ البذورة بإقليم آسفي فعاليات الدورة 7 لتظاهرات شواطئ الشعر. بلاغ لدار الشعر فاز بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع ثقافة مراكش آسفي تندرج ضمن انفتاح الدار على مختلف المدن وجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح بلقاءات مباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا أتت الحرائق الغبوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأولى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد نظام أوروبي لمعلومات حرائق الغابات متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة خلال السنة الماضية. إسماعيل المالكي.
1: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليو 26,000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران نفاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25,000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25,000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25,000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالية.
4: ودوليا دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية للمساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات مع الإبقاء على مخزون الكيروسين دون تغيير. في الرياضة أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان المغاربة في بطولة العالم الاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكس لاشابيل ألمانيا ما بين 10 و23 غشتر الجاري. أوضحت الجامعة في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. شكرا لكم وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
7: ريم راديو.
8: تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل التابعة لإقليم ميدلت وفي قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. هذه البنية السوسيو-اقتصادية تساهم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية.
9: التعاونيات التي هي تعاونية نسائية 100% من تأسيس في دول المنزهي. هذه التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا هذا التعاوني، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا، وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل.
10: كنشكر المبادرة الوطنية اللي دعمتنا توصلنا شي حوايج ما كاينينش كاع هنا في ميلشيل، مثلا بحال الباكيت وبحال الكرواسا، دعمونا مزيان، الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. احنا خدامين مزيان الحمد لله، تنوصل حتى 400 خبزة النهار، خدامين مزيان الحمد لله، كيكون الكوموند عندنا بزاف.
8: هذه الدينامية المقاولاتية تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير وتحسين شروط تسويق المنتجات، بما يساهم في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
11: بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصره، وفضل عامل إقليم ميدالت والموظفين ديال قسم العمل الاجتماعي بميدالت، تمكننا أنه نخرجوا المشاريع ديالنا. أول مشروع ديالي اللي هو عبارة عن مقهى متنقل للأرض الواقع، المشروع خدام بخير الحمد لله.
12: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين التأقلم والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إميلشيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات، حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات.
8: على مستوى إقليم ميدلت، اطلع دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدور حاسم في توطيد التنمية الدامجة، إذ ساهمت المبادرة من خلال دعم المشاريع المقاولاتية المحلية في إدماج النساء والشباب في النسيج السوسيو-اقتصادي وتطوير أنشطة محدثة لفرص شغل مستدامة مع تثمين المؤهلات الترابية والتراث المحلي.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: إنغميس نيم كورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزين إنغميسن، قماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو.
13: مركز تربية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد بالجديدة احتضن لقاء تحسيسيا بمناسبة اختتام فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية ضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية والعلاجية لهذه الفئة.
14: الحملة الثانية بعد الحملة الأولى من أجل المزيد من إذكاء الوعي، من استنهاض الهمم، من أجل أن تظن إشكالية الإعاقة إشكالية مجتمعية تمكن من تجدير ثقافة العمل التضامن وثقافة التآزر، وكذلك محاربة التمثلات السلبية والصورة النمطية حول الإعاقة.
15: كنعتبروا حنا كجمعيات ديال تعزيز الصحة، كنعتبروا أن الإعاقة لا تهم فقط الفرد ولكن تهم كذلك المجتمع، وأنها اختلاف، وكذلك على أنه المجتمع إلا كان دامج فهاد الناس هادو غادي نستفدوا منهم كذلك في التنمية.
13: وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدارس سبل الارتقاء بجودة الخدمات الموجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وتجويد آليات التكفل بهم، بما يسهم في جعل أوساط العيش فضاءات داعمة للصحة والإدماج.
3: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة
7: غيم راديو.
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. المملكة المغربية تجدد تأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا لهذه السنة دخول أزيد من 2 مليون من مغاربة العالم. دوليا، الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية سنة 2026. جددت المملكة المغربية اليوم بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمته القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. تقرير الياس أبو الرجاء.
5: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بل حسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس.
4: في نفس السياق، أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. عثمان برباش في المتابعة.
6: شدد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، مؤكدا على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. وشارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب، وكذا كل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابيكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
4: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية الثالث غشت الجاري بلغ أكثر من 2 مليون شخص بزيادة بلغ 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. تقرير إسماعيل المالكي.
1: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25 2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار الناظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و 119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
4: في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى إسماعيل المالكي.
1: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم الراشدية تردان تزاغورة طاطا سزاغة سمارة بوجدور وادي الذهب وأوسرد. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وإقليم الصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدل بولمان بني ملال هزيلال الحوزة غير ترودانت ورزازات وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
4: في جديدية الثقافة تنظم دار الشعر بمراكش ما بين 9 و11 غشتر الجري بشاطئ البذورة بإقليم أسفي فعاليات الدورة 7 لتظاهرات شواطئ الشعر. بلاغ لدار الشعر فاذ بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع ثقافة مراكش أسفي تندرج ضمن انفتاح الدار على مختلف المدن وجهات المغربية الجنوبية وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح بلقاءات مباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا أتت الحرائق الغبوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأولى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة خلال السنة الماضية. إسماعيل المالكي.
1: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النظام نفاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346,836 هكتارا كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000 لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000 ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالية.
4: ودوليا دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية للمساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات مع الإبقاء على مخزون الكيروسين دون تغيير. في الرياضة أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان المغاربة في بطولة العالم الاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكسل شابيل ألمانيا ما بين 10 و23 غشتر الجري. أوضحت الجامعة في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. شكرا لكم وفي أمان الله.
7: غيم راديو.
2: الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: نشاهد دمار واسع النطاق تخلفها الفيضانات في ولاية عصام الهندية بعد أسابيع متواصلة من التقلبات الجوية القاسية. المياه غمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وحاصرت مئات المنازل محولة القرى إلى مناطق معزولة. في منطقة شاريديو إحدى أكثر المناطق تضررا، يعود السكان بخطى متثاقلة لتقييم الخسائر. حجم الكارثة يبدو جليا داخل البيوت التي غمرتها المياه بمستويات قياسية، ليفقد العديد من الأهالي كل ما يملكونه بعد أن تلفت السيول ممتلكاتهم وبناهم التحتية البسيطة. وأمام هذا الوضع تفقد رئيس وزراء ولاية عصام المناطق المنكوبة للوقوف على حجم الأضرار التي وصفها بالهائلة. المسؤول الحكومي تعهد بتعبئة كافة الموارد المتاحة وتقديم التعاون الكامل لمساعدة السكان على تجاوز تداعية هذه الكارثة. يذكر أن ولاية عصام التي يعبرها نهر برهما بوترا أحد أكبر أنهار العالم تواجه أضرارا مماثلة بشكل شبه سنوي نتيجة ارتفاع الكبير في منسوب المياه خلال فترة الرياح الموسمية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: تعاقد جديد لتشيلسي. النادي الإنجليزي أعلن رسميا ضم لاعب الوسط جوردان إيدرسون في صفقة انتقال حرة بعقد يمتد لموسمين استعدادا لانطلاق موسم 2026-2027. انضمام يعزز خط الوسط. إيدرسون أكد أن حجم النادي وجودة لاعبيه إضافة إلى إعجابه بالمدير الفني كانت من أبرز الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الانضمام إلى تشيلسي. بداية جديدة مع الفريق اللندني. اللاعب الإنجليزي عرب أيضا عن إعجابه برغبة ملاك النادي في إعادة تشيلسي إلى طريق النجاح، مؤكدا عزمه على تقديم كل ما لديه داخل الملعب وخارج عادة الفريق، معربا عن حماسه لبدء هذه التجربة الجديدة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: خلال النصف الأول من سنة 2026 سجلت تجارة الخدمات في الصين نموا بنسبة 8.3% على أساس سنوي حسب ما أفادت به وزارة التجارة الصينية. بيانات صادرة عن الوزارة أظهرت أن إجمالي قيمة واردات وصادرات الخدمات بلغ نحو 3,780 مليار يوان، أي نحو 565 مليار من الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، فيما نمت صادرة خدمات السفر خلال هذه الفترة بأسرع معدل بين أكبر 5 فئات لصادرات الخدمات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 31.1% لتصل إلى 229 مليار و200 مليون يوان. وارتفعت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1,660 مليار يوان خلال الفترة نفسها، بما يمثل 44% من كامل تجارة الخدمات. كما سجلت صادرات الخدمات الثقافية والتعليمية الترفيهية الشخصية ورسوم استخدام الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبتي 57.2% و44.3% على التوالي. البيانات كشفت أيضا أن إجمالي واردات خدمات النقل في الصين بلغ 498 مليار و100 مليون يوان خلال الفترة المذكورة، مسجلا زيادة بنسبة 30.4% على أساس سنوي، ليحقق بذلك أعلى معدل نمو بين أكبر خمس فئات لواردات الخدمات.
3: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. المملكة المغربية تجدد تأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا لهذه السنة دخول أزيد من 2 مليون من مغاربة العالم. دوليا، الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية سنة 2026. جددت المملكة المغربية اليوم بعمان تأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمته القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. تقرير الياس أبو الرجاء.
8: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته ميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بن حسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس.
7: في نفس السياق، أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. عثمان برباش في المتابعة.
9: شدد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، مؤكدا على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. وشارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب، وكذا كل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابيكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
7: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية الثالث غشت الجاري بلغ أكثر من 2 مليون شخص بزيادة بلغ 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. تقرير إسماعيل المالكي.
10: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا، وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبة، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25,000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة، ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط بط سلال اللذان استقبل على التوالي 119,487 و119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
7: في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وعودة إلى إسماعيل الملكي.
10: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية يوم الجمعة مقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم الراشدية، تردان، تزاغورة، طاطا، سزاغة، سمارة، بوجدور، ودي الذهب وأوسرد. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بعملات وإقليم الصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدلت، بولمان، بني ملال، هزيلال، الحوزة، تنغير، ترودانت، ورزازات، وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
7: في جديدية الثقافة، تنظم دار الشعر بمراكش ما بين 9 و11 غشة الجري بشاطئ البذورة بإقليم آسفي فعاليات الدورة 7 لتظاهرات شواطئ الشعر. بلاغ لدار الشعر فاذ بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة

0: تحوي 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية، في حصيلة تعد الأولى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة خلال السنة الماضية. إسماعيل المالكي.
1: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26,000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ، والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25,000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25,000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25,000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
0: ودوليا دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية للمساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات، مع الإبقاء على مخزون الكيروسين دون تغيير. في الرياضة، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان المغاربة في بطولة العالم الاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكسل شابيل ألمانيا ما بين 10 و23 أغشت الجاري. أوضحت الجامعة في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. شكرا لكم وفي أمان الله.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: قررت السلطات السريلانكية إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية الواقعة بالمناطق الجبلية، وذلك على إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها البلاد، والتي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات للتربة أسفرت عن مزرعة 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح. أفاد مركز إدارة الكوارث في البلاد بأن 5 أشخاص لقوا حتفهم إثر انهيارات أرضية دمرت منزلين في وسط البلاد، وأصيب 3 آخرون، بينما لا يزال شخصان في عداد المفقودين. نفس المصدر أضاف أن الأمطار والفيضانات ألحقت أضرارا ب 129 منزلا، وأجبرت السلطات على إجلاء نحو 2,000 من المناطق المتضررة. وخلفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى اليومين الماضيين أضرارا في عدد من مناطق البلاد، وأغرقت المنازل والحقول والطرق، فيما كانت المناطق الجبلية بوسط البلاد الأكثر تضررا من الأحوال الجوية. كما عمدت السلطات إلى نشر قوات من الجيش والبحرية للمشاركة في عمليات الإنقاذ ومساعدة المحاصرين في الفيضانات ونقلهم إلى مناطق آمنة.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات قبالة السواحل الجنوبية للفلبين، بحسب ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. الهيئة أفادت بأن مركز الزلزال حدد على بعد 32 كيلومترا جنوب غرب جزيرة سارانغانيا القريبة من جزيرة ميندناو، مشيرة إلى أنه لم يصدر أي تحذير من خطر تشكل موجات مد بحري عتية. ولم ترد إلى حدود الآن تقارير عن تسجيل إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي وقع عند الساعة 4:14

0: 10 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش. وذكر مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ أن الهزة وقعت على عمق 62 كيلومترا. هذا الزلزال يأتي عقب الهزة الأرضية القوية التي ضربت جزيرة ميندانا والمجاورة في 8 يونيو الماضي وأسفرت عن مصرع 76 شخصا، كما تسببت في انهيار مباني وحدوث انزلاقات للتربة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: غيم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن يستمر الطقس حارا بكل من منطقة سوس ووادي ملوية وسهول تادلا والرحمنة والجنوب الشرقي وكذا بالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب بسهول المحيط الأطلسي الشمالية، فضلا عن زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد. ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا شمال الأقاليم الصحراوية، إلى جانب نزول قطرات مطرية وبروز رعد فوق مرتفعات الأطلس الصغير ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 28 و32 درجة بكل من مناطق الشياد ماسوس الجنوب الشرقي للبلاد داخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و20 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والسهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 22 و28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بالواجهة المتوسطية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
1: الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن يستمر الطقس حارا بكل من منطقة سوس ووادي ملوية وسهول تادلا والرحمنة والجنوب الشرقي وكذا بالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب بسهول المحيط الأطلسي الشمالية، فضلا عن زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد. ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا شمال الأقاليم الصحراوية، إلى جانب نزول قطرات مطرية وبروز رعد فوق مرتفعات الأطلس الصغير ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 28 و 32 درجة بكل من مناطق الشياد ماسوس الجنوب الشرقي للبلاد داخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والسهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 22 و 28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاعات الطفيف بالواجهة المتوسطية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئاً إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
1: الأخبار المغربية ريم راديو.
2: إنغمي سنين كرة إنمنادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل إنغمي سن قماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات قبالة السواحل الجنوبية للفلبين بحسب ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. الهيئة أفادت بأن مركز الزلزال حدد على بعد 32 كيلومترا جنوب غرب جزيرة سارانغانيا القريبة من جزيرة ميندناو، مشيرة إلى أنه لم يصدر أي تحذير من خطر تشكل موجات مد بحري عتية. ولم ترد إلى حدود الآن تقارير عن تسجيل إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي وقع عند الساعة 4:14 صباحا بتوقيت غرينتش. وذكر مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ أن الهزة وقعت على عمق 62 كيلومترا. هذا الزلزال يأتي عقب الهزة الأرضية القوية التي ضربت جزيرة ميندناو والمجاورة في 8 يونيو الماضي وأسفرت عن مصرع 76 شخصا، كما تسببت في انهيار مباني وحدوث انزلاقات للتربة.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل التابعة لإقليم ميدلز وفي قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. هذه البنية السوسيو-اقتصادية تساهم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي، مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية.
6: التعاونية التيسية هي تعاونية نسائية 100% من تأسيس في دول المنزهي. هذه التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا هذه التعاونية، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا، وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل.
7: كنشكر المبادرة الوطنية اللي دعمتنا توصلنا شي حوايج ما كاينش كاع هنا في ميلشيل، مثلا بحال الباكيط وبحال الكرواسا، دعمونا مزيان. الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. احنا خدامين مزيان الحمد لله، تنوصل حتى 400 خبزه النهار، خدامين مزيان الحمد لله، كيكون الكوموند عندنا بزاف.
3: هذه الدينامية المقاولاتية تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير وتحسين شروط تسويق المنتجات، بما يساهم في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
8: بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصره، وفضل عامل إقليم ميدالت والموظفين ديال قسم العمل الاجتماعي ميدالت، تمكننا أنه نخرجوا المشاريع ديالنا. أول مشروع ديالي اللي هو عبارة عن مقهى متنقل للأرض الواقع، المشروع خدام بخير الحمد لله.
9: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إميلشيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات، حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات.
3: على مستوى إقليم ميدلت، اطلع دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدور حاسم في توطيد التنمية الدامجة، إذ ساهمت المبادرة من خلال دعم المشاريع المقاولاتية المحلية في إدماج النساء والشباب في النسيج السوسيو-اقتصادي وتطوير أنشطة محدثة لفرص شغل مستدامة، مع تثمين المؤهلات الترابية والتراث المحلي.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: في قلب الأطلس الكبير الشرقي، تفرض التعاونيات النسائية بإميلشيل نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية، إذ تساهم في تحسين ظروف عيش المستفيدات وإحداث فرص اقتصادية جديدة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
7: احنا خدامين مزيان الحمد لله، كنخدمو مزيان الحمد لله، كنخدمو تنوصلو 400 خبزه النهار، خدامين مزيان الحمد لله، كيكون الكوموند عندنا بزاف.
9: استفادت 3 تعاونيات من التعاونيات المنتميه لسلاسل الانتاج على مستوى دائره إميلشيل من دعم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات، حيث تمكنها من خلق فرص شغل.
10: تعاونية النسيج النسائية تيسيا في قرية بوزمو، نموذج معبر لمشروع تنموي في خدمة تمكين النساء والنهوض بأوضاعهن السوسيو-اقتصادية.
6: التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا لهذا التعاوني، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا.
10: الدينامية المقاولاتية للتعاونيات تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: بمقر عمالة طاطا تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة دور الأمومة في إطار تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. العملية ترمي إلى تطوير منظومة النقل الصحي بالإقليم وتأمين نقل الحالات الصحية المستعجلة وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.
12: سيارة الإسعاف تساهم في تقديم الخدمات الصحية للنساء الحوامل فيما يخص الحملات التحسيسية ونقل النساء الحوامل من الدواوير إلى المراكز الصحية، وكذا من المراكز الصحية إلى دار الأمومة إن شاء الله.
13: بمناسبة تخليد ذكرى 27 لعيد العرش المجيد، أشرف سيد عامل إقليم طاطا على تسليم 3 سيارات إسعاف لفائدة دار الأمومة إسفن تيسينت وأقا، وذلك في إطار تعزيز منظومة الصحة الجماعية التي تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من الساكنة خاصة النساء الحوامل والأطفال.
11: وتندرج العملية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة النقل الصحي بالإقليم وتنزيل منظومة الصحة الجماعاتية بطاطا في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تولي أهمية خاصة لصحة وتغذية الأم والطفل.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في هذا العدد من حصاد الجهات، وهذه عناوينها. بالعرائش انطلاق فعالية النسخة الثانية للملتقى الدولي لمغاربة العالم. تنظيم الدورة الثانية لمهرجان بولمان للزعفران والنباتات الطبية والعطرية من 6 إلى 9 من غشت الجارية. إطلاق عدد من المشاريع التنموية بمناسبة عيد العرش المجيد بعمالة تارودنت. وفي التفاصيل، انطلقت بمدينة العرائش فعالية النسخة الثانية من الملتقى الدولي لمغاربة العالم تحت شعار مغاربة العالم، انتماء للوطن وإشعاع في العالم. هذا الموعد الثقافي الذي تتواصل فعاليته على مدى 3 أيام والذي تحل على دورته لهذا العام جمهورية أذربيجان يشكل فضاء رفيعا للحوار والتلاقي من الكفاءة المغربية المقيمة بالخارج ووطنها الأم، ومنصة استراتيجية لتعزيز جسور التواصل والانتماء وترسيخ قيم الهوية الوطنية والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، أبرزت مديرة الملتقى نجية جبارة أن شعار هذه الدورة ينبع من كون مغاربة العالم أينما كانوا يظلون جزءا أصيلا من وطنهم، يحملون المغرب في قلوبهم ويحافظون على هويتهم وثقافتهم ويساهمون في إشعاع وطنهم عبر العالم. بجهة فاس مكناس، تنظم جمعية بولمان للتنمية الدورة الثانية بمهرجان بولمان للزعفران والنباتات الطبية والعطرية من 6 إلى 9 من غشت الجارية تحت شعار المنتجات المحلية رافعة أساسية من أجل تنمية ترابية مندمجة. بلاغ جمعية بولمان للتنمية أفاد أن تنظيم هذه الدورة يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تثمين المنتجات المحلية وفي مقدمتها الزعفران والنباتات الطبية والعطرية باعتبارها رافعة أساسية لتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي، مع إبراز ما تزخر به مناطق الإقليم من مؤهلات طبيعية وبيئية وثقافية متميزة. وبتارودنت جرى مؤخرا إطلاق عدد من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية ودعم النشاط الاقتصادي، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. هذه هي المشاريع التي أشرف على إطلاقها عامل إقليم تارودنت مبروك تابت، تندرج في إطار تنزيل مبادرة تنموية تهدف إلى تعزيز جاذبية الإقليم والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات العمومية ومواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة. وفي هذا السياق، ترأس السيد تابت بمقر عمالة تارودنت مراسم تقديم عدد من المشاريع المبرمجة برسم السنة المالية 2026، أهمة التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين الولوج إلى المناطق النائية والتزويد بالطاقة الشمسية لفائدة عدد من الدواوير والجماعات الترابية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يناهز 23,400,000 درهم. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام حصاد الجهات، إلى اللقاء.
14: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: خلال النصف الأول من سنة 2026، سجلت تجارة الخدمات في الصين نموا بنسبة 8.3% على أساس سنوي حسب ما أفادت به وزارة التجارة الصينية. بيانات صادرة عن الوزارة أظهرت أن إجمالي قيمة واردات وصادرات الخدمات بلغ نحو 3,780,000,000,000 يوان، أي نحو 565 مليار من الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، فيما نمت صادرات خدمات السفر خلال هذه الفترة بأسرع معدل بين أكبر 5 فئات لصادرات الخدمات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 31.1% لتصل إلى 229,200,000,000 يوان. وارتفعت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1,660,000,000,000 يوان خلال الفترة نفسها، بما يمثل 44% من كامل تجارة الخدمات. كما سجلت صادرات الخدمات الثقافية والتجارة الترفيهية الشخصية ورسوم استخدام الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبتي 57.2% و 44.3% على التوالي. البيانات كشفت أيضا أن إجمالي واردات خدمات النقل في الصين بلغ 498 مليار و100 مليون يوان خلال الفترة المذكورة، مسجلا زيادة بنسبة 30.4% على أساس سنوي، ليحقق بذلك أعلى معدل نمو بين أكبر 5 فئات لواردات الخدمات.
14: غيم راديو، الخبر من المصدر.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: مركز تربية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد بالجديدة احتضن لقاء تحسيسيا بمناسبة اختتام فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية ضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية والعلاجية لهذه الفئة.
17: الحملة الثانية بعد الحملة الأولى من أجل المزيد من إذكاء الوعي، من استنهاض الهمم، من أجل أن تظل إشكالية الإعاقة إشكالية مجتمعية تمكن من تجدير ثقافة العمل التضامن وثقافة التآزر، وكذلك محاربة التمثلات السلبية والصورة النمطية حول الإعاقة.
18: كنعتبروا حنا كجمعيات ديال تعزيز الصحة، كنعتبروا أن الإعاقة لا تهم فقط الفرد ولكن تهم كذلك المجتمع، وأنها اختلاف، وكذلك على أنه المجتمع إذا كان دامج فهاد الناس هادو غادا نستفدوا منهم كذلك في التنمية.
16: وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدارس سبل الارتقاء بجودة الخدمات الموجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وتجويد آليات التكفل بهم، بما يسهم في جعل أوساط العيش فضاءات داعمة للصحة والإدماج.
14: غيم راديو، غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
14: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
19: مشاهد دمار واسع نطاق تخلفها الفيضانات في ولاية أصام الهندية بعد أسابيع متواصلة من التقلبات الجوية القاسية. المياه غمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وحاصرت مئات المنازل محولة القرى إلى مناطق معزولة. في منطقة شاريديو إحدى أكثر المناطق تضررا، يعود السكان بخطى متثاقلة لتقييم الخسائر. حجم الكارثة يبدو جليا داخل البيوت التي غمرتها المياه بمستويات قياسية، ليفقد العديد من الأهالي كل ما يملكونه بعد أن اتلفت السيول ممتلكاتهم وبناهم التحتية البسيطة. وأمام هذا الوضع تفقد رئيس وزراء ولاية أصام المناطق المنكوبة للوقوف على حجم الأضرار التي وصفها بالهائلة. المسؤول الحكومي تعهد بتعبئة كافة الموارد المتاحة وتقديم التعاون الكامل لمساعدة السكان على تجاوز تداعيات هذه الكارثة. يذكر أن ولاية أصام التي يعبرها نهر رهما بوترا أحد أكبر أنهار العالم تواجه أضرارا مماثلة بشكل شبه سنوي نتيجة ارتفاع الكبير في منسوب المياه خلال فترة الرياح الموسمية.
14: غيم راديو،
20: للمال المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
21: ريم راديو،
22: أخبار المغرب والعالم.
23: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
24: ريم راديو،
23: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
25: في جنوب هولندا حريق غابوي كبير يستدعي إجلاء حوالي 300 شخص وتعليق حركة القطارات. في اليونان الحرائق مستعرة وفرق الإطفاء تواصل مكافحة حريق في شمال غرب أثينا. والمكسيك ترسل فريقا من الطوارئ إلى كندا لدعم جهود مكافحة حرائق الغابات. أهلا بكم، كانت هذه عناوين النشرة الإيكولوجية في تقديمها اليوم كنزة البخاري. ومستهل التفاصيل من هولندا، حريق غابوي كبير اندلع جنوب البلاد مما استدعى تعليق حركة القطارات بشكل مؤقت وإجلاء حوالي 300 شخص من مخيم سياحي مجاور وفق ما أعلنته السلطات المحلية. الحريق اندلع منتصف نهار الاثنين قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى قمم الأشجار، الأمر الذي ساهم في تسارع انتشارها وصعب عمليات الإخماد. السلطات دعت المواطنين إلى تجنب التوجه إلى المنطقة لإفساح المجال أمام فرق الإنقاذ والإطفاء، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من عناصر الطوارئ والآليات يشارك حاليا في عمليات الإخماد. نبقى في أوروبا التي تعيش تحت وطأة الحرائق. عناصر الإطفاء اليونانيون يواصلون مكافحة الحريق المستعر منذ يوم الجمعة في شمال غرب أثينا وحتى الثلاثاء، ساعين إلى السيطرة على الوضع. وبفضل انخفاض حدة الرياح الاثنين، تمكنت طائرات إخماد الحرائق من استئناف عملياتها والمساعدة في استعادة السيطرة على الوضع. ورغم التحسن الطفيف، تواصلت التبليغات عن عدة بؤر مشتعلة خلال الثلاثاء، وصدر أمر بإخلاء ثلاث بلدات صغيرة على الأقل في شمال مدينة ميغارا. وكما أوردنا في العناوين، السلطات المكسيكية أعلنت عن إرسال 103 عناصر من فرق الطوارئ إلى كندا للمشاركة في برنامج تدريبي مخصص لتعزيز قدرات السلطات الكندية في مجال مكافحة حرائق الغابات. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
26: اللجنة الوطنية للغابات في المكسيك أوضحت أن الفريق الذي يضم 100 عنصر من رجال مكافحة الحرائق وثلاثة تقنيين توجه إلى مقاطعة كولومبيا البريطانية لينضم إلى فريق آخر يضم 104 عناصر تم إفاده الأسبوع الماضي إلى ثاندرباي بمقاطعة أونتاريو للمشاركة في عمليات إدارة حرائق الغابات. وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب دعم دولي تقدمت به كندا في ظل استمرار موسم حرائق الغابات وارتفاع الحاجة إلى الموارد البشرية المتخصصة. وأضاف المصدر ذاته أن العناصر المكسيكية ستشارك في تدريب ميداني دولي حول إدارة الحرائق بهدف تعزيز آليات التنسيق والاستفادة من الخبرات الكندية في مواجهة حرائق الغابات واسعة النطاق، بما يسهم في تحسين جاهزية فرق التدخل في البلدين.
25: بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
22: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تعاقد جديد لتشيلسي. النادي الإنجليزي أعلن رسميا ضم لاعب الوسط جوردان إيدرسون في صفقة انتقال حرة بعقد يمتد لموسمين استعدادا لانطلاق موسم 2026-2027. انضمام يعزز خط الوسط. إيدرسون أكد أن حجم النادي وجودة لاعبيه إضافة إلى إعجابه بالمدير الفني كانت من أبرز الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الانضمام إلى تشيلسي. بداية جديدة مع الفريق اللندني. اللاعب الإنجليزي عرب أيضا عن إعجابه برغبة ملاك النادي في إعادة تشيلسي إلى طريق النجاح، مؤكدا عزمه على تقديم كل ما لديه داخل الملعب وخارجه لمساعدة الفريق، معربا عن حماسه لبدء هذه التجربة الجديدة.
22: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
25: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليوز 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثير على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6 غشت 2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
22: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
25: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
5: في قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية، إذ تساهم في تحسين ظروف عيش المستفيدات وإحداث فرص اقتصادية جديدة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
7: احنا خدامين مزيان الحمد لله، كنخدمو مزيان الحمد لله، كنخدمو تنوصلو 400 خبزة النهار، خدامين مزيان الحمد لله، كيكون الكوموند عندنا بزاف.
8: استفادت 3 تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لجهيزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل.
5: تعاونية النسيج النسائية تيسيا في قرية بوزمو نموذج معبر لمشروع تنموي في خدمة تمكين النساء والنهوض بأوضاعهن السوسيو اقتصادية.
6: التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا لهذا التعاوني، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا.
5: الدينامية المقاولاتية للتعاونيات تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير.
22: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
19: مشاهد دمار واسع نطاق تخلفها الفيضانات في ولاية عصام الهندية بعد أسابيع متواصلة من التقلبات الجوية القاسية. المياه غمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وحاصرت مئات المنازل محولة القرى إلى مناطق معزولة. في منطقة شريديو إحدى أكثر المناطق تضررا، يعود السكان بخطى متثاقلة لتقييم الخسائر. حجم الكارثة يبدو جليا داخل البيوت التي غمرتها المياه بمستويات قياسية، ليفقد العديد من الأهالي كل ما يملكونه بعد أن تلفت السيول ممتلكاتهم وبناهم التحتية البسيطة. وأمام هذا الوضع تفقد رئيس وزراء ولاية عصام المناطق المنكوبة للوقوف على حجم الأضرار التي وصفها بالهائلة. المسؤول الحكومي تعهد بتعبئة كافة الموارد المتاحة وتقديم التعاون الكامل لمساعدة السكان على تجاوز تداعية هذه الكارثة. يذكر أن ولاية عصام التي يعبرها نهر رهما بوترا أحد أكبر أنهار العالم تواجه أضرارا مماثلة بشكل شبه سنوي نتيجة ارتفاع الكبير في منسوب المياه خلال فترة الرياح الموسمية.
22: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو،
22: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
25: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أكد بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة التي انتهت بالتعادل دون أهداف أمام السنغال على أرضية ملعب مولاه الحسن، أن التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 كان الهدف الأول للنخبة الوطنية وقد تحقق بالفعل. نتعامل مع المنافسة مرحلة بعد أخرى ومن مباراة إلى أخرى، المواجهة المقبلة ستكون الأهم لأنها ستمنحنا فرصة التأهل إلى كأس العالم وهو ما نطمح إليه بشدة. لبؤات الأطلسي سيواجهن في الدور ربع النهائي وصيف المجموعة الثانية يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مولاه الحسن.
22: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
25: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليوز 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثير على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6 غشت 2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
9: ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تعاقد جديد لتشيلسي. النادي الإنجليزي أعلن رسميا ضم لاعب الوسط جوردان إيدرسون في صفقة انتقال حرة بعقد يمتد لموسمين استعدادا لانطلاق موسم 2026-2027. انضمام يعزز خط الوسط. إيدرسون أكد أن حجم النادي وجودة لاعبيه إضافة إلى إعجابه بالمدير الفني كانت من أبرز الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الانضمام إلى تشيلسي. بداية جديدة مع الفريق اللندني. اللاعب الإنجليزي عرب أيضا عن إعجابه برغبة ملاك النادي في إعادة تشيلسي إلى طريق النجاح، مؤكدا عزمه على تقديم كل ما لديه داخل الملعب وخارجه لمساعدة الفريق، معربا عن حماسه لبدء هذه التجربة الجديدة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
5: في سن 15 سنة تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي من بلوغ قمة كانياتسي الثاني الذي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. إنجاز تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي، ومكن يوسف التازي من تسجيل اسمه كأصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يبلغ هذا الارتفاع، محطة جديدة في مشروع رياضي طموح يحمل عنوان الطريق إلى إيفرست 2028.
6: كان هدية الإنجاز للشعب المغربي بأكمله وعلى رأسه ملكنا محمد السادس حفظه الله والأمير مولاي حسن، وكان كنتمنى من الأطفال والشباب يتشبتوا بالأحلام ديالهم خطوة بخطوة حتى يحققوها.
5: ولا تقف طموحات يوسف عند حدود تسلق القمم، فبموازاة مسيرته الرياضية ينخرط أيضا في الدفاع عن حقوق الطفل بصفته يافعا مدافعا عن حقوق الطفل مع اليونيسيف في المغرب، ومن خلال هذا الدور يشجع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة ومواصلة الدراسة واعتماد نمط حياة صحي إلى جانب المساهمة في حماية البيئة. ومع كل قمة يبلغها يقترب يوسف خطوة أخرى من حلم أكبر، تسلق قمة إيفرست في سنة 2028.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو،
7: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: في مقر عمالة طاطا تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة دور الأمومة إطار تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. العملية ترمي إلى تطوير منظومة النقل الصحي بالإقليم وتأمين نقل الحالات الصحية المستعجلة وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.
10: سيارة الإسعاف تساهم في تقديم الخدمات الصحية للنساء الحوامل فيما يخص الحملات التحسيسية ونقل النساء الحوامل من الدواوير إلى المراكز الصحية وكذا من المراكز الصحية إلى دار الأمومة إن شاء الله.
11: بمناسبة تخليد ذكرى 27 لعيد العرش المجيد، أشرف سيد عامل إقليم طاطا على تسليم 3 سيارات إسعاف لفائدة دار الأمومة إسفن تيسينت وأقا، وذلك في إطار تعزيز منظومة الصحة الجماعية التي تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من الساكنة خاصة النساء الحوامل والأطفال.
9: وتندرج العملية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة النقل الصحي بالإقليم وتنزيل منظومة الصحة الجماعية بطاطا في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تولي أهمية خاصة لصحة وتغذية
2: غريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم
8: غريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
12: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
13: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. في هذه الحلقة غادي نقربكم من واحد الحرفة تقليدية اللي كتجسد إبداع المغربي وكتحافظ على واحد الإرث عريق، وهي حرفة صناعة المقاعد الجلدية. اليوم غادي نكونوا مع المعلم مصطفى اللي غادي يحكي لنا على أسرار هذه الحرفة والرحلة ديالها من الجلد الخام حتى كتولي قطعة فنية. معلم مصطفى، مرحبا بك معنا اليوم. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا، وعرفنا براسك وبهذه الحرفة.
14: بديت هذه الحرفة ملي كان عندي السن ديال 4 سنوات. في الواقع كنا كيجيبونا والدينا كيسمعوا منا باش ما نبقاوش نلعبوا مثلا خارج الدار خارج المنزل، وفي ذاك الوقت كان مفروض الوالدين ولدهم ديما كيجيبوه ملي خرج من المدرسة يجلس مع باه وتعلم الصناعة في نفس الوقت، باش الا ما جابش الله الدراسة كيكون بعد على الأقل قبض الصناعة بالفعل داك الشيء اللي وقع.
13: معلم، إذا بغينا نتبعوا رحلة صناعة مقعد جلدي من الأول حتى الآخر، شنو هي أهم المراحل اللي كيدوز منها؟
14: أول ما تيجي الجلد نعزلو اللي يجي في الواجهة، اللي غادي يجي في الجناب، اللي غادي يجي لتحت العين. الجلد ماشي كله نفس الحجم ونفس الجودة، مثلا الرقيق تيدار في أماكن اللي كتكون مثلا كنزيدو له واحد تبطين آخر، كنفصلو، والمسائل كلها كتعتمد على الشمس. أول ما كنفصلو كنبطنوه، تيو عندنا لابريس عارفين كيفاش كنحطو داك هذا، كيدخل لابريس كيتحط. من بعد ملي كنطبعوه، قبل ما كنطبعوه خصنا نديرو واحد تبطين بالكرتون رقيق باش يوقف الجلد. ملي كنطبعوه أول حاجة كنديروه في الشمس باش ينشف، حيت الماء غادي يغيرو اللون ديالو. بعد ما كينشف كندوزو عليه واحد المادة كتسمى لاميدون، كندوزو عليه باش يعطيه واحد لاكوش من الفوق، باش ما كنديرو واحد اللون طبيعي يدوي بالبليد. واحد كندوزو عليه اللي كيعطي هذا اللون هذا من الداخل، هو سيبان بني من الداخل، ومن الفوق هذا كيتمسح الوجه مع الطابع تيبقى هابط الداخل باش يتفرزو الديساين مع الأرضية اللي كيكون مطبوع عليها. من بعد كيتزوق بالألوان، مثلا بالمداد كنعطيو الخياط مول الآلة من الماكينة اللي كيخيطنا للسوفلور فقط، هما المسائل من الوجه هنا وسيدنا كيتخيط يدوي.
13: تبارك الله عليك معلم مصطفى، من بين هذه المراحل كاملة شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش كتحتاج دقة وصبر أكثر؟
14: هي أولا إذا كان الإنسان صانع تقليدي وكيفهم اش كاين المادة اللي كياخذ، كيخص ياخذ مع الدباغ اللي كيكون تيتقن الخدمة ديالو، لأن الجلدة خصها تكون واش واخدة المراحل والوقت اللي يناسبها باش كتولي يعني لينة رطبة بحال الثوب. أما إلا كنتي كدير لها وكانت كتكون قاصحة كتكون باقي حية حية من الداخل، تيقدر داك الجلد يعوج يقصح تيولي بحال الحديد مثلا، وتيطلق الزرقية وتيولي فيه تريحة.
13: قبل ما يبدا التنفيذ كيفاش كتخرج فكرة التصميم ومنين كتستمد الإلهام ديالك في الزخارف والأشكال؟
14: جينا لقينا ناس صناعية قبل منا موجدين دي جباري، مثلا كاين البوفو اللي فيها طرف علاش تنجلسو دائري وثمانية ديال الطرف كقواعد كسواري مثلا كنقولوا للسوليس وفلوه، والتحت كيكون بحال جاي مقسم على جوج بالسلسله كنحلوه باش كنعمروه باش كنسدوه. الاغلبيه ديال الرسوم مثلا المآثر مثلا ديالنا حنا رموز في الزليج البلدي ولا في النقش ديال الزربيه ولا في النقش ديال الحنة ولا في عدد هذا الشيء مخود من التراث المغربي، ماشي كنديروا حنا شي زواق اللي هو ما عنده حتى مبدا.
13: معلم شحال ديال الوقت كيحتاج تقريبا انجاز مقعد واحد؟

0: مي هذا الداخل هو خدمه يدويه ناس كل شيء باليد. وهذا القاع هذا تساول كيلصق اللي كيتخيط كيتخيط يدوي يدوي يدوي كتخيط هي مقلوبه عاد كنقلبوها.
1: كآخر سؤال معلم مصطفى، اليوم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم هاد الحرفة وشنو خاص يدار باش تستمر وتطور؟
0: نصيحة الشباب راه خاصو يحتفظ على التراث ديال الآباء ديالو ديال الأجداد ديالو وتاريخ وشهرة المغرب باش يبقى باش هاد الشيء ما ينقرضش ما يموتش باش يبقى يعني كيتورث من جيل لجيل لأن ثقافة وفيها رموز معروفة مثلا وعدد من الدول العالم تقول له عندي زربية مغربية ولا عندي حلب المغربي ولا عندي مسألة النحاس كصحن أو من عدد المواد أو من الخشب راه شرف بالنسبة لي وعندها قيمة أن كاين معارض ديال دول أخرى عربية للمغرب كي يأخذ رجل الرتبة الأولى يعني المواد كلها طبيعية ونسخة بيديها. هذا سواء هذا من التراث المغربي اللي معروف عالميا احنا من الدول اللي تكون عندنا علينا واحد الطلب وكتكون البضاعة ديالنا معروفة وحين ما كتكون قليلة راه تيولي خصنا يمكن في المعرض 10 ايام نديرو 4 ايام نبيعو كلشي ما يبقى عندنا والو.
1: شكرا ليك معلم مصطفى على هاد الجولة الجميلة وسط عالم صناعة المقاعد الجلدية وعلى المعلومات اللي شاركتيها معنا. مستمعينا كانت هذه حلقة جديدة تعرفنا فيها على حرفة مغربية أصيلة كتجمع بين الصبر والدقة والإبداع. إلى اللقاء في حلقة قادمة مع حرفة جديدة من حرف المغرب. السلام عليكم.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات قبالة السواحل الجنوبية للفلبين بحسب ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. الهيئة أفادت بأن مركز الزلزال حدد على بعد 32 كيلومترا جنوب غرب جزيرة سرنغانيا القريبة من جزيرة ميندناو، مشيرة إلى أنه لم يصدر أي تحذير من خطر تشكل موجات مد بحري عتية، ولم ترد إلى حدود الآن تقارير عن تسجيل إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي وقع عند الساعة 4:14 صباحا بتوقيت غرينتش. وذكر مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادي أن الهزة وقعت على عمق 62 كيلومترا. هذا الزلزال يأتي عقب الهزة الأرضية القوية التي ضربت جزيرة ميندناو والمجاورة في 8 يونيو الماضي وأسفرت عن مصرع 76 شخصا، كما تسببت في انهيار مباني وحدوث انزلاقات للتربة.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: إنغميزنين كرة إنماضن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميزن قماب راديو.
2: ريم راديو.
5: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل التابعة لإقليم ميدلت وفي قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. هذه البنية السوسيو-اقتصادية تساهم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية.
6: التعاونية هي تعاون نسائي 100% من تأسيس

0: في دول منزهي. هاد الساعة ونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وبفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا، اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا لهاد الساعة ونية، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا، وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل.
1: كنشكر المبادرة الوطنية اللي دعمتنا توصلنا شي حوايج ما كاينينش كاع هنا في ميلشير، مثلا بحال الباكيط وبحال الكرواسة، دعمونا مزيان. الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. احنا خدامين مزيان الحمد لله، تنوصل حتى 400 خبزة النهار، خدامين مزيان الحمد لله، كيكون الكوموند عندنا بزاف.
2: هذه الدينامية المقاولاتية تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير وتحسين شروط تسويق المنتجات، بما يساهم في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
3: بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بفضل صاحب الجلالة الملكة محمد السادس الله ينصره، وبفضل عامل إقليم ميدالت والموظفين ديال قسم العمل الاجتماعي بميدالت، تمكننا أنه نخرجوا المشاريع ديالنا. أول مشروع ديالي اللي هو عبارة عن مقهى متنقل الأرض الواقع، المشروع خدام بخير الحمد لله.
4: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين التدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات، حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات.
2: على مستوى إقليم ميدلت، اطلع دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدور حاسم في توطيد التنمية الدامجة، إذ ساهمت المبادرة من خلال دعم المشاريع المقاولاتية المحلية في إدماج النساء والشباب في النسيج السوسيو-اقتصادي وتطوير أنشطة محدثة لفرص شغل مستدامة، مع تثمين المؤهلات الترابية والتراث المحلي.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: خلال النصف الأول من سنة 2026 سجلت تجارة الخدمات في الصين نموا بنسبة 8.3% على أساس سنوي، حسب ما أفادت به وزارة التجارة الصينية. بيانات صادرة عن الوزارة أظهرت أن إجمالي قيمة واردات وصادرات الخدمات بلغ نحو 3.780 تريليون يوان، أي نحو 565 مليار من الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، فيما نمت صادرة خدمات السفر خلال هذه الفترة بأسرع معدل بين أكبر 5 فئات لصادرات الخدمات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 31.1% لتصل إلى 229 مليار و200 مليون يوان. وارتفعت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1.660 تريليون يوان خلال الفترة نفسها، بما يمثل 44% من كامل تجارة الخدمات. كما سجلت صادرات الخدمات الثقافية والترفيه هي الشخصية ورسوم استخدام الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبتي 57.2% و44.3% على التوالي. البيانات كشفت أيضا أن إجمالي واردات خدمات النقل في الصين بلغ 498 مليار و100 مليون يوان خلال الفترة المذكورة، مسجلا زيادة بنسبة 30.4% على أساس سنوي، ليحقق بذلك أعلى معدل نمو بين أكبر 5 فئات لواردات الخدمات.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.